0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الحرية أثمن ما في الوجود، لذلك كان ثمنها باهظا. ونبقى مع الأقوياء الحكم. يقول حكيم: ليس من المنطق في شيء أن تتباهى بالحرية وأنت مكبل بقيود المنطق. ويقول حكيم أيضا: ويل لمن كثرت صناديقه ومفاتيحه. ونختم بهذا القول الرائع: دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري، أمام مصدح فيصل القسمي.
3: كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، وجدنا غريبين معا، وكانت سماء الربيع تؤلف نجما ونجما، وكنت أؤلف فقرة حب لعينيك غنيتها.

يحتسي شايا بليمون وأشرب قهوة. هذا هو الشيء المغاير بيننا. هو يرتدي مثلي قميصا واسعا ومخططا، وأنا أطالع مثله صحف المساء. هو لا يراني حين أنظر خلسة، أنا لا أراه حين ينظر خلسة. هو هادئ وأنا كذلك. يسأل الجرسون شيئا، أسأل الجرسون شيئا. قطة سوداء تعبر بيننا، فأجس فروة ليلها ويجس فروة ليلها. أنا لا أقول له السماء اليوم صافية وأكثر زرقة، هو لا يقول لي السماء اليوم صافية وأكثر زرقة. هو المرئي والرائي، أنا المرئي والرائي. أحرك رجلي اليمنى، يحرك رجله اليسرى. أدندن لحن أغنية، يدندن لحن أغنية مشابهة. أفكر هل هو المرآة أبصر فيه نفسي، ثم أنظر نحو عينيه ولكن لا أراه، فأترك المقهى على عجل. أفكر ربما هو قاتل، أو ربما هو عابر قد ظن أني قاتل. هو خائف وأنا كذلك.

كانت هذه الفنانة المغربية المعتزلة سمية القيصر في عينيك عنواني، وهي كلمات فاروق جويدة وألحان محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري فيصل جاسمي، اختار لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع عمل هادي جويني.

عليا نولي حايل ويصعب امري والامل اللي ضيع عليا هي حياتي.

كانت هذه الرائعة أمينة فاخت سلطان، حبك المشوار متواصل في النهار خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على دسفاقس اف ام، معكم جي الشعري فيصل جاسمي. الاختيار الموالي اختار لكم سلطان الطرب أيام زمان، الفنان المصري الكبير محمد عبد المطلب يغني ساكن في حي السيدة.

مسك الختام اترككم مع اجمل لحن قدمه بليغ حمدي لكوكب الشرق ام كلثوم. حب ايه اقول لكم، تصبحون في خير مع احلام لذيذه. اترككم مع هذا النغم الخالد لبليغ حمدي وكلمات مأمون الشناوي وغناء كوكب الشرق ام كلثوم. حب ايه، الى اللقاء، نلتقي في موعد قادم ان شاء الله. حب

0: اسمعين، مفيش عندك راديو هنا في الاوضه؟
1: راديو؟
0: انت عارف ان الراديو هو حياتي. يا ريتني جبت معايا الراديو اللي كنت اشتريته لي وانا في المستشفى.
1: اسمع حاليا. ولا يهمك يا عم، انت مش عاوز تسمع راديو؟
0: ايوه.
1: هتسمعه ليل ونهار لحد ما تزهق منه.
0: ازاي؟ فين؟
1: اصل الست سعديه اللي ساكنه في الاوضه اللي جنبنا هنا في الرابع هي رخرة غاوية راديو، مجنونه بالراديو. وحضرتها سيدي بقى فتحاه ليل نهار على الاخر زي ما نكون في قهوه بلدي. لما تعوز تسمعه يا عم خد لك كرسي واقعد في الحوش قدام باب الاوضه وانت تسمع لما تشبع.
0: هايل، تبقى مشكله الراديو انحلت. لكن الست سعديه اللي بتتكلم عنها دي بتقول انها مجنونه بالراديو، هي فنانه هي رخرة؟
1: فنانه ايه يابا؟ ما تخليك في حالك.
0: ايه ست وحشه تخوف؟
1: لا لا لا لا، بالعكس دي ست طيبه وبنت بلد، من النوع اللي يحبوا الناس ويخدموا بالعين. اذا عوزت ايها حاجه منها بقولها.
0: يعني ما خافش منها؟
1: ما فيش حاجه هنا تخوف يا عبد الحليم. انا هسيبك بقى علشان اروح الشغل، عشان الساعه بقت 8 الا ربع.
0: طب ما فيش حاجه اعملها عقبال ما ترجع انت من الشغل؟
1: لا ابدا ولا حاجه، ما تشغلش نفسك بيا. تقدر تقرا او تسمع راديو زي ما تحب عشان تثقل نفسك لحد الدراسه في المعهد ما تبدا. لسه لك اسبوعين على بدء الدراسه في المعهد يا حليم.
0: طب اتفضل روح حضرتك الشغل، مع السلامه.
1: بقول ايه؟
0: نعم اسماعيل.
1: انا ما فكرتش هتفطر ازاي. اصلا انا يعني اتعودت اجيب سندوتش فول وانا في الشغل مع كوبايه الشاي.
0: طب بس ما تحملش همي، انا كمان هجيب سندوتش فول واعمل لنفسي كوبايه شاي.
1: طيب معاك فلوس؟
0: معايا 37 قرش بحالهم.
1: تحب تشوف؟ لا لا لا. طيب خد بالك من نفسك يا حليم، اوعى ما تفطرش، انت لازم تتغذى كويس.
0: انت كمان هتعمل لي زي عليا؟ دايما خايفه عليا وتبقى عاوزه تاكلني بايدها. انت مش قلت لي اني كبرت خلاص وبقيت راجل؟
1: طبعا راجل. ها انا ماشي بقى،
0: مع الف سلامه. مسكين والله يا اخويا اسماعيل، الاوضه ضيقه ومكركبه وعايزه خدمه. ازاي كان عايش لوحده؟ امتى بيروح شغله وامتى بياكل وامتى بيغسل هدومه وينظف اوضته؟ لكن على اي حال انا لازم اساعده، على الاقل اعمل باكل ونومي معاه. اول حاجه انظف الاوضه. بس فين المقشه؟ ايه ده، ما عندوش مقشه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ الست سعديه اللي في الاوضه اللي جنبنا في الرابع. ساكنين في رابع، بيتنا في الزقازيق كان احسن، على الاقل كان بيت لوحده مش رابع. لكن ولا يهمك يا عبد الحليم، في سبيل المجد لازم يتعب الجسد. وعلى رأي الشاعر، كلما كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. أروح أجيب المقشة من الست سعدية.
2: مين اللي بيخبط؟ أدخل يا اللي بتخبط.
0: أدخل؟ أدخل إزاي؟
3: أنا جارك الست سعدية، عايز مقشة لو سمحتي.
0: لو لابسي بيه ما تدفعوش لو سمحتي.
2: طب استنى يا واد يا حسون، عليك كمان يا واد. حضرتك مين يا شاب؟
0: انا عبد الحليم شبانه جارك.
2: عبد الحليم شبانه؟ يا اختي يقطعني، تكون شيخ اسماعيل شبانه اللي ساكن في الاوضه اللي جنبي؟
0: هو كده يا ست سعديه.
2: طب يا اخويا ما تتفضل، تعال تعال يا اخويا، وقف كده ليه على الباب؟ تعال اتفضل يا اخويا، ده احنا جيران.
0: كتر خيرك يا ست سعديه، بس انا كنت عاوز.
2: اسمع يا اخويا، عاوز ايه؟ قول. انا تحت امر، اي حاجه تطلبها قول عليها على طول، اوعى تنكسف، الناس اللي بعدها يا عبد الحليم يا ابني. ها يا اخويا عاوز ايه؟ قول.
0: مش عارف، لكن عاوز اسمع فريد. خلي الراديو عالي والباب مفتوح عشان اسمعه.
2: بس كده؟ غالي يا اخويا والطلب رخيص يا عبد الحليم. تحب اطلع لك الراديو في الحش عشان تسمعه كله؟
0: يا ريت يا ست سعدية.
2: من عينيا الاثنين. لو انت مجنون بفريد الاطرس زي حالتي يا عبد الحليم.
0: انا مجنون بكل واحد يقول يا ليل يا عين.
2: اسم الله يا اخويا.
0: مجنون بالمزيكا والغنى والطرب والفن.
2: إلهي يا رب يزيدك جنان كمان وكمان. هو فيه جنان أحلى من كده؟ هات الراديو يوزع عليها الآن.

0: نعم.
1: بقول يعني حضرتك طويل وجسمك صلاة النبي يعني.
0: ايه يا جدع انت؟ هتحسدني على طولي وجسمي ولا في منك سفروت كده جلد على عض؟
1: مش قصدي والله، انا بس مش شايف الاستاذ وهو بيشرح، حضرتك ثابت عليا عشان زي ما بتقول سفروت.
0: ايه خايف تقول اسمك ولا ايه؟
1: لا ابدا، انا اسمي عبد الحليم شبانة من الحلوات شرقية مركز هيليا.
0: انت فاكر نفسك في التجنيد هنا بقى بالذمة؟ ده شكل بني ادم جاي يتعلم مزيكا. انت ايه اللي رماك يا ابني على المعهد ده؟ ما دخلتش ليه مدرسة الصنايع؟
1: ان جيت للحق مدرسة الصنايع في الاوضة.
0: لا يا شيخ بتهزر؟
1: ابدا والله، انت ربنا مديك الصحة والجسم اللي ينفعوك في الورشة.
0: قر علينا بقى. لا يا شيخ والنبي ايه؟ تكونش عاوز تصاحبني كمان؟
1: وليه لا؟ انا ما اعرفش حد في المعهد، يا ريت نبقى اصحاب.
0: وايه اللي عاجبك فيا بقى عشان تصاحبني؟
1: المهم انا اللي عاجبك.
0: والله يعني ما اخبيش عليك، ممكن باين عليك ابن حلال وقلبك نظيف
1: قوي. ما عندكش فكرة؟
0: عظيم بقى.
1: لا تقدر تقول شرقاوي طيب، لكن عبيد دي لا.
0: مدام كده يبقى خلاص شيك هان.
1: نعم
0: بقولك شيك هان.
1: يعني ايه؟
0: لا ده تميلة خالص، مش عارف شيك هان يعني ايه. مد ايدك سلم، يعني هنبقى اصحاب وحوسع على كثير كمان عشان تشوف الاستاذ كويس، وهقولك على اسمي. انا اسمي كمان

0: امضي هنا.
1: ليه؟ هتمضيني على ايه؟
0: على الاستلام يا استاذ، ولا انت عايز تقبض من غير ما تمضي؟
1: اقبض؟ اقبض ايه؟
0: تقبضيه؟ لو انت ما تعرفش.
1: مش واخد بالي والله يا استاذ، اصلي لسه جديد في المعهد.
0: طب مد، مد ايدك.
1: ايه دول؟
0: دول مكافئتك الشهريه، 2 جنيه.
1: 2 جنيه؟ صحيح، ليا انا؟
0: المعهد بيصرف لكل طالب 2 جنيه في الشهر. الدولة بقى عايزة تشجع المزيكا والفن، اصل المزيكا ناقصة.
1: يعني حضرتك مش راضي عن كده؟
0: انا مالي يا عم مرضى ولا اغضب؟ ما هي افواج بتدخل وافواج بتخرج، لا شفنا سيد درويش جه غيره ولا عبد الوهاب ظهر ليه مثيل.
1: مين عارف، يمكن تحصل في يوم من الايام.
0: طب خلصني خلصني، هتمضي ولا اجيب لي 2 جنيه؟
1: حمضي حمضي يا استاذ، ده انا في عرض مليم واحد. 2 جنيه مره واحده؟ تسمعين اخويا هيفرح قوي دلوقتي، هتبقى فلوسي على فلوسه. خلاص خلاص يا عبد الحليم، الدنيا بدأت

0: حليم. تخطيب يا مدامتي اسمع يا اخوي، انت اللي بتكنس الاوضه يا نظري.
1: هعمل ايه يا ست سعديه، ملناش واحده ست ومقدرش اسيب الاوضه وسخه من غير تنظيف.
0: طب وانا مش ست يا عبد الحليم، ما تقولش ليه يا اخويا اجي انضفها لك.
1: العفو يا ست سعديه، ده معقول؟
0: ومش معقول ليه واحنا جيران؟ اوعى يا اخوي اوعى سيب المقاش اوعى.
1: لا مش ممكن، مش ممكن يا ست سعديه. مش
0: عليك يا عبد الحليم، يا اخي اعتبرني زي اختك الكبيره او حتى زي والدتك. يا ندمتي يقطعني يد الكسوف، هو انا قلت ايه؟ الله يرحمها بقى يا سعد الحليم. انت يا اخويا كل ما تيجي سيرتها تزعل. قولي بقى بتعمل ايه في المعهد؟ مش تسمعني حاجه من المغنى اللي بتدرسه؟ انا اصلي بتاعت حظ واحب المغنى قوي. النبي يا شيخ تسمعني حاجه قول.
1: طب سيبي المقشه اكمل تنظيف الاوضه وبعدين اسمعك، من غير كده مش هغنيلك، ده شرطي.
0: يعني مصيبتي ان انا ضعيفه قدام المغنى، وعشان تغني لي مستعده اروح توكل. خد يا اخوي خد المقشه اهي وامر لله، بس على مهلك والنبي. ها
1: ما تخافيش عليا، ده انا لسه في عز شباب يا ست سعديه.
0: عيني على شباب اليوم. بسم الله يا اخوي. سعد الحليم مالك يا اخوي؟
1: ابدا ابدا يا ست سعديه.
0: طب اوعى سيب المقشه كده، ما قلت لك يا اخويا ما تتعبش نفسك.
1: ده يظهر من اثر حقنه الهرسيا اللي هدتني وهتهد عمري كله. شايفه؟ شايفه لون الاصفر يا ست سعديه وجسم النحيف ده؟
0: عيني عليك يا ابني، انا عارفه انت ليه ما بتتخنش، لكن ازاي حسره؟ لا راحه ولا لقمه هنيه، وطول النهار في المعهد وطول الليل في المذاكره. هديلك مننا الصحه والعافيه.

0: مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

الأفاضل، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

سألت وللمرة المليون إن كان ما يشعر به نحوي هو الحب القاتل أم الكره العنيف، فقد كان يتصرف معي بخبل وجنون، ورغم ذلك لم أتمرد على هذا الوضع لأني أعتقد أن هناك رابطا قويا بين الحب والكره. لقد تجرعت مرارة تصرفاته وكأنها قدر يلاحقني، ولسوء حظي أني ما زلت أهواه، ورغبتي في اتخاذ موقف من قضيتي هو ما دفعني لكتابة حكاية.

الحديقة الآن أكثر من ظلال وخيالات تتحرك مضطربة في ذاكرتي، فأتذكر وأحلم وأخرج أوراقاً ورسائل قديمة أقرأها وأخط عليها كلاماً ثم أمزقها. ليس ثمة ما يدعوني للاحتفاظ بها. انتظرتك وطال انتظاري ليبلغ درجة اليأس، فعندما يطل الليل أتصورك تدق الباب وتقتحم وحدتي وتؤنس وحشتي، وعندما تغيب كل الوجوه يبرز وجهك تحت ضوء القمر أراه مرتعشا في سكون الوحدة المرعب. كلما سكنت لغرفتي سكنني الخوف وتحركت في مشاعر متباينة.

ذات يوم على شاطئ البحر، كانت عيناك تضيع في الأفق على امتداد المدى. كنت أراك وقد نبت لك جناحان تحلق بهما عاليا دون جواز سفر. لاحظت فيك تغيرا وتحولا، عجزت عن إيجاد العبارة الموازية لوصف التحول السلبي الذي بدا عليك. وجدت نفسي أقف أمام شخص آخر غير الذي أحببت. تمنيت لو عرفت من أحدث هذا الشرخ في حياتك، فقل لي من غير عويدك، لأني أعرف أن هذا التبدل ليس من طباعك.

ولعلك ارتحلت، أو لعل الغير أخذك مني. أفتح نافذتي وأطل منها، السيارات تطوي الشارع، الناس يهرعون لبيوتهم وأنا أنتظر. تعودت ألا تأتي في أوقات محددة، ولكنك تأتي ولو متأخرا. تضاءلت الشمس إلى حمرة ثم صارت سوادا، وأطل من خلال غيمة وجهان، أنا وأنت، صورة واضحة لشخصين، رجل وامرأة. وعادت بي الذكريات إلى زمن غير بعيد، إلى علاقتي بهذا الوجه الواجم أمامي. كنت كل أحلامك، كنت اليمين الغالي الذي تقسم به، كنت أيامك ولياليك. والآن تغيرت الصورة وقست ملامح هذا الوجه. من خلال عينيه رأيته يراقبني، لم أستطع أن أظل محدقة فيه. اعتصرتني رغبة من الداخل لأعرف ما يجول في خاطره، لكنه غاب وراء الغيمة وتسرب في الفضاء. انتابني شعور مرتجف، وأدركت أن الذي كان فات ولا يمكن أن يكون الوجه الذي عرفت. فمن أين أتيت بكل هذه القساوة؟ ومن زرع فيك كل هذا الكون؟

تذكرين كيف بدأت الحكاية وكيف كان الفراق؟ ولكنك لا تملكين أدق تفاصيل الرواية. حملتك وجدا حبا حنينا ينساب في دمي، فتحمله شراييني كقافلة من المشاعر تجتاح كل كياني. كنت دوما معي حكاية رائعة الأطوار تلتف من حولي كهالة من نور. لست أدري كيف سعى الدهر بيننا، سؤال لن تجدي له جوابا، ولن أكون أوفر حظا منك لأني لا أملك الجواب، فكلانا صار ضحية. وتسائلينني من أين جئت بالقساوة كلها؟ قساوتي جاءت من قساوة الزمان لما رمى بي في هذه الدوامة وأبت التوقف عن الدوران لترمي بي بين المصحات والمخابر والتحاليل والتقارير. وكان الحكم أن أكون جسدا بلا عواطف، هيكلا يسكنه الخوف في كل ثانية. كان الصراخ يخرج مني أنينا متقطعا ينقلني خارج نفسي وخارج الزمن، بل خارج الحياة كلها. فماذا تنتظرين من إنسان ألقي به خارج دائرة الأسوياء؟ سجنت نفسي داخل نفسي في قفص مغلق من جهاته الأربع، وقد بلغ الحصار ذروته لما وصلت إلى اللحظة الصفر، لحظة تقرير المصير. لذلك قررت الانسحاب، وقراري مستمد من حكم غير قابل للاستئناف. وهل لحكم القدر من تعقيب؟ آه على ما كان بيننا بعد أن أخذه الزمان ورماه.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل. فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أولى أتلالتنا الأخبارية لنهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع بأن تتجاوز الحرارة المعدلات العادية خلال 3 أشهر المقبلة. تحسبا لموجات حر قادمة، نقابة القطاع العمومي تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية. النقابة وأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الترف الدافع بداية من غرة أوت المقبل. انطلاق ودراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس. البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7%. البرلمان يصادق على عقد قرض من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية. تونس تتمكن من سداد قرض دولي في أجالة في جويليا الجاري. في العالم، 3 شهداء إثر غارات إسرائيلية على غزة، والجيش الأمريكي يعلن إنهاء موجة مكثفة من الضربات ضد إيران. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة أنس رباعي، ويرافقها في الإخراج الفني والرقمي زميلة مراد الحاج قاسم. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل من اختار الاستفاقة على صوتنا هذا الصباح. توقيتنا 6:03 توا تنطلق الرحلة معاكم في المنوعة الصباحية المباشرة. أحلى صباح تتواصل إن شاء الله حتى للتسعة. نتقابلوا مع بعضنا في حصة جديدة في موعد جديد اليوم الخميس 30 جويلية 2026، الموافق ل 16 صفر 1448 هجري، ونعيش معاكم 62 يوم في فصل الصيف. بالنسبة لشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:25. خليني نعطيكم فكرة زادة كيف كيف على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر أذن في 3:47، الظهر نص نهار و30، أذن صلاة العصر في 4:09، المغرب في 7:24، وأذن صلاة العشاء في 8:59. ومع بداية نهار جديد أكيد نحمد ربي على نعمة الحياة وعلى الفرصة الجديدة اللي عطاها لنا باش نبداو من جديد. يمكن نهار البارح كان ثم شوية تعب، كان ثم شوية ضغط، كان ثم شوية لحظات حسينا فيها انه ما نجموش ربما نكملوا برشا القدام ولا نخطيوا خطوات برشا القدام. اما اليوم صفحة جديدة، وأكيد أنه رحمة ربي أوسع من كل شيء. إن شاء الله يا ربي نهار جديد فيه برشا خير، برشا جديد زي كيف كيف. نتمنى لكم ديما الصحة والسعادة والنجاح. تحياتي هذا الصباح لمراد الحاج قاسم يرافقني على مستوى الإخراج التقني، ومعاكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم لهذا الفضاء المباشر. أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس. إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة والرزق الوفير للجميع.

6:12، هذا هو توقيتنا مع بداية نهار جديد. نحييكم ونسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بخير وفي صحة جيدة. نتوكلوا على ربي، وأكيد اللي يتوكل على الله عمره ما يضيع. ربي إن شاء الله يجعل نهاركم مليان بالراحة والبركة وبالأخبار اللي تفرح القلب ويرزقكم من واسع فضله ويحقق لكل واحد فيكم أمنية يتمناها إن شاء الله ببيد الخير مفتوحة قدامكم الناس الكل. خليني في بداية اللقاء هذي نعطيكم فكرة على التوقعات الأولية بالنسبة لطقس اليوم الخميس 30 جويلية 2026. الطقس باش يكون مغيم جزئيا في أغلب الجهات، أحيانا كثيف السحب في المناطق الساحلية للوسط والجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة. بالنسبة للريح باش تهب من القطاع الشمالي ثم تتجه إلى القطاع الشرقي في الوسط والجنوب. الريح باش تكون في العموم معتدلة لكن قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وفي الجنوب، ضعيفة معتدلة في بقية الجهات. البحر مضطرب في السواحل الشرقية، قليل الاضطراب في الشمال. وبالنسبة لدرجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 35 أو بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و40 درجة في بقية الجهات. نجم توصل حتى 42 درجة في أقصى الجنوب. هذه إذن ملامح عامة معطيات أولية لطقس اليوم. في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 27 كيف العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. قولوا الحمد لله، معناها الجمعة هذه خير بارشة من الجمعة اللي فاتت. ربي إن شاء الله يزيد لطفلنا الأجواء. ساعات ثم هيك النسمة في الصباح بكري ولا في العشية مخر، الحقيقة مستحبة بالباهي بالباهي. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ديما هكاية فما هيك النسمة المزيانة اللي تخلينا مفرشكين على الأقل بعد سخانة معنا الأسبوع الماضي. الحمد لله يا ربي وين كنا وين أصبحنا كما يقولها. التوقيت 6:15، لكل مستعملي الطريق ثنية زينة، سيسروا يحكم اختي واختيوة. إن شاء الله يا ربي سلامات وين ماشيين وين قاصدين ربي في صبحية اليوم في نهار اليوم. للي خذي الإجازة متاعه الفترة هذه إن شاء الله إجازة طيبة، عطلة سعيدة تتعدى إن شاء الله في أحلى وأحسن الظروف. 6:15 هذا هو توقيتنا. نرجع لموزيكتنا، اخترت باش نسمعكم صوفيا صادق في هذا النغم المتميز. خليني أقول تحية لتونس، تحية للوطن، تحية لبلادنا. نحب البلاد، نعود بعد قليلة.

0: تضحكوا معنا مع أنس رباعي.
1: أنس رباعي تحييكم، تسلم عليكم وتصبح عليكم من جديد. كنا نسمع في رائعة نحب البلاد بصوت صوفيا صادق، والأكيد أنه حبنا لبلادنا ما هوش مجرد كلام يتقال. حب بلادنا هو مثلا أنك تحافظ على نظافتها، أنك تحترم القانون، أنك تعاون غيرك، أنك تخدم بإخلاص في البلاصة اللي أنت فيها. وتونس تستحق منا الكلمة الباهية، وتستحق منا زاد الفعل الباهي، تستحق أنه نكون يد واحدة وقت الشدة، نفرح بنجاحاتها مهما كانت صغيرة. البلاد ديما تتبنى بولادها، بالشباب متاحها، بالأستاذ اللي يعلم، بالفلاح اللي يزرع، بالعامل اللي يتعب. وخليني نقول باختصار شديد، بكل واحد يخدم بضمير. تحية لكل العاملين بالفكر والساعد في هذا الصباح. إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا خير، ديما بلادنا القدام. 6:24 دقيقة بعد شوية موجز جديد للأخبار يجيكم تمام الساعة 6:30 صباحا. بعد الموجز عنا أركان جديدة، فقرات جديدة، أخبار جديدة. باش نرجعوا اليوم في ذاكرة الصباح على علم، على اسم، على خليني أقول مناضل وطني صحفي أديب تونسي. نحكي على أبو بكر عبد الكافي اللي نجم يقولوا رمز من رموز تاريخ صفاقس، باش نحكي عليه بعد شوية في ذاكرة الصباح. استناو برشا فقرات، برشا إيقاعات معنا في هذا اللقاء. نخليكم مع صوت ماجد الرومي في انتظار موجز 6:30. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله أيامكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم موت سبتمبر وأكتوبر 2026 درجة حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وتحسبا لموجة حر قادمة، طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية وإعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر. أعلنت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبل إذا لم يتم احترام الاتفاق المتعلق برزنامة خلاص الديون المتخلدة بالذمة. أكد البنك المركزي التونسي على هامش اجتماع بمجلس إدارة البنك حول الظرف الاقتصادي للبلاد أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أساسا من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. هذا ونتيجة لهذا السداد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويليا الجارية. انعقدت أمس جلسة ضمت مختلف المتداخلين، نظرت من خلالها بلدية صفاقس في دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بالجهة التي ستتولى البلدية إنجازها بكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي. في العالم، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين إثر غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة وجنوبه. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على محاولات الهجوم الإيرانية التي استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. ختاما، أكدت روسيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق المؤسس والمدير التنفيذي لتليجرام بتهمة التواطؤ في نشاطات إرهابية وسمح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح، إن شاء الله صباح الخير للناس الكل اللي اختارت باش تكون معنا وترافقنا في هذا الموعد المباشر. أحلى صباح توا 6:41 دقيقة، وكما العادة وفي الوقت هذايا نرجع بكم للذكرى، نحاولوا بتبيعة نتعرفوا على شخصيات خلت بصمتها، أحداث بارزة ربما بدلت مجرى التاريخ، نشوفوا يلا مع بعضنا شنو يخبي لنا التاريخ هذية، تاريخ 30 جويلية في الفقرة هذية.
2: في مثل هذا اليوم
1: 30 جويلية، وباش نرجع على مواليد 30 جويلية عام 1918، المناضل الوطني الصحفي والأديب التونسي أبو بكر عبد الكافي، هو من مواليد مدينة صفاقس كما قلت نهار 30 جويلية 1918، توفى نهار 28 ديسمبر 1986. تولد في بيئة علمية ثقافية، اهتم بالتعليم بالصحافة بالأدب، جمع بين مهنة التدريس والنشاط الصحفي، وكان من الأقلام اللي واكبت الحياة الوطنية والثقافية في تونس خلال فترة الحركة التحريرية، واهتم برشا بالبحث في تاريخ صفاقس وتراثها ورجالاتها، وخلى برشا مؤلفات ودراسات من بينها كتاب تاريخ صفاقس في جزئين، دراسة حول أبي الحسن اللخمي، كذلك تحقيق حول الباشية والحسينية، وكتاب آخر يحمل عنوان رجال وأعلام صفاقس. هذا بالنسبة إذن للمناضل الوطني الصحفي والأديب التونسي أبو بكر عبد الكافي. تاريخ 30 جويلية يذكرنا أيضا مستمعينا بالممثل التونسي سليم محفوظ اللي توفى كما اليوم عام 2017، وهو من مواليد 19 جانفي 1942. الفنان والممثل التونسي سليم محفوظ من اللي هو صغير انخرط في النشاط المسرحي وشارك في تأسيس عدد كبير من الفرق المسرحية. احنا نتذكر له أكيد برشا أدوار في السينما، لكن خاصة في التلفزة كما مسلسل أو مشاركته في مسلسل ليام كيف الريح عام 92، عام 96 مسلسل الخطاب على الباب، عام 97 في المتحدي، عام 2004 في جارية حمودة، ونذكر زادة كيف كيف مشاركته في شوف لي حل بين 2005 و2007. ويقعد أكيد الممثل التونسي سليم محفوظ وجه من الوجوه اللي خلى أعمال مازالت لليوم شاهدة على مرحلة مهمة من تاريخ الدراما التونسية في تونس. إذن شخصيتنا لليوم شخصية من تونس، شخصية كما قلنا أدبية علمية فكرية أبو بكر عبد الكافي، وشخصية فنية اهتمت خاصة بالتمثيل في السينما وفي التلفزة الممثل التونسي سليم محفوظ. نخلط معكم لسابة غيربة، هذا هو توقيتنا. بعد شوية الأكتواليتي باش تكون حاضرة معنا ومعاكم برشا بلاغات برشا أخبار نستعرضوها معاكم بشكل برقي في أجسام جديد، لكن قبل هذايا كيف العادة نرجع للموزيكا والإيقاعات في توقيت السابة غيربة. حبيت نسمعكم عبد المجيد عبد الله في النغم هذايا.

0: صباحكم معنا أحلى صباح، صباحكم معنا مع أنس رباعي.
1: صباح غي درجين، هذا هو توقيتنا. تحية مجددة لكم الكل مستمعتنا مستمعين على إذاعة صفاقس. إن شاء الله يا رب تكونوا ديما بخير وفي صحة جيدة، أموركم كلها لاباس، ناشطين في فورما. يلا نواصل معكم لقانا مع فقراتنا، مع أركاننا، مع أخبارنا زيدا كيف كيف، وتوا يجدد الموعد مع الأكتواليتي في اشتما جديد.
0: اشتما جديد،
1: بلدية صفاقس عقدت يوم أمس جلسة عمل بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية فرحات بريك حول انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس باعتباره شريان رئيسي يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والإدارية والتاريخية للمدينة، مما يتطلب تدخل نوعي يتماشى مع خصوصية هذا الشارع ومع تطلعات متساكني الجهة وزوارها. الجلسة هذه ضمت كافة الإدارات والشركات المدخلة على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد، الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ، الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، شركة المترو، واتصالات تونس، وممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتحديد وتنسيق أهم التصورات والتدخلات الميدانية وشبكات البنية التحتية التي يجب إنجازها من طرف كل هيكلة. وستتولى بلدية صفاقس إنجاز أشغال التهيئة بكلفة تقدر بنحو 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي، وستشمل أشغال الترصيف، عصرنة الممرات، وتسهيل حركة الجولان والترجل في ظروف آمنة ومريحة، وتحديث شبكة الإنارة باعتماد تقنيات حديثة تضفي رونقا جماليا وتدعم النجاعة الطاقية بالشارع وفق استراتيجية البلدية باعتماد الطاقة البديلة والمتجددة.
0: إيش فما جديد؟
1: المعهد الوطني للرصد الجوي توقع أن يشهد موسم أوت سبتمبر أكتوبر 2026 درجات حرارة أعلى من المعادلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعادلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وبين المعهد في نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية لفترة أوت سبتمبر أكتوبر 2026 أن مختلف النماذج المناخية أظهرت توافقا على سيناريو يتمثل في تسجيل درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية، وهو ما اعتبره السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الموسم المقبل. فيما يتعلق بالتساقطات، تشير التوقعات إلى زيادة طفيفة في كمية الأمطار مقارنة بالمعادلات المناخية المرجعية، مع بقاء احتمال تسجيل تباينات محلية من منطقة إلى أخرى، وذلك بالنظر إلى التفاوت الزمني والمكاني الذي يميز أمطار فصل الخريف.
0: إيش فما جديد؟
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت يوم أمس عن فتح باب الترشح لتقديم إنتاجات بيداغوجية موجهة للأطفال، وذلك قصد التأشير عليها في إطار دعم الابتكار والارتقاء بجودة المحتوى التربوي الموجه للطفولة وضمان ملائمته للبرامج والمعايير المعتمدة بما يكرس مبدأ المصلحة الفضلة للطفل. ويهدف هذا الإجراء حسب بلاغ للوزارة إلى تشجيع إنتاج موارد بيداغوجية مبتكرة وعالية الجودة تراعي الخصائص العمرية للأطفال وتسهم في دعم التعلم المبكر وتنمية قدراتهم وتعزيز نموهم المتكامل. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط وأجل المشاركة والوثائق المطلوبة من خلال البلاغ التفصيلي اللي تنجموا تلقاوه منشور على الموقع الرسمي وعلى منصة الأسرة على شبكة الانترنت. نجموا تدخل وتلقاو المواقع والتفاصيل هذه الكل كما قلت على موقع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
0: إيش فما جديد؟
1: نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديد المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت أنها أثرت في المستشفيات العمومية والمنظومة الصحية بصفة عامة. ودعات في بيان مشترك نشرته يوم أمس إلى إعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية الصحية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة. كما طالبت بإجراء جرد وطني للمولدات الكهربائية بالمستشفيات العمومية وإعداد خطة وطنية لصيانتها، فضلا عن نشر الإحصائيات الدقيقة لضحايا موجة الحر الأخيرة وتحليلها علميا بما يتيح إرساء سياسة وقائية استعدادا لموجات حر قادمة.
0: إيش فما جديد؟
1: مازال عنا برشا جديد، مازلت عنا برشا اخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا الفضاء المباشر احلى صباح. انا نسلم عليكم جديد، نحييكم ونقول لكم ان شاء الله نهار الخير والبركة لكم الكل. توا 6:57 دقيقة، بعد شوية عناوين الاخبار. في انتظار العناوين نقعد مع فوزي بن قمرة في النغم هذا يعني.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع بأن تتجاوز الحرارة المعدلات العادية خلال 3 أشهر المقبلة. وتحسبا لموجة حر قادمة، نقابات القطاع العمومي تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبل. انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس. تونس تتمكن من سداد قرض دولي في أجل في جويليا الجاري. وفي العالم، 3 شهداء أثر غارة إسرائيلية على غزة، والجيش الأمريكي يعلن إنهاء موجة مكثفة جديدة من الضربات ضد إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة دايما.

0: مبسوط فيروز، نخلط معاكم للسبعة ودرجين، نمشي مباشرة للنشرة الجوية.
1: ميتيو.
0: وينضم لنا في المباشر المهندس أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أمن معنا النشرة الجوية. صباح النور سيانيس.
2: صباح الفل والياسمين مدام أنس، تحية ليك ولو في إذاعة صفاقس.
0: أبرز ملامح طقس اليوم والأيام القادمة.
2: يتواصل النجم نقولوا طقس مفرشك في ساعات الصباح، يعني اليوم في صفاقس سجلنا حرارة دنيا في حدود 26 درجة. مع العلم يوم أمس كانت الحرارة القصوى بلغت 35 درجة في صفاقس. اليوم تقريب درجة الحرارة باش تكون دون تغيير، وفي الحقيقة هي حتى أدنى من المعادلات العادية، تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 35 و39 درجة ببقية الجهات، تصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. فيما عدا ذلك باش يكون طقسنا سحب قليلة إلى سماء مغيمة جزئيا في أغلب الجهات، ممكن تتكاثف السحب آخر النهار في المناطق الساحلية الشرقية، تعطينا بعض الزخات المطرية تكون عموما ضعيفة ومتفرقة. الريح اليوم من القطاع الشمالي على كامل البلاد تتجه من القطاع الشرقي بعد ظهر بالوسط والجنوب، تكون معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر عموما من متموج إلى مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. يوم الغد إن شاء الله باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، التيارات تتواصل شمالية بالشمال شرقية بالوسط والجنوب، ممكن تعطينا آخر الليل دواوير رملية محلية في الجنوب الغربي. البحر يوم الغد باش يكون متموج بخليج جابس قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرائر نجم نقولوا دون تغيير قرب السواحل وباش تكون في ارتفاع طفيف داخل البلاد. يومي السبت والأحد إن شاء الله تقص صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، طيارات من نفس الاتجاه، بحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة باش تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي.
0: نعم.
2: هذا طقسنا مدام أنس. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: وأنت شكرا لك زادة كيف كيف. أمنت معنا النشرة الجوية المهندس سليم بن ميلاد، كل الشكر والتقدير ليك. احنا مواصل معكم حتى للتسعة في أحلى صباح، توا 7:14 دقيقة. إن شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.

0: مع تحيات أنس.
1: مواصلين معكم اللقاء في أحلى صباح للتسعة وسبعة وثمنتاش دقيقة. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، خاصة على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس. برشا تفاعلات، برشا تحايا، برشا اقتراحات، نرحبوا بها أكيد ديما في الموعد وفي اللقاء هذا وفي كل مواعيدنا وفي كل لقاءاتنا المباشرة. كما نعرفوا الحدث خلال الأيام القليلة الماضية في تونس كان تسجيل قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وبعد التسجيل هذايا أصبح عدد العناصر التونسية المسجلة على قائمة التراث الإنساني 10 مواقع، تضم 9 مواقع ثقافية ومحمية طبيعية، وبالتالي يبلغ العدد الجملي للعناصر التونسية المسجلة بين مواقع أثرية وعناصر تراث غير مادي 24 عنصر. إذن نذكر تسجيل قرية سيدي بوسعيد كان تم نهار 25 جويلية 2026 في ملف يحمل عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو واللي كانت انتظمت من 19 لـ29 جويلية 2026 في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، حسب ما أعلنت عليها المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة اليونسكو. بالنسبة لقائمات اليونسكو واللي نلقاو فيها العناصر التونسية، نلقاو أولا قائمة، بالنسبة لقائمة التراث العالمي كما قلت 10 مواقع، قرية سيدي بوسعيد اللي تم تسجيلها في 2026، في المرتبة الثانية جزيرة جربة، الشهادة على نمط أعمار في مجال ترابي جزيري تم تسجيله عام 2023، ثالثا موقع دقة الأثري تم تسجيله عام 1997، رابعا المدينة العتيقة بسوسة تم تسجيلها عام 1988، خامسا القيروان تم تسجيلها عام 1988 أيضا، سادسا المدينة البونيقية بكركوين ومقبرتها تم تسجيلها عام 1985، سابعا محمية إشكل الوطنية تم تسجيلها عام 1980،

قائمة التراث العالمي. دخلت معاكم لسبعة 21 دقيقة توقيتنا، هذا هو، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما بخير وفي صحة جيدة وفي المتابعة والمرافقة لنا. نسمع نغم نرجع بعد شوية طبعا نختم الجزء الثاني من فضائكم أحلى صباح، في انتظار الجزء الثالث اللي فيه برشا محطات متابعات واستضافات.

0: تحيات أنس.
1: سلام عليكم برشا برشا، إن شاء الله استفاقة تكون مميزة ورايقة على موجات إذاعة صفاقس في حصة اليوم من أحلى صباح. جيكم بتاريخ الخميس 30 جويلية.

2026 هو شهر جويليا لف ما حسيناش به الحقيقة. هذيك هو الصيف يعني يتعدى في ساعة صيف ضيف شهر جويلي خاصة بصراحة ما حسيناش به رغم أنه معناتها جيت فيه الموجة هذيك متاع الحرارة. أما ديما نقوله الحمد لله على كل حالة. بطبيعة مش نرجع لكم احنا إن شاء الله يا ربي بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة مش نحكي أكيد على الشغل اللي نجحوا في البكالوريا التوجيه الجامعي وما أدراك. نعرفوا أنه الدورة الأولى ما معاه فيها برشا وقت هذيك علاش احنا اليوم باش نحاولوا نعطيكم اهم وابرز النصايح قبل ما تعمروا الوريقه هذيك. شنو نجموا نمدكم به من نصائح وتوجيهات باش يكون معانا المستشار والخبير في التوجيه الجامعي والمهني سي منصف الخميري. اليوم زاد كيف كيف من بين المواضيع اللي باش نطرحوها تداعيات نتاع حرائق الغابات في تونس والعالم ككل. نعرفوا انه التداعيات هذيا تمس البيئه تمس زادة كيف كيف الاقتصاد تمس المناخ تمس عديد القطاعات والميادين. باش يكون حاضر معنا الخبير في المجال هذايا توفيق بن عبد الله ان شاء الله يكون يضيفنا اليوم في احلى صباح للحديث عن هذا الموضوع. النصائح الغذائيه موجوده كيف العاده مع اخصائيه التغذيه علا. استنيوا برشا اخبار متابعات استضافات وبالطبيعه برشا موسيقى وايقاعات في هذا اللقاء وفي هذا الموعد المباشر مع تحيه مراد الحاج قاسم في الاخراج وترافقكم انس ربيعي في الاعداد والتقديم. اخبار سبعة ونص بعد شوية مع نزهة الواتي نوال الطاهري وأخبار الرياضة يأمنها اليوم فتح الصامت. لنعود بعد قليل بإذن الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع بأن تتجاوز الحرارة المعدلات العادية خلال 3 أشهر المقبلة. وتحسبا لموجة حر قادمة، نقابات القطاع العمومية تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرد أوت المقبل. انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس. يونس تتمكن من سداد قرض دولي في أجاله في شهر جويلية الجاري. وفي العالم 3 شهداء إثر غارات إسرائيلية على غزة، وناقلة أمريكية للغاز المسال تتعرض إلى الاستهداف لأول مرة في ميناء دمياط المصرية. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، نوال الطهري
2: صباح الخير
1: ونزهة الواتي. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد شهر أوت المقبل إضافة إلى شهري سبتمبر وأكتوبر درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية.
2: وتحسبا لموجة حر قادمة، طالبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات العمومية، وذلك على خلفية موجة الحر الشديدة المتزامنة مع الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للكهرباء والماء، والتي قالت إنها أثرت في المستشفيات العمومية وعلى المنظومة الصحية بصفة عامة.
1: النقابة دعت في بيانها إلى أعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالات الصحية المرتبطة بموجات الحر، إلى جانب توفير موارد استثنائية للمستشفيات العمومية لمساعدتها على القيام بدورها في التصدي للأزمة الصحية الطارئة.
2: نبقى مع شأن الصحي، إذ بلغت ديون الصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام أكثر من 200 مليون دينار. وفق نائبة رئيس النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير، التي أشارت إلى أن المبلغ الذي تم تحويله لا يتجاوز نسبة 10% من إجمالية ديون، ويعتبر مبلغا ضئيلا جدا وفق توصيفها، معلنة قرار تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبل إذا لم يتم احترام الاتفاق المتعلق برزنامة خلاص الديون المتخلدة بالذمة.
3: تحويل مبلغ صغير جدا 10%، المواطن يجي للصيدلية ياخذ دواه عبر طرف الدافع، ونحن نقعد نستناو 4 شهور 7 شهور شنو خلصوا اونتر طون، شي عمل الصيدلي يخلص ومازال ما خلصش رقم دوين اكثر من 200 مليون دينار. مشكله هوني تقنيه كبيره، واللي احنا نعيشوا فيها مع الصندوق تاع فوتره، مشاكل تقنيه ومشاكل خلاص ديون. احنا اتفقنا في جانفي تحت اشراف رئيس الجمهورية وتدخل سيد الرئيس بلنا أن نرجع في اتفاق جانفي، تمت معتها رزنامة تقسيم معتها ديون المتخلدة بالذمة متاع 2025 على 6 أشهر. الحق الاتفاق مشي في شهر جانفي، مشي في شهر فيفري، ومشي في شهر مارس، تم احترام الأجل. أفريل ما تمش احترام الأجل، في آخر جوان راسلنا، ولهذا معناتها احنا باش نعلقوا العمل نهار 1 أوت طرف الدفع، وكلاسكا المبلغ يكمل ونعاودوا نجلسوا باش ننظروا في جديد ونحطوا رزنامة واضحة.
1: جهويا، اشتكى متساكنو طريق مازل شاكر بصفاقس وبالتحديد بالقرب من جمع البقلوطي هذا الصباح من أقدام البعض على إضرام النار في أكوام قمامة ملقات بإحدى الأراضي الخاصة، مما تسبب لهم في الاختناق، وطالبوا المصالح المعنية بتدخل لثني هؤلاء عن تصرفاتهم المارقة عن القانون.
4: مازل شاكر فوت الجامعة الجاموسي الدورة الأولى قدام جامع البقلوطي، معروف جامع البقلوطي، رجاء منكم كيف كيفاش تعملوا حل تنصفوها معاه، اذا تنصفوها معاك يحرق العباد، وحتى تو كل واحد يجيب الكاميون ويصب في واحد ثم حتى عاد كل ليل. هذه المشكله، احنا هذه المشكله نتمنى من الله سبحانه وتعالى تعاونونا كيفاش الناس تصبوا في يجيبوا الكاميونات يصبوا الزبله في وسط الواحد، وبعد ذلك حتى يحرق يحرق بالليل ما معاك تشوف الواحد يقول لك ما حرقش. هذه المشكله راهي إيه صدقني تو انا مريض صدقني مطايح مكسه وطايح ما معاك نجمه حتى حد متكلم من جيراننا حتى حد متكلم مريض صدقني مريض. هذا جميل الصلوات تنظف تنظفون البقى قدام جامع البقلوسي تخنقنا يا رحم بوك تخنقنا وفوق تخنقنا بعد من الريحة جينا حوه في سيديارنا هيك في سيديارنا.
2: نبقى في صفاقس وفي إطار العمل على تطوير البنية الأساسية للمدينة عقدت بلدية المكان جلسة عمل حول انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بالجهة، ضمت مختلف المتدخلين لتحديد وتنسيق أهم التصورات والتدخلات الميدانية وشبكات البنية التحتية التي يجب إنجازها وضبطها بصفة استباقية من قبل كل هيكل، وذلك قبل الشروع الفعلي في أشغال التهيئة التي ستتولى البلدية إنجازها بكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي.
1: التهيئة المقررة ستشمل وفق تصورات الأولية أشغال الترصيف لتعصير الممرات وتسهيل حركة الجولان والترجل في ظروف آمنة ومريحة وتحديث شبكة الإنارة باعتماد تقنية حديثة ودعم النجاعة الطاقية بالشارع وفق استراتيجية البلدية باعتماد الطاقة البديلة والمتجددة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مراحل تقدم المشروع ومقترحات التصميم فور استكمال الدراسات اللازمة.
2: في صفاقس أيضا وفيما تتواصل السهرات الفنية ضمن عروض المهرجانات بالمدينة وعدد من معتمديات الجهة، إلا أن جبنيانا تحديدا تفتقد لأماكن الترفيه وتثقيف تحتضن أطفال المنطقة وشبابها ليجدوا أنفسهم أمام أوقات فراغ قد تدفع بعضهم إلى سلوكيات خطيرة، ما يتطلب بعض نواد ودور ثقافة والتأسيس لتظاهرات ثقافية متنوعة. ريبورتاج مختار بن علي.
5: فماش هكا بلايص يعني سيرتو في جبنيانا معناتها نتاع فضاءات ترفيهية ولا نوادي ونجمو نعملو أنشطة يعني ما فماش.
6: جبنيانا ما فيهاش حتى حاجة باش يرفهوا فعل أرواحهم الصغار، ثلاثة شهور وهما محبوسين في ديارهم، حتى النوادي والدور الثقافة والكل مسكرين وفما حاجات أهملت.
7: ما عادش الإنسان يلقى توين يخرج ما نلقاوش حتى فرصة إنه باش نمارسوا أبسط الأشياء أنشطتنا وإلا حتى الهواية نتاعهم.
6: وفرونا أماكن ألعاب للصغيرات.
7: ما فماش يعني بلايص ولا حاجة نجمو نمشيو لهم في جبنيانا، كبار زايدة ما عندهم شو يخرجوا معنا.
8: نقصنا برشا أماكن ترفيهية سورتو للصغيرات كما هكايا، ما عندناش أماكن معناها نجموا يقعدوا فيها صغيرات مع أولياء نتاعهم باحترام. الأغلبية في الدار راقدين في الدار، فماش قصص فماش تلفزة فماش شوية إنترنت وكهو صيف كامل هكايا معناها مع السخانة هذيا كهو.
9: بالنسبة لي والدريف يعني صغاري بعدهم شوية على المونت فيرتيال في الصيف يمشوا البحر هذاك هو الترفيه.
1: نيابيا صدق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلية عدد سنين لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكية والمخصص لتمويل جزء من ميزانية الدولة.
2: وزيرة المالية مشكات سلام الخالدي أكدت من ناحيتها أن هذا القرض ليس قرضا استهلاكيا وإنما يندرج في إطار تعبئة الموارد المالية المبرمجة ضمن ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة الحالية، مبينة أن جزءا هاما من هذا القرض سيوجه إلى تمويل الاستثمارات ولا سيما المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030.
1: وفي السياق الاقتصادي أيضا أكد البنك المركزي التونسي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أساسا من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي في شهر جويليا الجاري بقيمة 700 مليون أورو في أجله، ونتيجة لهذا السداد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.4 مليار دينار أي ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من الشهر الحالي.
2: مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قرر كذلك الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%.
1: فيما يهم معاملات التونسيين بالخارج، أكد رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عصلان برجب على ضرورة عدم التعامل مع تحويلات التونسيين بالخارج كتمويلات تذهب نحو ما وصفه برأس المال الميت.
2: بن رجب دعا أيضا إلى توجيه هذه التحويلات نحو استثمارات وودائع تخلق الثروة.
10: كل سنة التحويلات ترتفع لوصلت في 2025 ل 8.8 مليار دينار، دو رقم مهم ياسر خلى العديد يقارنوه بأنشطة اقتصادية بعينها، أعمدة في الاقتصاد التونسي. تحويلات مواطنين بالخارج وين ماشية؟ ماشية للاستثمار ولا ماشية فقط لرأس المال الميت؟ معتقد أنها تمشي في الجانب العقاري، لكن علاش ما تمشيش في الاستثمارات وخلق الثروة وخلق رأس المال؟ طبعا هي مسألة مناخ أعمال، مسألة تشجيع أنهم يوضعوا فلوسهم في البنوك التونسية وفي صناديق الاستثمار التونسية، غير أنهم يحطوهم لبرا. لازمنا نقعدوا مع بعضنا نفكروا كيفاش اليوم نخلقوا ما يسمى بدي برودوي فينانسي، باش كي يحط الألف يورو نتاعو في تونس ما يحطهمش في ايطاليا في فرنسا في تركيا، وانما يحطهم في تونس ويعرف انه بعد سنه شنو المرابح اللي حققهم. استثمارات التونسيين بتونس احسن وديعه للبلاد التونسيه، بحاجه اليوم اكثر من اي وقت مضى بودائع بالعمله الصعبه.
1: إلى أخبار العالم، إذ استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 24 آخرون مساء أمس في غارتين إسرائيليتين متزامنتين استهدفتا مدينة غزة ومنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
2: في الشأن اللبناني، هدد جيش العدو الصهيوني بتوسيع عدوانه في جنوب لبنان ليشمل مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة، ولن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها حتى يضمن وقف عمليات المقاومة على أمد طويل.
1: وبعد ساعة من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد استهدف عدة مواقع إيرانية ردا على محاولات الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
2: تعرضت ناقلة أمريكية للغاز الطبيعي المسال مساء أمس لضربة بطائرة مسيرة في ميناء دوميات بمصر أثناء تفريغ الحمولة، مما أدى إلى امتداد النيران إلى ناقلة الغاز الطبيعي المسال، وبحلول الصباح تم إجلاء الطواقم وسيطر على الحريق، فيما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهداف الناقلة الأمريكية.
1: أعلنت وكالة فارس الإيرانية أن سفينة قطرية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت المسار الذي حددته إيران في مضيق هرمز بموافقة طهران.
2: شهدت الأوساط السودانية احتفالات واسعة بعد أن حققت القوات المسلحة تقدما ميدانيا بارزا في كردفان عقب استعادتها السيطرة التامة على سلسلة من المدن والبلدات الاستراتيجية من قوات الدعم السريع.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع بأن تتجاوز الحرارة المعدلات العادية خلال 3 أشهر المقبلة، وتحسبا لموجات حر قادمة نقابات القطاع العمومية تدعو سلطة الإشراف إلى إقرار إجراءات طوارئ صحية. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من غرة أوت المقبل. انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة بصفاقس وتونس تتمكن من سداد قرض دولي في أجله في شهر جويلية الجارية.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: ومزيد من الأخبار لكن رياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت. شكرا لكم على حسن المتابعة، أجمل تحيات نوال الطهري ونسهل ويتي، يومكم سعيد.
11: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
11: عشرة ديمة.
12: ثنية زينة.
13: في بالك كل ما تزيد في السرعة تفقد سيطرتك على السيارة؟
0: سبور نيوز.
12: 45 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا. أحب الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بالحدث البارح على مستوى الكرة الطائرة في الإسكندرية، البطولة الإفريقية أقل من 18 عام، وتتويج مستحق وأكثر من رائع للمنتخب الوطني التونسي فتيات بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 أشواط مقابل 2. المنتخب الوطني التونسي ذلنا اللقب الرابع بالنسبة لي، اللقب الأول كان 2006، اللقب الثاني 2008، اللقب الثالث 2024، واللقب الرابع اللي كان في مصر في 2026. أكيد تتويج يعزز مكانة الكرة الطائرة التونسية للفئات الشابة قاريا، ويضمن كذلك المنتخب الوطني التونسي فتيات رسميا بطاقة العبور المستحقة إلى بطولة العالم القادمة. تتويج المنتخب الوطني بلقب بطولة أمم أفريقيا فتيات الكرة الطائرة تزامن أيضا مع تتويج فردي للاعبة المنتخب والنادي الصفاقسي يسر التومي اللي تم اختيارها كأفضل لاعبة وسط شبكة خلال هذه البطولة الإفريقية. نبقى مع بطولة افريقيا الكرة الطائرة اقل من 18 عام اللي اختتمت بالامس بالاسكندرية في مصر. بالامس سجلنا تتويج المنتخب النيجيري على حساب اصحاب الارض المنتخب المصري 3 اشواط مقابل 0. بالنسبة لمنتخب الوطني فتيان البارح هزيمة المنتخب التونسي في لقاء ترتيبي من اجل المركز الثالث امام الكاميرون بنتيجة 3 اشواط نظيفة. نبقى مع رياضة القاعات، بطولة العالم لكرة اليد صغريت اللي دور فعاليتها برومانيا. المنتخب الوطني بعد الهزيمة يوم أمس في المباراة الافتتاحية ضد المنتخب المجري 29-40 يخوض ظهر اليوم في حدود منتصف النهار المباراة الثانية اللي مش تكون ضد منتخب السويد. البارح تم سحب رزنامة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر الجولة الافتتاحية لبطولة هذا الموسم ستكون على دفعتين يومي 22 و23 أوت القادم. بالنسبة لبرنامج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى بشكون كالآتي: تقدم ساقيه الدائرة مع شيبة العمران، الملعب التونسي مع النادي الصفاقسي، أمل حمصوصة مع الاتحاد المونستيري، الترجي الرياضي التونسي مع النجم الساحلي، النجم المتلوي مع النادي الافريقي، اتحاد بن قردين مع نادي حملم، في النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، وترجي جرجيس مع الاولمبي البيجي. وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان أكد أن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لهذا الموسم تم سحبها بطريقة علمية، وأوضح أن مباريات البطولة في موسمها الجديد ستجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير، وبين أنه من المحتمل أن تجرى بعد الجولة 21 بعض التعديلات تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقية. وليد بن محمد كذلك رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان أكد بالأمس ضرورة التزام كل الأطراف بإنجاح الموسم الكروي القادم وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق عملية إصلاح كرة القدم التونسية.
14: إن شاء الله بداية موسم 26-27 تكون موفقة للجميع. إن شاء الله نشوف نفس التشويق والحماس لرناه الموسم الفارط. إن شاء الله نكون كل يدين واحدة مع بعض لإصلاح الواقع كرة القدم التونسية، لأنه اليوم مصلحة تونس ومصلحة كرة القدم التونسية فوق كل اعتبار. كرابطة أنا كل الأندية بالنسبة لنا سويت وضعيات المالية والإدارية في انتظار لجنة كرة قدم محترفة ولجنة هي اللاعبين هي اللي بيشتمدنا في الأيام القادمة. كما تعرف الأجيال ما زالت مفتوحة اليوم 10 أوت، ما نجم نحكيه على شيء هذا إلا بعد توقيت 10 أوت إن شاء الله.
12: الجامعة التونسية لكرة القدم كذلك أعلنت أن مباراة كأس السوبر التونسي بين النادي الإفريقي بطل تونس والترجي الرياضي التونسي حامل لقب كأس تونس باش تكون نهار 30 و31 جانفي 2027. وكذلك الجامعة أكدت إمكانية تعيين مباراة السوبر المؤجلة بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي يوم 16 أوت القادم. معز المستيري العضو الجامعي ومزيد من الإيضاحات:
15: بالنسبة للمقابلة نتاع السوبر قررنا المشروع للإدارة الفنية. الإدارة الفنية كان فما سوبر آخر يجمع ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الصفاقسي، ما زالت تدرس إمكانية أنه تبرمجوا نهار 16 دونك قبل الجولة الأولى 16 أوت. دونك الإدارة الفنية حال ما تجاوبنا إذا رأت أنه الإمكانية متوفرة أوتوماتيكمون باش يكون السوبر التونسي ما بين الترجي الرياضي التونسي صاحب البطولة ونادي الصفاقسي صاحب الكاس باش يكون نهار 16 أوت.
12: خلال صحب الرزنامة بالأمس كان هناك حديث عن المنتخب الوطني لكرة قدم. سيد معز مسيري في خطة الجديدة كمسؤول أول على المنتخب الوطني الأكابر كان تحدث عن إلغاء خطة المدير الرياضي للمنتخب وكذلك عملية التقييم اللي كانت بعد المشاركة المخيبة للأمال في المونديال.
16: تم التخلي عن خطة المدير الرياضي، نعطيه الإطار الفني جميع الصلاحيات. الإطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الإدارة الفنية، الإشراف باش يكون المكتب الجامعي للجنة المختصة اللي هي مطالبة بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجستي. دونك الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية. دونك كان فما عملية تقييم على جميع المجالات، على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى الفني، وعلى المستوى الإداري. دونك شفنا مواطن خلل اللي من المفروض ومن المؤكد انه ما يتم تلافيها. دونك هو معناتها هذاك هو تغييرات تشوف الاخر.
12: في ختام طرابلس المغلق الاول في سوسه اللي ينتهي اليوم، نادي الصفاقسي باش يجري اولى مباريات الوديه اللي باش تجمعوا اليوم في مقر طرابلس في سوسه مع نادي اتحاد قرطاج، انطلاقا من الساعه 5 مساء باداره الحكم حمزه جعيد. نادي الصفاقسي نذكروا كذلك برمج مباراه وديه اخرى 9 اوت القادم باش تجمعوا من نادي سان بيدرو الايفواري. الاجواء اللي قاعده توصلنا من سوسه اكثر من ممتازه، ظروف طرابلس كانت في احسن الحالات. المنتدب الجديد لفريق نادي الصفاقسي غيث الصغير في تصريح للصفحة الرسمية للفريق أكد أنه فرحان برشا منظمامه للنادي الصفاقسي وكذلك تحدث على الطموحات والتحديات بالنسبة للفريق خلال الموسم القادم.
17: فما حتى لاعب ما يتمنيش يلعب في نادي الصفاقسي، ملعب متيرز عالي، جمهور كيف كيف، تاريخ، جروب نظيفة برشا، فيستير نظيفة، الأولاد تحسهم الكل قراب لبعضهم. حتى وكان فما ديفيرنس نتاع عمر، الاحترام موجود وكل مقدار كيف كيف. دونك الاندماج في المجموعه لقيته سهل، فمش قلق معناها بالعكس. والله الهدف واضح، نعطي كل ما عندي للفريق باش نعاون الفريق، نعاون صحابي، نقدم المطلوب مني، وان شاء الله باش نفرحوا الناس كلها. ندري هذه الصفاقسي فريق القاب، عنا الكاف سنة، عنا برشا تيترويات نلعبوا عليهم. دونك نحاولوا نمشيوا اكثر ما يمكن في لي تيتر كلها، وان شاء الله ربي يوفق.
12: بالنسبة لتقدم سقيت الدير، طرابلس جديد في قمرت من 6 ل 9 اوت وزوج مباريات ودية في البرنامج ضد النادي الافريقي 7 اوت ومباراة ودية ثانية ضد المنتخب الاولمبي نهار 9 اوت. على مستوى المباريات الودية المبرمجة اليوم كما قلنا نادي الصفاقسي مع اتحاد قرطاج في سوسة في 5 تاع العشية بإدارة الحكم حمزة جعيد، وكذلك في مركب عين دراهم مباراة شيبة العمران والنادي البنزرتي بإدارة الحكم حسام بولعريس. باش نختم على الصعيد العالمي، مانشستر سيتي الانجليزي مهتم بخدمات النجم الشاب للمنتخب المغربي أيوب بعدي، يستهدف إذن الفريق السكاي بلوز الموهبة المغربية أيوب بعدي أحد أبرز اكتشافات مونديال 2026. وفريق ليل الفرنسي كان اشترط الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من عملية بيع صاحب 18 عام. ونذكر أنه تقارير صحفية أكدت أنه تخطيط المان سيتي للتعاقد مع أبو عدي يعني اقتراب النجم الإسباني رودري من الرحيل، خاصة أنه مطلوب بشدة من ريال مدريد وحتى من البارسا وما أدرك ما البارسا. 53 دقيقة على الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس نقطة النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية مرة الحاج قاسم وفتح حسامت وأكيد ونصد كمل معكم المشوار على قليل في أحلى صباح. إلى اللقاء.
18: سبور نيوز.

0: ومد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جزر ولاية صفاقس. تضم ولاية صفاقس أرخبيل قرقنة وأرخبيل الكنائس. قرقنة هي عبارة عن أرخبيل صغير مكون في خليج جابس. تتكون قرقنة من جزيرتين مسكونتين، الجزيرة الشرقية والجزيرة الغربية، وقد تم ربطهما معا منذ أن بنى الرومان ممرا بينهما في المياه الصافية، وتطفو حولهما العديد من الجزر الإضافية الصغيرة إلى جانب حطام السفن الألمانية والإيطالية التي أغرقتها القوات البريطانية خلال الحرب. جزر قرقنة موطن للأرض الرملية المسطحة وبعض الزهور النادرة. أما أرخبيل الكنائس الواقع قبالة صفاقس فهو يتشكل من 4 جزر، هي البصيلة، الأحجار، اللبوة، الغربية، جميعها محميات وطنية منذ بداية تسعينات القرن العشرين. البصيلة هي أكبر جزر الأرخبيل وتتميز بانخفاضها ومستنقعاتها، فيما تضم جزيرة اللبوة بقايا كنيسة. يرجح أنها السبب في إطلاق تسمية الكنائس على هذا الأرخبيل الذي يقع بين جربة وقرقنة، أي أهم جزر البلاد المأهولة بالسكان. وتتأكد الأهمية لتحويل هذا الأرخبيل إلى قطب سياحي بيئي وترفيهي ومتنفس لمدينة صفاقس. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

ذكرى دائمة. مرحبا بكم من جديد معنا في أحلى صباح، الجزء الثالث والأخير من منوعتكم يبدأ توا، يتواصل حتى للتسعة توا 8:05. وأحلى كلمة نبدأ بها نهارنا وصباحنا معاكم، يا ربي العمال عليك وشد فيك، اللي يتوكل على ربي أكيد عمره ما يضيع. ربي إن شاء الله يجعل نهاركم مليان بالراحة بالبركة بالأخبار اللي تفرح، إن شاء الله يرزقكم من واسع فضله ويحقق لكل واحد فيكم أمنية يتمناها إن شاء الله يا ربي. ببين الخير مفتوحة قدامكم الناس الكل، أنتم تسمعوا في أحلى صباح على موجة إذاعة صفاق. تبدينا معاكم من الستة اليوم، نذكر الخميس 30 جويلية 2026، الموافق ل 16 صفر 1448 هجري، 62 يوم في فصل الصيف. اش مازال شهيرة شهير اقل شوية ويوفى الصيف ان شاء الله يا ربي، ديما بخير ديما في صحة جيدة ديما في احسن وافضل الاحوال. طبعا ساعتنا الثالثة والاخيرة ديما فيها الاخبار، فيها المتابعات، فيها الاستضافات، وكما قلت باش نحكيو على التوجيه الجامعي، وما أدرك ما التوجيه الجامعي، باعتبار وأنه الدورة الرئيسية اللي كانت انطلقت نهار 27 جويلية تختتم غدوة 31 جويلية، غدوة على الساعة 11 متاع الليل و59 دقيقة. دونك انتم مطالبين باش تستكملوا تعمير الاختيارات، باش تكملوا الإجراءات قبل الموعد المحدد، باش نعطيكم أهم وأبرز النصايح للغرض هذية، باش يكون حاضر معنا المستشار في التوجيه الجامعي والمهني سي منصف الخميري، باش نحكيو زاد كيف كيف على تداعيات الحرائق اللي قاعدة تصير في الغابات. الحقيقة مش معناها مقتصر على تونس كهو الموضوع هذايا، نحكيو على ظاهرة واللي موجودة في كامل أنحاء العالم، تداعياتها كبيرة تداعياتها خطيرة. باش نحكيو على الموضوع هذايا مع الخبير في المجال المناخي والبيئي توفيق بن عبد الله، باش يكون ضيفنا زاد كيف كيف بعد شوية في برنامج أحلى صباح. باش نحكيو زاد كيف كيف اليوم في فقرة النصائح الغذائية، الكبسولة اللي تعودنا واستنسنا بها مع أخصائي التغذية علاء على طريقة حفظ الطعام في درجات الحرارة المرتفعة. الجمعة اللي فاتت كما نعرفوا سخنت برشا الدنيا، قصان ذو الماكلة تنجم تفسد، الماكلة ينجم يتبدل المطعم متاحها. احنا كيفاش نتعاملوا مع الكوبير هذوما القصان متاع الذو مع السخانة، معناها ماكلتنا كيفاش نستحفظوا عليها، كيفاش نتأقلموا ولا كيفاش نحميوا رواحنا ربما من التداعيات الخطيرة متاع يعني عدم حفظ الأكل بشكل جيد وبشكل دقيق وبشكل علمي. هذا الكل باش نتطرقوله بعد شوية مع أخصائي التغذية علا. استنوا برشا استضافات ومتابعات، لكن زادا كيف العادة برشا موزيكا وإيقاعات تأثث هذا اللقاء والموعد من أحلى صباح اللي أمنوا معنا اليوم على مستوى الإخراج التقني مراد الحاج قاسكم، وترفقكم أنسة رباعي من قدام الميكرو، مع تحية للزملاء في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، وشكري لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي قاعدين يسمعوا فينا يرافقوا فينا يتابعوا فينا. شكرا لكم من الأعماق، وإن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة لكم جميعا. جمال الشابي نرجع بعد شوية.

0: أحلى صباح مازال معكم حتى للتسعة تو 8:13 دقيقة. صباح الخير، صباح الفل سيد المستمعين الكل، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا. ثنيازين الكل مستعملي الطريق، سيسوا رواحكم في الكياس إن شاء الله يا ربي سلامات، وإن شاء الله ما ثم كان الخير بالنسبة للجميع. كما قلت الكبسولة اليوم المتعلقة بالنصائح الغذائية، حبينا نحكيوا على ارتفاع درجات الحرارة وطريقة المثالية والمثلى لحفظ الطعام. نعرفوا أنه صحيح الأسبوع هذا الحمد لله معناتها الغصرة هذيك اللي تعدينا بها الجمعة اللي فاتت متاع السخانة الكبيرة وقصان الضوء، الحمد لله معناتها الوتيرة متاعها نقصت وتنحات تقريبا، لكن الموجة متاع الحرارة فما إمكانية كبيرة أنها ترجع مع بداية الأسبوع القادم. هذه التوقعات يعني على المدى القريب والمتوسط تقول أنه فما إمكانية أنه ترجع الموجة متاع الحرارة اللي كنا عشناها في الأيامات الماضية. هذيك علاش قلنا الماكلة، الطعام، التغذية، الأغذية متاعنا في ظل الحرارة هذه وفي ظل القصان متاع الضوء كيفاش نستحفظوا عليها، كيفاش نضمنوا أنه ما تفسدش الماكلة وبالطبيعة نضمنوا أنه صحتنا تكون لباس. وأهم حاجة، أهم حاجة الماكلة متاع الشارع، معناها الفاست فود، الأكلات السريعة اللي ناخذوهم من البيتزاريا، ناخذوهم زيدة كيف كيف من محلات بيع الكسكروتات. شنو النصائح اللي نجموا نتوجهوا بها للسادة المستمعين في الإطار هذايا؟ أخصائي التغذية علا معنا، صباح النور.
1: صباح النور دوك، السلام عليكم على جميع المستمعين إذا تشاركت.
0: مرحبا.
1: دوك كما نعرف الدنيا تسخنت، درجات الحرارة المرتفعة والماكلة تنجم في ساعة تفسد، والعبد ينجم يريسكي أنه يهلك صحته بماكلة ياكلها ما هيش محفوظة بطريقة صحيحة. هيك على خطرنا اليوم باش نحكيو على الموضوع هذا. دوك أنا أول حاجة ننصح بها أنه حاولوا أنكم تتجنبوا شوية الماكلات متاع الشارع، علاش؟ خطر نجم يكون فيها دي برودوي ليتي مثلا مشتقات الحليب اللي هما في ساعة يثبتوا بالسخانة، مثلا مايونيز، دي فخوماج وكل شيء. دونك هنا نحاولوا أنه حتى كان باش ناخذ ساندويتش نحاول نتفادى أنه يكون فيه البن، وإذا كان باش ناخذ أي حاجة مثلا فيها ساندويتش ولا ساندويتش مثلا كيف كيف ولا أي نوع متاع أنواع متاع فاست فود، نحاول أني ناخذ حاجة ما فيهاش ماكلة حاجة نية، مثلا سلطة إذا كان ماهيش محفوظة بالباهي تنجم تفسد في ساعة، إذا كان مش ناخذ مثلا هريسة ماهيش محطوطة في تمبيراتور باهية تنجم سيرتو تبدا البواط محلولة عندها مثلا من الصباح للعشية ماخر دنيا سخونة تنجم تكون تفسد. دونك هنا نحاولوا إنه كي نختاروا حاجة من الشارع تكون طيبة في الفور 100% مثلا نقولوا بيتزا باش تكون ديجا دخلت في الفور وطابت بالباهي وتعقمت بالتمبيراتور وكل شيء وكل شيء طايب بالباهي في وسطها. دونك هنا انا هذه هكا نصيحتي باش الواحد كي ياكل من برا حاجه يكون غارونتي انها تكون ان شاء الله تتربي مريم. لا
0: بهذا بالنسبه لماكله الشارع، نجيو توا لماكله الدار معناتها ولا شنو ربما الطريقه المثلى لحفظ الطعام بطريقه امله باش نحافظوا على الجوده نتاع الماكله. شنو هي الطريقه، شنو تقترح علينا؟
1: هنا بالنسبة للديار متاعنا نحاول انه نحطوا كل شيء في الفريجيدير، اذا كان طيبت اي حاجه مين بقى ترتاح نطيب ساعه ساعه وبعدك تدخلها للفريجيدير تقعد في تمبيراتور مريم. لا، واذا كانك تعرف الحاجه اللي باش تطيبها تحبها تقعد لك لازمك تحطها في الكونجيلاتور، وبيان سور ننصح ديما كي تحط في الكونجيلاتور حط دي كونتيتي صغار. اش معناتها؟ يعني اذا كان انا مثلا طيبت ان بلا بوغ 4 بيرسون نعمل كل بواط فيها 4 باغ دو بروتيين ومعها الشوت ولا الجهوية متاعها ونحطها باش كي من بعد انا نخرج نستعمل حد لي باش ناكل، وما نقعدش نعمل دي كونجيلاتيون بعد نرجع للكونجيلاتور وبعد نعاود نعمل دي كونجيلاتيون كيكا في ساعة تفسد، خاصة هيك الشوك تيرميك اللي باش تاخذ ما بين سخانة البرة والسخانة الموجودة داخل في الفريجيدير. وديما حاول انك تعمل اي ماكلة في الفريجيدير والا تبدا في الكونجيلاتور حط هكا اتيك تيكيت محطوط عليها الدات باش انت ما تفوتش لليميت نتاع الوقت. مثلا اذا كان عندي حاجه حتى في الفريجيدير نورمال اكثر من 3 ايام خاصه مع القناه هذه حاولك ان تتفادى انك تاكلها من بعد. واذا كانت حاجه في الكونجيلاتور تنجم تكون تشد لك اكثر وقت. انا بالطبيعه فما دي متى دي جوغي ما نفوتهمش اذا انترفال دو طوم ما نفوتهمش. اتفادوا انكم تشريوا دي كونتيتي كبيره نتاع خضره ومتاع غله شي صعب باش تفسد. حاولك انك تاخذ نتاع بيت 4 ايام ماكس القدام. ولي برودوي ليتي بربي ديما ردوا بالكم منهم باش تصب حليب باش طيب قهوه ولا اي حاجه حتى لو هو محطوط في دي كونديسيون بهين ما فيها بيس انك تثبت ريحته تشوفه ديما ثبتوا في الدات ليميت نتاع الكونسوماتيون محطوطه بيتا ليتيكتاج حاولوا تقراوها. اذا كان حاجه صلاه برشا حاولكم تفيدوا ما تشريولاش. دونك هنا نحاولوا انه واحد يكون حاضر قد ما يقدر خاطر ليش اي تسمم غذائي راه ينشي عنا برشا مشاكل دي دياري ارتفاع في درجه الحراره تبدلني شي حمل ماء بالدياري زيدا مع السخانه هذه لو العبد ينجم شي قاوم حفكي هكا
0: فوالا.
1: دونك نحاولوا انه نكونوا حذرين بالكم اللي تاكلوا فيه. نحاولوا نحافظوا على قواعد الايجين مع النظافه نتاع الماكله والحفظ نتاع الماكله كيف كيف لازم نكون ديما في دي كونديسيون فافورابل. وديما من كلتا الشارع نعود ونقول ما هيش حاجة انترديت أما لازم واحد يعرف منين يشري وشني الحاجة اللي باش يشريها ولا.
0: نعم هذا هو دونك موضوعنا كما قلنا مع ارتفاع درجة الحرارة يلزمنا نكون أكثر حرص على الأكلات اللي نكلوها خطر نعرف وسمعنا ديجا برشا حالات تسمم غذائي تصير وصارت معناتها الفترة اللي فاتت معناتها مش بالضرورة خطر الماكلة خايبة ما تنجم تكون على خطر ما تحافظتش بالطريقة الصحيحة. نردوا بالنا كما كانت تقول علا من تاريخ صلاحية المواد الغذائية ياغورت الحليب وغيره. السلامة الغذائية في الشارع وإلا في الدار لازمها تكون ديما مضمونة ديما موجودة هكذا نحافظ على صحتنا وعلى صحة صغيراتنا. نحطوا ديما شعار ماكلة محفوظة بطريقة صحيحة أكيد الصحة باش تكون مضمونة بقدرة ربي. شكرا لك أخصائي التغذية علا 28 دقيقة توقيتنا ديما معاكم في أحلى صباح وإن شاء الله يا ربي نهاركم أحلى وأسعد ليامات.

على ايدك هكا كنت تغني شيرين. دخلت معكم ل 28 دقيقة، احنا معكم في اللقاء هذي. احلى صباح بدينا معكم من الستة، ان شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة ليكم الناس الكل. تاريخ اليوم خليني نذكر به هو تاريخ 30 جويلية، والاكيد انه برشا من اللي يسمع فينا التاريخ هذي يتزامن مع عيد ميلاد، مع عيد زواج، مع مناسبة باهية، مع فرحة، مع ذكرى مزيانة. على كل احنا في تاريخ 30 جويلية حبينا نقولوا الكل واحد يسمع فينا عنده مناسبة مزيانة، عنده مناسبة سعيدة، نقول ان شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير، وإن شاء الله يا ربي أعوامكم الجاية تكون كلها صحة نجاح راحة بال وتتحقق فيها كل أحلامكم. خطر العيد الميلاد ولا عيد الزواج ولا أي مناسبة مزيانة وأي مناسبة سعيدة ما هوش مجرد تاريخ في الرزنامة، لكن هو فرصة باش نقولوا للناس اللي نحبوهم قديش وجودكم غالي علينا، وقديش زاد كيف كيف هما يفرحوا وقت اللي معناتها نتوجهوا لهم بالكلمة الصادقة وبهدية تكون من القلب. احنا اليوم عنا هدية مزيانة وعنا تحية مزيانة وعنا هداء خاص ومميز من سيد أحمد قميحة وزوجته سهير الفندري والعائلة الكل. هداء مميز للبنوتة فرح قميحة اللي تحتفل اليوم الخميس 30 جويلية بعيد ميلادها. إن شاء الله يا ربي كل عام وانت حية بألف خير يا فروحة، إن شاء الله المزيد من التألق من النجاح ومن الامتياز. تحية مزيانة برشا إذن من ولدها أحمد قميحة ومن مامتها سهير الفندري والعائلة الكل. فروحة قميحة إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير، ليلك أنت يا فرح ولكل بنوتات العالم. نهدي لكم النغم هذية في توقيت 8:26 دقيقة. مرحبا بالجميع.

0: صباح.
1: احنا معكم في احلى صباح وفي حصة اليوم حبينا نختاروا انه نحكيوا على موضوع يهم عدد كبير من الاسر التونسية في الفترة هذية، التوجيه الجامعي. وما ادراك ما التوجيه الجامعي في دورته الرئيسية اللي تتواصل الى غاية 31 جويليا، بعد ما كانت انطلقت نهار 27 جويليا، غدوة اذا 31 جويليا على الساعة 11 متاع الليل و 59 دقيقة ينتهي الوقت المخصص لتعمير الاختيارات. احنا طبعا حابين قبل الموعد المحدد نعطيكم نصائح، يعني توجيهات، نصائح، ارشادات للناجحين في البكالوريا وللمعنيين بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي من اجل ضمان توجيه متميز. مشكور جدا على قبول دعوتنا هذا الصباح الاستاذ المنصف الخميري، الخبير والمستشار في التوجيه الجامعي والمهني. سي منصف صباح النور، اهلا سهلا بك معنا في المباشر.
2: صباح الخير، على السلامة، تحية للسادة المستمعين وشكرا على الاستضافة.
1: يعيشك.
2: نضيف صفة فقط اللي من أنا مدير سابق للتوجيه الجامعي في وزارة التعليم العالي، ربما الصفة هذه تخلي تلامذة يحاولوا يستفيدوا من بعض النصائح، لأني قد نقدم لهم بعض النصائح من داخل منظومة التوجيه الجامعي وكيفية اشتغالها من أجل ضمان كل الحظوظ بتلامذة المترشحين في الدور الرئيسي إن شاء الله.
1: شكرا لك على كل، احنا سعداء بوجودك، واكيد نصايحك وتوجيهاتك وارشاداتك باش يكون عندها وزنها وباش يكون عندها ان شاء الله يا ربي فاعلية بالنسبة للتلاميذ المقبلين على خليني اقول المسار هذا اللي معناه يحدد بشكل كبير برشا مستقبل ابنائنا، طلبة المستقبل. دونك خلينا ساقبل كل شيء نكونوا متفاهمين سي المنصف، احنا قلنا غدوة يعني تنتهي الاجيل الساعة 11:59 دقيقة متاع الليل، احنا ماذا بينا ما نحطوش روحنا لاخر لحظة هكا ولا
2: ماذا بينا؟ هو المحالة باش نخف الضغط شوية على المترشحين للتوجيه الجامعي وسادة اوليائهم، مازالوا نهارين كاملين كمان، معناها نستغلوا اليوم نهار كل نعمره معناها بشكل
1: دقيق
2: وبشكل أيضا معناها متعقل اختياراتنا في بطاقة التوجيه الجامعي، وما نضغطوش على روحنا برشا، مازال عندنا شوية وقت نستغلوه. لأنه لو ندخلوا في صلب الموضوع أختي أم،
1: تفضل.
2: هو أنه ثم بعض مصادر التشويش أو الإرباك لعملية الاختيار بالنسبة للمترشحين في الدورة الرئيسية، نذكر منها مزود فقط. مصدر الإرباك الأول هو أنه ثم العديد من الأخطاء الشائعة في مجال التوجيه الجامعي اللي تعيق أحيانا تثمين حظوظ كل تلميذ في الحصول على ما يرغب فيه من مسالك جامعية اليوم، واللي واردة في دليل التوجيه الجامعي. بين قوسين الدليل أو النسخة اللي يجب يعتمدوها المترشحين هي النسخة المحينة بتاريخ 25 جويلية، لأنه ثم بعض الشعب الجامعية اللي وقع الإعلان عليها في نسخ سابقة من دليل التوجيه الجامعي وقع التخلي عليها في هذه النسخة المحينة اليوم 25 جويلية. هك علاش بعض المترشحين أحيانا يكتب الرمز بتاع شعب معينة، كما على سبيل المثال علوم التصرف في المعهد العالي للسياحة بسيدي ظريف يخرج له اختيار خاطئ، لأن الشعب ذيك وقع التخلي عليها أو علمية التصرف في مؤسسة من المؤسسات. إذا نعتمد النسخة هذه. إذا قلت أنه ثم العديد من المتابعين لشأن التوجيه الجامعي يقولوا للمترشحين اللي راهو كي تختار شعبة أنت تحلم بها في المقاف معناها في المراتب الأولى، راهو هذايا يقلص من حظوظك في الحصول على واحدة من تلك الشعب، ويفضل أنك تختار شعب متأكد من حظوظك فيها 1000% وتحطها في المراتب الأولى.
1: نعم.
2: كي ما يتحصلش عليها أو ما يفكها لكش تلميذ مترشح للتوجيه الجامعي وعنده أقل منك مجموع نقاط. الفكرة هذه غالطة تماما.
1: نعم.
2: لأنه التلميذ مهما يأخر عن اختياراته إلى ما بعد 3 اختيارات أو 4 اختيارات أولى، ونسميها شخصيا الاختيارات الحالمة أي شعاب بالتلميذ يرغب فيها أكثر من غيرها، لكن مجموع نقاط مقارنة بمجموع 2025 ومجموع 2024 يتناقص شوي على ذلك المجموع. ما فيها باس الشعاب هذه يحطها في المقام الأول، لأنه إذا مش يبدأ بشعبة متأكد من حظوظه فيها 1000% في المقام الأول يخذها صفة آلية ويخرج من السباق. والحظوظ النسبية اللي عنده في تلك الشعاب اللي يلزم يرتبها في المراتب الأولى معناه يضيع حظوظه فيها. نعطي على سبيل المثال تلميذ مثلا متأكد من حظوظه في الحصول على الصيدلة لكن يحب يرتب قبلها المعهد العالي العالمية بأريان على سبيل المثال. برشة لا يقولوا لا راهك تحط إيزي ريانا راي حظوظك منها في شعبة الصيد تتقلص أو تنعدم تماما. هو العكس، العكس هو الصحيح، لأن حظوظه 100% في الصيد على سبيل المثال حظوظه تساوي 90 أو 80% في إيزي المنار، فيلزم منها كيفية اشتغال المنظومة تقتضي أنه يرتب إيزي المنار قبل الصيد، لأن الصيد لما تهربش عليه حتى ولو رتبها تلميذ آخر في المرتبة الأولى.
1: نعم.
2: معناها بشكل أنه تلميذ يبدأ بثلاث اختيارات حالمة كما قلت منذ حين سكوره فيها بالنسبة لعمناول وليت عمناول ناقص شوية، ثم يمر إلى ثلاث اختيارات أخرين أو أربع اختيارات معقولة معناها في مستوى مجموعه تقريبا، وينهي بزوج شعاب أو ثلاثة شعاب حظوظه متأكدة فيها 1000%، لأنه مهما يطلع مجموع النقاط فيلزمه يتحصل على تعيين في الدورة الرئيسية. هذا يجرني إلى تأكيد على ضرورة أنه كل تلميذ مترشح في الدورة الرئيسية لابد أن يتحصل على تعيين ما في الدورة الرئيسية، خاطر اللي ممكن اليوم يصبح غير ممكن في الدورة النهائية. إن شاء الله مش تخرج النتيجة نهار 7 أوت بالتوفيق لجميع بناتنا وأولادنا. نهار 7 أوت تحديدا وزارة التعليم العالي تصدر دليل ثاني اسمه دليل طاقة الاستيعاب المتبقية، وعدنا كل عام 5000 أو 6000 تقريبا، إن شاء الله يتقلص هذا العدد هذا العام 5000 أو 6000 طالب جديد ما يتحصلوش على تعيين في الدورة الرئيسية فيؤجلون إلى الدورة النهائية.
1: نعم.
2: وما كان ممكنا في الدورة الرئيسية يصبح غير ممكن في الدورة النهائية حتى ولو توفر شرط مجموع النقاط.
1: نعم.
2: يعني تلميذ على سبيل المثال من صفاقس يتعفف على شعبة علوم التصرف في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس مثلا ويطلب قبلها حاجات منها شعب أخرين ولكن ما يتحصلش عليهم، في دليل طاقة الاستيعاب المتبقية تخرج كلية تخرج هذه الشعبة التصرف في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس بطاقة استيعاب تساوي 0. إذن لابد من الحصول على تعيين خلال الدورة الرئيسية. مصدر الإرباك الثاني كان تسمح لي في أنس هو أنه أحيانا ثم تعارض بين جهات القرار. وزارة التعليم العالي مؤخرا على سبيل المثال نزلت القائمة الرسمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي في كل ما هو تكوين هندسي في مؤسسة التعليم العالي الخاص، عمادة المهندسين تهبط قائمة أخرى فيها العديد من الاختلافات مع قيمة وزارة التعليم العالي. اللي نحب نقوله هو أنه التلامذة اللي مقدمين على اختيار مرحلة تحضيرية من تكوين هندسي في العمومي خاصة هو أنه كل الشعب الواردة بداية التوجيه الجامعي هي شعب مؤهلة من قبل لجان علمية في وزارة التعليم العالي، وتخضع كل البرامج والمعادلة فيما بعد بالنسبة للتعليم العالي الخاص إلى السلطة التقديرية الاستثنائية لوزارة التعليم العالي. فماذا بينا كل إنسان يمارس صلاحياته في المجال اللي هو فيه، مش ما نشوشوش على ولادنا وبناتنا. النصيحة الأخيرة بل ما تحكينا أختي أنت كانت تسمح لي هو أنه التلامذة تو يعمروا بناء على جملة من المعطيات الثابتة اللي يعرفوها كما الصيغة الإجمالية، كما مجموع النقاط، كما طاقة الاستيعاب، كما ترتيبه في المجموعة في الصيغة الإجمالية على المستوى الوطني، لكن ثم مقياس التلامذة ما نجموش يعرفوه كان نهار 7 أود نهار تخرج النتيجة. نهار تخرج نتيجة الدورة الرئيسية التلامذة يتعرف على مجموع النقاط لسنة 2026 ما عادش نقارنه ب 25 ويكتشفوا التلامذة نهار 7 أود إن شاء الله اللي آخر تلميذ دخل لكلية الطب بصفاقس على سبيل المثال من شعبة العلوم التجريبية عنده مجموع يساوي 181.30 مثلا. فأنا بعد الدورة النهائية وزارة التعليم العالي تحل دورة لإعادة التوجيه وإعادة التعيين إما بمجموع النقاط أو بملف اجتماعي وعائلي أو بملف صحي طبي. إذن وزارة التعليم العالي توفر فرصة للتلامذة اللي توجهوا في الدورة الرئيسية لكن اكتشفوا نهار 7 أوت اللي كان ثم شعاب مقدور عليها لكن هما إما ما طلبوهاش ما انتبهوهاش أو تحصلوا على شعاب رتبوها قبل تلك الشعبة يطلبوها في إعادة التوجيه ويأخذوها تقريبا بصفة آلية. والعدد نتاع التلامذة المتمتعين بهذا الإجراء إعادة التوجيه قبل انطلاق السنة الجامعية هو عدد كبير جدا يوصل إلى 18 و19 و20 ألف سنويا. وبالتالي هي فرصة حقيقية لإعادة لتعديل التوجيه والتعيين الأصلي مش تحصلية تلميذ نهار 7 إن شاء الله. نعم. ومعذرة على الإصالة.
1: لا بالعكس الكلام اللي قلته الكل هم سي منصف وإحنا اخترناك أنت شخصيا في هذا الموعد باش تكون معناتها خليني نقول أحسن مرشد لأبنائنا التلاميذ في الفترة هذه فترة حساسة لكن إن شاء الله بقدرة ربي بتركيز بأعمال العقل بمعناها حسن الاختيار إن شاء الله كل شيء يتعدى على أحسن وجه وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. كل الشكر والتقدير لك سي منصف الخميري يعيشك على حضورك معنا اليوم طبعا مستشار وخبير في التوجيه الجامعي والمهني ومدير سابق للتوجيه الجامعي في وزارة التعليم العالي كل الشكر والتقدير لك. 48 دقيقة هذا هو توقيتنا وإحنا معكم حتى للتسعة في أحلى صباح.

0: هذا الصوت عادل سلطان رجعني لزيني يا مرايه. والحقيقه النغم هذا كان بطلب منكم تحديدا، طلبته منا صديقتنا روضه. تحيه ليك روضه، وتحيه لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا اليوم في احلى صباح. في الجزء الاخير من حصه اليوم حبيت نحكي على تداعيات حرائق الغابات، الحرائق هذه اللي بطبيعه ما عادش مقتصره كان على بلاد معينه، على نقطه معينه، على جهه معينه. اليوم العالم الكل ولا يعني يعيش تحت وطاه الحرائق هذه. تونس اكيد زاد كيف كيف في الفتره الاخيره صارت فيها مجموعة من الحرائق. حبينا اليوم نسلط الضوء على تداعيات حرائق الغابات بطبيعة مش كان في تونس، في العالم الكل. احنا للغرض هذي نستدعيه معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة توفيق بن عبد الله، صاحب شركة ناشئة ومهتم بالشأن البيئي. صباح النور، مرحبا بك توفيق.
1: صباح النور للسادة المستمعين،
0: شكرا لك على حضورك معنا. برشا أضرار، برشا مشاهد مؤلمة، برشا مشاهد مؤسفة تنجر عن الحرائق اللي تصير في الغابات كسوا في تونس وإلا في خارج تونس. اليوم إذا كان نحب نحكي على التداعيات هذه توفيق، شنو النجم نقوله؟
1: أنا أول حاجة خليني نقدم روحي بالبداية. أنا توفيق بن عبد الله، صاحب شركة ناشئة قوموا بتثمين أوراق شجرة الصنوبر، إبرة الصنوبر، نحولوهم المواد قبل الاشتعال. ومع هذا أنا مهتم بالشأن تاع حرائق الغابات، مانيش خبير أما مهتم نتبع بالبداية شنو صاير في العالم وكل شيء. ونحاول ديما ندخل في الجانب العلمي، معناها نقرا ونطبع وكل شيء وحاسب به. السؤال
0: التداعيات متاع الحرائق هذه، الأضرار، التهديدات، شنو تمس بالضبط وشنو ينجم ينجر عنها معناتها الحرائق هذه؟
1: هي حرائق الغابات معروف في العالم ديما كي تصير ما تمسش كان الجانب البيئي، اما بالاساس تمس الجانب الاجتماعي في درجه اولى. خاطر في تونس مثلا الغابات نتاعنا فما عباد، فما عباد تتقاط منها، فما رزق مبنيه على الغابه هذيك. نعرفوا احنا اللي الغابه فيها الكليل، فيها الزعتر، فيها الزقوقو، فيها اللوح، فيها برشا حاجات اللي العباد غاديك هما مورد رزق، مثلهم مورد رزق. حاجة ثانية تمس الجانب الاقتصادي. طبعا مثلا الأحداث الخلانية قاعده تصير في فرنسا في تقريبا 15 يوم وصلت حرق 42 ألف هكتار تاع غابات سنوبر في مكان يتسمى جيروند. وصل تم إجلاء أكثر من 270 ألف ساكن. 240 ألف ساكن مش تم الإجلاء متاعهم. فما ديرسور معناها فما فلوس باش تتحط، فما اقتصاد باش يقف، فما حوان باش تسكر، فما بيت سايبت وقفت الخدمة متاعها باش هبطت التعاون في الحماية وفي الجيش وفي الداخلية غاديك في فرنسا. دونك هذا يمس بالأساس الجانب الاقتصادي. فما ضرر يبقى بعد الحرائق، ما نقولوش راه الحريقة تفات تو معناها وفات غاديكا. فما تتسمى فما فينومين يتسمى اسمه حرائق خفية. الأرض حتى كي تحرق تطفى من الفوق بحكم طبيعة المواد اللي هي موجودة، أوراق سنوبر معناها اللي هو مادة فيها ريزين، وكي تصير لها ديكومبوزيسيون تأكل تبقى على طويل السنين. الأرض تكون غنية برشا بالكربون، تخلنا في حاجات تقنية برشا. أما اللي باش نفسر باش نسهل أنه نفس النار هذيك، نفس الحريقة تنجم تخزن حريقة أخرى اللوطة خفية أمتار تحت الأرض، وتنجم تعاود تطلع وتبين حتى بعد 18 شهر. معناها هما توا في فرنسا قاعدين بعد ما تطفى الأرض يعاودوا يرجعوا بالماء يبلوا ويصبوا برشا ماء في الأرض باش يطفيه النيران الخفية باش بعد ما تعاودش تطلع لهم في الخريف وفي الشتاء وفي كل شيء.
0: نعم نعم. بخلاف هذا زاد كيف كيف فما الثروة الحيوانية معناتها مشكلة كبيرة برشا تقريبا معناتها تهديد صريح تهديد مباشر للثروة الحيوانية الموجودة في الغابات هذه توفيق.
1: أكيد كنقولوا احنا الجانب البيئي تمس الجانب البيئي فيه النباتات فيه الأشجار فيه الغطاء النباتي الكل ذا وفي زاد الحيوانات الحيوانات راه ما نحكيوش كان على الثدييات الكبار ما نحكيوش زاد على الحشرات نحكيو أي حاجة أي كائن حي خلقه ربي موجود في الغابة هذيك راه باش مش باش يضر باش ينعدم باش يموت خضر النيران اللي قادر تصير نيران قوية برشا طبيعة متاع أوراق الصنوبر اللي هي سريعة الالتهاب وتخرج طاقة قوية برشا دونك ما يخليش لا أخضر لا يابس حتى الجر الأخضر كله يتحرق.
0: نعم التواتر متاع الحرائق توفيق معناتها في تونس وإلى خارج تونس يجبرنا باش نحضروا واحنا باش نعملوا خطة باش نستشرفوا باش نتوقعوا اليوم كيفاش نجموا نتعاملوا مع التغيرات المناخية المتطرفة كيفاش نحضروا واحنا لوجيستيا نعرفش انا باش نخففوا الوطأة ولا نقاوموا الحرائق هذية.
1: هو صراحة البلدان حتى خلينا نحكيو حتى على فرنسا مثلا بلاد كبيرة وقاعدين يعملوا في برشا حاجات باش يتوقعوا مهما عملوا تحطوا في معنا نحكيوا على 2022 صارت حريقة كبيرة كبيرة على الأخر على الأخر وصلت تقريبا 40,000 هكتار تحرقوا وطوى وصلنا ل 72,000 هكتار في 2026 وملقري معنا رغم اللي في 2022 عملوا توقع وعملوا برس حاجات بعد 4 سنين عادت لهم نفس النار نار معناها قوة ربي ما منجم يقدى حد يلزمنا نحلوا لي كوفور أكثر ما يمكن يلزمنا نخفوا من الأغصان والأوراق الشائحة اللي موجودة في الغابة دي كل يلزم تنقص خضر ذاك هو يساعد في البروباغاسيون في الانتشار النار في وقت
0: قصير
1: وجيز على الاخر قادرة النار انها توصل تمشي الكيلومترات وكيلومترات في وقت قصير على الاخر على الاخر هذا يعطل ويصعب الخدمة متاع الحماية المدنية وكل شيء. الحلول لازم نسمعوا نتبعوا معناها الشباب
0: المجتمع المدني الجمعيات
1: قبل الجمعيات أنا نحكي توا على الشركات الناشئة الأفكار قاعدة تصير معناها التثمين متاع المادة هذه متاع أوراق الصنوبر راهو يساعد برشا في حماية الغابات على خاطر يسهل ويخلي إنه النار ما عادش تلقى حاجة باش تنتشر بها وقت اللي احنا نقولوا إنه راهو الأوراق هذوما أوراق الصنوبر هما قاعدين يتحرقوا فهمت في بلاصة ما يتحرقوا في الفارغ نجموا نخرجوا منهم طاقة.
0: نعم
1: فهمت دونك الحلول راهي موجودة عندنا عند الشباب متاعنا فهمت واحدة من الحلول
0: موجودة المهم تفعيلها على أرض الواقع بشكل نخففوا كما قلنا من الوطأة ومن الحدة متاع الحرائق الغابات هذية بصراحة مشاهد مؤلمة كما كنت نقول مؤسفة برشا ماذا بينا ما عادش نراوها وبرشا الناس تضرت من الجراء الحرائق هذية. نحن نشكرك سي توفيق بن عبدالله صاحب الشركة ناشئة أو المهتم بالشأن البيئي يعطيك الصحة نخلي لك كلمة تختم بها.
1: في الختام نجم كان نشكر الإدارة العامة للغابات على المجهودات اللي قاعدة تعمل فيها على الحماية المدنية على الجيش التونسي اللي أنا نعرف عن قرب معناها شنو اللي زيفور المجهودات اللي قاعدين يعملوا فيهم كل شيء راهو هما في الخط الأول بتاع الدفاع على الحرائق وراهو ما هوش كلام ما رايح حاجة صعبة على الأخر على الأخر كنت يوم من الأيام موجود أنا معهم في الخط الأول وقت كنت منتمي للجيش التونسي دونك تحية إجلال وإكبار للهم هم
0: يعطيك الصحة وانت زيدا نحييك على حضورك معنا اليوم في هذا الفضاء المباشر أحلى صباح شكرا لك توفيق يعطيك الصحة إلى اللقاء. 58 دقيقة كهو في الوقت المخصص للبرنامج حلا صباح اليوم. حب نشكر كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي رافقونا من الستة متاع الصباح وحتى لقيت هذية. نشكر كل الضيوف اللي زاد كيف التزموا معنا وكانوا حاضرين في مناوعتنا وفي حصتنا. شكرا مراد الحاج قاسم اليوم في الإخراج التقني. شكرا لكل الزملاء في تأمين هذا الموعد المباشر من أحلى صباح. كنت معكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم, وبعد شوية تلقاو حنان الحشيشة في مناوعة أو في برنامج في الخدمة. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليام. إلى اللقاء.

0: أحلى صباح
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس
2: الأخبار.
3: أسعد الله أيامكم من جديد وأهلا بكم إلى هذه المواد الإخبارية. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يشهد موسم أوت وسبتمبر وأكتوبر من السنة الحالية درجات حرارة أعلى من المعدلات المناخية العادية، مع تسجيل كميات أمطار تفوق المعدلات المرجعية بقليل، وذلك استنادا إلى أحدث النماذج المناخية الموسمية الصادرة عن عدد من المراكز الدولية والوطنية. وتحسبا لموجة حر قادمة، طلبت نقابات القطاع العمومي للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلطة الإشراف بإقرار إجراءات طوارئ صحية على المستوى الوطني وتفعيل خلايا الأزمة مركزيا وعلى مستوى المستشفيات، وأعداد خطة لاستمرارية العمل وإدارة الأزمات بالمستشفيات العمومية، ووضع بروتوكول وطني موحد للوقاية والتكفل بالحالة الصحية المرتبطة بموجات الحر. أعلنت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة قرار تعليق العمل بصفة صيغة الطرف الدافع بداية من غرة توت المقبل إذا لم يتم احترام الاتفاق المتعلق برزنامة خلاص الديون المتخلدة بالذمة. أكد البنك المركزي التونسي أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية أساسا من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويليا الحالي بقيمة 700 مليون يورو في أجاله، ونتيجة لهذا السداد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.4 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويليا الجاري. انعقدت أمس في صفاقس جلسة عمل ضمت مختلف المتدخلين، نظرت من خلالها بلدية المكان في دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة التي ستتولى إنجازها البلدية بكلفة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار عبر قصف جوي ومدفعي واستهدف منازل وخيام للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات إلى جانب تدمير منازل وممتلكات. أوضح اليوم مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط أمس ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقع وتواصل الجهات المعنية في مصر استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة ضربات جوية مكثفة استمرت لساعتين استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، متضمنة مراكز قيادة ومواقع رادارات ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة بالإضافة إلى قدرات بحرية. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: في الخدمة.
4: ألو
5: إذاعة
4: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج في الخدمه. ننطلق لين نتواصل معكم الى حدود الساعه 10 من امام ميكروفون استوديوات اذاعه صفاقس حنان الحشيشه، من امام الكونسوليت مراد حاج قاسم. بعد شويه نستقبلوا تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل. بعد شويه باش نجاوب على بعض استفسارات المواطنين، الحقيقه مش وحدي باش نجاوب عليهم، لانه تقريبا اغلب المكالمات كانت حول ام زين الفرحي، هي مستمعه تواصلت معنا اكثر من مره وحكيت على برنامج تمكين الاقتصادي، حابه تفهم اكثر البرنامج هذا كيف توصل معنا سي محمد عمار، وحكي على القرض على الشرف اللي مؤخرا تم تنزيله بالرائد الرسمي، يحب يعرف اوفر تفاصيل حول هذا القرض. هذاك علاش بعد شويه باش يكون حاضر معنا الخبير في الجبايه سي فارس معارف، يكون حاضر معنا ويعطينا اوفر تفاصيل حول زوز اسئله هذوما، يحاول يجاوب المواطنين، يجاوبهم هما بطبيعه باش يجاوب برشا ناس اللي هما يخممهم باش يعملوا مشروع صغير باش يبداو من الاول. هذا الكل يهمكم الموضوع. مرحبا بكم الناس كل، وهذه اولى قاعاتنا وانا راجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم. ويحضر معنا على الخط الهاتفي الخبير في الجبايه الاستاذ فيصل فارس معارف. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي فارس.
1: صباح النور.
0: صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا لقبولك دعوتنا على راديو صفاقس في هذا العدد من برنامج في الخدمة. نحن دائما في خدمة المواطن أينما كان. وبحصة تاريخ 28 جويليا 2026 تواصلوا معنا بعض المستمعين منهم أم الزين الفرحي اللي حكيت عليه تمكين الاقتصادي تحب تعمل مشروع فلاحي لكن تقول لي التمويل منين كيفاش زعم الأمور. قلنا على شلين نجيبوها هي ونجيبوا أكثر عدد من المستمعين ومن المواطنين اللي يحبوا يعملوا مشروع ربما لكن التمويل منين. اللي نعرفوا أنه فما البرنامج الوطني التونسي لريادة الأعمال النسائية والاستثمار اللي هو رائدات تحبوا ناخدوا عليه معاك لو تسمح أستاذ فارس أوفر تفاصيل لمدام أم الزين وأيضا لبرشا نساء والرجال يحبوا يعملوا هكا مشروع كيفاش ينجموا يستفادوا من هذا البرنامج. تفضل الكلمة ليك سي فارس.
1: عسلامة مرحبا بك. كونسرنون إلى برنامج رائدات هو يخص كل امرأة تونسية والبرنامج هذا هو في 2026 حل ابتداء من 6 إلى غاية 26 مايو يعني اللي صبوا المطالب متاع في رائدات هم اللي بشي يتفعوا بالبرنامج رائدات لسنة 2026.
0: قلوا رائدات وقلوا نساء مش نساء ورجال قلوا نساء فقط. نعم
1: بطبيعة الحال نحكيو على نساء فقط نساء تونس. دونك إذا كان يعني المرأة كانت عمرها من 18 إلى 25 عام يكون عندها الحق في قرض أو تمويل في حدود 15,000 دينار يكون بدون فوائد وثم قروض تصل حتى إلى 300,000 دينار بالنسبة لباقي الأعمار يعني
0: توصل قديش حتى
1: 300 مليون
0: 300,000 دينار دعم بعض وتوسعة المشاريع النسائية ذكر
1: 300 مليون. أما نحب نشير النقطة راه برنامج رائدات هذا تذكر في 26 مايو 2026
0: هم عدوا فيه ما تجمش تطلع به لمزين لشيء كورائدات وفيه
1: في الوقت الحالي افتح برنامج رائدات.
0: باهي شنو نجم نعاونوها مزين شنو نجم تعمل باش تبعث المشروع متاعها.
1: فما طول أمر عدد 148 سنة 2026 والناس كل حكيت عليه
0: القرض على الشرف.
1: اي
0: ذاك ممتاز
1: هنا نجم نتمتع ولا نستغل الفرصة هذه لتمويل المشاريع ولا لا المؤسسات الصغرى والمتوسط نجم تنفع منه البرنامج هذا.
0: نعم اللي هذا هبط مؤخرا صدر مؤخرا في الرائد الرسمي.
1: هذا هو برنامج ملزم لجميع البنوك بفتح حساب خاص يسمى حساب خط التمويل على الشرف لتمويل المشاريع الصغرى دون حاجة لتأمينات أو ضمانات تقليدية يعني ما فماش حاجة نراهناها ولا فماش يعني فقط تصريح الشرف باش نجم نتمتع بالتمويل القرض هذا. أو القرض هذا راهو المستفيدين منه هم الأفراد الرغبون في سواء في الاستهلاكات اليومية أو الاحتياجات اليومية أو في تمويل المشاريع وزاد يخص أصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية أيضا يعني هذا
0: يعني دون فوائد ودون ضمانات معناتها هذه ليهم
1: هذا حسب القانون هذا ما ينص عليه القانون ما غير فوائد صفر فائدة يعني ما غير ضمانات وأي تأمينات يعني
0: أي كان هي لأصحاب المشاريع الصغرى ديجا عندهم مشروع وإلا باش يبدأوا يعملوا مشروع باش يبعثوا مشروع
1: صح. هو هناك الأفراد الاستهلاكات الخاصة نجموا يأخذوا في حدود 5,000 دينار.
0: شنو تفسرنا الاستهلاكات الخاصة خليفة
1: يعني يحب يشري غسالة فريجيدير يعني يحب عنده حاجة ناقصته في الدار الاستهلاكات يعني عنده عودة مدرسية هنا النجم يتمتع بال
0: ياخذ نجم ياخذ 5 ملايين هذا يستهلك خاص
1: 5 ملايين في 5 ملايين وعنده مدة إمهال 6 أشهر القانون هذا مدة سداد على مدة عامين
0: يرجع 5,000 دينار ما يرجعش أكثر
1: لا يرجع كان 5,000 دينار هذا هو وإذا كان يعني من أصحاب المشاريع الصغرى اللي ما تتجاوزش 150 مليون هنا عنده الحق نجم يأخذ 10,000 دينار أيضا بدون فوائد ونفس الشروط يعني أنت ونوصل إلى 25,000 دينار أي 25 مليون في المشاريع المتوسطة أو المشاريع الصغرى نجم يوصل زاد 25 مليون.
0: هذه من أي بنك ولا من البتيز ولا
1: من أي بنك؟ من أي بنك وعندهم فترة إمهال 6 أشهر بعد ما يأخذوه باش المشروع يقف على ساقه ويبدأوا يخدموا باش نجم يخلص المشروع هذا. عندهم فترة إمهال 6 أشهر
0: يعني 6 شهور الأولين ما تخلص حتى مليم، بعد 6 شهور تبدأ تخلص، تبدأ ترجع في المبلغ متاعك.
1: صحيح، بعد 6 شهور نبدأ نخلصه. وعندك في مدة 2 عامين باش نخلصوا القرض هذا
0: مهما كان، يعني سواء 5000 دينار ولا 10000 دينار ولا 25 مليون.
1: أي
0: في ظرف عامين يزمك ترجعهم، يزمك
1: ما عند أي بنك.
0: نعم ذكر
1: وريته البنوك تلتزم باش تخصص 50% من اعتمادات خطة التمويل هذا لفائدة المؤسسات والشركات الأهلية.
0: حتى الشركات الأهلية، نعم.
1: يعني هو هذه يعني تقريبا البنك 50% من الخطوط التمويل نتاعها راهي باش تمشي يعني في تمويل المشاريع والشركات الأهلية.
0: دكر هو تقريبا هذا سؤال سي محمد عمار اللي تواصل معنا وقال انه حبيت ناخذ حبي ياخذ قرض هو من البتيس، لكن جاوبوه يقولوا له ما نجموش نعطيك القرض هذايا نظرا لعدم مردوديه المشروع. ينجم يتمتع بهذا القرض بالتمويل على الشرف لانه هو صاحب مشروع ديجا، يقول لي راني ميكانيسيان ولا تولي نذكر مليح الدومين تاع السيارات، قلت راني نخدم على روحي لكني في حاجه الفلوس باش نطور من العمل بتاعي، لانه توفى ما اليات جديده باش نطور بها العمل بتاع السيارات. الاليات هذه مهمه جدا، هذيك علاش قلنا ان احنا نحكيوا في الموضوع هذا معاك سي فارس، وايضا برشا ناس يسمعوا فينا.
1: هي البيتريس حبيت نص على حاجه، البيتريس جينيرالمون حسب ما خبرتي حسب مجال العمل نتاعي نشوف انها تمول جل المشاريع، لكن فما بعض المشاريع ما نجموش نمولوهم لانه بعض المشاريع كما المقاولات وكما البيتريس يعني ولا البنك التونسي للتضامن يستبعد ولا يرى انه فشل معاهم في الماضي ولا في على مدى يعني هما اللي يعني اصحاب المهن هذا هما اللي خلوا البي تي اس انها تبعد انها على تمويل المشاريع هذا.
0: هذيك علاش صارت مبادره اخرى لتمويل المشاريع
1: دونك في الدوله التونسيه راه في 2026 قدمت العديد والعديد من القروض يعني بدون فائده كما رينا من اول جانفي الى حد اليوم، برشا ترجيعات من الدولة على الاستثمار من شركات أهلية من قروض بدون فائدة من القروض هذه تصريح شرف، يعني ليس فقط تعمل تصريح شرف باش تاخذ القرض نتاعك.
0: إذا تو حد
1: من القرض سمح لي والحاجة الباهية في القرض هذا راهو إذا باش تمشي للبنك راهو مش باش يقول لك أرجع غدوة أرجع بعد 15 يوم، راهو عندك أجل 10 أيام لازمهم صحيح لازمهم يدرسوا المطلب نتاعك ويجاوبوك ويعطيوك الرد كتابيا يعني سواء بالرفض ويعلموا لك علاش رفضنا لك سواء بالقبول، يعني لازم فما هناك اثر كتابي للقرض هذا يعني حاجه باهيه وما راوهاش برشا يعني خاطر قبل اوكي دوسيك ما ترفض ما علاش كيفاش ما نجموش نعرفه يعني ما يعطوكش تبريرات، لكن حسب القانون هذا يبلجوا عليك يبلجوا على البنك انهم باش يعطيك سبب الرفض والتعليل نتاعها، يعني حتى الواحد اذا عرف سبب الرفض نتاعو ينجم يدارك روحه ويقدم يعني المره اخرى في ظروف تكون تسمح له انه باش ياخذ القرض هذا.
0: نعم خلينا نعاود نذكروا المواطنين المستمعين اللي يسمعوا فينا لو تسمح سي فارس، خط التمويل على الشرف في تونس هو نذكروا له اليه جديده قررت بمقتضى الامر عدد 148 لسنه 2026 المؤرخ في 23 جويليه 2026. فقط هاو ذكرنا لو تسمح باهم الشروط الناس واللي يسمعوا فينا، فمش شروط يعني ولا اي مواطن مهما كان معناتها ينجم يمشي للبنك ويقول له ماني اخويا نحب قرض لك نحب 5 ملايين عندي ما نعمل مش ندخل صغار يقراو ما عندي عندي العيد عندي كذا نحب 5000 دينار. فما شروط ولا ما فماش شروط
1: راه حسب القانون اي شخص ينجم يمشي، لكن الشروط يعني المبلغ قدره قداش يعني هذيك الشروط تختلف فيها بين المؤسسه الصغرى بين المشاريع بين الاستهلاك، يعني ما نجموش ناخذوا 25 ألف دينار على فقط للاستهلاك الأفراد يقولك باش نستهلكوا دونك هناك هذا شروط يعني يمكن هذا يسمى شوي شروط، لكن

0: قرض على شرق او يفتح حساب تمويل على شرق. هذا حسب القانون انه ما فماش مانع. بطبيعة الحال من نجموش نقوله هذا انه واحد يبدا كلاسي ولا عنده قروض مش خالصه ولا عنده ديون في البنوك نتاعه. هناك يمكن هذه تكون له صعيبه شويه، لكن في اغلب الحالات الاخرين عندك تابلو دامورتيسمون، عندك ليشيونس نتاعك، والبنك تعرف انت اسكا قادر باش تخلص القرض ولا، والقانون ما يمنعش. يعني اذا انت يسمح لك القدره نتاعك نجم تاخذ قرض تصريح شرف.
1: نعم، يعني الخط التمويل هذي جاء وقت اللي الناس تمشي للبي تي اس، تمشي لربما البنك التونسي للتضامن ولا البنك التونسي للتضامن، ما تلقاش حل ولا ما تلقاش معهم حل، بس صارت هي هذي باش تعاون ربما الناس اكثر. كما قلنا نعاود نذكروا فتره الامهال 6 اشهر، يعني الاولانيين
0: 6 اشهر. وراه يمكن تو برشا ناس باش يقول لك راني مشينا للبنوك وما نجموش وقالوا لنا مازال ما نعرف شيء. راهو القانون هذا باش يبدا فعليا في التطبيق وباش يدخل حيز التنفيذ حبله شويه وقت، من اسبوع لاسبوعين، يعني باش الناس
1: تقول معنا
0: اي مازال جديد. يعني باش تمشي للبنك ساعات البنك مش باش تعرف شنو، ما عندهاش فوالا ما عندهمش كيفاش اليه التطبيق والاجراءات. لذلك نستناو شويه ونمشيو احنا نمشيو. لكن راهو فما ساعات باش تلقى بنوك وتقول لك رانا مازلنا ما نعرفوش عليه حتى شيء البرنامج، نستناو شويه نعاودوا نرجعوا. يعني ما نفقدوش الامل لانه القانون موجود مفعل.
1: القانون موجود في انتظار تفعيله مع البنوك. مشكور جدا، شكرا لك الخبير في الجيبية سي فارس معارف، كنت معنا في برنامج في الخدمة. شكرا لك وبقية يوم سعيد إن شاء الله لك. شكرا لك، ربي فضلك. شكرا. بعد شوية بشيخ تليفوناتكم على 70-164-280 في تحية في استقبال مكالماتكم الهاتفية 70-164-280 ونراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:29 دقيقة، وقبل ما نمشي للتليفونات اللي توصلنا على 70-164-280، فما مواطنة الزكف كيف توصلت معنا يوم الخميس الفارت مدام تقريبا نبيلة ولا ليلى، حكيت معنا على الإشكال اللي يخص مدام سلمى. مدام سلمى حكيت على إشكال فيما يخص التزويد بالماء الصالح للشراب، تقول الملف متاع الماء متاعنا عنده مدة طويلة ما احناش عارفين وين وصل، زعما شنية الإشكالية وعليش ما تمش تمكيننا من الماء الصالح للشراب في منطقة الشابة وفي منطقة هنشير موسى تحديدا. أنا حاولت الاتصال، والله مشكورين من صفيق سامي عاونوا فيا باش نتحصل على المسؤولين، لكن للأسف لتوالى اللحظة هذية وحتى قبل الحصة حاولت الاتصال بسي نعيم أكثر من مرة باش نعطيه كل المعطيات اللي قدمتهم لي سلمى، لكن لتو ما جاوبني. راهو ما نسيتش الموضوع وعندي كل المعطيات، جاوبنا سي نعيم سناد المهدية، وقت اللي جاوبونا سناد المهدية راني نجاوبك، استني ان شاء الله من نهار الثلاث يجاوبنا سي نعيم عن سناد المهدية لأنه يزمنا نتواصلوا معهم إن شاء الله من هنا. كما قلت لهارة الثلاث نعطيك الإجابة أختنا الغالية داكوردو، ومرحبا بيك ومرحبا بكل مكلماتكم الهاتفية. نمشي مع بعضنا المكالمات الخاصة بتاريخ 30 جويلية 2026، طويل شوية الشهر ذي يوم غدا 31 جويلية. نمشي ولا التليفون اللي معنا؟ الو، عسلامة، صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا. خونا عز الدين، مرحبا بك، لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. عبد الله اسمي طاهر، عندي مشكله مع الساك.
0: اي
1: عندها توا سيرم في حاجتها، يعني عندها 5 سنين تقريبا، انا واحده في الصندوق الريش.
0: شنو المشكله؟
1: عندي انا عندي حانوت في اول جمله كيلومتر الاول على الاول كنت بحرك دار الشؤون الاجتماعيه،
0: ما غير ما نسمي ولا اسم العماره. اي
1: قصوا علي الضوء مره، معنا وقتها ما خلصت الفاتوره قصوا علي الضوء. مشيت خلصتهم خلوني بيت ورجعوهم ما رجعونيش، قعدت مده عاود مشيت خلوني يجيب صور لنا المنقاله ويجيب لنا ويجيبها طول عبد. المهم من نهار التاريخ 7/7/21 يعني الفاتوره فيها 45 دينار خالصه معناها. من وقتها قالوا يجي رجعوك الضوء لليوم ما فما حتى شيء، بعد قعد هالمده هي سنين معنا ما حبوش يرجعوني.
0: قديش عندك؟ قديش عندها المدة؟
1: من 7/7/21
0: هاد تسوى 6 سنين ولا أكثر. أي
1: أي بعد سنة معنا حبيت بس أخذها على علشان نطلب أخدم شوية، عادت رجعت لهم خلوا يجيب صورنا المنقالة يودي الضوء مخصوص لو عنده 5 سنين. قالوا لا مشي. المهم جبت الكترشان الباب يتحل بك اللوكيسنا، المهم جبت الكترشان بتحلوا بس نزمت حلوة صورت المنقالة عملت هزيت لهم عاودوا خلصوا لي كلام تاع المنقالة والتاكسي وشنو هذاك. نهار 2/6/26
0: اي
1: 96 دينار.
0: خلصتهم
1: كيما العادة اليوم قاعدين نستنوا فما حد شيء.
0: اي مشيت لهم الستيك ولا؟
1: اي مشيت لهم، مشيت لهم خلصت لهم بعد
0: خلصت. اي علاش ما رجع؟ مشيت لهم قلت لهم علاش ما رجعش الضوء؟
1: هذي سقي حفاد ما
0: نعرفش. اي شنو الإجابة؟ شنو الإجابة يا سي عز الدين؟ شنو قالوا لك علاش ما رجعش الضوء رغم أنت خلصت؟
1: ما رجع ما عنده تو بالنسبه للكوسنا ما عطوني حتى اجابه. 3 سنين هذوما كامل خرجوا هاني ثلاثه مرات خرجوا هما باش يرجعوا الضوء. المره الاولى جاوا قالوا لا احنا جروب نتاع قصر نتاع الضوء ماناش نتاع ترجع الضوء. قلت لهم انا الضوء مخصوص انت يجيني جروب نتاع قصر الضوء شنو نعمل بيه انا؟ مشاو رجعوا ما رجعوني ما جاونيش.
0: تو انت الضوء هذايا في الحانوت مش في الدار؟
1: اي في الحانوت، في الحانوت هما مش المنقاله مش مخصوص من داخل، مخصوص من برا نتاعهم قدام الحانوت الفوق وعندهم هما.
0: باهي اعطيني رقم العديد بتاع الضوء سي عز الدين.
1: باهي لحظه،
0: معناتها رغم انت خالص امورك واضحه تو ما رجعوا لك الضوء، هذا اللي فهمنيها منك.
1: اي انا مش مده قصيره معناها. عندنا 1,144,994.
0: شنو هي مليون هذي؟
1: حداش
0: قداش هاي؟ حداش
1: 44.
0: لحظة راني نكتب قاعدة راهو سي عز الدين. حداش 44 قداش؟
1: 99.4
0: هذايا رقم العدد به تو تواصلوا. انت قلتي تاخذ قرمدة على الأولى؟
1: على الأولى بكل بعدك الدار الشؤون الاجتماعية.
0: باه واضح. طبعا نسأل وإحنا على الموضوع هذية ونراوع ليش ما تمش مع رجعوا لكش الضوء في الحانوت متاعك.
1: ايه المرة الثانية كيف جاوني وخرجوا معنا جاوا جاء جروب ماشي يرجع الضوء الضوء مخصوص من برا مش من الحانوت من داخل.
0: دكار
1: مع الناس سلوم بس نتورون فوق مش ورجع
0: هكا ما عندوش سلوم يقعدوا سنين.
1: ايه ما بشوف الإجابات ما فهمتش أنا حاجات أنا أسحب نعمل أنا نحب نعمل نجاة السيد الرئيس المدير العام هذا الإدارة اليوم شنو
0: يشرحون لي شنو اسمعناها. اي توا نفهموا من بعضنا ان شاء الله من هنا نهار الخميس نلقى اجابه نجاوبك سي عز الدين. نهار الثلاثاء الجاي ان شاء الله نجاوبك. داكوردو سي عز الدين مرحبا بك. شكرا شكرا شكرا شكرا ليك ربي فضلك باش نمشي ولا شكرا نمشي المكلمه مواليه. لو صباح النور اهلا وسهلا. صباح الخير اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: هلو صباح الخير.
0: مرحبا شكون معنا سيدي؟
2: حنان صالح بن يحيى معك.
0: صالح بن يحيى مرحبا بك تفضل سي صالح. هاي
2: لا يا بنتي لا كنت نخدم في الميدان الفن لكن كبرت ومريض وما عادش نخدم.
0: كنت تغني ولا تعزف ولا شنو؟
2: لا كنت عازف.
0: عازف
2: انا وقتها في 1998 القانون منعها باش تخدم على الأجهزة الصوتية بدون بطاقة فني في الأجهزة الصوتية مع اعتبارك بطاقة الاحتراف. أنا عندي محترف وأموري واقعة في الفن هذاك حاجة أخرى فهمني. مشوا المندوبية ونادي الفنانين وقتها سي علي الحشيشة الله يربي يشفيه إن شاء الله وربي شد أنفاسه في نادي الفنانين جابونا مهندس صوت ما نعرفش من إذاعة الساقط من تونس ما نعرفش وقت وقرينا شهر علاش باش ما يعطوش الفنانين معناها ما الخط القانون ضبط يشدك بالأجهزة الفنية.
0: لو تسمح يا سي صالح تعطينا بإيجاز شنو السؤال متاعك خاطر كي ندخل برشا في التفاصيل نضيعوا شوية.
2: السؤال هو وانا خذيتها البطاقة رسمية مدة متاع 3 سنوات على خاطر بطاقة الاحتراف الفني الأصلية معناها 5 سنوات والبطاقة الرسمية متاع الأجهزة الفنية معناها 3 سنوات إذا كانت تأخذها وقتيا تاع عام هذاك فهمني. لكن كي جيت نجدد فيها السنة قال لي لا يلزمك تعود تعدي وكان في تونس زاد إيش معناها أنت كيفاش اللجنة الثقافية الجهوية بصفاقس معناها والمندوبية فهمني يعمل قانون في قانون معناها مضبوط وتجي نجري عندكم امتحان وناخذ بطاقة وتقول لي لا أول مرة في التاريخ تصير وتجي تقولي لا يلزمك تعاود تجري امتحان اخر وفي تونس.
0: شكون اللي قال لك تعاود امتحان اخر؟
2: والله في المندوبيه.
0: مندوبيه جبل الثقافه.
2: اي هو نادي الفناني المسؤول على نادي الفناني. ايش فيك اخويا انت كي تعرفها ماهيش اصليه الواه اللي تعب شهر كامل صدقيني معناها 60 كيلومتر يومي نمشوا نقروا وكمل الشهر اجري علينا الامتحان. واحد نجح وواحد ما نجحش وهي ماشي هذيك اللي علينا فيه. ناخذتها رسميا تاع 3 سنوات معناها.
0: نعم.
2: علاش يا رسول الله تو نحب نخليها نعزلت على الفن اخويا حقي. حقي ما في حد شيء هذا ما مش نحب نخليها نخليها بطاقات نخليهم اوراق ولا وثائق نخليهم للصغار يقعدوا على الاقل يشوفوهم حتى بعيونهم.
0: انت هذا هو سؤالك سي صالح.
2: وعندي بنتي حنان راهو سالتك على الكياس. قلتك على الموضوع الكياس اللي يربط بين بن سهلون والمصادقة فمن لكن ما جاوبتنيش وما سمعت حتى شيء.
0: أنا في وقتها راني جاوبتك أنت جاوبت برشا من الناس اللي يحكيوا عليه ربما تعبيد طرقات ولا غيرها راهو وقت اللي نتواصلوا نحن مع التجهيز ولا مع البلديات ما يعطيونيش تاريخ محدد لانطلاق الأشغال فما نجموش نجاوبوا على السؤال سي صالح. شكرا ليك ومرحبا بك. إذا فما أي برنامج حول الطريق هذي راهو بتبيع عنا نودوك به. تحية لسي علي الحشيش اللي هو عميد الفنانين والموسيقيين بصفاقس وأستاذ متفقد وباحث موسيقي هو زدك كيف من أبرز عليهم التربية الموسيقية في تونس والوطن العربي. نمشي لمكلمة موالية. ألو عسلامة.
3: ألو
0: صباح النور أهلا وسهلا.
3: صباح الخير عسلامة.
0: مرحبا مرحبا مرحبا شكون معنا سيدي
3: وبيك عايشك بالله. الهادي السعداوي من منزل شاكر منطقة أولاد سعدة يا صريح.
0: تفضل سيدي.
3: يفضل عليك ويعيشك. احنا اختي كان المي مقصوص علينا قبل 25 جويلة كلمنا الإذاعة برشا مرات وكلمنا المعتمد وكلمنا السيد الوالي وعملت شكاية يعني برشا مرات. رجعنا لمين؟ نهار 26 نهار 26 سي رئيس الجمعية عز بيه كيفاش تشكي، كيفاش تشكي على خطر النية عامل قصاص قدام داري ماش قانوني، ما عملاش ما عملاش المقاول نتاع اللي عمل الاستالسيون تاع النية، يجي لك القصاص هذاك من نهار 26 مقصوص، معناتها مشان نهار وقص علينا رئيس الجمعية قص علينا الطول هذه ساعة مقصوص. مانيش فاهم الحكاية شنو معناتها، مين بلغ صوتي للمسؤولين الكبار للناس المسؤولين معناتها كما السيد الوالي كما السناد كما السيد رئيس الجمهورية، شكيت برشا برشا مرات، شكيت على خاطر المية هذه برشا مرات، علاش يقص علينا المية؟ معناتها كيفاش كيفاش تشكو بيا يا خويا؟ نشكي بيك انت رئيس جمعية وني توصيلي خالص، ما اعطيني المية نتاعي، انت عندك حق باش تطالبني بالفلوس وني عندي حق باش نطالبك بالتوصيل ونطالبك بتمشي لي المية.
0: بيعاود ذكرني سلي هادي وين المكان بالضبط؟
3: المنطقة ولاد سعدة، منطقة ولاد سعدة، منطقة ولاد سعدة هذه قصر الريح معتمدية منزل شاكر.
0: معناتها الجمعية
3: مقصوصين علينا 15 دار، احنا 15 دار عندنا قصاص قدام داري، ما هوش قانوني القصاص، ما هوش قانوني، ما هوش قانوني، عملوا لي قصاص وقت اللي يحب يجي يقص يقص. رئيس الجمعية هو اللي هو اللي هو اللي يقص علينا بالمية.
0: من يوم 26 جويلية تقول انت الماء
3: شربنا نهار وقص علينا، شربنا نهار وقص علينا، تو عندنا ربعية نهار 26 في العشية يجي قص علينا.
0: باه واضح سي الهادي، تو نشوفوا شنو الاشكال هذايا ونراو الجمعية هذايا هل ترى تتعامل مع سوناد ولا عندها بار خاصة بها؟
3: لا تتعامل مع سوناد، تتعامل مع سوناد والقصاص اللي عملوه لي ما هوش قانوني، عامله هو وحده يحب يقص على الجامع الدوار هذاك اللي فيه 15 دار، حبي بجي وقت اللي يحب يقص عليهم يقص عليهم، وقت اللي يحب يمشي يمشي. تو عندنا اربع ايام ما صدقنا باش رجعنا الماء، ما صدقنا بالله باش رجعنا الماء، اليوم اليوم اربع ايام مقصوص.
0: باهي واضح سي الهادي، توا نسأله ونجاوبوك. اه مرحبا بك يا سيدي، مرحبا مرحبا، شكرا ليك. وقبل ما نمشي المكالمة موالية، بلغ ضياع باسم احمد بن حميدة، ضيع بطاقة التعريف نتاعو، شاد رخصة السياقة وبطاقة دي دي سي البريد، تحصيلو برشا برشا وثائق باسم احمد بن حميدة، ضيعهم بتاريخ 24 جويلية 9 متاع الصباح، بربي اللي شاف الوثائق هذية. باسم احمد بن حميدة يتواصل مع على 92 423 224، 92 423 224. البلاغ الثاني باسم سلمختار شعبان، سلمختار شعبان ضيع حقيبة فيها هاتف جوال فيها مبلغ مالي الحقيقة كبير، المبلغ هذية وأوراق هامة، إن شاء الله يا ربي للقاء البورتابل هذية والحقيبة فيها البورتابل وفيها المبلغ المالي الكبير هذايا، راك نقول هنا اكثر من 800 دينار، 855 دينار، ولا مليون ولا غيره، راهم ناس يعلم بهم ربي شنو كان مش مش يعمل بهم، فنسيهم ولا ضيعهم ولا شنو صار بالضبط. فان شاء الله الناس اللي عندهم الامانه والثقه الكبيره برشا وما ياخذوش مال الحرام ولا فلوس الناس ولا رزق الناس، يتواصلوا مع سي مختار شعبان على الرقم 97 358 598، 97 358 598. وان شاء الله ياسين مختار عن طريق اذاعه صفاقس اهل الخير يسمعوا فينا ويرجعوا لك فليساتك ويرجعوا لك تليفونك. سي مالك الهرابي ضيع رخصة السياقة متاعو، بربي اللي شاف رخصة السياقة هذه باسم سي مالك الهرابي ولا لقاها ولا شافها، يجي بينا لمقر الاذاعه ولا يتواصل معها على الرقم 50 249 687، 50 249 687، رخصة سياقة باسم سي مالك الهرابي. وإن شاء الله عندي شوية وقف الآخر حسن عاود نذكر بيهم. في بالي تقي، تقي السويسي، يكتبوا اسمكم مليح باش نعطيه الاسم الصحيح. تقي السويسي ضيع البورتفوي متاعه فيها فلوس زاد كيف كيف مبلغ مالي كبير وشارجر وتليفون، ضيعهم في مؤخرا يوم 29 جويلية أمس، ضيع الوثائق هذه بربي اللي شافهم باسم تقي سويسي الوثائق هذه والمبلغ المالي، يتواصل معاها على 97 412 271، 97 412 271. فما برشا صفحات زد على وسائل التواصل الاجتماعي كيما يوستاند فاوند وغيرها من الصفحات اللي فما الناس كي يلقاو حاجة زدا يحطوها في صفحة هذه نبيت لو جمعة كسي تقي وكل اللي يضيعوا وثائقهم ولا اللي يضيعوا فلوسهم. منيرة سعديوي ضيعت أوراق شخصية أوراق إقامتها في قطر أوراق السيارة متاحة البورتابل. الرابعة صباحا يوم أمس مهمين برشا الوثائق هذه خاصة لأنها مقيمة في قطر والأوراق متاحة في قطر أوراق السيارة الخاصة بها وبورتابل. بربي لي الشيف الوثائق هذوما باسم منيرة سعديوي يتواصل معهم على الرقم 21 246 768 21 246 768. إن شاء الله يا ربي من خلال إذاعة صفاقس تلقاو أي حاجة ضاعت لكم إن شاء الله، وأنا نعرف برشا ناس يستنيوا في البرنامج إذا فما بلاغ ضياعها وكتلقاهم ياخذوا التليفون ويتواصلوا مع الناس برشا من الناس الخير. نرجع للتليفونات من جديد. ألو عسلامة.
4: ألو صباح الفل.
0: صباح النور. مرحبا بيك. مرحبا. شكون معنا لاله؟
4: مدام فاطمة لسبت من نابت.
0: تفضلي أختي فاطمة.
4: الله يخليك ويرحم والديك. والله اليوم ساعدنا يا حليل تنتقلي قمت نقصت كي سمعتك الأستاذ يحكي اليوم على التمويل. والله أنا تقول عليها هكا قلبي ضربني حتىك ما نعرفش
0: معناتها حبيت تفهم أكثر الخط هذي خط التمويل.
4: حبيت
0: تمويل على شرف
4: زي تمويل على شرف زي متاع عدد 148 إن شاء الله البيتياس زي إن شاء الله يا حنان عزيز يا بنتي حاجة البليبور حاجة اللي حبيتني حبيت فيها برشا اللي متياش للتنسات ما فيها حتى شيء رب نحب حاجة مريك لا أنا عندي زوجة أولاد وواحد يخدم تاكسي والآخر حمل بروجي على روحه قاعد عزيزتي وظروف ميش ملائمة والحمد لله مسؤولين والحمد لله. حبيت نعمل حماس نعمل حويجة التهافية عندي لوكال لوطة تحتي حب نشتغل نعمل فيه حويجة كل اللي مسني هكا حبيت قلت يا ربي نمشي زعما يقولوا لي هكا يقولوا لي هكا بعد ما نسأل مدام حنان ونشوف هالبرنامج هذا نزيد نتأكد تلمالي نعرف
0: نجم اي تنجم تمشي لاي بنك من البنوك هو راهو جديد جديد لكن نقول يوم 23 جويليا معناتها هنا ايامات معناتها ملي خرج القرار هذايا الخط التمويل على الشرف وتنجم تستنى ايامات اخرى لانه راهو مش اليوم يهبط القانون غدوه ينفذ من البنوك ان شاء الله. علاش ليت من غيرك كما قال السي فارس معارف اللي خبير في الجبايه دون اي شروط ما دام فما حتى شرط عندك فتره امهال 6 اشهر على الاول ما تخلص حتى شيء وتخلص المبلغ هو نفسه بدون فوائد على عامين تقريبا تخلص المبلغ هذا.
4: عايشك مدام حنان ربي يخليك وشان نهارك زين وربي
0: شكرا
4: وينورك
0: ربي يفضلك شكرا شكرا ليك ربي يخليك وتحيه المستمعين في نابل الكل شكرا ليك ربي يخليك. نمشي المكالمه مويل يا بعد مدام فاطمه من نابل وين مش نمشي مع السلامه. صباح النور. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بيك.
5: الو مرحبا بدر.
0: مرحبا مرحبا. شكون معنا سيدي؟
5: معك نور الدين الخشاش من سوسه.
0: سي نور الدين من سوسه.
5: لا من صفاقس.
0: من صفاقس. مرحبا تفضل سي نور الدين.
5: الحلقه تو
0: مرحبا بي
5: عشقتي حبيبي. نحن عندنا صفه وسته دار ما عندنا جماع
0: اي
5: نصر بابا يديك النصر بتاع الغرابه زرينا مشينا درنا ما زبحت شيء صدقيني والله العظيم يعني قريه كامله منطقه كامله صفه وسته دار ما عندناش الماء اول حاجه وداري حاجه نصه على طريق العيسى.
0: خلينا نقعدوا في الماء قبل خلينا نقعدوا في الماء. وين المنطقه هذه وانتم عملتوا مطالب للسناد يا سي نور الدين؟
5: عملت لك مره مصر يا مدام حلال وكلمت السناد طبعا 80 مليون قلت له خويا مره غلط 80 مليون تو كان الدمار صفر وتتدار حبينا نعمل مغرب جماعة البقعه بالضبط في منطقه الزبوده الدخله بتاع الزبوده
0: منطقه الزبوده هكا
5: اي منطقه الزبوده يعني دخان.
0: انتم معناتها المنطقه هذه ما تمش ربطها بال
5: بالسونات والله العظيم رسمتي قسما بالله حين جيراني ولاد عمي مركبين بالنقل زوا بعد على الدار فقط 700 متر زين سالك يا مصطفى قلت له خويا ركب لك يا جماعه ركب لي منقل مع الجماعه غادي طوال ناخذ برقجال ونعدي. قال لك لا خويا ممنوع علينا وزيرك ممنوع عندي تقول قال لك انا ما اقبل في العهد باغي نكمل لك
0: عادي انا ما اتوقع عندك شيء عندك شيء رقم مطلب سي نور الدين؟
5: والله بيك عندي مطلب عملته قديم وما نعرفش عليه
0: أنا مذبية وقت اللي تواصلوا معانا تكون عندكم على قليلة رقم مطلب والعدد متاع المطلب هذي على قليلة حكين تواصلوا نحن مع سونيد ونعطيهم أي عدد هما بالأورديناتور يعرفوا ديريكت شنو الإشكال وعليش ما تم شربتكم بالتزويتكم بالماء صالح للشرب.
5: الحمد لله عامله ممكن 6 و5 سنين الله علي المصب طعبي كرهوني في حادث لنا أي باختصارك زي قلت من المليون قلت خالي من يقولوا كل أخبص من المليون ماني أنا أحفرت مين واحد
0: ما عنده صارت هي الدراسة في المنطقة هذه اللي هي جواب ده صارت دراسة والدراسة هذه تقول لكم راكو 80 مليون مقصبة على العائلات اللي هتسكنوا غادي الكل سي نور الدين
5: ايه صافين الماء عمد طول ما وصلنا راكب الماء اما احنا ما راكبوا الناس لا عملوا الناجل ولا عملوا الدراسة لا عملوا شيء
0: عاد قتلي 80 مليون وطلبوا عليكم
5: ايه انا اقبل وصلوا بدا 36 اخر البروجي عملوها مدة عام ونصفين ونحن ما شفت الناس جملة
0: به مرحبا بيك يا سي نور الدين شكرا ليك نمشيو المكالمة موالية بعد سي نور الدين ومنطقة الحنشة تحديدا الجواب ده دخان وين مش نمشي ولو عسلامة مرحبا بيك شكون معنا
6: مرحبا بيك حماد الشفيسي معك من عين تركيا
0: مرحبا يا سي حمادي تفضل سيدي
6: بالله يا شختي أنا عندي فويت انت ما في عين روبش منطقة من عين تركيا
0: عين تركيا
6: أيوة
0: هاي
6: منطقة عين روبش
0: بيه؟
6: عندي فويت متاع ما أنا عندي منجلة متاع ما فيها فويت مسونات مش من عندي البرقاتير اللي جاي مسونات ماشي للمنجلة احنا 3 منجل ولات لي مشاكل مع عمامي معناها المنجل مش اتياح ملعيد صدقني يا اختي يعني قسما بالله العظيم
0: ايه كلمت السونات يا سي حمادي
6: كلمت 5000 مرة ولا بالعمل ولا المرية معروف في طبني قول لي انت مولا نمر 97 معناها فهمتني خليني هكاك ويعلق الصلاة ما نش عارف عليش كي تشوف عائلات معناها تجري على الماء مساكن عطاشة وانا ما قاعد يمشي في التراب صدقني قلبك يوجعك
0: معناتها انت بلغت على الفوت هذي السونيد اكثر من مرة وما صلحوش ما جيوك الجملة
6: عديد المرات انا من عيد وانا نطلب روح الفوت هذا صدقني
0: ما جي حتى واحد ما جي حد يعني سي حمد
6: ما جي حد الماء
0: عطيني ترى عطيني يا سي حمد عطيني رقم العدد ترى
6: ما نش مستحضر رقم العدد
0: ما لك مش نكلمه ماين ترى عطيني شو نقول له
6: معروف يعطيه ما حتى رقمي انا اذا كان يقول لي صلح انت ما عندك انا نجيب شكون يصلح لي الماء ما لقيت معهم حتى حل
0: سي حمادي لازم على قليله حتى في الكوليس بعد العشرة نجم تواصل معي انا موجوده في الاذاعه نبقى بتبيعها تعطيني على قليلة رقم العداد اللي فيه لفويت وتوا نتصل بالسوناد ويجيوك مباشرة سي حمادي داكوردو
6: الله يبارك
0: اختي مرحبا بيك نستنى تليفونك ان شاء الله بعد الساعة العاشرة مرحبا شكرا شكرا ليك ربي فضلك وعليكم السلام ورحمة الله تليفون موالي وعسلامة
7: عسلامة
0: مرحبا شكون معنا سيدي
7: معك الحبيب الخراط من سواقس
0: سي الحبيب تفضل سي الحبيب
7: عايشك تحية وتقدير لك لشخصك
0: يعيشك ربي فضلك سلاح بيه مرحبا
7: يا مدام أنا سبق قبل لا تقول شكون جيت كلمتك عن موضوع السينسيس أنا منخرطت أكثر من 30 سنة واليوم عندي تقريبا 5 سنين مانيش منتفع والكونتري مركي وحتى الرتريت عندي 4 سنين توا ما عنديش رتريت معناه أنا توا في 64 معناه استمتني لا رتريت ولا انتفاع والكونتري مركي
0: شنو المشكلة
7: شنو فما
0: ها شنو المشكل يعني سي الحبيب شنو صار
7: اللي عند راي معناها كيفاش كونتوري ماركي عليا كل تريميسا معناها يسجلوا عليا وانا مانيش منتبه
0: مشيت لهم مشيت انت للصندوق مشيت سالت
7: مشيت قال لك لازمك تخلص حتى في اكيد الجدوله مشيت باش نعمل الجدول لازمك تدفع 5 تريميسات قلت انا كان عندي 5 تريميسات راني دفعتهم في وقتهم كيفاش تطلب فيا تو في 5 تريميسات وأنا اليوم عندي 4 سنين ما غير التراث وما غير انتفاع حتى وقت نمرض وأنا معنا عندي مرض مزمن عمر الصارات وعمل كذا كان عندي فلوس مشي الدوات سينا نقدم نوح لدوات
0: يسلح بي انت كلمتني قبل في نفس الموضوع هكا ولا
7: كلمتك وما شوفنيش
0: وين تواصلت مع السينسيس لين ذكر عودت وصلت معاك وخديت لك موعد من السينسيس مع سي نفتي
7: انا تبعت انتبع فيك ما شوفنيش انت وقت رجعت ما تكونش
0: عندها مده هذه عاد عندها مده تقريبا ملي اتصلت بيا سلاح بيه
7: انت شي قبل الكونجي بعد اخر الكونجي جمعه
0: ليه هو سلاح بيه انا اتصلت بالسي نفتي حصيله مش مشكله سي نفتي انت هكا ولا الاشكال نتاعك توا ناخذ لنا رقمك ونعاود نتواصل مع سي نفتي مره اخرى وتمشي لهم توا يفهموك شنو اللي صار بالضبط شنو تنجم تعمل سلاح بيه باهي
7: لا يرحم بيك تحب نعاود نعطيك الخيارات نعطيك
0: مثال تو ناخذهم في الكواليس بعد الحصه مباشره باهي سي الحبيبه تو نكلمك عندنا رقم تليفونك مرحبا بيك سيدي
7: بارك الله فيك
0: مرحبا شكرا ليك سي سليم بن علي. مرحبا بك سي سليم اللي هو فنان سي ولاية صفاقس. مرحبا بك سي سليم. يقول لي راهو بطاقة الاحتراف تاع عجيزة صوتية وليت كان عن طريق وزارة الثقافة سيدة ذي خذيها من جمعية مش من الوزارة. هذيك علاش يلزمك تمشي للوزارة هكا؟ هو انت فهمت اكثر ربما الموضوع لانك ولد الدومين صديقنا سليم بن علي. ما نعرفش هو ما سالتوش يا درختيها من الجمعية ولا من وزارة الثقافة ما تنزلوا نفهموا. اما هكا جاوبك الفنان سليم بن علي يقول لك راهو اذا خذيتها من الجمعية يلزمك تمشي تتواصل مع وزارة الثقافة مش الجمعية. نمشي والتليفون مويلي لو عسلامة. مرحبا بك شكون معنا؟
8: نجوى ترافلتي.
0: تفضل يا نجوى.
8: بالله احنا عندنا فيت كبير تخلي ديار الماء.
0: وين هذايا؟
8: هذا في بجنب المطار طريق المطار. والله الماء تخلت ديار ما نجمش حتى من يخرج حتى.
0: ايه كلمتوا سنيده؟
8: كلموهم شيء ما يجيبوش ما يجاوبوش.
0: الرقم
8: نتاع نعطيك رقم.
0: تاع شنو العدد اللي فيه الفويته؟
8: اي
0: العدد اللي فيه الفويت ولا اللي بجنبه؟
8: لا اللي فيه الفويت.
0: عطيني ترى.
8: 34 700
0: اي
8: لا ما فوقين 34 700
0: اي
8: قدت 707
0: 34 707
8: 2514.
0: لا اله الا الله محمد رسول الله. نعاود مدام نجوى عاود لي العدد لو تسمح.
8: هيك رقم العدد
0: 700 34 34.
8: اي مكتوب 700
0: اي 700
8: وسبعة
0: يا ربي 700 ولا 707 يا مدام نجوى
8: 707
0: ايوه
8: 707
0: اي
8: 2000
0: 2000 اي
8: 200 و
0: يا مدام نجوى يا
8: 2514 في الاخر.
0: لا في بالي غلط رقم العدد هذي مدام نجوى للأسف معناتها مش صحيح مش صحيح رقم العدد اللي عطيتونا في الفويت للأسف.
8: لا دخل الديار يا بنتي
0: مش لازمني نعرف هنا رقم العدد اللي في الفويت
8: مرة أخرى نكتبو
0: لازمني نعرف هنا رقم باش نمد نعطيه هنا للسونات باش يمشي ويصلحه
8: نعاود نكتبو
0: كان هكا حاول تصل بيه بعد الحصة ما تستنيش حتى الجمعة الجاية اللي تتجي
8: عندي مشكلة أخرى زادة
0: عطيني خلينا في المشكلة هذه لو تسمح مدام نجوى وتتصل بينا الجمعة الجاية. شكرا لك. نعاود نذكر منيرة سعدوي ضيعت أوراق شخصية مراد منيرة سعدوي ضيعت أوراق شخصية أوراق الإقامة متاحة في قطر وأوراق السيارة وهاتف جوال يوم أمس الأربعة متاع الصباح اللي لقاهم الوثائق هذوما يتواصل معها على الرقم 21-246-768 21-246-768 وثائق حفظت أوراق وفيها مبلغ مالي وشارجر وتليفون باسم تقي السويسي اللي شاف الوثائق هذية والحفظت الأوراق يتواصل معاه على الرقم 97-412-271 مالك الهرابي إذا ضيع رخصة السياقة اللي لقاها يتواصل معاه ولي جبهنا على 50-249-687 المختار شعبين ضيع حقيبة فيها هاتف جوال مبلغ مالي وأوراق هامة باسم مختار شعبين اللي لقاهم يتواصل معاه على الرقم 97-358-598 أحمد بن حميد ضيع بطاقة تعريف الوطنية بطاقة السيارة رخصة السياقة وحصيل برشا وثائق اللي لقاهم يتواصل معها على 92-423-224 اللي ينقص في البلاغات هذية لو تسمح وقت جيل الإذاعة وتعمروا بلاغة البلاغ الضياع على الأقل تعطيه بعض الأوصاف وين ضيعتوها المنطقة المكان دكورد على الأقل حدونا أنتم شوية المنطقة تسهل وزيدة علينا إن شاء الله يا ربي كل حد ضيع حاجة يلقاها لأنه راه صعيب باش تعاود الوثائق صعيبة برشا لأنها تطلب برشا وقت في بعض الأوقات الناس اللي جاي تصيف ولا كذا وانا عندما تعمل ما عنديش وقت باش تعاود الوثائق الخاصه بها. تقريبا انا هكا نوصل بكم ومعاكم نهايه المشوار في اعداد وتقديم برنامج في الخدمه. تحيه لزميلتنا فتحيه اللي عادتنا المكالمات الهاتفيه مراد الحاج قاسم يسر الغربي ديجيتال وحنان الحشيشه من امام الميكروفون حتى في شويه ما تبقى من الوقت مراد نعدي شويه حتى من النغم. في امان الله نتلقى بكم نهار غدوه الحي ان شاء الله في نفس التوقيت ما 9 للعشرة. باي باي في امان الله.

مرحبا بكم. أكد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار المياه المعلبة أو لحوم الدواجن في الفترة الأخيرة. أعلن البنك المركزي التونسي أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة 700 مليون يورو في أجله. أوضح وزير الخارجية والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي حرص تونس على مزيد دعم حضور الكفاءات الوطنية وتعزيز إشعاعها داخل المؤسسات الإفريقية والأقليمية، مجددا انخراطها الراسخ في العمل الإفريقي المشترك. جاء ذلك خلال لقاء جمعه على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد بأديس أبابا بعدد من وزرائه الأفارقة. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن جولة جديدة من الضربات الجوية المكثفة استمرت لساعتين، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، متضمنة مراكز قيادة ومواقع ورادارات ومنشآت تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية. وتدرس الإدارة الأمريكية الخيارات العسكرية القادمة ومدى توسيع رقعة المواجهة بالتنسيق مع حلفائها. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية على مستوى من الإنذار الأحمر بسبب مخاطر الحرائق في الغابات في إقليمي شمال شرقي البلاد، وذلك نتيجة الظروف الجوية غير المواتية. أخيرا، كشفت مصادر إسرائيلية عن تقدم المحادثات بشأن إعلان حركة حماس نزع سلاحها والتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة لصالح قوة الاستقرار الدولي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة
1: إشهار
2: إشهار.
3: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين.
1: صباح الخير والنجاح والبركة والصحة لكم الناس الكل.
0: أشنو اللي خير منهم يا ريم؟
1: ما فهم حتى حاجة خير منهم، كان مش عادي.
0: كان مش عادي، لا لا لا مش عادي، ما هوش خير من القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين إن شاء الله، والنجاح كما قلت أنت والبركة والصحة. أي. ما خير منهم حتى شيء، هو الصحة خير منهم الكل. ثم رضا ربي والصحة والأخرين
1: ورضا الوالدين،
0: ورضا الوالدين وقبول ومحبة الرسول، وهما اللي يخلوا الإنسان هكا متفرهد وحي
1: متفائل
0: وعايش ولباس وخير وفرحة وسلامة ومش عادي.
1: ومش عادي، برنامجنا كما العادة يجمعنا بكم كل نهار خميس في مثل التوقيت هذية من 10 حتى نص النهار، اليوم بتاريخ 30 جويلية 2026، مع صور كما العادة، ظواهر مش عادية، معادلات مش عادية، استضافات مش عادية، وحكايات باش تسمعوها لأول مرة ومش عادية.
0: والرهان وين؟ كنا نعملوا البرنامج نعم. هذايا ولكن في شكل أركان في عديد البرامج. أمشي لأزيد واحد حقق رقم قياسي في اندراوين في أمريكا وفي فرنسا وبقعة طريفة في القارة الفلانية. لا، احنا الرهان مش عادي اخترناه من بيئتنا التونسية
1: نعم.
0: من مجتمعنا التونسي. والله في كل تركينة ثم حاجة مش عادي،
1: صحيح،
0: وفي كل منطقة
1: كنركزوا على التفاصيل،
0: كنركزوا على التفاصيل ثم حويجات والإنسان بطبيعته
1: أي.
0: في ظل اللي نعيشه فيه والأخبار، واحد يحب حاجة طريفة،
1: حاجة طريفة،
0: حاجة مش عادية،
1: صور وحكايات فيها متعة وفيها طرفة مش عادية كما الحكاية الكل اللي نسمعها.
0: مثلا
1: البنية اللي لقات 8 ملايين ورجعتهم لأم ماليهم
0: وهي يتيمة.
1: أي مش عادية.
0: وفي القصرين
1: صحيح.
0: ويتيمة تمشي هي في تاكسي لقات هي وأمها 8 ملايين في ساشي ورجعوهم لأم ماليهم، سمحة ولا
1: أكيد
0: مش عادية.
1: مش عادية.
0: وبوه يحب البطل محمد الدغبش.
1: أي؟
0: بطل معروف
1: أكيد
0: به، سماه محمد الدغبش.
1: أي؟
0: سماه
1: أي؟
0: الاسم محمد الدغبش وعنده لقب بالعبيدي. هذاك بطل، وهذا صار بطل في قريته
1: ما شاء الله،
0: وتفوق وصار بطل في حياته لأنه وليدته ناجحي، وصار بطل في خدمته لأنه وين يمشي يقري في مدرسة يضيف حويجة، أثر عليه الاسم محمد الدغبشي.
1: مش يكون بحذينا محمد الدغبشي
0: جاء تو
1: أي، واللي مش عادي زيادة عن 51 ميجل تم حفرهم بصفة مجانية
0: 4 سنين
1: في 4 سنوات في مختلف المعتمديات متاع صفاقس. ما شاء الله،
0: مجهود خير،
1: مجهود خيري، والناس كل متطوعة باش تخلق المواجهة هذه،
0: خاصة في دار اليتامى وفي دار
1: تو تسمع برشا حكايات مع صاحب المبادرة هذه سي يوسف حمزة اللي باش يكون
0: والله
1: بحضنا الشيخ يوسف حمزة،
0: هو واللي معاه ربي يسقيهم من حوض النبي.
1: امين.
0: يعني في 4 سنوات يحفروا 61 ماجل،
1: مش ماجل اي مش لا بير. ماجل
0: سقيا الماء،
1: سقيا الماء، هذه هي
0: البادرة
1: الخيرية اللي بعثها سي يوسف حمزة.
0: انا باش نقول لك الحاجة اخرى مش طريفة. مراد الحاج قاسم قال لي انا نكمل 10 باش نقعد لل 11 وربع نسمع فيها صوف البحر.
1: هاي؟
0: صوف البحر
1: طريفة ولا مش طريفة؟
0: طريف.
1: انت قلتي مش طريفة،
0: علاش؟
1: والله بنا
0: ما احنا جايبينه الباه
1: قد يمشي يقول لك على حاجة أخرى مش طريفة، أما هي مش عادية.
0: صوف البحر يندرى نبتة شعيرات هكا ينتجها من البحر،
1: نتاع الجلود اللي نغسلوهم في البحر.
0: لا هذه استعملوا استعملته تو بعد شوية باش يجينا عادل جاموسي، هو باحث هاوي
1: أي.
0: في التاريخ
1: أي.
0: كما يقول سي عبد الواحد المكني الباحثين الهواة
1: أيه.
0: بحث وشاف صوف البحر وغالي جدا، هو موجود في عديد السواحل التونسية لكن كان ما يتصنع إلا في صفاقس، لأنه صفاقس كانت يعني تشكل يعني قوة صناعية من قديم الزمان في أيه. بعض المناحي بطبيعة الحال.
1: صوف البحر يظهر لي هذيك الكعبورات هكا اللي نلقاهم في البحر.
0: لا هما شعيرات شعيرات
1: ملا خلي عادل
0: خليهم
1: أيه.
0: والعادة الأخرى
1: عادة التوريج زادها في العريس اللي باش نحكيو عليها. فما اللي يورج في عرسه قرابة 60 مليون، الأخر 10 مليون، الأخر 100 مليون، إيه وكرهبة ب80 مليون ولا قديه
0: يرميها للعروس.
1: حكيت التوريج هذه في العريس والله العظيم ولي التفاخر والرياء، ما بين التفاخر والرياء ذا باش يحكينا عليه.
0: هو أصل الشيء شنو هو؟
1: أيه.
0: هو أصل الشيء باش يعاونوا بعض.
1: صحيت
0: باش ترمي لي يا خويا 80 مليون كيفاش نعمل؟ نبيع الدار كي تعرس انت؟ اي
1: ولا خليهم على جنب وقت نهار تمشي عرس
0: لازم يخليهم لانه ظروفه ما تسمحش ربما
1: يعاون دين في الرحمه.
0: مريم
1: اي
0: الشابيه الحره التونسيه الاصيله اللي اختارت الخياطه، تقولي هذه عاديه؟ لا أي. خياطه شباك البحر. توا احنا كي نمشوا للبرت نلقوا كلهم رجال تقريبا، خاطر تتطلب قوة، تتطلب صبر، تتطلب علاقات، وتتطلب يعني جوجمة. وهاي تخيط هي 40 عام، أكثر ما بين 30 و40 عام ربت 4 ولا 5 صغيرات من خدمتها وتتشرف بها وأولادها يتشرفوا بها، وخياطة شباك البحر.
1: نعم خياطة شباك البحر، واللي يخدم خدمة و
0: يحس انه مش عاديه.
1: ايوه يحسها مش عاديه،
0: ولا
1: ويبتكر حاجه مش عاديه،
0: ولا زرع حاجه نبته مش عاديه.
1: نبته مش عاديه الكل هذوما خليهم هكا ديزانديس
0: يكلمونا،
1: يكلمونا على ال 74 164 280 74 246 417، يحكينا على الحاجات المش عاديه اللي
0: هم ذكر اذا كان واحد خدم خدمه ولا زرع نبتة ولا عمل دار، ثم الديار مش عادية. عمل دار كما الزيتونة، عمل دار كما الفلوكة، ثم اللي زرع. واحد كلمني من طريق المهدية قال لي أنا عمي مش عادي، حياته كانوا عامل جنين صغير زيتون. هي شنو اللي مش عادي؟ لا مش زيتون، القزم. أقزام صغيرة، الزيتون هكا صغيرة، تجيب ولا ما تجيبش، كيفاش يسقيهم، كيفاش يزرعهم، منين جابهم، هذا مش عادي.
1: إذا تحسوا عندكم حكايات هكا مش عادي
0: 70
1: اتصلوا بينا
0: 70 164 280،
1: اتصلوا بينا
0: 70 164 280 حتى نصف النهار، وتجوب حذانا ولا نمشي لكم، ولا غنية طريفة.
1: شيء الأغنية
0: والله عجبتني من لطي بوشناق. شكون قال انا كبرت؟ مش معناتها ثم ناس ما تحبش تكبر.
1: الفنانين التوانسه غنيوا على الكبر،
0: لكن
1: كبرت ولا كبرت
0: اي عدن الشواشي
1: وما زلت صغير شادلي الحاجه،
0: شادلي الحاجه
1: إيه؟
0: اما هذه غنيه من الاغاني اليوتيوب شناق وكل جديده يعني المده الاخيره. شكون قال
1: انا كبرت؟
0: انا كبرت حاجه مزيانه،
1: ربي يبارك في صحته. البارح هو كان في مهرجان صفاقس الدولي العملاق لطفي بوشناق، وكان ما شاء الله حضوره صغير، صغير في الطعام، صغير في الجو، في البهجه اللي
0: هي الدنيا تكبر
1: في الجمهور.
0: الدنيا تكبر والفلس يكبر والفقر يكبر والحاجه تكبر، لكن زاد الايمان بالله يصغر،
1: اي صغر ولا هنا يصغر زاد ورحت البيت.

0: العشرة و18 دقيقة وتعرف شي قداش
1: أي ماجة تعرف شي قداش
2: اليوم يعني باش في ركن تعرف شي قداش يعني باش نحكيو على التوينسة قداش يشربوا في النهار من ماء
0: ولو أنه الطقس هالأيامات
2: على مستوى
0: أما أوقات الحرارة. الذروة يعني أوقات حرارة 40 فما فوق قديش يشربوا بالله التوانس
2: أنا جايتك بالأرقام طاقة الانتاج الجملية قبل كل شيء هي 31 وحدة اللي تعليب المياه النشطة حاليا في تونس
0: يعني 31
2: وحدة
0: مؤسسة
2: تعليب
0: مؤسسة
2: وحدة تعليب مياه نشطة حاليا في تونس
0: ايه؟
2: أمام ندرة القوارير في المغازات الكبرى
0: هي اللي يمت شوي
2: صحيح فما ندرة وفما ناس قد تقول وينهم الباب زلمة 31 وحدة تعليب مياه نشطة حاليا في تونس تقدر بمقدار 520 ألف قارورة يوميا
0: مش يومين كل ساعة
2: كل ساعة
0: كل ساعة
2: في الساعة صحيح
0: 520 ألف
2: قارورة في الساعة
0: ينتجوهم الواحد وثلاثين مؤسسة
2: صحيح 31 وحدة تعليب المياه النشطة حاليا في تونس
0: أي؟
2: الحاجة التوينسة خلال فترة الذروة هذه تقدر بعشرة منين إيترا 10 مليون لتر تقريبا 6 قوارير يوميا لكل فرد 6 قوارير وتونس بهكا تحتل
0: قداش يشربوا التوانسة في اليوم
2: 6 قوارير كل واحد
0: لا الجمل يعني
2: خلال فترة الذروة يلزمهم 10 ملايين إيترا
0: يوميا
2: اي 10 ملايين إيترا
0: عدد كبير
2: تعرف تونس قديش تحتل المرتبة الرابعة
0: ثانية
2: عالميا
0: الرابعة
2: من حيث استهلاك المياه المعدنية بالنسبة للفرد الواحد هي تحتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا
0: بالحق الناس تشرب كان المياه المعدنية
2: نعم
0: رغم
2: في تعرف شي قديش
0: رغم ثم عائلات عندها مواجن هكا ولا لا
2: أكيد وإحنا على النقطة هذه بشي نركزوا برشا اليوم على
0: وعندها هك الآلات اللي تنحي الملوحة ولا بالمعنى هذا
2: التصفية تصفي الماء أي.
0: وما شاء الله على الممتازين
1: ما شاء الله على الممتازين ما شاء الله عليكم
0: وين ماشي بينا
2: ماشي القرقنة
0: قرقنا
2: دير علي وصفاقس الجنوبية
0: أما والله حبيت نبدأ من خارج صفاقس لأنه ثم ناس يسمعوا فينا
2: أمشي وين
0: مثلا ولاد بلقاسم مدرسة ولاد بلقاسم في معتمدية السعيدة
2: بك
0: سيدي بوزي غاية القاسمي والنجاح الباهر في مناظرة السيزيام بمعدل فاق 19
2: ما شاء الله
0: سعيدة مش بعيدة على حدود صفاقس تحية اللي يسمعوا فينا غديكا المربين والعائلات والوليدات الكل امشي القرقنة
2: نمشي القرقنة عنا الأول في السنوات الأولى يعني هي سيلين الراسي بمعدل 19.09
0: بارك الله
2: الأولى في السنوات الثانية الكل هي لينا الجسمي بمعدل 19.3 الأول في السنوات الثالثة الأولى هي إيلين شلغاف بمعدل 18.75
0: هذه مدرسة الرملة
2: هذه أي مدرسة الرملة في قرقنة الأول في السنوات الرابعة الكل هو أحمد عاشور بمعدل 18.91 الأولى في السنوات الخامسة ليان غويبي بمعدل 19.13 الأول في السنوات السادسة أحمد العلوش بمعدل 19.52 وخليني نكمل لكم الناجحين في مناظرة السيزيام في المدرسة الابتدائية الرملة هما لينا عاشور أحمد علوش ونهى شعور ألف ألف مبروك لكل المتميزين وكل المترشحين والناجحين في مناظرة
0: شفت السيزيام. احنا في نعم. الأداء الجديد ما اقتصرناش على الأوائل في السيزيام
2: بالضبط
0: الأوائل في
2: نمشي
0: مدرسة حزق اثنين شمع اللي فت عملنا حزق واحد
2: نعم.
0: حزق اثنين أصحاب الجوائز الأولى في السنة الأولى يعني أول الأوائل أول السنوات الأولى رسلان المنصري أول السنوات الثانية إبراهيم الأسمر وميسون الدزيري أوائل السنوات الثالثة شيماء الحزقي ومؤمن بن خليفة أوائل السنوات الرابعة ميار بن علي وهارون

0: 2022.
1: تبارك الله.
0: اللي قصد ربي، اللي عامل مشروع، اللي توكل على ربي، اللي سافر، اللي مش يشارك في مناظرة، اللي يستنى التوجيه على أحر من الجمر، اللي مش يقدم رسالة، اللي واللي واللي يتوكل على ربي إن شاء الله.

0: التوفيق للنجاح بالحق، وانت أهل للتقدير والاحترام الكبير لضيفنا الكريم الموجود بحضية في الاستوديو. في كما قلنا يا علي، مش عادي أنه كيف نحكيه على حكايات وتفاصيل في الحكايات، نحس أنه فما حاجات مش عادية قاعدة صايرة، وفما برشا حاجات يزمنا نبرزوها للعيان، خلي الناس تستنسخ التجارب الجميلة، التجارب الخيرية اللي الناس نفرحوا بها. اليوم نحكي مع إنسان وضع نفسه في خدمة الناس اللي خذلتهم الظروف، الناس اللي تعبتهم الحياة، الناس اللي محتاجها شوية، الناس اللي ما عندهمش ماء، الناس اللي محتاجين لأي قطرة ماء. فما مشروع خيري كبير في 4 سنوات تم حفر 51 ميجل في أراضي مختلفة، في معتمديات مختلفة، في جهات مختلفة. تعرفوا شو معناتها 51 ميجل؟ راهو الميجل تقريبا في حدود 10-11 مليون، تو هو يصحح لي المعلومة. وهذا الكل مشروع خيري، الناس تتبرع وتهب باش تسقي الناس سقيا ما، سقيا ما. هذا هو المشروع الخيري اللي قام به صاحب المبادرة هذه الأستاذ والشيخ يوسف حمزة أصيل الغرابة، واللي حاضر بحضينا. تحياتي ليك أستاذنا وشيخنا وشاعرنا، زيادة حتى هو شاعر نكتشف فيه برشا صور جميلة ومش عادية بالكل. سي يوسف، يفرحنا وجودك بحضينا اليوم في استديوهات إذاعة صفاقس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. مرحبا. سعيد جدا أختي ريم بالاستضافة هذه في إذاعة صفاقس المرة الثانية معك، وهذا شرف لي.
0: آخر مرة وقتاش عنا؟
1: احنا في عنبر الليل.
0: ايه
1: عنده سنوات.
0: ايه سنوات، 6-7 سنين.
1: صحيح.
0: سنين
1: تالي.
0: اما ما شاء الله تقدمت بالباهي في الفترة هذه،
1: الحمد لله.
0: اما برشا خير، اما برشا جيتنا بالخير اليوم،
1: الحمد لله.
0: استاذ يوسف،
1: بلادنا
0: حمزة.
1: بلادنا بلاد خير،
0: الحمد لله.
1: بلادنا بلاد خير، فما برشا خير في بلادنا، فما برشا محبة في بلادنا، فما خيرين وخيرات يعملوا في صمت، يعملوا في معناتها من غير ما يظهروا في الصورة.
0: صحيح.
1: لو حبيت نعمل تصحيح صغير، طبعا 5 سنوات في مشروع الخير سقيا الماء، 5 سنوات،
0: 5 مش 4 سنوات،
1: 5 سنوات، واليوم
0: أثمرت 51 ميجل.
1: اليوم بدينا في الميجل رقم 64.
0: ما شاء الله، ما
1: في
0: شاء
1: 5 سنوات اليوم بدينا، افتتحنا على بركة الله في منطقة ريفية.
0: اليوم بالذات،
1: اليوم بالذات،
0: اليوم بالذات،
1: اليوم الخميس، وديما نكبر يوم الخميس.
0: ما شاء
1: اليوم
0: الله.
1: في الميجل رقم 64.
0: ما شاء الله.
1: العائلة محتاجة في منطقة ريفية.
0: ما شاء الله. الميجل 64 اليوم بديناه
1: اليوم
0: في منطقة ريفية، عائلة محتاجة للماء.
1: نعم.
0: ما عنديش ما في دارها. دونك أهل الخير وصاحب المبادرة سي يوسف، سقيا الماء، الناس هذوما اللي محتاجين للميجل، وأي قطرة من ماء ربي ينعمنا بها نجمو نخزنوها. وحاجة هذه المهمة برشا في ظل أزمة المياه وندرتها في عديد المناطق. كيفاش كانت الفكرة شيخنا؟ كيفاش بديتوا؟ فما صعوبات في البداية، تبارك الله 64 ميجل، واليوم بدينا في 64 خلال 5 سنوات هذه.
1: احنا او الناس تقول صدفة، لكن مش حاجة صدفة، كله تدبير من الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله.
1: في عيد من الاعياد، ظن عيد الفطر، كلفت بإيصال قضية هدية لأم كبيرة في السن، تقريبا في 80 من عمرها، في منطقة ريفية.
0: وانت من أهل الخير ديما، ما شاء الله، من الناس من المجتمع المدني اللي تعاون أهل الخير، الناس اللي هكا بيهم شوية خصاصة ومحتاجين. سي يوسف راه يهب ويلمد الإعانات ويهز للناس.
1: مدام ريم مختارين، أنا لا أسمع بالفقر، إنما عشت الفقر في طفولتي وفي سنوات متاع الستينات والسبعينات والثمانينات. كي كنت صغير عشت الفقر، وعشت في بيئة محتاجة جدا، محتاجة للماء، محتاجة للكهرباء، كل الظروف لم تكن متوفرة. فذلك كان دافع باش نندمج مع الناس، باش نعاون الناس،
0: اللي حس بالناس،
1: حس عشت ظروفهم، عشت ظروفهم. فتوجهت للأم هذه، للمنزل متاع المرأة هذه، في بلاصة عالية مرتفعة، هكا مرتفعة شوية. طلعت للدار، عيطت، يمي فلان، يمي زهرة، يمي زهرة، يمي زهرة. فنشوف امرأة جاية من كيما الواد لوطا، جاية بتكركل في بدون تاع ماء، تقريبا 10 لتر تاع ماء،
0: تكركل
1: فيه بشوية بشوية بشوية بشوية. يا بنتي قلت لها شو كنت تعملي؟ قالت لي ودي فما ماجر لوطا، عاديان نعب منه في شوية ماء وصالح قلت تشرب منه قلت لي نشرب منها الغرب قلت لها مي زهرة شوراي
0: يستنيوا حتى لين يتصفوا ويشربوا
1: ظروف صعبة جدا
0: أيه.
1: وبعد هبطت للبلاصة هذيك وحاولت نطلع والله بصعوبة يا مدام والله بصعوبة اختريب فقلت لها
0: فما بالك هي العمل اليومي هذا
1: حاجة معت عندها بلس كل نهار زي ما تعملك الهبطة وطلع للويد باش تعبي السيل بدون
0: الشرب والحركة
1: شربوا الحركة قلت لهم زهرة شنو مسألتيش كما شكون معت الشؤون الاجتماعية حاجة كما كنت مشيت دورة الأبواب كلها ما لقيتش شكون يعاوني قلت شنو رايك امي زهره تقول كلمات هكا طبعا هذا تم حاجه اسمها الفيسبوك تقول كلمات هكا تحس الناس بالمعاناه نتاعك قالت لي ما سيرش فتكلمت امي زهره قالت كلمات من الاعماق نتاعها بمعاناتها بصدقها بعفويه نتاعها وكانت تكون عدي في الفيديو عن مباشر بعد تقريبا 3-4 ايام
0: شو قالت امي زهره
1: معت احتياجها للماء معت عجزها على توفير الماء صالح للشرب بكل حرقة معت فبعد قريب 4 أيام اتصل بي واحد من قطر
0: ايه
1: عسلامة سيدي عسلامة عسلامة ولدي قال لي يا سيدي اني قلت عندك في العامرة وشفت الفيديو
0: متاعك ابناء المنطقة هو مقيمين خارج حدود الوطن
1: من جهة أولاد حسن
0: أيه
1: من
0: أيه
1: من بليانة بجوار العامرة
0: وفي دول تونس
1: تونس أيه تلميذي تلميذي أيه قرأ عندي في العامرة قرأ عندي في العامرة
0: أستاذ تربية إسلامية
1: قرأ عندي في العامرة قال يا أستاذ نحب نعمل نحب نحفر مجلك الأم الكبيرة اللي شفتها
0: أيه
1: كيفاش نعمل قلت والله يودي أنا ما عنديش حتى فكرة أما تو نسأل فما شكون معناته مختصين في حفر المواجل نسألهم ونجاوبك سألت المختصين ثم شكون عندنا يخدم في العمل كي سألته قال لي راهو المبلغ تقريبا 18% حاش كيما هكا ولا الزملين 100 معش بالضبط
0: باهي تسمى ماهوش غالي
1: قلت له عن المبلغ بعد تقريبا 4 ايام اتصل بيا شاب من العامره قال لي يا استاذ راهو فلان بعث لك المبلغ مالي يجهز مشيت وانطلقنا في المجرى هذاك في المجرى رقم 1 نحفر ونصور نبلو ونصور نعدي على الفيسبوك الصفحة متاعي
0: تحفز في الناس
1: سبحان الله ربي فتح الأبواب من مجل واحد اثنين ثلاثة
0: مجل ولا فستقية
1: مجل
0: مجل مكلف
1: خمسة متر عمق 5 أمتار على 3 متر
0: ما شاء الله
1: ما تهز ما شاء الله
0: ايه هذا مكلف زوج منينك ها
1: طيب نحكي لك
0: ايه
1: مع تبدينا بالأول الثاني الثالث الرابع الحلم بدأت تكبر والأمل بدأ يكبر معناتها قلت علاش ما نوصلش في المشروع هذا مدام ربي سبحانه وتعالى فتح الأبواب
0: داب أمي زهرة الله يبارك لها وصوتها وظرفها وخلت الناس تتعاطف معها
1: والصدق متاحة والمعاناة متاحة معناتها خلت الناس تتعاطف مع المشروع هذا سميته مشروع الخير سقي الماء طوى وصلنا اليوم 64 ماجر والحمد لله والشكر لله
0: ما شاء الله
1: في احنا معناتها
0: كل من الناس الخير
1: كل من الناس الخير
0: والحمد لله
1: توانسه معناتها سواء كانت توانسه في الوطن داخل الوطن في بلادنا والا تلامذتي ولا اصحابي معناتها منتشرين في العالم في كل عالم يعطي حب يعمل صدقه جاريه اما لانفسهم او لابائهم وامهاتهم وازواجهم
0: صدقه جاريه
1: صدقه جاريه هكا ديما كي نعاد الفيديو معناتها نقول كلمات من معناتها صادقه نقول كلمات نبث فيها الدعوه الى التضامن الى المحبه الى التعاون فرب يفتح الابواب طوى الماجل فما زوج انواع من المواجل حسب الارض ثم ارض تكون لك صلبه قويه مع البشين يتم على الجدران مباشره مع السطا يبدا يبش يحفر ومن بعد يبش طول هذه مع الماجل تكلف اقل من 3 ملايين اقل من معناتها
0: طبعا غير ما يكحل
1: لا يبش بشا لو
0: ما غير ما يبنيه بالحجر
1: صحيح مع لان الارض تكون صلبه قويه هي الارض صخريه بطبعها صخريه الارض فيبش مباشره هذه الماجد تكلف معناتها من 800 حتى 3 ملايين
0: واليد عامله متطوعين ولا تخلصوهم
1: لا يخدموا يخدم
0: يخدموا الناس تخدم تخلص على روحها
1: اجره نتاعو عنده فما عنده 3 مراحل الحفر وثم البشن والليقة ثم بناك نبني البيت الواقي يسموه النيش البيت الفوقانية معناتها يبدا صل وحبل جاهزين حاضر ماجل حاضر
0: ومنين تصب معناها تربطوها
1: بالصح فما قنوات بلاستيكيه معناتها من الميزاب يهبط في قناه في جعبه
0: الكل تجهزوه تابع الماجل
1: تابع كل شيء تابع معناتها المواطن ياخذ المتاع والماجل نتاعو حاضر جاهز ونجيبوا ساعات يجيبوا السيرنا نتاع ماء معناتها باش
0: ينطلق الله يبارك لكم اي الله يبارك لكم
1: وثم ارض طينيه كارض فيها الطين ولا فيها الرمله هذيك معناتها نثروا باش نبنوها بني يسموه طويان يطويه الاسطاء يبني دائري يبني ومن بعد هذه تكلف على الاقل 4 ملايين 4 ملايين و500
0: بيه والله ما يسميش غالي بقى.
1: مش غالي مش غالي
0: 4-5 ملايين واحد
1: ما يوصلهمش 5 ملايين معناتها ديما في الزون تاع 4 ملايين و500
0: هذا بالمكابره خاطر الناس الخير والا عادي تو خاطر يسمع فيك يقول لك ماجي يتكلف لي 4 ملايين
1: هذيك التكلفه هذيك التكلفه معناتها في بحكم الظروف نتاعنا احنا معناتها اللي نخدم فيه احنا نخدم فيه مشروع نتاعنا من 3 ملايين و800 نقولوا هكذا كان المجن العادي واذا كان مش بنيوه بنيان يتكلف حتى ل 4 ملايين و500
0: الميجة تتمتع بها عائله واحده كيفاش تواصلوا معاك العائلات توا الاماكن اللي مشيتوا لهم وفرحتوهم وحفرتوه لهم الاميج كيفاش تكون العمليه
1: بطبع الناس
0: اللي يسمع فينا يقول لك والله يا ليت واش خاص انا كان يجيو يحفروا لي ميجل
1: الناس عبر الصفحه نتاع الفيسبوك نتاعي الصفحه نتاعي معناتها يتصلوا بي بالمسنجر بالتليفون اتصال مباشر يمكن معناتها ندور في المناطق يتصلوا بي معناتها نقيد الاسماء نقيدهم وننتظر معناتها وبطبع في نفس الوقت انتظر معناتها
0: المساعدات
1: من اصحاب الخير فنعمل حاول معناتها نربطها انه هم توصل بين الخير والخيره المعطي والمعطيه والمستفيدين
0: ما شاء الله ما شاء الله وين الاماكن اللي حفرنا فيها من
1: طيب احنا معناتها الخدمه نتاعنا في معناتها الحنشه معناتها في الغرابه دخان سيدي عيسى المجاجدة سيدي محمد بن عمر وصلنا طلعنا للطريق منزل شاكر حفرنا العائلة في سقيد الدائر حفرنا العائلة إن فما شكون يقولك حاب نحفر في المكان الفلاني هو يختار تقريبا في المتاع ضواحي الصفاق الشمالي سيدي صالح حفرنا فيها
0: أي في سقيد الدائر
1: أي سقيد الدائر
0: في العقيربة
1: في العقيربة صحيح
0: أي سقيد الدائر عائلة واحدة تنتفع بالمجل هذا وإلا
1: هو في الأصل
0: ساعات للعرش كامل أي
1: لا مش في العرش كامل عشان المجل ما يكفيش عرش كامل والعرش كامل محتاج كل ما تشوف ما تلقى تجمع سكاني 3-4 عائلات بحذا بعضهم نقول لهم جيل عائلة معناتها اللي تبدأ الدار نتاعها مجهزة وحاضر عندهم الصح معناتها وفما التحذية نحفروا المجل بحذاهم نقول هذا المجل معاكم أنتم 3-4 عائلات بحذا بعضكم أشرب مع بعضكم
0: خاطر إذا كان مش تحفر مثلا نقولوا مجل للسبيل وما هوش تابع حتى واحد نوليو مشكلة معناها منين تصريف التجميع
1: والعناية به
0: قلت لي انت هذه ما مشيتش قد
1: لا ما مشيتش لا الفكرة لا معناتها الأفضل هو نبني نحفر مجل لعائلة معينة تحت الرعاية متاعها مصطحة متاعهم وهني جيرانهم يشربوا معهم
0: انا والله بالحق معناها ساعات تعجز الكلمات عن الشكر عن مباركه مثل الافعال هذه الناس اللي قاعده تساهم معاك في حفر الميجل هذوما وصلنا اليوم يعني 64 ميجل
1: في خمس سنوات
0: ما شاء الله انا قبيله قلت 51 ميجل في 4 سنوات دونك توصلنا ل 64 ميجل في 5 سنوات ما شاء الله ربي يزيد ويبارك مازالت الرحلة متواصلة المسيرة متواصلة
1: ما دمت حيا ان شاء الله
0: ما شاء الله ربي يبارك في عمرك
1: قيد الحياة انا المشروع هذا مشروعي معناتها امنت به ومعناتها ان شاء الله نوصل فيه وان شاء الله الرأي نتاعه ما تنقطعش وان شاء الله الفكرة هذه كما قلت انت اختي ريم ان شاء الله تنتشر في بقية الولايات معناتها مديات علاش لا معناتها مشروع خيري في ايجابيات كثيرة للعائلات ان شاء الله الفكرة تلتقط
0: وفي حل لمشكلة وازمة المياه اللي عايشينها
1: بالضبط
0: والسنوات القادمة راهو فما ندرة في المياه دونك راهو الماجل حل حتى كان مش بطريقة خيرية كما هكا الناس راهو يلزم خاصة في صفاقس قرعت العطش الاسم القديم بالباهي في صفاقس دونك يلزمنا ماجل في ديارنا ونخزنوا الماجل قدر المستطاع
1: وهذه من ثقافتنا لو حتى أجدادنا كي تبدأ تجول في الريف تلقى ماجل في الطرقات في الحوايس تلقى ماجل محفور في الثنية تلقى ماجل محفور على طريق الرئيس تلقى أبار محفورة
0: صحيح
1: موجودة
0: صحيح كانوا 7 ماجل وكانوا النصرية اللي فيها قدر 365 يظهر لي ماجل برشا ماجل في صفاقس نرجعوا كل واحد على الاقل كل عائله فيها ميجل هكا نحلوا شويه
1: كل حومه كل 4-5 ديار عندهم ميجل مع بعض مشترك
0: بالضبط لانه شفت التغيرات المناخيه
1: صحيح.
0: تكين جيت مطار زريبه برشا ولا ما فماش بكل على الاقل زريبه برشا الماء هذيك نخزنوه في الميجل نتاعنا
1: مش مكلف مدام ريم معناتها مش مكلف 4 نقولوا حتى 5 ملايين في اذا كان مش نزيد نكبروه 5 ملايين ولا 4 ملايين مش مكلفين له معناتها نجم نقدر عليهم وعملت حاجه اخرى ان فما ناس معناتها يكون مقتدر مش هو وحده ولا امراه ولا راجل يتبرع بمجل كامل تكلفه بتاع مجل كامل
0: ما شاء الله
1: وفما ناس معناتها نقول احنا العين بصيره ولد قصيره
0: أيه.
1: معناتها يقول لك ايش كان نحب نعاون بون مثلا نجيب 100 50 20 300 نلمدهم مع بعضهم ونعمل منهم مجل مشترك
0: نعم. فما ثقة ولا فما توصيل ولا كيفاش؟
1: بالثقة.
0: بالثقة.
1: بالثقة.
0: بالثقة ويشوفوا الحاجات قاعدة تنجز قدام.
1: لا واني أنا موثق موثق العمل تاعي معناتها بالوصولات بالفواتير، ولكن الحمد لله معناتها ولا مواطن جاء وطلب مني معناتها الفواتير نتاعي، لأن فما ثقة بيناتنا وربي يستر ان شاء الله.
0: كتبت حاجة في المجال هذا وأنت شاعر، وإحنا قلنا زيد المشعادي في سيوسف أنه يكتب الشعر بالمصري مش بالتونسي.
1: حضرت حاجه اخرى مش بعيده على مجال على مجال الماء، لان انا مجال الماء اعطيناه بالكلمه وبالصوره
0: والحمد لله.
1: كتبت مثلا على محبه البلاد نتاعنا، وعلى على الناس، ثم ناس قاعدين لهين مثلا بالحبوب الاصليه نتاعنا يحافظوا عليها. ثم نعرف اخوات مع سيدات في تونس في الجنوب قايمين بالمجهود هذا، يحب يحافظ على البذور الاصليه.
0: احوجنا احنا الناس مثل هذو
1: موجودين. حبيت ندينهم هذا بعض الكلمات
0: باهي نهدي ولهم ونختموا معك
1: ان شاء الله.
0: نعم.
1: هبه بيا ريح مر علينا، مشهد جميل زاهي القلب يداوينا. بسم الله الله يبارك، زيتون أخضر للسبول الأصفر الفرح يشارك. سبولة مزيانة طويلة ساقها بالخير مليانة، مكرومة صاحبتها عيلتها ما تبات الجيعانة. مرا بنت وصول عشقت الأرض فيها حياتها، تحكي لها وتقول تحكي لها حكايات من جهدها وعرقها لها عطات. ما بخلت عليها تحرثها تزرعها تزقيها تعشقها تفرح فرحتها، وإذا مرضت تداويها. تحية من القلب البنت بلادي، والكل حرة صامدة في الأرض رغم الظروف وكيد الأعادي. تحية احترام واجمل سلام للي ثبتوا في الأرض ما خلوا شجرها وزرعها أيتام. تحية السندة الجربية، والكل حرة كل حر حرة ما باعوا القضية، قضية بلادي تونس الخضرة اللي تكالبت عليها الأعادي. جروا دمعتها ونغصوا فرحتها، وصوتها موجوع عليهم ينادي. يا بناتي يا ولادي يا بناتي يا ولادي، إيدتها وانتوا ضيعتوني، تبكوا علي بالدمع ما ينفعكم بعد ما تخونوني. هذه كلمات من جواجي قلب التاعب، على حال البلاد اللي صارت مطمع لكل فاسد متلاعب. لكن يبقى الأمل جي يوم يستقيم الحال، وبترجع الخضرة خضرة كيف ما نحبها ونعرفها ولو طارت الأجال.
0: برافو يعطيك صحة عم يوسف. عم يوسف الشرفي تحياتي. أما أنا قلت شعر واللهجة المصرية، تعطينا حويجة هكا بالمصري نختموا معها وبيش نمشي وبعدك أنت إن شاء الله.
1: والله أكل كلمات اللي كتبتهم للأب،
0: حافظ شي حاجة، حافظ حاجة
1: للأب وللأم
0: شوية حتى مقطع صغير.
1: أي. أي. ساعات نشوف صورة نلتقطها ونكتب نحولها إلى قصيدة. أبا
0: أبا
1: ينجي البو متاعه. أبا لو بقيت شايلك على كتافي، العمر كله مش كافي. لو مشيت شايلك على الشك حافي، مش قادر أوفي جميلك وفضلك علينا مش خافي. يلي خيرك ما يغرقنا، تذوق المر وتوكلنا عسل صافي. أبا أبا الزمن حنى ظهرك، والشيب غزا شعرك، والبصر رح من عينيك، والرعاش صب إيديك. مشتاقين نسمع نصيحك، مشتاقين حنيتك ضحكتك ضمتك، بس انت ما فكرش ده حكم ربنا وانت راضي. وكل يوم بمر علينا الزمن له فعله فينا. آبا سامحنا يا آبا، لو نشيلك العمر كله مش حنقدر نوفي جميلك. ارضى عنا وبدعوتك ربنا يغفر لنا وبيرحمنا.
0: ربي يبارك في عمر كل أب وكل أم يسمعوا فينا. شكرا لك سي يوسف حمزة الشيخ وأستاذنا صاحب مشروع المشروع الخيري سقيا ما. نبارك لك مرة أخرى على ال 64 ميجر اليوم افتتاح ال 64 في خمس سنوات. الله يبارك لك، تحية لك مجددا،
1: وإن شاء الله نحتفلوا بمئة ماجل في مقر الإذاعة
0: إن شاء الله. بإذن الله.
1: شكرا جزيلا.
0: نرجع احنا للنغمة وبعد نرجع زيدا لضيفنا الموالي محمد الدغبيجي العبيدي.
2: 200 النجاح بالحق، تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.

0: وتربح رحمة على والديك. هذا هو والله رأوا هذا اللي عديناه شوية. ثم ناس تعمل الخير والله مصلي عن بي. هذا اللي سمى محمد الدغباشي، هذا القائد الهادي العبيدي، حصل على وسام الشغل 94، هذا هو وسام الشغل، وسام الاستحقاق الكشفي. تشوف فيه يسرى الغربي، هي المخرجة الرقمية ربي يبارك فيها، ومراد الحاج قاسم المخرج الهندسي ربي يبارك فيه المخرج الفني. هذا هو سيدي الهادي العبيدي رحمة الله عليه، اللي خلى النبات نمت. شكون خلى؟ خلى محمد الدغباشي. يحب البطل محمد الدغباجي، سمى ولده محمد الدغباجي. محمد الدغباجي اليوم معانا سيدي محمد الدغباجي، مرحبا بك.
1: طبعا الشكر كبير جدا لهذه الاستضافة، وطبعا تعودنا من إذاعة صفاقس إذن أن تواكب وتشرف وإذن ترفع المعنويات في كل المجالات والحمد لله.
0: علاش سميك محمد الدغباشي؟
1: التسمية تعود إذا إلى السبعينات، وقت ما كانت الحكاية المعروفة والمشهورة على محمد الدغباشي عبيدي كمقاوم ومناضل إذا وكافح المستعمر الفرنسي. وفي ذلك الحين إذا تم
0: مسلسل
1: إذا
0: السبعينات،
1: الوالد يتبع في المسلسل
0: بالإذاعة
1: إذاعة
0: تونس.
1: واللقطة الأخيرة هي أنه تم إعدام محمد الدغباجي بالرصاص، وأرادوا إذن تعصيب العينين متاعه فرفض ذلك. وقال الكلمة المشهورة للوالد ديمي عودها، باش يولد مياد دغباجي بعدي وباش اذا يحرر الوطن. معناها
0: نهارتها انت تولدت.
1: ايوه،
0: شوف الصدفه
1: في ذلك اليوم. اذا وجدنا في ولدنا في ذلك اليوم.
0: سماك محمد الدغباجي
1: الوالد. اذا قال اذا مات الدغباجي الكرتوش، وباذن الله باش يجي الدغباجي نتاع العلم.
0: اي،
1: وبطبيعه الحال والحمد لله اذا كملنا في الرسالة متاعنا، وإذا حققنا نقول بنسبة كبيرة.
0: أنت ناجح ومربي ناجح وكنت طالب ناجح وتلميذ ناجح، أثر فيك الاسم
1: بطبيعة الحال،
0: يعني وقت اللي نديك الأستاذ مثلا في القسم محمد الدغباجي.
1: طيب،
0: يعني يلفت الاهتمام.
1: هو بطبيعة الحال في أول ذكر الاسم إذا الأستاذ ولا حتى المعلم إذا يبقى مستغرب من الاسم هذا، لكن بعد ما يعرف أنه مناضل وموجود اسمه في التاريخ إذن الكفاح إذن الوطني، فبطبيعة الحال إذن يعتز ويعطيني إذن شحنة معنوية إذن كبيرة باش إذن نواصل المسيرة متاعي، والحمد لله.
0: الحمد لله. الوالد كان قائد كشفي في الرقابة.
1: أي في الرقاب، وكان معروف إذن على المستوى الجهوي والمستوى الوطني والمستوى العربي.
0: أي هو بدليل وسام الشور
1: استحقاق الكشفي.
0: أي
1: إذن
0: استحقاق الكشفي
1: وأخذها إذن
0: عام 2008.
1: أي أعلى.
0: هو توفى الوالد رحمة الله عليه.
1: أي توفى
0: عام 2023.
1: أي
0: 2023 رحمة الله عليه.
1: أيوة. عشك ترحم. إذن هو إذن منذ بداية نعومة أظفارنا بالنسبة لينا ولا بالنسبة للإخوة الكل، إذن من عمري 5 سنين دخلت في الفوج الكشفي بالرقاب. وإذا علمنا الوالد إذن أنه نعملوا على رواحنا في كل شيء.
0: تفضل.
1: تعلمنا إذن الاعتماد على الذات، سواء كان في البيت سواء كان في الشارع سواء كان إذن في المدرسة، أيضا في الحياة الكشفية كما كانت، يعني كانت المخيمات الجبلية وكانت المخيمات إذن في الطبيعة، وكنا إذا نتعلم إذا أشياء من لا شيء. ما معنى هذا؟ يعني كنا مثلا في طبخ الطعام مثلا أنه نطبخ بالموجود في الطبيعة
0: اللي يحضر،
1: والحمد لله معناه لحذه الأشياء هذيك كل تعلمناها في الصغر متاعنا إذا ورثناها لصغارنا، والحمد لله يا رب إذا ما إذا نتمكن من تهذيب الشخصية وتكوين شخصية قوية، إذا تمكنك إذا باش تتجاوز كل العراقيل الموجودة في الحياة.
0: كنت في مستوى انتظارات الوالد أرفع الأوسمة أو أرفع الجوائز اللي تحصلت عليها سيادتك؟
1: والله بالنسبة لخذيت الجوائز والتكريمات على كل المستويات، إذا ما زاد فقط إذا جائزة رئيس جمهورية للتنشيط الثقافي أو جائزة رئيس جمهورية الحمد لله بهذيك اللي ما زالتنا حاليا، تكريمات على المستوى المحلي، تكريمات على المستوى الجهوي، وتكريمات على المستوى الوطني.
0: أنت توا مدير مدرسة؟
1: مدرسة إذا مركز كمون في مندوبية صفاقس 2.
0: وقبلها؟
1: قبلها إذا في مدرسة بالمنظور الرقيب. بالنسبة كنت في مدرسة بوزيان صفاقس 2 كيف كيف، والحمد لله في كل مدرسة إذا تركنا الأثر الطيب وتركنا التتويجات وتركنا إذا التكريمات والحمد لله يا رب.
0: تحذر لك أريم قتلي ثم نبيل بوذينة عنده غنية اسمها الوالدين.
1: أي
0: الوالدين، يعني متنجمش بعد الحديث هذا ما تعديهاش، أما أنت باش تبقى معنا بعد الحداش
1: عايش،
0: لأنه في أسرع
1: محلها كلمة الوالدين. أي ورضية الوالدين هي الكل.
0: أي
1: هي اللي بطبيعة الحال تحل لنا برشا أبواب، وهي إذا تفتح لنا إذا.
0: بالله أسماء أخوتك شنيه الأخرين؟
1: عندي رضا وعندي كريم وبو علي وتقي الدين.
0: تقي الدين؟
1: تقي الدين
0: ايه. اي حلو. وانت محمد دغباش؟
1: اي
0: وانت محمد دغباش. الوالدين نبيل بوذينة، الاخبار وهنا راجعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نظم سواق سيارة الأجرة لواجب سباق الصباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، طلبوا خلالها بفتح ملف إسناد الرخص والتعامل معه بالشفافية والسرعة المطلوبتين، كما جاء في تصريح محمد شقلون كاتب عام نقابة سيارة الأجرة لواجب للزميلة زهور لحبيب.
1: الوقفة هذه مش وقفة الأولى، هذه تقريبا 11 مرة نقف. احنا من 2019 عملنا طحين، في 2019 قالوا لنا فما قانون تبدل، في 2021 عاودنا حين، في 2022 عاودنا حين، في 2023 خرج القانون قال لنا لا تعودوا طحين، عاودنا مطالب من اجيس كازير من نوفمبر 2023 ليومنا هذا، لا حياة لما تنادي. عملنا بعض الجلسات، كملنا أخر جلسة الأسبوع اللي فات لا اللي قبله يوم الجمعة، كملنا الجلسة تعرضت على النواب الجلسة الكل مصحوا، لجنة استشارية بالطبيعة، النواب الكل صحت، بقينا قائمة يلزم تتعدى الكتب العام والكتب العام يعديها الوالي باش تصح وتتعلق قائمة الأولية. احنا لا حياة لما تقولين ما فماش شكون تلابينا وما فماش كنت شاد الدوسي، مطالب متاعنا تتعلق القائمة الأولية.
0: عقدت بلدية صفاق السمس جلسة عمل حول انطلاق دراسة مشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة، والتي ستنجز بحوالي 2.5 مليون دينار على طول 800 متر خطي، وتشمل الترصيف وتسهيل حركة الجولان والترجل في ظروف آمنة ومريحة وتحديث الإنارة باعتماد الطاقة البديلة المتجددة. حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 4 مواعيد لخلاص الاستحقاقات الجبائية لشهر أوت القادم، فيوم 17 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص الطبيعيين، و20 أوت آخر أجل لإيداع التصريح للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد، ويوم 25 أوت آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، كما أن 28 أوت 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنيين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. في العالم، نددت كندا اليوم بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بوقف توسيع المستوطنات الصهيونية هناك. وفقا لأرقام الأمم المتحدة، استشهد 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات استيطانية منذ بداية هذا العام. ذكرت صحيفة إيرانية اليوم أن 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني قتلوا في ضربات أمريكية سعودية في العراق خلال الليلة الماضية. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه ماهر بن عمر بوعتور زوج سماح بوقطايا، والد عمر وغادة، شقيق فتحية، فايزة وسندس، والمرحومين المنصف دالندا ورفيقة، تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الهدى طريق المطار. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه رؤوف التركي زوج ليلى الشعبوني، والد لميا وآمنة، شقيق رضا والمرحومة رجاء، تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الجاموسي طريق منزل شاكر كيلومتر 3. كما انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه محسن بن علي بن صالح زوج وسيلة اللجمي، والد عادل، كارم، حمادي، هدى ومنيا، يجرى موكب التعزية اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الأبرار عين شخروحو طريق قرمدة. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذنه نور الدين الهنتاتي زوج سندس الهنتاتي، والد حافظ، هاشم، بسام، أميرة وهاجر، يجرى موكب التعزية اليوم إثر صلاة العصر بجامع سيدي صالح طريق تونس كيلومتر 16. كما انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه سنية الأخبو، أم سليم وراسم، أنس وسهيل وسماح الأخبو، زوجة عبد الوهاب الأخبو، تقبل تعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع الحمد طريق منزل شاكر كيلومتر 4 زنقة ولها. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه نفيسة ابنة المرحوم أحمد الزريبي، أرملة المرحوم أحمد عمار، شقيقة عبد الملك ومنصف، والمرحومين محمد ورشيد الزريبي، تقبل التعازي بالجامع الكبير بالشحية إثر صلاة الظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: 11:19 دقيقة مش عادي. الحمد لله والله اللي قدمناه معه قلنا كسبنا الرهان أن حويجات مش عادية، لكن من مجتمعنا احنا متعودين من اللي احنا صغار يا ريم الباهية حويج مش عادية، اللي صنع حاجة واللي ابتكر حاجة وبقعة مش عادية ديما من الخارج، هاي في أمريكا هاي في فرنسا، لا لا لا لا اللي مش عادي في تونس
1: يعني
0: محمد دغباجي في تونس.
1: اي انا مش نرجع سي محمد دغباجي ايه. ونرجع لضيفنا الاول اللي بدينا به سي يوسف حمزه، لانه
0: المكالمات برشا ناس
1: برشا كلموا فتحيه في استقبال المكالمات الهاتفيه مشكوره، يطلبوا في رقم سي يوسف حمزه اللي قام نعاود نذكر في 5 سنوات
0: ب 64
1: ماجل اليوم افتتاح ال 64 في 5 سنوات ما شاء الله كلها من الناس الخير،
0: ربي يبارك فيكم
1: مشروع سقيا ماء. تكتبوا يوسف حمزة بالعربية على الفيسبوك، تبعثوا له على الميسنجر شنو المتطلبات نتاعكم وارقامكم الهاتفية داكوردو.
0: واهل الخير
1: واهل الخير والناس الكل اللي تحب تعاون واللي زادة محتاجة،
0: هو يمشي للعائلات المحتاجة اكثر من
1: يمشي اكيد للعائلات المحتاجة واللي ما عندهمش ماء في المناطق نتاعهم.
0: شوف الدرس اللي تعلمناه من خلال الاستضافة هذية،
1: نعم
0: شوف كيفاش يكرس عمر وتجربة وحياة وعلاقات يكرسهم الكل من أجل حاجة واحدة، يحفر بالضبط. المواجل
1: بالضبط.
0: يسقي الماء. الله يرويك،
1: الله يرويه من حوض النبي إن شاء الله
0: ويروينا جميعا.
1: أمين أجمعين.
0: بحرت شهلا يا مات ولا مازلت؟
1: بحرت في جوان جويليا، مازلت جويليا كملنا
0: ما تخلينيش لي دعم بحر. ما سمعتش بصوف البحر؟
1: صوف البحر أنا أنت قبيلة كي قلت صوف البحر سمعت قلت بالك أغسيل صوف عادة
0: في البحر،
1: أغسيل صوف العليلش في البحر
0: أكهو.
1: مش هيك هيك شو سمعت
0: أيوة.
1: هيك شو نعرف، أما قلت عادل أكيد عنده
0: لا قبل عادل. محمد دغباجي وانت تسمع في صوف البحر ايش تبادر لذهنك؟
2: والله تو كنت نحكي انا
0: احنا لا قبل ما تشوف عادل الجاموسي
1: انا يعني نشوف فيه هنا
0: تبادر لذهنك صوف البحر شنو
2: البحر ما المنسج البطانيه البرنوس
1: البحر
0: في البحر
2: لا مش في البحر
0: هذاك الصوف العادي لا كي يقول لك صوف البحر
2: صوف البحر بصراحه نبقى مستغرب لان ما
0: انا نسخيله على لون النبته
1: اي نسخيله حتى الاسفنج مشى البيلي الاسفنج هاي نتاع البحر
0: هو يسرى زميلتنا المخرجة الرقمية يسر الغربي قالت لي ورتني تصويرة الاسفنج يعني الوح قلت لها لا لا
1: ماهوش صوف البحر
0: اللي يعرف عادل الجاموسي. مرحبا بك سيدي عادل.
3: عايشك سعليم، مرحبا بالجميع السادة والسيدات المستمعين والمستمعات.
0: ربي فضلك وربي فاضل وأب صالح وعائلة كريمة وفلاح ومربي وخليط من الأشياء هذه.
1: تعرف مغروم بالتاريخ
0: أي شي سميكم سي عبد الواحد المكني ويحترمكم برشا أنا يعني استجوبته وشفته فيديو يقول المؤرخون الهوات
3: صحيح صحيح. وسي عبد الواحد فرصة باش نوجه له تحية لأني كي في بداية
1: تقرب شوية الميكرو
3: في بداية المسيرة بتاع الاهتمام بتاع بالتاريخ لقيت منه كان كل التشجيع.
0: الله يصلي على النبي
3: وجه له تحية.
0: صوف البحر شنو؟
3: صوف البحر صوف البحر ساعة تعرفت عليه صدفة كي قريت أقدم كتاب يحكي على تاريخ صفاقس اللي نسميوها في صفاقس دائرة مكديش. دائرة مكديش اتكتبت في آخر القرن 18 وبالصدفة يعني أثر المطالعة الكتاب محمود درويش قا حكام محمود درويش على صوف البحر، ولكن في النص متاعه ما يعرفش المصدر الأصلي متاعه هل هو مصدر حيواني أم نباتي أو
0: هو أشار له فقط.
3: نعم لكن أشار له وإشارة ثرية فيها بعض المعلومات الحقيقة
0: أثرت فضل

0: صدفة.
1: صدفة. صدفة. صدفة. صدفة
0: لأنها تردم تقريبا الشطر نتاعها في تحت الرمل
2: أي
0: تحت الرمل وباش تكبش في الرمل وما تقتلحهاش التيارات البحرية الأمواج تعمل كالشعيرات.
2: سبحان الله.
0: الشعيرات هذيك باش تتشبث في أديم البحر يعني آه. أديم الأرض هنا هذه في عمق البحر
1: باش ما تمشيش يعني
2: ما تتقلعش.
1: الشعيرات هذوك هم السوف.
0: الشعيرات هذوما بالضبط كانوا يعني جدودنا الأقدمين يعرفوا القيمة متاعهم فياخذوا يقتلعوا
1: الصدفة
0: هذه ينحيوا الشعيرات نتاعها ويقوموا بتريتمون يشيحوها ويعملوا تريتمون وينظفوها باش تعطينا نوع من النسيج الذهبي اللون كما تراه هنا. هذه هو البريق نتاعه يزيد يقوى كل ما تعرض لأشعة الشمس. احنا تو في استديو
1: تو هذوكم هما الشعيرات.
0: هذي هما الشعيرات. هما في الشعيرات كي يبداو على الحالة الأولى يبداو تقريبا مستكحلين شوية
1: تقول لك شعر الإنسان يعني
0: بالضبط ايه؟ ولكن بعد التنظيف متاعهم وغسلهم وإضافة
1: تو هذك مغسولين هذوك
0: إضافة نعم بالضبط إضافة بعض ال اللي زاسيد نقولوا نحن
1: الحوامض
0: نلقاو نتحصلوا على الصوف هذا اللي هو ذهبي شويه نجمو نغزلوه كما باش نتحصلوا على الخيوط هذايا
1: عقد سبحان الله
0: خيط فهمت مثلا العقد هذايا 100% بصوف البحر خيط نتاعو بصوف البحر والشعيرات هذوما الذهبيه هي صوف البحر
1: تو بالصدفه هما ولاو ينسجوا فيه عادل ولا
0: هو الحقيقه مش
1: تجربه الانسانيه
0: مش بالصدفه لان اقرا اقدم اشاره ليه موجوده من العهد الروماني تيرتوليان اللي هو تيرتوليان ابن مدينه قرطاج اشار لهذه الماده يعني واقدم نص تعطى الإنسانية ويزمنا نكونوا فخورين بهذه التراث لهنا اللي حكى على المادة هذه هو تيرتوليان بدون منازع والباري في قراءة النص آخر ليرودوت أبو التاريخ اللي حكى على خليج جابس سماه لاك دي تريتون أشار زادة للمادة هذه ولكن كان عنده نوع من الخلط ما فهمش هو حكى على الذهب فهمني يعني الباري هو سمع الحكاية متاع المادة هي من قرطاجيين لما كان في مصر فأعطاه وصف ما كانش دقيق برشا
1: تو موجود في سواحل تونس كاملة ولا إلا في سواحل صفاقس
0: هو الحقيقة هي الكوكياج ماشي موجودة كان في سواحل صفاقس ولكن مش في سواحل تونس الكل
2: تو ما زالت موجودة عادلة
0: الإشكال كنا تقريبا من 2014 تقريبا أو 2015 ضربتها مرض فنقصت بعدد مهول جدا تقريبا
2: مهدب الانقراض معناها
0: مهدب الانقراض مازال فيها ثم يعني عدد قليل تبقى على المرض هذا يضرب المتوسط الكل مش
1: علاش صناعتها كان في صفاقس
0: صناعتها علاش في صفاقس هذا هو السر اللي ما قينالوش اشارات قويه لكن باري هي فيها نوع من السر كانت في الاستخراج متاعها وفي صنعتها وإيل باري يعني ظاهر اللي أهل المكان كانوا غيورين على الصنعة متاعهم ثم نوع من التكتم هيك علاش حتى في المصادر التاريخية سعليه ما نلقاوش عليها فهمني يعني
2: معطيات
0: كبيرة حتى كما أشرتوا أنتم مثلا قلتوا نخموا في حاجة نباتية أو في طحلب أو
2: حتى كي تكتب في الجوجل سوف البحر حتى الإي آي ما يعرفوش
0: ما يعرفش وحتى المعلومات
1: مالكش يعرفها باسم آخر
0: لا لا ثم هو نوع الاسم سي سيلك بالإنجليزية هذا الاسم معروف به
1: سيسيلك
0: سيسيلك يعني حرير البحر نوع الماء فهمني لأنه اشتهرت في الفترة الحديثة في بعض الجزر الإيطالية يعني ما عندهمش عراقة في صناعتها كيف نحن ولكن في الفترة الحديثة هما الباري يا وصلتهم صناعتها أو تورثوا صناعتها
1: باي حبيت نقول لك الحاج هذا لباس الأمراء
0: بالضبط تو نص صريح للتيجاني في القرن 14 أو القرن 14 يقول أنه كان يعني لباس
1: علياء القوم
0: والملوك فقط
1: علاش خضر غالي
0: النسيج الملوكي يعني عندما جاء لصفاقس التيجاني زار صفاقس وقال هذه المدينة تمتاز بصوف يعني بنوع من النسيج تنفرد به ويعني
2: يختلف مظهر للتفاخر مظهر للتفاخر
0: النسيج الملوكي وهذا صوف البحر
1: باهي وين المصانع متاعه كانت في الشقاف ولا وين
0: حسب البحوث اللي عملتها الباري كانت في المدينة العتيقة متاع صفاقس في ورشات النسيج

0: وربما وربما سوق الطعمة اللي اليوم نعرفوه. يمكن في أول أيامات عرف نوع من الصناعة هذه، لأنه سوق الطعمة كانت يمكن تباع فيه المواد الصوفية الكل، مش فقط صوف الخروف، كل المواد النسوجية النسيجية من كتان من غيره. يمكن أنا حسب يعني ما توصلت له من نتائج، ربما كانت
1: طيب في العصر الحديث ما عادش موجود هذا صوف البحر.
0: العصر حاليا نقوله الفترة المعاصرة غير موجود، أو تقريبا يكاد يكون ممنوع العمل عليه أصلا. علاش؟ لأنه ثم قرارات دولية لحماية
1: الصدفة
0: هذه. الصدفة هذه
2: منين هذه توا؟ هذا منين ليك انت يا سفل البحر هذه؟ هو مش موجود
0: يعطيك صحة. هذا قبل انا تقريبا من 2007
2: اقرب للميكرو.
0: من 2007 بديت البحث متاعي. فيعني في 2007 كان متوفر بطريقة كبيرة.
1: وين مثلا؟
0: في سيدي منصور سواحل صفاقس،
1: تلقاها على على الشط معناتها.
0: هذه الصدفة اللي قدامكم سيدي منصور، بحر سيدي منصور.
1: هي لقيتها بالشعيرات نتاعها،
0: الشعيرات نتاعها يعني لقيتها في البحر اقتلعتها.
1: شعيرات من فوق هي ولا ملوطة اللي تجي؟
0: شعيرات ملوطة على جنب. شوف سعلي ثم نص
2: مش تكبش في التراب هي.
0: ثم نص دراو هذا التراث المكتوب هي البرشة. ابن البيطار هو عالم في الطب واستفاد من أستاذه أبو العباس النباتي اللي زار شمال أفريقيا، وحكى على الصدفة هذه، وأول نص علمي يعطي وصف دقيق للصدفة هذه
1: هو ابن البيطار.
0: لابن البيطار وعلى صوف البحر. ثم عنا نص يحكي، أول نص زاد كيف كيف تعطى الإنسانية، يحكي على التقنيات الاشتغال على هذه المادة هي لابن سعيد. ثم نص ابن سعيد لما يحكي على صفاق زاد كيف كيف يقول: يغوص الغواصون يجدون كمائم شبيهة بالبصل، يحكي على لا لا لا يحكي على هذه كمائم شبيهة بالبصل، يقول: فينشرونها ويمشطونها. فمن بعد يحكي كمل يحكي على النسيج نتاعها. وكانوا جدودنا ساعات يمزجوها مع خيط قيام وطعمة صوف البحر وحرير، يمزجوا في النسيج ما بين الحرير وصوف البحر.
1: أي بوعي ولا من غير ما؟
0: أكيد بوعي، بوعي تام، ويعرفوا قيمتها. والأكيد زاد اللي كانت ثم نوع من المضاربة عليها، لأنه الملوك حبوا يحتكروها واعتبروها يعني حاجة اللي يمتازوا بها على باقي الملوك، فكانوا حتى ثم نوع من المنافسة في اكتساب المادة هذه. وكان أغلى من الذهب، هذا أكيد يعني أثمن من الذهب بكثير زاد
2: ما شاء الله. طيب هذه كيقيتها أستاذ عادل، بخلاف صوف البحر فما كائن بحري داخلها، كيفاش نظفتها؟ كيفاش قاعدة هكا؟
0: هي في هذه يعني نحلوها شوية نلقاو الكائن البحري متوى يبسط، ما كي تبدأ علول تبدأ طرية شوية. نحيو الكائن البحري باش نحافظوا على الصدفة هذه. وينش كنت نعمل قبل نحافظ عليها؟ اش نعمل؟ نقتلع الصدفة تبدأ مسكرة ما تموتش، نقص بمقص الشعيرات ونعاود نغرسها في البحر.
1: سبحان الله،
0: يعني قريت عليها
1: تعاود تتربي،
0: تعاود
2: تطول الشعر هذيك.
1: سبحان الله،
0: تطول شعرها باش تعاود تشد في القاعة. دونك يعني هذه يمكن نموذج باش
1: هي انت تغوص لداخل ولا تلقاها على الشط يا استاذ؟
0: شوف في النسحة القوية، في النسحة القوية اللي تكون مرتين في العام، مرة في سبتمبر ومرة في مارس، البحر ينزح بالباي، يعمل يعني نسحة قوية برشا.
1: تولي انت تمشي لداخل،
2: يدخل لداخل
0: برشا طول الليل والنهار تقريبا. هذيك الفترة وقتها نجم ندخل على الأقدام يعني حتى من غير سباحة ونلقاها
3: مع القمر. سي عادلة
0: كيف؟
3: مع ضوء القمر.
0: ينجم يكون على ضوء القمر وعلى
2: ميكرو يعني ميكرو
0: أو في الصباح أيضا. فهمني يعني حتى على ضوء الشمس، لأنه في الصباح
2: نلقاو
0: أي حتى عندك تقريبا من الثمانية للنصف النهار ثم نصحة باهية نجم
2: تلقى معناها اشترها الفوق واشتر اللوتا.
0: الحقيقة أغلب الأحيان بالغطس الحقيقة. يعني هذه ما زوز مناسبات برك في العام نجم نبروفيت شوية، مع كون الطقس ساعات مارس يبدأ بارد ما نجموش. دونك أكثر الأحيان بالغطس نغطسو.
1: أما
0: وما هيشي ما هيش عمق كبيرة،
1: ربما كانت قبل، مش ربما من الأكيد قبل كانت بأعداد كبيرة.
0: بالضبط،
1: وإلا ما كانوا شي يعملوا منها اللبسة.
0: بالضبط يعني كانت بأعداد كبيرة، كانوا حتى مثلا خيانا اللي في قرقنا يعرفوها يقولك تضربنا في ساقنا، لأن تشوفوا فيها
1: كسحة. مش كسحة يعني
0: هناك اللي بر هذوما. دونك يدخلوا
2: يشبه عرش النحلة
0: بالضبط.
2: تشبه عرش النحلة هذيك
0: هي هذيك تبدأ جون صغيرة في العمر. كي تكبر هذه راهي صغيرة في العمر. كي تكبر إيش ماشي يصير؟ مش تزيد تطويل. توصل 70-80 سم توصل حتى المتر في بعض الأماكن.
1: ويمكن الشعيرات رام يكثروا.
0: أكيد. ينصير الشعيرات يطولوا يوليوا أطول وأكثر كثافة. وكي تكون واحدة كبيرة وأنا عندي كعبة كبيرة في الدار مثلا شعيراتها أكبر ويتنحاول هذوما تولي ملساء أنه تؤات هذه تختفي كي تكبر تولي أديلت تولي يعني في العمر.
1: سبحان الله.
0: أي سبحان الله. سبحان الله. هذه هي. لكن أنا ندعو المهتمين من خلال المصدح متاعكم والمنبر متاعكم باش يهتموا أكثر بهذه. والحقيقة أنا نستغرب اللي صفاقس في متحفها اليوم ما نلقاوش المادة هذه.
1: ما ثماش. هي ودورك أنت يعني.
0: أنا راه وجهت لهم نداء وقلت لهم مستعد أنا نتبرع بشوية صوف بحر وبكذا وعملونا يعني ركن أو حاجة للمادة هذه.
2: والله.
0: لأنها
1: مع التثبيت العلمي يعني بطبيعة الحال.
0: بالضبط. أكيد.
1: مش هكاك تجيب حاجة يعني.
0: علي أنا على الأقل تو عندي 4 نصوص منشورة محكمة يعني مع نشريات جامعية. في نصوص تحكي على المادة هذه.
1: شفتك في أكثر من
0: أي يعني ما مسائل أكاديمية
2: يعني يختلف فيها.
1: تجي تعرض حاجة في متحف لازم التبرير العلمي
0: أكيد
1: يعني مش
0: أكيد أكيد طبعا. ومسائل متعرف عليها تعرف يعني المتاحف العالمية يشريوها غالية برشا يعني ثم حرفية في في في جزيرة سردينيا عرض عليها متحف من اليابان يعني مليارات باش تعطيه المادة هذه باش تأثث له أي باش تأثث له ركن لأن يعرفوا قيمتها. هي في الاندثار بريسك اندثرت يعني حتى تو في الجديد صعيب كون القوانين تمنع تو في الجديد
1: يعني صيد
0: القوانين تمنع يعني في بالسجن في أوروبا صيد متاحة بالسجن في أوروبا تو المادة هذه. ثم كون كما قلت لك بمفعولة لغالب المرض متاحة عددها تقريبا نقصت بدرجة كبيرة وقريبة يعني إن شاء الله ما تنقرضش.
1: أنت باحث في التاريخ كي واحد يقابلك اسمه محمد الدغداجي
0: هي ديريكت ذكر المناضل التونسي ويعني وهذايا ما يزيدنا كان بالعكس فخر بالتاريخ متاعنا وبالمقاومه متاعنا.
1: حلو.
2: ملحمه الدغبيجي.
0: بالضبط. بالضبط.
1: احنا سالنا يعني عليه على والده
2: وبالجره يزيدنا نسمعوا اليوم
1: توبة عن نسمع. احسن
0: رفيع قصه
2: خفيفه اي اكيد قتلوا اكيد
1: قلت له تحدثت على والده اللي سماه محمد الدغباجي
0: يعني يؤمن بالمقاومة
1: تولد
0: أكيد عنده قيم
1: تولد في آخر حلقة من مسلسل الدغباجي اللي بثته محمد اللي بثته الإذاعة الوطنية ليلتها تولد هو سماه محمد الدغباجي وقائد فوج الرقاب قديما للكشافة التونسية
2: قديش تأثير الدراما وقديش تأثير الثقافة في
0: الله ما شاء الله
1: أي سيدي دقيقتين وقت اللي مشيت لسيدي صالح شنو عمل كمدير؟
3: والله بالنسبة لمنطقة سيدي صالح هي معنا كلها
1: أنتم باش تبقوا معنا راهو خاطر الشيخ محمد الطرابلسي باش يدخل
3: قمنا إذا بعمل كبير برشا بالتنسيق مع المندوبية ومع الإطار التربوي ومع الأهالي والمنطقة الصناعية الموجودة في سيدي صالح بصراحة إذا كل التعاون وتمكننا معنا الناس الكل إذا من خلق مدرسة جديدة وإذا من تجديدها بالكامل بنسبة 100% على في البنية التحتية كاملة.
1: كما عملتوا توا في مدرستك مركز كامور.
3: مركز كامور بطبيعة الحال يعني توا الحمد لله معنا الوالد زرع فينا معنا ديما حب المبادرة وحب إذا والعطاء فهمتني ولا وإذا أساسا الوطنية.
1: إيش عملت في مدرسة دقيقة؟
3: في مدرسة إذا مركز كامون إذا قمنا ببناء مصطبات إذا إسمنتية وبلطناها إذا في 10 قاعات وأيضا قمنا بدهن المدرسة وتزويقها وإذا
1: حلة جديدة
3: حلة جديدة جديدة جديدة نعم
1: وابن منظور اللي في الرقاب
3: نفس بالنسبة للمنظور إذا قمنا ب إذا إنشاء حديقة مدرسية بطرق عصرية في الري قطرة قطرة و أيضا بالتعاون مع الجامعات الموجودة هناك إذا قمنا بتجديد أيضا المدرسة على المستوى إذا البنية التحتية نفس الشيء
1: يعني وين تمشي تخلي أثر
3: الأول الحمد لله
2: إن شاء الله
1: الحمد لله ريت كيفاش يأثر الاسم على الـ على الـ به حنا وش نسمع غنيو
2: على الشخصية
1: على الشخصية
2: على مولها
1: لكن قبلها قبل الشخصية حبيت نشكر مدرسة مدرسة هي من الصور الطريفة ذا ما يضيعش ما لازموش يضيع لأنه أنا بويا شايف مدرسة منظف مدرسة ولاقى صدى في قلبي الحقيقة تأثرت بها برشا. تأثرت بها برشا مدرسة في طريق جرمدة
2: قامت بتكريم حارس المدرسة
1: الابتدائية الرشيد الجديدة.
3: جارتنا
1: أي إش كاتبين كيما كرموا المعلمين والمدير
3: سيل هادي
1: الحمداوي وكرموا التلامذة المتفوقين هذا يريم هكا
2: ربي يبارك في عمره إن شاء الله.
1: إش كاتبين كل الشكر والتقدير للعامل وحارس المدرسة السيد الهادي الحمداوي لأنه كان السند وكان حاضر في كل المناسبات هذه أثرت فيها برشا. ربي يبارك في إدارة المدير حاس هكاك المدير حاس بالشيء ذاك المدرسة الابتدائية الرشاد الجديدة ربي يبارك فيكم غنيوة وبش نمشيو للرمو. تعرف شو معناتها الرمو في العراس؟
2: توريش
1: أزيد واحد ورش قداش
3: والله كل مرة نسمع في الشوف في
0: الفيسبوك
3: يعني ملين ولا شيء غريب
1: أزيد حاجة سمعت
3: والله 30 مليون
1: 30 وانت يا ريم
2: 4-5 ملايين اما 4-5 ملايين عبارة 4-5 ألف
1: ابقوا معنا نسمع اغنيه ويجي استاذنا الفاضل سيدي محمد طرابلسي ابقوا معنا 11:40

0: مش عادي الوقت قديش يجري اليوم يعني توا نص نهار غيربوا على موجات إذاعة صفاقس، وإحنا مازلنا معاكم في منوعة مش عادي، أخبار وطرايف وعادات مش عادية وصلنا بها توا باش نحكيو. قبل النغمة قلت أنت علي على حكاية التوريش هكا،
1: التوريش التوريش تقول الرمو،
0: فما اللي يقول الرمو فما اللي يقول التوريش، الزوز
1: القصعة
2: القصعة
1: كيفاش
2: احنا معنا القصعة معنا باش يدفع فلوس
0: باش تعبي القصعة؟
2: لا معناها هي معناها هي قبل كانت
0: علاش القصعة معناها؟
2: لأنه يعني تاريخيا أول مدة الأفراح والمناسبات كانوا معناها الجيران والأحباب،
1: هذا الأصل في الشيء.
2: أيوة
1: عندما يتعاونوا
2: يجيبوا يجيبوا كل واحد يجيب قصعة متاع كسكسي
0: أوكي
2: والحم
0: عادة التكافل والتأجر بالضبط.
2: ومن بعد معناها باش ينحوا المشقة على المرأة خاصة فهمت ولا باش ولوا عوضوا بالفلوس ولت فلوس فهمت كل واحد يدفع.
1: والله أنا حذر على التي زيدا يجيبوا السكر والحشيشة يجيبوا مثلا شكارة سميت
0: صحيح
1: يجيبوا علوش مثلا فلوس يعني كل قدير وقدره. ولكن يا أستاذنا الفاضل وجه الخير سيد محمد طرابلسي أنا نحبك نعترف أني نقدرك ونحبك، كيفاش الحكاية وصلت 100 مليون و 250 مليون هاي توجيني على الخاص 200 ما شفتش أنا 250
2: شيء كبير
1: ولد كرهبة كرهبة يجيب كرهبة يعطي المفاتح و 100 مليون 60 مليون 10 ملايين مليون شنو الحكاية تو هذه؟
3: الحكاية فما تطور كبير كما جبت تو كان في نطاق أنه باش نعاون التكاتف والتآزر اللي مثلا كانت
0: اليوم عندي وغدو عندك
3: في الأواسط اللي قرب من بعضها الحومة البلايس اللي معناتها
1: الدوار
3: يعرفوا مثلا وهذا معناتها من الحاجة الباهية اللي فقدناها اليوم نعرف جاري شنو إمكانياته نعرف شنو ناقصه وشنو اللي زايدو. اليوم ولات فيها مظاهر أخرى وهذه المظاهر حتى شرعيا غير جائزة،
0: مزايدات ولات
3: لأن فيها مزايدات فيها مضايقات فيها أذى فيها إحراج
0: رياء.
3: فيها إهانة فيها رياء فيها حب الظهور. اليوم على سبيل المثال أنا يعني
0: فيها إحراج زيادة
3: نقدم الهدية، الإسلام عمره ما كان ضد تقديم الهدية بالعكس نبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، الهدية تزيد في المحبة تزيد في علاقة الإنسان بارتباطه بالآخرين تحسوا أنه عنده قيمة أنه الناس يعرف به أنها حسب المسؤولية حسب الثقة اللي هو موجود على كتافه ويحب ينقصوا عليه. لكن اليوم ما عادش فما باش ننقص عليك الحمل هذا وليت نزيد عليك حمل آخر، لأنه في بعض المناطق نطالبك بالمبلغ اللي حطيته لك يتقيد هذا في ورقة
1: يتقيد في كراسة كراسة كل واحد يجي
2: هو دين مؤجل
3: دين مؤجل. وهنا نخرج من خرج من دائرة الهدية أن الهدية لا ترد، لكن نعطيك هدية مش غدوة حي عام جاي نقول لك عرس بنتي يزمك الهدية ترجع حالي، لا نعطيك الهدية بقلب طيب وبقلب سمح.
0: أما ولو يحسبوها
3: أما اليوم نجي فلان أعطى 10 ملايين فلان أعطى 20 مليون لين هذا باش عام الجاي فهمت ولا كي يجي عرس ولد ولا بنته انت تقول لي مطالب. دخلتك انا في منطقه محرجه شويه هي منطقه الاذى، انا عرست اليوم والعرس معناتك تعرف تكاليف نتاعه وفي الظروف اللي نعيشوا فيها اليوم ان شاء الله نرجعوها. يعني اليوم انا ما زلت ما عديتش عام نلقى السيد الاول ولا الثاني مثلا مش يعرس حطي 10 ملايين شنو نعمل؟
2: لا لازم ترجع اكثر،
3: ندخل هنا في الدين لحفظ ماء الوجه كيفاش فلان اعطاه معناتها مبلغ وما رجعوش
0: ولا يوصل حتى للعداوه معناها كيفاش انت يلزمك
1: اذا كان قادرين الشيخ
2: اذا كان قادر
3: اذا الانسان قادر مش نعطيه في قالب هديه دون اني منثقل على الناس دون ان مطالب بهم.
1: يعني اذا كان قادر باش يعطي 10 ملايين مثلا
3: قادر باش يعطي 10 ملايين من غير ما نطالبك انك ترجع حملي، اول حاجه معناتها هذه لازم نحكي عليها ان نخرج من دائره اني نعطيك باش ترجع لي الهديه عمرها ما تكون دين راهو انت باش تعاونوا مش باش تثقل عليه. إذا باش تعاونوا بالكيفية هذه نحي وخير
0: مش لازم
3: مش لازم بالحق في المظاهر اللي قاعد نشوف فيها اليوم معناتها ونحط العروس معناتها في إحراج فلان جاب لك 20 مليون فلان 25 مليون فلان كذا
1: لا ويجي واحد يتكلم في العرس هكا يتباهى
3: يتباهى
1: واحد يقيد
2: وتوريش
1: توريش
3: علاش احنا هنا فما كل شيء يحمل على الإباحة كل شيء جائز ما عدا فما بعض المظاهر اللي تخرج معناتها من الدائرة هذه دائرة ما هو جائز أنه فما رياء فما حب ظهور
1: أو فلان باش عطاه كذا
3: فما حتى عدم إعطاء للمال قيمة نطيش فيها كيك معناتها في الهواء ونطيش فيه في التراب وناس تعفص عليه إهانة للمال
2: ولا قلادة
3: فهمت ولا نحطها معناتها بمنظر غير لائق. الأفضل أن هنا أول حاجة احترام المحتاجين سبحان الله. احترام حتى ما هو أفضل، وهذا اللي نشوفه احنا، ما هو أفضل أنه يتمد المال هذا كهدية من اليد إلى اليد، ما غير ما يكون على العلن،
1: من غير ما يسمح حتى حد.
3: ندخل للدار متاعك سعلي، أنت عندك عرس وعارف الظروف متاعك، هذا مصو ورب إن شاء الله يتمم فرحك،
1: وما يعرف إلا رب،
3: ما يعرف حتى حد.
0: بينتكم بينتكم تقعد الحكاية،
3: وهذا باش ما نخرجش من دائرة قول الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يحب المسرفين، لأنه بالمظاهر نشوف فيها برشا إسراف، برشا إسراف. ساعات الإنسان معناتها كان عنده صحة لكن ما عندوش، ويحب يظهر أنه هو
1: يمشي يسلف،
3: يعطى يمشي يبيع طرف زيتون، يبيع حاجة باش يظهر للناس أنه لبس عليه وعطاك
0: المبلغ،
3: وهذا مرفوض في الإسلام وغير جائز. معها كما مجبنا تنتقل في بعض الأمور إلى عدوات،
0: يقال لك بشكيت في المحاكم
3: عدوات، مش معناتها أنا أعطيتك 10 ملايين لازمك ترجع حالي، ويوصل العرق ويوصل معناتها الخيصة.
1: يبدو عنده 5-6 عرس في الصيف هذا، هو واخذ فلوس الصيف اللي فات، شو يعمل مثلا؟
3: الأمر هذا هو زوالي،
0: يخليه ما يصرفهمش من الحال.
3: أنت هو زوالي، ثقلت عليه مبلغ كبير كما حكيت 3-4 عرس، ما نقولكش 5، نقول زوز، نقول حط له مبلغ كبير، هو زوالي ايش باش يعمل؟ يمشي يدين، يمشي يقترض.
0: انا نقول يخليهم ما يصرفهمش باش ننجم نرجعها،
1: اصله جايين
3: وصلنا اليوم في حالات ان عباد ولا ترفض الشيء هذا، تاخذه تقبله وغدو حيت مشي ترجعه
0: تمام
1: للمولى
3: الواحد، ويدخل هنا في كما نقولوا احنا علاش ما حبيش تقبل، شوف كيفاش تولي حزازيه.
0: اي صحيح،
3: هذا هو الخايب في عمر ما كان الفرح راهو باش نوصلوا معناتها العلاقات تقطع او علاقات تفسد او علاقات
0: ورجعت عليه ومش به يترجع.
1: اليوم ثم اللي يصور 40 علوش، والله هو تلقاه في حاجة باش يفتروا يعني باش يعشوا الناس، في حاجة لستة عليلش مثلا وسبعة عليلش، إلا أنه هو قبل 40 علوش من 40 عائلة، صحيح ثم محبة، هي العام جيش باش نعمل كيفاش مش يشري أقل شيء 15-20 علوش باش يرجع، باش يرجع.
3: وهل مثلا ال 40 علوش يذبحتهم هذوما باش عاشي بيهم؟ هل
1: لا مش يعاشي 10، هو ب 10 عليلش 8 عليلش
3: دخلناش هنا في التبذير.
1: اي صحيح،
3: الاولى مثلا حتى في الفرح الاولى ان يصدق باش ربي سبحانه وتعالى يبارك لي في الزواج هذاك، ونعايد الناس المحتاجين اللي يلزم بالحق يلزم تاكل اطعام.
0: نعم،
3: من الشروط مثلا او من الحاجات اللي فقدناها هو الاطعام، ما يسمى بالوليمه. الوليمه لشكون؟ مش اللي لابس عليه،
1: المحتاجين،
3: المحتاج عايش في حومه، عايش في دوار، عايش في كذا، هكا الناس اللي ما ذاقتش اللحم عندها عام في الرحم، فيكون هنا الفرح مش خاص بالأسرة والعائلة، بل أدخل الفرح على جميع الجيران، لأن ربي سبحانه وتعالى فيما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فما عمل بسيطة جدا، أنت تدخل يوم الفرح على جارك وكان الناس يدارين بيك، تحم البركة. إن الله لا يدفع بالرجل الصالح عن 100 من جيرانه، الصلاح متاعه مش ليله هو، وقت يعم الناس اللي دايره بيه، لأنه تلقاه يسعى باش ينفع فلان وينفع صحيح. فلان ويخمم في فلان، قبل هذه في جدودنا كذا فلان هزيتلوش عشاء وين هي اليوم؟
1: والله بالحق
3: شفت علاش قديش فما قيام فقدناها اليوم. اليوم احنا
0: هو في الحقيقة عاد توريش مش العبيد الكل، معناه عندهم عاد توريش هذية مناطق معينة،
1: انتشرت بشكل كبير
3: مناطق معينة وأصبحت عدد يعني وأرقام خيالية، وأصبحت معناتها راهي في كل المناطق، مش كانت قبل في منطقة
1: حتى في الموت راهو،
3: حتى في الموت اليوم كيف كيف زاد كيف كيف، مش كان مش نحكي على الموت، الموت
1: ولت من الكراسة يا أستاذ،
3: ولت
1: اللي يجي يجيب له 10-20 ألف وكذا، وثم واحد في التركينة يقيد
3: انت جبتها، وموضوع حساس جدا
0: والله.
3: الموت الإنسان تو ربي يعني بحاله، معناته فقد إنسان عزيز عليه، علاش تفرض عليه أنك تعمل الفطور وعشاء وفطور وعشاء؟
1: لا فلوس، أنا نحكي لك
3: حتى فلوس،
0: إيه الفلوس باش يفطر ويعشي،
2: هو وليمة، وليمة
3: هو مسكين ربي يعني بحاله، معناتها الوجيعة اللي واخوها
1: مش متاع ماكلة، مش متاع،
3: والناس للأسف ولا تاخو معناتها المواسم هذه أصبحت مواسم، ولا تنتلمدوا في
2: الشيخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أنه معناه لا يوقد الموقد لمدة 3 أيام
0: في بيت الميت،
3: ولينا نتلمدوا ولينا نقعدوا ولينا نضحكوا ولينا نفدلكوا ولينا نلعب ولينا
1: خرجنا،
3: خرجنا من حرمة احترام الميت،
1: ولا يخدم خدامة يعني،
3: يعني ولات البعض للأسف الشديد تخرج تقول لك قراءة القرآن على الأموات بدعة، وما فهمش منها بالعكس، لأنه أي حاجة تقرأها يصل أثرها إلى الميت، صدقة أنا اليوم عملت ختمة قرآن في نهارين ولا في 3 أيام، ونويت الثواب متاع القرآن هذا إلى المتوفى يوصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولينا معناتها خرجنا من ما هو مطلوب إلى ما هو غير مرغوب. بالعكس اليوم أشوف مثلا ولا دي سيرفور في الأموات ولا وين حرمة الميت، وين القلوب الرقيق، وين الموعظة اللي لازم ناخوها كي يتوفى لي شكون. شوف كيفاش بعدنا معناتها عن الأساسيات،
1: بعدنا على هذا ولا هذا، على العراس وعلى
3: وثقلنا إما على صاحب الفرح أو صاحب الموت. ثقلنا عليه
1: لأنه هو نهار آخر الله يعفو باش يمشي
3: مش يلقى روحه في ضيق مسكين، هو معناتها في ظرف الله أعلم به كيفاش عنده ما عندوش. بقى إنسان مثلا كان الوالد متاعه والوالد متاعه في كلينيك ومصروف متاع كلينيك ودوايات وخارج مسكين ربي يعلم بحاله، علاش نثقل عليه؟ علاش نفرض على روحي أني نقعد بحذاء 3 أيام ومطالب أنه يصرف عليا فطور وعشاء وفطور وعشاء؟ هذه من الحاجات المستمعة.
1: بعيد أستاذ،
3: بعيد نضيفك ما عندي حتى مشكل،
1: جاي من قريب مثلا جاي من سوسة،
3: هذا واجب، واجب أني نكرمك، بالعكس ما خليكش تروح
0: يدين حتى يدين وبعد كي
3: معي شوية تولي مفيش شخص بالإكزامبل. نعم. إحنا بعد على بعضنا
1: لا
3: زوز كيلومتر 3 كيلومتر، نجي نقوم بالواجب متاعي ونروح نروحي نفطر في داري نتعشى في داري.
0: فما ناس بلاي بين قوسين، فما ناس بالحق موجودين في كل عزات القاهم وقت الفطور يقعدوا باش يفطروا وبعد يروحوا من غدوة يجي وقت الفطور إيه يجي وقت بالذمة والله. وفما ناس تدخل لك زيادة ما تعرفكش وتدخل في الموت للصدقة يمتهنوها معناها يتبعوا وين الدار اللي فيها العزاء ربطنا حاجات بحاجات أخرين.
3: الأولى أنه نعاونك مش نكمل عليك كما نقولوا احنا بالعامية، كان في موت ولا في فرح. قبل على سبيل المثال كانت الجيران هي اللي تدخل الطيب وتغسل الماعون وتفرش الطعام
1: التو في بعض المناطق،
3: يتوفى شكون
1: اهل الميت ما يطيبوش هما
3: اللي فما عادات، هي العادات من العرف وهي من الدين نتاعنا. وقت يتوفى شكون تلقى جيران اللي طيب ويلتهز يعرف شكون جاي من بعيد، هذا جاي من تونس، هذا جاي من الساحل، هذا جاي من الجنوب، ما طيبش عندنا كل شيء باذن الله. طرف زيت وهريسه وزيتون يكفي راهو، مش بشرط هي باش نعمل لك حاجه باللحم ونذبح لك وكسكسي وبزبيب وبالفاكهه.
2: احنا نركزوا على القيرتين.
3: قيرتين،
2: القيرتين وين موجودين بالضبط؟ ما مش موجودين في الماكله ولا موجودين في الشرب، هو موجودين في التعزيه وموجودين في صلاه الجنازه فقط. وينتهي الوجب
3: ان شاء الله. ان شاء الله بحال
1: ربي يبارك فيكم ان شاء الله.
0: يا رب
1: ان شاء الله ديما
0: يجيكم في الفرح ان شاء الله. نجيكم في الفرح ان شاء الله.
1: نص دقيقة لانه مازالت لنا غنيه لابتسام الرباعي ربي يبارك فيها جديد، ولو أن هي أغنية قديمة عودة يعني من يحد الحكاية هذه؟ شكون يجعل أنتم الأئمة ولا المدرسة
3: احنا
1: ولا
3: احنا نحكيه عليها راهو في الخطب، نحاولوا أن ننوروا الناس، نحاولوا نحكيه وننقضوا معناتها الظواهر اللي زمها معناتها بالحق ولا نوعا ما
0: متفشية شوية
3: لمبة حمراء شعلت. لأنه الحد منها، لأنه اليوم شنو مثلا نحكي في برشا نقاط وكلها متشعبة، العزوف عن الزواج شنو منها أسباب هذا؟ باش مش نقوم بهذوما، باش نعمل باش كيف دونك نحاولوا ان نخفوا، نحاولوا انه دور العائلات، دور الوالدين، ودور حتى كذلك المجتمع الصغير هو اللي يحاول انه يحط النقاط هذه على الحروف.
1: ربي يبارك فيك، ربي يبارك
3: فيك.
1: فتحي بن علي ضيع كبا فيه، هو من سيدي منصور ماشي المحارزة في تاكسي، فيه جبة زرقاء وملابس في سيارة تاكسي من طريق سيدي منصور للمحارزة 54 518 546 ربي يبارك فيك
3: ان شاء الله.
2: والله يحب
1: تفرش علينا ابتسام راهو.
2: لا لا لا مو الشيخ نحبه معنا يذكرنا الشباب نتاعنا تو حاليا راهو في بذره طيبه وحاليا معنا قاعد معنا
1: الخير ديما موجود
2: موجودين وقاعدين معنا يلوجوا كيفاش يعاونوا بعضهم وكيفاش معنا يتزوجوا بابسط ما يمكن، وبدا الخير موجود والحمد لله.
1: الخير ديما موجود خير. هو كي جينا لوجه الخير ديما الخير موجود.
3: في نقطه بعجاله فقط، الشباب محتاج الى تاثير صغير ما يصعبوش عليه، خليه ياخذ حياته بالكيفيه اللي يحبها.
1: المره الجايه تجينا. شكرا في لما نجي الوقت الطيب ونتلقاو.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم سواق سيارات الأجرة لواج بصفاق الصباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بفتح ملف إسناد الرخص والتعامل معه بالشفافية المطلوبة، كما صرح به للأخبار محمد شقرون كاتب عام نقابة سيارات الأجرة لواج. عبر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل حلا استراتيجيا، مؤكدا أن هذه المسألة يجب ألا تتم دراستها من منظور تجاري فقط. تعتزم الإدارة الجوية للصحابة تونس انتداب إطارات شبه طبية من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية بصفة مباشرة، وذلك في اختصاصات الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للمسنين والعلوم الصيدلية والكتابة الطبية. أسفرت غارات متعددة شنها الاحتلال اليوم على قطاع غزة على سقوط 3 شهداء، فيما تم رصد إصابات عديدة بمنطقة اليرموك وسط غزة. أفادت القناة 14 لجيش الاحتلال إصابة مستوطن بجروح جراء اشتباكات بالحجارة جنوب مدينة نابلس. أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من أفراده في هجوم صاروخي أمريكي على محافظة شمال البلاد اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: زوم زوم زوم اليوم،
5: اخبار
4: زوم اليوم،
5: خدمات
4: حوارات زوم اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في متابعة زوم اليوم في نهار متجدد معكم عبر موجات إذاعة صفاقس 30 جويلية 2026. مرحبا بكل من يتابع موجاتنا. الحمد لله الطقس أهون شوية والحمد لله لباس بإذن الله. نحاولوا نجري الأمور وبإذن الله ما ثم كان الخير. سمير طقطق على مستوى الإخراج الإذاعي، يسر غربي على مستوى الإخراج المرئي، معي كالمعتاد فتحي الجموسي على يميني التحليل السياسي. أهلا وسهلا بك فتحي. مرحبا.
1: صباح الخير فاطمة، صباح الخير غريبي، وصباح الخير كل الفريق العاملين معك.
0: وصباح الخير والعسلامة.
1: وعسلامة للسادة المستمع.
0: عسلامة بسلامة. اشنو لك لبس غريب برمنا على يساري؟ مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا فاطمة، اهلا وسهلا فتحي، اهلا وسهلا الفريق العامل معك، وكيف مستمعات ومستمعين اذاعة صفاقس. ان شاء الله يقضيوا معنا سويعة ممتعة ويستفادوا
0: باذن الله. مرحبا بكم في المتابعة، ركزوا معنا، زيدوا في الراديون. ونبداو بالموضوع الاول، احنا زوج مواضيع، البعد الوطني والبعد الجيوسياسي تقريبا، هذا هو اللي دائما مطروح في زوم اليوم. معكم في العديد وتقديم المؤنسة فاطمة مقني القادري. من يضبط السياسة العامة للدولة؟ دلالات الفصل 100 من الدستور التونسي، بعض النواب يطالبون بتفعيل هذا الفصل من الدستور التونسي، دستور 2022. مرحبا بكم، ونحاول نقدم لكم شوية حول الفصل هذا، نص الفصل 100 من الدستور التونسي لسنة 2022، على أن رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها البرلمان. نص قصير في كلماته لكنه كبير في دلالاته، لأنه يعيد رسم كامل لخريطة الحكم في تونس وينهي الجدل حول من يحكم فعلا. فنحن أمام تكريس نهائي للنظام الرئاسي، وما هو مصير دور الحكومة والبرلمان بعد هذا الفصل اللي موجود كما قلنا في دستور 2022. خلينا نبدأ بالقراءة القانونية، بالقراءة الدستورية. نبدأ معك فتح الجاموسي.
1: أول حاجة نزمنا نحكيه فيها هي نص الفصل 100 من الدستور. يقول الفصل هذا، يقول أن رئيس الجمهورية يحدد السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الجهات والأقاليم. هذا هو النص. هناك واجب إعلام في السياسة العامة. المشكل واللائحة هذه شيء أسبابها قبل، أسباب اعتقادي هي بوادر أزمة ما يش بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بل بالأخص
0: المجلس النواب والحكومة.
1: الحكومة لم تستجب لمطلب مجلس النواب في خصوص عدة مواضيع حساسة، منها الماء والكهرباء، انقطاع الماء والكهرباء، في خصوص ملامح السياسة العامة للحكومة رفضت الحضور باعتبار أنه ربما مجلس النواب خرج على دوره المحدد بدستور 2022، وربما زاد كذلك ثم ضوابط النواب ما حبوش يعترفوا بها. هما النواب اليومنا هذا يحبوا يقيسوا رواحهم بنواب دستور 2014. يعني نواب نظام رئاسي حبوا يقيسوا رواحهم
0: بنظام برلماني،
1: نظام برلماني، اعتباري أنه هذا ما زالوا ما فهموش المسألة متاعهم، ما فهموش وظيفتهم، وما فهموش شنو الصلاحيات متاعهم. لأنه البرلمان هو محوري، هو ربما رأس الحربة في الأنظمة البرلمانية، لكن ليس هو كذلك في الأنظمة الرئاسية.
0: نعم.
1: لو فرضنا لو كان قارنوا رواحهم مثلا بنواب دستور 59 كان الأمور تكون مستقيمة. لكن أنك تقارن روحك بنواب نواب 2014 دستور 2014، هوني فما خطأ كبير. وهيك علاش
0: نعود نذكر أنه في دستور 2014 أي. الصلاحيات تقريبا كانت كل حد يحكم، وهو حد ما يحكم في الأخير.
1: هذا
0: كيفاش كانت ماشي الأمور؟
1: حتى تو كنرجع شوية بالسياسة الواحدة بالنسبة ل 25 جويلية 2021، فما ناس يعتبروه انقلاب تفعيل فصل 80، فما ناس قالوا علاش ما يتنقحش بطريقة دستورية عن طريق مجلس النواب، وذي كانت فما استحالة انه نائب يتخلى على صلاحياته، لانه الصلاحيات نتاع النواب في دستور 2014 هي صلاحيات متضخمه.
0: نعم.
1: متضخمه، وهزت البلاد الى هاويه، هزت البلاد الى اللا حكم. وشفنا التنافر بين رئيس مجلس النواب ومجلس النواب وبين الحكومه وبين رئيس الجمهوريه، رغم اللي في 2014 في انتخابات 2014 فاز نداء تونس بثلاثه رئاسات.
0: نعم.
1: ورغم هذا صار تنافر كبير، وصلنا لمرحله اللا حكم. وبعد وقت الباجي الله يرحمه باجي قايد سبسي حاول يلقى اليه باعتبار قال هو انه دستور 2014 ما يمكنش الحكم به.
0: هذا هو
1: آلية للانحدار نحو النظام الرئاسي، وهي آلية التوافق عن طريق وثيقة قرطاج واحد وثيقة قرطاج اثنين.
0: بالضبط.
1: نرجع تو للفصل 100 من الدستور. واجب الاعلام هل هو الاعلام الكتابي
0: أي.
1: كما تتمسك به السلطة ورئيس مجلس النواب اللي يرفض انه اللائحة هذيك تتضمن في مكتب الضبط، اما كما قالوا المدافعين على اللائحة هذه واللي ساغوا اللائحة هذه انه الاعلام يجمش يكون مكتوب، يزم رئيس الجمهورية يحضر وبالتالي يخضعوا للاستجواب والمساءلة والنقاش و و و و اعتقادي انه القطيعة بين مجلس النواب والحكومة هي سبب الشيء هذايا، والحقيقة هذه مستحيل باش تفصلها عن طريق لقاء مباشر مع رئيس الجمهورية.
0: واضح.
1: يبقى قانونيا ودستوريا لي دو تيست تيجم يسون ديفوندابل.
0: باهي خلينا نمشيو للنقطة هذه ناخذ فيها وجهة نظر غريب من هنا. وقت يقول كلمة يعلم بها، يعني هل يعني وانه البرلمان بزوز غرف مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقليم؟ ما ننساوش انه اليوم البرلماني او النظام البرلماني خلينا نقولوا جاي بين اثنين دو سيستم، عندنا مجلس نواب وعندنا مجلس الجهوي الوطني للجهات ولا الاقليم. يعني كيقول لك يعلم بها، هي مجرد متلقي للاعلام؟ وين اختفى مبدا المراقبه والمساءله البرلمانيه للحكومه؟ وتقريبا الجلسه الاخيره اللي ما حضرتش فيها الحكومه هي جلسه باش يكون فيها مساءله فعلا. وين الحكومه؟ علاش كانت غايبه على اهم قضايا تهم الشعب بصفه عامه، اخرها انقطاع التيار الكهربائي؟
2: نجاوبك فاطمه بما اعرف. هي سؤالك واضح، الاعلام حكايه فتحي فيه الاعلام، كيف يكون اعلام مجلس نواب من طرف رئيس الجمهورية؟
0: نعم.
2: بعد ما يحدد برامج الدولة سياسات هو يحددها، الفصل 100 يقول يعلم بها. لكن يعلم بها لهنا أساتذة قانون دستوري يختلف.
0: نعم.
2: لنا قراءات متعددة، فما يقول لك النجم يعلم ببيان يبعثه مجلس نواب، فما اللي يقول لك في افتتاح البرلمان، ما هو مرة في العام يتم الافتتاح البرلمان، يمشي رئيس الجمهورية ويقول على المخططات
0: كامل
2: بتاع
0: يعني
2: بتاع السياسات كاملة في خطاب أمام البرلمان،
0: الخطوط العريضة خلينا نقول
2: الخطوط العريضة اللي يعطيها هو الحكومة، هو يسطر الخطوط العريضة والحكومة تشرع وتنفذ.
0: نعم.
2: تعمل إجراءات هالحكومة. دونك لهنا باش نفصلوا بين الاختلاف هذا لازمنا محكمة دستورية يا فاطمة.
0: محكمة صراحة دستورية
2: لولا عندنا محكمة دستورية راي هي فسرت لنا كلمة الإعلام في الفصل 100 في الدستور، خاطر قاعدة فيها تحسها فيها فرق. أنا النجم يقول لك النجم يبعث بيان رئيس الجمهورية، وفتحي لا يقول لك يمشي سيد رئيس الجمهورية يلقي خطاب غادي، هذاك هو الإعلام.
1: لا هذا اللي دافع على الموقف هذا موقف مش موقفي.
2: أي
0: لا لا لا لا هو في طرحه، قلت لك
2: حتى أنا ما وش طرحي، قلت
0: حتى أنا ما قلت طرحي،
2: قلت لك زوز اختلافات.
1: أي لو كان نعتمد آلية القياس في علاقة النواب بالحكومة وعلاقة النواب برئيس الجمهورية في الدستور وفي النظام الداخلي، لمس النواب ينص على حضورهم.
0: نعم.
1: الحكومة حضورها الفيزيك، وعلى حق المساءلة للحكومة وطرح أسئلة وأجوبة و
2: لكن هذا فاطمة
1: هذا ما وش موجود في الدستور،
2: مش موجود في
0: الدستور. ما عطاش طريقة الإعلام.
1: الدستور يقول لك الإعلام إيه وكي يحضر مباشرة ستنقلب إلى مساءلة، هل يحق للنواب مساءلة
0: الجمهورية؟
1: ما فماش حتى نص. دونك
2: فصل 112
1: ربما الموقف الأكثر معناها القرب للسلامة في التحليل متاعه قانونيا هو أنه الإعلام يكون بأي وجه كان دون أن يجبر رئيس الجمهورية للحضور أو للمساعدة.
0: أنت قلت الفصل 112، شنو يقول الفصل 112؟
2: يقول الحكومة ما هيش مسؤولة أمام البرلمان، الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية فقط.
1: كون نظام رئيسي.
0: نعم.
2: داكوردو. نواصل فاطمة. نواصل في قلنا لو فما محكمة دستورية كانت نجم تفسر لنا الكلمة هذه وتعطينا الصحيح. بحكم ما فماش هيك، علاش فما الاختلافات حتى احنا تولي هنا في النجم ونختلفوا.
0: أكيد.
2: دونك هي القصة منين بدات؟ الرواية منين بدات؟ الرواية بدات من رئاسة الحكومة تو شهرين التالي هبطت إعلام أو أمر أمر للحكومة والمدير العامي للشركة
0: لعدم الحضور
2: باش ما يمشيوش للبرلمان تيلة شهر.
0: نعم
2: تو تجاوزنا شهر هذاك لهنا بدأت القصة غادي، وجماعة البرلمان نوابنا
0: استاءوا
2: وتقلقتهم علاش ما يجيوش، نحبوا نسألوهم كذا. تعدى الشهر حبوا يجربوا النواب، أو جات الفرصة متاع قصان الضوء أنه يحبوا يحكيوا في موضوع قصان الضوء، يحبوا يسألوا الحكومة، فما مشى لهم حد من الحكومة.
0: وبعد بنواب
2: لهنا المواطن يقول المواطن طاو التونسي يقول لك الحكومة لهنا علاش ما مشاش أذكري تتبور سامحني في الكلمة أنت بارانتيز على البرلمان استقويت عليه أو البرلمان يحب يجيبها هي بالسيف. أنا أقول رأي الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية، لكن بالفصل 101 للدستور التونسي راهو عندها البرلمان عنده الحق الرقابة، يعني عنده الرقابة على عمل الحكومة. ولهنا الرقابة زادة كيفاش أذكر كما قال فتحي يلزم يجي وزير شؤون الاجتماعية أو أي وزير
0: في مسألة
2: ويسألوه هذه الرقابة، أما عندوش حق يجي ما يسألو كان رئيس الجمهورية وما يجيش. لهنا زاد الاختلاف
0: موجود
2: اللي يتحل كان بمحكمة دستورية. هذا أرأي
0: واضح.
1: هو نقطة أخيرة حاب نقولها
0: هو خليني نسألكم السؤال هذا باش نمشيو النقطة الأخيرة، نرجع الأرض الواقع. وانتو كانت قلت مسألة غياب المحكمة الدستورية اليوم يطرح عديد
2: خلنا في الفاك
0: دونك اليوم إذا كيفش نطبقوا الفصل هذايا في إدارة الملفات الكبرى من الاقتصاد
2: فصل مياه
0: هل نجح هذا النموذج في تحقيق الاستقرار والنجاعة اللي تقريبا كنا نديو بها دائما؟ سياسات مهمة جدا، وأن نكرسوا الدولة الاجتماعية، أن نحاولوا نرجعوا الدائرة الاقتصادية، أو خلينا نقولوا نحن الاقتصاد بصفة عامة، نعودوا المنوال التنموي في تونس، نركسوا مسألة الأقاليم والسلطة الداخلية ممكن بين الأربعة ولايات فيما يخص الحكم في الأقاليم وغيره. هل اليوم فعلا النجم يكون موجود في ظل هالتفاوض؟ شكون اللي بيش يحكم؟ شكون اللي بيش يرسم؟ أو شكون بيش ينفذ السياسات هذه بالأساس؟ لأنه يعني اليوم تقريبا هذا هو هذه هي النقطة اللي واقفين عليها. الرئيس كلام جميل جدا اللي يقول فيه مقنع جدا زادة كيف في كل الخطابات، لكن جيوا على أرض الواقع المواطن ما يقعدش يقول فيه رئيس الجمهورية. نعود نقوله أنه في خطابات رئيس الجمهورية ديما يؤكد على النقاط هذه، وأنه إلى حد اليوم الواقع التونسي أو واقع المواطن التونسي لم يتغير
1: من 25 جويلية إلى يومنا هذا.
0: هو من قبل 25 جويلية الواقع المواطن التونسي ما تبدلش.
1: مش نحكي تواقع على الفترة اللي يحكم فيها قيس سعيد،
0: نعم،
1: واللي يتمتع بكل الصلاحيات باعتباره أول حاجة نظام رئاسي، وباعتبار قبل النظام الرئاسي مرينا بفترة متاع مسك كل السلطة بمقتضى حل البرلمان وبمقتضى
0: تفعيل فصل 80
1: لا شيتول أمر متاع سبتمبر 2021 اللي أعطاه صلاحيات كاملة الحقيقة تتقال وبتجرد على كل ولاء أو معارضة للنظام القائم أنه فما مكاسب تحققت من 25 جويلية لتو. هو الاستقرار السياسي،
0: نعم،
1: هو نهاية العبث متاع فترة الفوضى، خاطر ما كناش مش صحيح كنا في فترة ديمقراطية وحرية التعبير، كنا في فترة الفوضى وكنا في مرحلة الدولة، مرحلة دولة الأحزاب، دولة الجمعيات، دولة رجال الأعمال، دولة المحامين، دولة القضاة، ودولة كل مجموعة قوية، ودولة اتحاد شغل زادة بعد ذلك كله. فالدولة رجعت بقوة وبحزم، ربما فما شوية تجاوزات، ربما شوية ظلم، لكن فما دولة. هذا الجانب السياسي أعتقد أنه إيجابي، لكن على مستوى الاقتصادي فما مشكل. فما مشكل لأنه 25 جويلية أعطى لتونس فرصة ذهبية ما تتعوضش، وهو أنه شخص برك يمشي بكل السلطة، وبالتالي بقدرته انه يكون عنده برنامج.
0: هو تقريبا نفس السيستم الامريكي
1: هو
0: نفس السيستم الامريكي على مستوى الحكم، يعني انه تقريبا الرئيس هو
1: الامريكي واحد مخلط يصبه بين كونغرس والدوله الفيدرالية،
0: لكن في الاخير الرئيس هو اللي يرسم السياسات الكبرى،
1: هو اللي يرسم السياسات الخارجيه والدفاع وغيره. كان بإمكان اعتقادي أنه نرسم سياسة اقتصادية خير من هكا، أنت تقوم أول حاجة راه مش المؤسسات الدستورية هي اللي مش تقوم بالبلاد، لما السنواب راه خليط فيه كفاءات وفيه رداءات، راه وما في برشا ناس جاية تعمل في البوليتيك مش بشتاها باش تخدم البلاد. فما برشا مشاريع وانا تو نفهم القطيعة بين الحكومة وبين السنواب. قانون مالية 2026
0: نعم.
1: مشاريع فرضت على الوزارات ولا يمكن تطبيقها وتنزل بلاد في هاوية في دي ديبونس غير قادرين على انه ندفعهم. اليوم البلاد بحاجتها اول حاجة السياسة متاع حوكمة رشيدة عن طريق كفاءات متاع ادارة تونسية، خصوصا الكفاءات اللي وقع استبعادها. اليوم حاجتنا زادة باش نبعدوا على التداعيات الكارثية لتطبيق الفصل 96 مجلة جنائية اللي خلى كل رئيس مؤسسة بقاش عنده حتى مبادرة باش يجتهد نحو انقاذ المرفق العمومي او نحو النهوض بالمؤسسة متاعه ويتحرك يدخل الحبس. دكوردو ولو انه تنقح الفصل هذاك، لكن المحاكم الى يومنا هذا ما زالت تحت وطأة الفصل القديم. وكعليش برشا ناس نورمال ما يقع تمتحهم اليوم بالبراءة او بالصراح وموقعش تصريحهم، ورغم لي انه النص جديد ينطبق عليهم ما فماش كوراج من بعض المحاكم قاعدة ديما تحت وطأة الخوف وغيره. تونس اليوم راهي مش حاشتها كان بالبناء القاعدي والشركات الأهلية، هذوما ربما يعطيوا طمأنة للمواطن التونسي
0: يقرب شوية للموال القاعدي.
1: ثروة تتخلق بالفلوس، تتخلق بالمخطط الحكيم. نرجعوا لسياسة المخطط، احنا توا كي نحكيوا على أزمة الماء والكهرباء ايه نعملوا مجلس وزاري ونقولوا احنا الماء مقاش فما بيرت. تذكر وقت البديجي متاع السونات قال نعم. قالك شطر الماء لصالح الشراب قاعد يمشي في القاعة ديفويت
0: نعم.
1: ايه هذه كيف يصلحوها؟ نعملوا له مخطط اربع سنين
0: واضح
1: خمسة سنين وصلحوها.
0: يا فتحي جستما على خطر مع غريبي بن مناو كنت ذكر حضر معنا وقت صديقنا حسين الرحيلي حكينا وقت على المخطط وانه رجعنا كمام نخموا على خمسة سنين يعني كما كانت دولة الاستقلال. اليوم كنا نحكيه على المخطط التنموي 2026-2030 أو 2030-2030 فيه نفس جديد على الأقل على مستوى إعادة التفكير الاستراتيجي بالنسبة للدولة. لكن اليوم زاد كيف كيف إذا كان نقفوا على بعض الهينات كي تخرج بروبرتاج في الشارع المواطن التونسي يقول لك وهذا حكينا فيه زاد كيف كيف قانون الشيكات ما كانش ناجح وأنه يعاودي

0: يرسل قوانين. الناس كيف كيف البرة تقول لك القوانين، كي نحكيه على وظيفة تشريعية دونك هي دور المجلس البرلمان. برلمان كي تحكي معهم يقول لك لا أنا ديما كي نعمل مبادرة تشريعية وجي مشروع قانون من عند الحكومة، لا من عند الحكومة، عند الحكومة دونك تطيح المبادرة متاعي أنا في الماء ونمشيو في مشروع الحكومة. وفي كل مرة يقول لك أنا نجيب مبادرة تشريعية ونحاول ناخذ فيها ونشارك فيها المجتمع المدني والمنظمات وغيرها والهياكل، لكن احنا مازلنا في ثنية وماشيين بها، ويجي مشروع الحكومة ويقف غاديكا يقول لك لا
1: ويصوت عليه ولا
0: حبس غاديكا
1: اللعب يصوت عليه ولا
0: بخلاف انه يصوت عليه اذا كان وصلنا للجلسات، لكن يقول لك استنى غاديكا هاو جايك المشروع ويضرب المشروع الى حد ما يجيش، بما فيه حتى مساله مجله الصرف تو تقريبا 4-3 سنين نسمع فيه مجله الصرف اخرها سنه. برشا نواب يقول لك من في بدايه السنه البرلمانيه الجديده قالوا لنا راه تقريبا في شهر وشهرين باش يكون عندنا مشروع مجله الصرف حسب اللي قالت الحكومه. في الجلسات الحكوميه والمجلس الحكوميه تقريبا في كل مره نسمع انه مجله الصرف حاضره، لكن اليوم ها ومازال نهار يطولي على الدوره البرلمانيه هذه، لكن الى حد الان ما ثمش مجله صرف.
1: دونك فما
0: هذا ابسط شيء،
1: فما عجله منقوبه
0: اي
1: ما جاش. انت قلت يقولوا لهم خليك هكا وعندنا مشروع باش نبعثوهوكم.
0: دونك ثم هل ثم عدم تواصل؟ هل ثم قطيعه ما بين الوظيفه التشريعيه والوظيفه التنفيذيه؟ هل ثم صراع؟ هل ثم تحدي؟ مانيش فاهمين اللي
1: انا نقول لك. لا ثم تحدي ولا ثم صراع.
0: شما
1: ثم اللي قلت وانت ما جاهمش. انت تو قلت الحكومه جيل البرلمان هم يجيو يشرعوا حاجه قنت سهلوها انبسطوها، هم يجيو يشرعوا حاجه والحكومه تقول لهم لا بالله خلي غادي هاو عندي مشروع حاضر مش نبعثوه لك.
0: مش نبعثوه لك
1: ولا
0: به وما يجيش
1: وما يجيش. دونك العجله نتاعك الموتور اللي باش يجيب للبرلمان جواب كبير نتاع الحكومه منقوبه الى ما فوالا. تو ما احنا بديناها بالفصل 100 يا فتحي سامحني بالفصل، نحب نبسط برشا. بالفصل 100 يقول يضبط السياسات العامه للدوله رئاسه الجمهوريه هكا ولا هو كيضبط سياسات اسكو هو يعمل
0: ما هو شو اللي ينفذها؟
1: ما يسالش رئيس الجمهوريه ما ينجمش يعمل قوانين الكل وكذا. نجي انا رب العائله نقول ماذا بينا يا مرتي وصغاري نكريو في طريق العين في صفاقس في طريق العين، هما يمشيو يلوجوا في طريق العين ما يمشيو
0: حتى تخدم على روحك
1: وانا مشيت نخدم انا اعطيتكم التوجيهات نسكنوا في طريق العين ونقعدوا في القهوه الفلانيه ونقضيو من الشبارات الفلانيه انا اعطيتك. دونك رئيس الجمهورية اعطى
0: السياسات العامه،
1: اعطى السياسات العامه لشكون؟
0: للحكومه.
1: دونك ماهوش البرلمان، وهنا البرلمان بصراحه ينجم يكون بيقولها بوضوح حكومه خلينا نفركوا رمانا فاطمه ميساج حكومه يبدو انها خايفه برشا او مشلوله او فما حاجه ماهيش قاعده معناها الوزير
0: تأدي في دورها
1: ماهيش تأدي في دورها بصراحه. يا نقص في الكفاءات ويسامحوني معناها ما نقصد حتى شخص، نقصد المجموعه
0: التشخيص عام
1: معناها فما فشل. وقت اللي رئيس الجمهوريه يقول رانا يلزمنا نعملوا سبيطار ونصلحوا سبيطار ونعملوا نعملوا نعملوا ويقول ميزانيات مرصوده في اغلب خطاباته ويقول الميزانيه الفلانيه مرصوده، ما معنى مرصوده؟ خلينا نفهموا الشعب راهي فلوسها موجوده.
0: نعم.
1: موجوده في السره موجوده فلوس. دونك يا سيد الوزير او اللي تحتك او يا رئيس
0: شو اللي قاعد يصير؟
1: تفضل قال لك رئيس الجمهورية قال لك الفلوس موجودة تفضل
0: بي
1: ما تفضلش هز التراكس ومشى بدا يبني ولا يهد. هذا السؤال هذا السؤال نفركوا الرمانة. أنا أقول كما قال فتحي مجلس نواب شنو مجلس نواب؟ مجلس نواب دور وتوا تشريعي فقط ما عندوش سلطة، وهما تعودوا مالوريزمون للأسف تعودوا بكا مجلس نواب نتاع 2011 و2014 أنه هو السلطة انه هو كل وعلى هذيك شفنا العرك وشفنا كل المشاكل وشفنا اللي شيء اللي قززنا في برلمان
0: وشفنا في محاوله تقسيم زاد اليوم زاد كيف كيف للمجلس
1: تعودوا النواب بالنظام البرلماني بشي في بالهم كي عملوا حملتهم الانتخابيه زاد قدام جماهيرهم انه باش نعملوا باش نعملوا باش نعملوا يدوروا في القاوة ويدوروا في الشوارع ويعملوا في اجتماعات عامه باش يعملوا باش يهول البرلمان لقاو روحهم ما ينجموا
0: قدام واقع اخر
1: قدام واقع اخر صحيح. احنا اليوم ما عادش في نظام برلماني، نظام رئاسي. اليوم نظام رئاسي اغلب السلطات عند رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه عنده حكومه معينه وتخدم معاه.
0: واضح.
1: صراحه حكومه يبدو بالنسبه لي انا شخصيا يبدو انها فشل.
0: لنا عوده بعد الاذان مباشره نواصل المشوار.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار،
2: زوم اليوم،
3: خدمات حوارات،
2: زوم اليوم.
4: زوم اليوم مازال متواصل معكم، تقبل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. مازلنا في الجزء الأول ونتحدث على الفصل 100 من الدستور التونسي الذي يضبط تقريبا السياسات العامة للدولة، كما يقول الفرنسي كيفي لكوا. هذا هو الجدل متاعنا اليوم. ثم شكون تفاعل معنا؟ فتحي الجموسي يقول لك ثم الفصل 67 من الدستور الجمهورية التونسية على أنه يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الاختصاصات المخولة له في هذا الدستور. نحكيه على حدود الاختصاصات هذية، هل وقع تفصيلة على الأقل في الدستور التونسي؟
5: أوه لا، نربط التعليق بالكلمة السابقة اللي قبل الأذان اللي كنا نحكيه فيها، شكون المشرع الحقيقي في تونس فعليا؟ هل هو مجلس نواب؟ اسكو المشرع في مسائل تقنية ومعقدة جدا مثلا كما قانون المالية أو كقوانين تتعلق بمهن معينة؟
4: نعم،
5: المشرع الحقيقي هي الإدارة التونسية، هي الوزارات، لجنة التشريع في كل وزارة، وكي تدخل لها ترقى بالحق مشرعين حقيقيين، لأنه النواب ما عادش تو قداش عدد نتاعهم، أقل من 200 يظهر لي، راهو أكثر برشا منهم مش قاري، والا قاري اختصاص ماهوش الاختصاص نتاع القانون.
4: برشا منهم مش قارين، نسب الامور فتحي الجموسي.
5: فما
4: الاطارات برشا، لكن كل واحد اختصاصه.
5: انا مش خرج قانون على المسؤوليه الطبيه، شكون مش يفهم رجل قانون؟
4: إيه هم قاعدين يعملوا ايه في اللجان؟ فتحي في اللجان نتاعهم قبل ما يعملوا مبادرات التشريعيه قاعدين يجيبوا في اللجان، قاعدين يجيبوا في المنظمات، يعملوا في بحث موسع. علاش بعض ساعات يتشويت مثلا نحكيوا انا خاطر تبعت قانون الشيكات مثلا في الفيرسيون اللي حبوا يمروها النواب، نحكي على المبادره نتاعهم التشريعيه، تحسوا فعلا قانون قوي فيه كل الزوايا، ماخذين فيه كل الحقوق وغيره. لكن بعد كي جات البروبوزيسيون بتاع الحكومة هانا نشوف فيها اليوم شنو قاعدين موجود في المجتمع الاقتصادي.
5: النص القانوني باللغة العربية واللغة الفرنسية يخرج بجوز لغات، راه فما ناس مختصين في الشيء هذا، ما همش أي واحد قادر حتى ولو يبدأ محامي وقاضي واحد. ما همش ساعات ما يبدأش قادر،
4: يعني كلمة على كلمة تفرق
5: بيرتبع وتحل مشاكل كبيرة وتحل تأويلات كبيرة وتحل تضارب حتى في الأحكام القضائية غدوة كي يدخل نزاع للمحكمة.
4: إيه مش هما اللي حطوه، سامحني.
5: كيفاش قلنا قبل؟ نقول لك كيفاش قلنا، كانت جينيرالمو يا أما تبدأ مثلا بيعطي مبادرة يدخل للجان داخل الإدارة تصيغها، لكن كيفاش تصيغها؟ بتصيغهاش وحدها، تمشي تعيط لزانتيريسي كل مثلا في قطاع الفلاحة، تعيط
4: للاتحاد الفلاحي،
5: تعيط للفلاح المستثمرين وتسمحهم.
4: يا فتحي هذا اللي قاعد يصير، يا فتحي هذا اللي قاعد يصير، راهو كي تحكي على المنظمات هذه وتحكي على التنظيمات، لا سامحني، اي قانون الشيكات،
5: قانون الشيكات كيفاش اصدر؟
4: لا لا لا لا
5: اصدر، انا نقول لك
4: لا فتحي، لا
5: في المشروع نتاعو على الاول كانوا يعرفوا شنو هي التداعيات نتاع قانون الشيكات، انه بصير مشكله في الفلوس. قالوا قالوا اي نزمنوا
6: زمنوا معاه
5: زمنوا الكمبياله،
4: صحيح
5: باش نعوضوا،
4: باش نعوضوا
5: الشيك، نزمنوا الكمبياله. هل وقع
4: يا فتحي؟ يا فتحي ركز معنا، سامحني، قلنا لك راهو في المبادره التشريعيه اللي قاموا باقتراحها النواب برلمانيين سمعوا فيها استماع موسع لكل الجهات منظمات اللي كنت تحكي عليها انت وخذوا فيها كل الاطراف
6: لمده طويله
4: وهضم لا عام ونص ولا عامين وخذوا فيها حقوق الناس الكل بالدائن بالمدين باللي غيره قبل بثلاثة واربع قبل بثلاثة شهور ذكر رئيس الجمهوريه وقتها في الزياره نتاع الصين
5: هو رئيس الحكومة أحمد الحشاني وقت
4: رئيس الحكومة وقتها
5: يخرج تصريح
4: وزارة هاي. المالية هاي. تعمل هكا وتبعث لهم مقترح مع استعجال نظر راهو نتذكر ان قانون الشيكات اللي وقع طرحه في وقتها راه وقع المصدق عليه ليلة اللي يكملوا فيها الدورة البرلمانية بالحق
6: فاطمة وكأنه حكومة لا تؤمن بالبرلمان
4: ثم جدل ثم حاجة يعني ثم حاجة مش ماشية
5: حكومة حرة
4: والله يا
6: حكومة
4: حكومة
6: معينة من تعرف رئيس الجمهورية معينة من تعرف رئيس الجمهورية مقترحة من رئيس الحكومة
5: ثم برشا مشاريع قوانين بالحق هي ثورية وتنهض بالبلاد لكن لي ديبونس نتاعها لا تتحمل من
6: مش فقط لي ديبونس تعجيل النظر هو السبب
4: سامحني انت اليوم كي تقول لي استعجال نظر وبعد يعني قبل بنهار انا نعيط لك باش نحاول نعمل تشخيص ودياغنوستيك حسب اللي طلبوا الشعب وانت بعد بنهار تبعث لي تقول لي استعجال نظر في مشاريع قوانين قروض ويقولوا لك صراحة يا خوي اعطينا سياستك انت متاع القروض وين ماشية اليوم كي تقول لي مش ناخذ اقتناء معدات لشركة فوسفات قفصة يقول لك اعطيني تقييم اليوم الشركة بصفة عامة وين ماشية كمؤسسة عمومية كي يجي يطرح الاسئلة هدية بعد ما يلقاش جواب يقول لك بعد تفرض علي اني انا يلزمني نصدق عليه خاطر استعجال نظر اذا كان نصدق عليه فالشعب باش يقول لي هاو انت مالا برلمان قروض وإذا كاني ما نصدقش عليه قولي لا انت راهو كان نواب خالي متحطط لي عصاف العجلة لأنه أنا هدية تهم لي المرفق العام دونك اليوم راهو تحسوا أنه فعلا النواب محطوطين في
6: تركينة.
4: في تركينة هذا وفي زاوية
6: صراحة
4: فعلا يعني اليوم كي نحسوا المسألة هدية شنو اللي يزمو يصير كيفاش نجمو نصلحو
5: هو باش مش نعرفوه محطوطين في زاوية ولا نستناو بعد غدوة تبدأ العطلة النيابية ظلي واحد وتركي ولا مش نشوفوا اسكو رئيس الجمهورية مش يهبط مارسيم ام لا من 1 اوت الى 30 سبتمبر ما هي العطلة البرلمانية بشهرين شوف اذا خرجوا برشا مارسيم راهو فما قطيعة الحقيقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
4: نعم
5: اذا ما خرجوش برشا مارسيم فما مجرد لخبطة فما مجرد سوء اتصال وربما بعد يتصلح
4: ان شاء الله
5: اما اذا هبطوا برشا مراسيم
6: موجود
5: راي فما القطيعه من يجب ينكرها حتى انسان واذا صارت قطيعه يجب ان يوجد حل حتى ولو بحل مش
6: حل مسؤول
4: احنا نتبعوا كيما يقول الانجليزي ويت اند سي لكن نحاول نكونوا دائما موجودين في مقاربات اللي تهم الشعب التونسي وتهم مصير يعني اداره الشان العام بصفه عامه سي سمير نعاودوا نسمعوا زوم اليوم باش نمشيوا للشان الجيوسياسي نص نهار و40 دقيقه
2: زوم زوم زوم اليوم
3: اخبار
2: زوم اليوم
3: خدمات حوارات
2: زوم اليوم
4: وكأنه الشيء يتبع بعضه بالأمس كان معايا المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية عدنان الإمام وحكينا على موضوع هام جدا قلنا وأنه ثلاث دول مصائرهم تقريبا مترابطة خاصة في هذا الحراك الجيوسياسي الكبير جدا حكينا على دول محاور السعودية مصر والجزائر في الليل شو يصير تصير ضربة اللي هي نيران والعنوان اللي اخترناه نيران في دمياط مسيرة تستهدف ناقلة أمريكية في المتوسط هل تتسع رقعة الحرب إلى مصر بعد أكثر من عام من اشتعال البحر الأحمر كنا نظن أن البحر الأبيض المتوسط سيبقى ملاذا آمنا خاصة للتجارة العالمية ونعرف قيمة البحر الأبيض المتوسط للتجارة العالمية لأنه جاء خبر صادم للناس الكل طائرة مسيرة تستهدف ناقلة أمريكية قبل سواحل دمياط المصرية انفجار واحد كان كافي ليكسر هذا الوهم ويطرح سؤال مصيري هل انتقلت الحرب أخيرا إلى حدود مصر البحرية باش نحاولوا نحكيوا معاكم ونفكوا هالمسألة هذية شنو اللي قاعد يصير في دمياط وشنو اللي صار وعليش وقع اختيار هذا المكان بالذات ما هوش اعتباطي راه في الحركات الجيوسياسية نبدأ معك غريبي
6: أنا ساعة محلها اسم دمياط دمياط هذه في الشمال الشرقي لمصر نعم. تبعد 200 كيلومتر على القاهرة في البحر الأبيض متوالى السواحل البحر الأبيض الوسط هذا
4: معطى هام جدا
6: هذا معطى هام جدا لخاطر أنت قلت مهم
4: أكيد
6: بحر الأبيض المتوسط، لكن لحد اللحظة نصف الماضي ساعة غير أربعة ولا دولة تبنيت العملية لحد الآن. هذا حد علمي، ولا دولة قالت أنا اللي ضربت المنشأة هذه. على فكرة باش نوضحوا للعباد، ما هيش قاعدة حربية أمريكية موجودة في مصر، ما هيش قاعدة عسكرية، هذه فلوكة كبيرة،
4: منشأة
6: كما المعمل، كأنها معمل أما عائمة
5: تغاز
6: تعغاز، جي الغاز السائل غادي يغوزوه يردوه غاز ويتعدى ويمشي لمصر أو بعض الدول الأخرى. المفيد هي معمل، باش نبداو، تاع ماهيش الدولة الأمريكية، تاع شركة خاصة أمريكية. شركة خاصة الأمريكية وشركة معها شركة من سنغافورة، نعطيك معلومة، لأنه الفلوكة ذيك ضربت بجنبها فلوكة أخرى زيادة، معناها كي يقول فلوكة
4: نقلة
6: عائمة
4: منشأة عائمة
6: تمست الثانية، جات مسيرة. المسيرة لحد الآن ما تبنى حد،
4: نعم،
6: أغلب الحديث في العالم يقول إيران، خلينا نقوله 60%
4: نحكي على الإعلام الغربي وغيره،
6: 60% يقول إيران و 40% يقول الكيان الصهيوني لتوريط مصر أو لتوريط إيران. بحكم أنا تو ما ريتش شكون قال، أنا النجم أقول لك حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود صراحة. لا أنفي دور زوز الدول في المعلومة. إيران في حربها وفي مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية،
4: شو مش يستفيد إيران؟
6: هني جيتك،
4: شو مش يستفيد؟
6: تستفيد في المفاوضات، راني قادر نوصل لك المنشآت متاعك، راني منشأة كبيرة متاع الشركة هذه الأمريكية. ما قلتش إيران، قلت لو عملتها إيران عندها تفسير. راني قاعد نتفاوض معك وقاعد نحارب معك، راني قادر نوصل لك مش حتى للمعسكرات،
4: كما قلت على الأوروبا راني نوصل لك.
6: كما أنت ضربت لي الجسور متاعي، منين تعدى الكرهب متاعي والكمين
4: يا أمريكا، راني نجم نوصل،
6: راني نضرب، أنا نضرب مش كان الجيش اللي في البحرين أو الأردن، راني قادر. إيران ومصلحة الكيان الصهيوني أيضا أنه يحب يشن
4: أي
6: الحرب، يا مصر هي ضربتك إيران، أن العملية وهذه العملية
4: كما صارت في الخليج،
6: كما تعملها المخابرات الإسرائيلية، أنه هي تعمل
4: وتورط
6: دول أخرى لتقوم القائمة بيناتنا. كما أنا واحد يجيني من الفامين تاعي يسرقني في داري، مغدوة على الصباح يقول لي راهو فلان هو اللي سرقك، ويجد عليا وما يجدش عليا ذاك، لأنه صديقي أنا ولا قريبي أو جاري، مش هو صاحب العملة. دونك هذا ورد يكون المنشأة اللي ضربت ما هي سهلة، معناها بتاع شركة أمريكية كبيرة، المصالح
4: على غاز
6: في مصر تمست غاز
4: بيان سور،
6: دونك
4: خاطر المشروع استراتيجي اللي
6: بالضبط، الموضوع
4: مشروع استراتيجي لأنه
6: موقع استراتيجي ودولة استراتيجية اللي هي مصر. دونك المسيرة لحد الآن ما نعرفوش، لكن تو البحث يجيب وتو نعرفوكم لنا العشية، كانت عاود تعيط لنا العشية تو نلقاو بما نحكيو
4: تدوينات تمشي. فتح الجاموسي كي نحكيو على الغاز، نحكيو على مشروع استراتيجي بالنسبة لمصر، معمل عليه بالقدا وكان فيه جدل كبير برشا كيفاش عاملة الاتفاقية هدية، خاصة أنه الاتفاقية هدية مع الكيان الصهيوني. ما ننساوش وأنه مصر في الفترة هدية بين المطرقة والسندان راهو عندها مسألة الضغط من غادي من الكيان الصهيوني المحتل في مسألة غزة ومسألة فتح المعبر وغيره، ومن الجانب الآخر الجدل المازال متواصل بينها وبين أثيوبيا فيما يخص سد النهضة ومسألة التعطيش اللي بدأت فيه استراتيجيا راهو أثيوبيا، ما وش قاعد يتحكي عليه تعطيش.
6: نختم بحاجة قبل فتحي جملة برك، ذكري أنا قلت يا إيران يا كيان، يا باش نزيد حاجة أخرى، يا منظمة تابعة لهذا المزوز، ينجم يكون تابعة.
5: شو مصر مقلقة برشا أنظمة وعلى رأسهم إسرائيل في مواقفها، مثلا نبدأ من 7 أكتوبر في خصوص ضرب غزة، والتزمت ما يسمى بالحياد الإيجابي للقضية الفلسطينية، حياد لكن إيجابي للقضية الفلسطينية. ومصر اليوم مقلقة إيران وقلقة إسرائيل في حيادها في الحرب هذه بين إيران وإسرائيل وأمريكا. تقول لي ما فماش أدلة تدين إيران في أن المسيرة جات من عندها،
4: وما فماش أدلة زادة تدين الآخر
5: إسرائيل، لكن فما هكا
6: مؤشرات.
5: أول حاجة يبدو أنه السفينة الكبيرة بتاع الغاز،
4: أقرب الميكرو يا فتحي،
5: السفينة بتاع الغاز هذه كانت الشحنة موجهة لإسرائيل، دونك استبعاد أنه إسرائيل تضرب شحنة موجهة لها. ثاني حاجة ضرب دمياط في مؤشر كبير لمصلحة إيران. إيران ظهرت قوتها في مذيق هرمز وما اكتفاش بهذا، مشات للبحر الأحمر والباب المندب عن طريق الحوثيين وبرسك أغلقته من معناها قادرة باش تسيطر على مذيق هرمز. بعد مشيت للبحر الأحمر وتو دخلت للبحر الأبيض المتوسط، ديمونستراسيون دو فورس، وفما مؤشرات من داخل إيران. إيران قبل الضربة نشرت في بعض المواقع الإيرانية مناطق تعتبرها أوستيل ليلة، عدائية ليلة، منها ميناء دمياط.
4: دمياط
5: منها ميناء دمياط نشرتها قبل الضربة. وبعد الضربة فما وسائل أعلام إيرانية بتلميحات أشارت أنه ضربة دمياط هي رسالة تحذير شديدة اللهجة
4: للولايات المتحدة الأمريكية
5: أنها قادرة أنها تعطل خطوط الإمداد الطاقي. دونك في أغلب
4: يعني بعد ما عملت مع باب المندب ومضيق هرمز معنا وصلنا البحر الأبيض المتوسط.
5: قراءة حتى جيوغرافيك معنا شفت كيفاش
4: الحكاية كيفاش بدأت
5: تعمل ديمونستراسيون دو فورس. وتعرف زادة إيران مقلقة من الحياد المصري. شكون مصر ما شكون مش تمشي تحب تشعل المنطقة وتكثر منطقة التوتر وإذا لازم توصلها لتونس وتوصلها للمغرب، هذه هي مصلحة إيران الحقيقة ومصلحة إسرائيل.
4: لا لزوز
5: وحتى إسرائيل لأنهم ما يحبوش
6: الحيات،
5: لا ما يحبوش الحرب توفى بهدنة أو ب 50-50 معناها عرفت
4: نصف يلزم واحد فيهم هو اللي يربح.
5: إسرائيل تريد حتى توريط الولايات المتحدة الأمريكية تحاول المستحيل أنه ما يصلوش الحل لأنه إسرائيل ترفض وجود أي قوة إقليمية خلافها هي في المنطقة، لا حاجتها لا بإيران ولا حاجتها لا بتركيا ولا حاجتها لا بالسعودية ولا بمصر.
4: إيه يعني هذي أنه إحنا قدام توسع للحرب خلينا نقوله يعني اليوم كن دخل
5: شوف المصري بعد ضربة دمياط
4: تعرف
5: كان حكيم جدا لحما تهم حد
4: أي.
5: قال حليت بحث وسكت.
4: خليني من الموقف المصري أنا اليوم راني نحكي ونفكوا في المسألة هدية. قبل تقريبا أسبوعين ولا ثلاثة مسألة الامبليكاسيون بتاع السعودية انطلاقا من مسألة الحوثيين وضرب المطار متاعها والهجومات اللي تجدد تقريبا قبل أربع أيام من مسألة ضرب دمياط، يعني السعودية حاولنا ندخلوها ما ننساوش أنه الختام مباشر كان من ترامب يتقبل بمسألة الاتفاقات اللي إبراهيمية يا إما راك أنت جاية في ثنية، يعني خطاب مباشر كان بالنسبة لترامب للسعودية موجه مباشرة. مصر نعرف أنه تعيش فترة كبيرة برشا تحت الضغوطات، ضغوطات الاقتصادية والضغوطات الاجتماعية، ضغوطات حتى السياسية متحركة كبيرة برشا، برشا خطابات خلينا نقوله نحن تخلينا اليوم نفهمه أنه فعلا اليوم تحت المنظر مباشرة السعودية ومصر، لكن مصر بالأساس اليوم لأنه كما قلنا عندها زوز ضغوطات، ضغوطات اليوم الجغرافية بحكم أنه أثيوبيا قاعدة تضغط عليها على مسألة الماء وسكرت عليها من الفترة هذه، يعني ماشي يعني حاولت تقنية تعطيش ولأنه استراتيجيا السيسي خذا احتياطه في المسألة هذه في بعض البحيرات وأثيوبيا نسكن تعرف شكون وراها. فاليوم يعني نحكي وأنا المستفيد فعلا اليوم من مثل هذه الضربات أو الضغط على مصر هي الكيان
5: والإمارات،
4: هي الكيان والإمارات،
5: الإمارات اللي قاعدة تواكا تشعل فيها في السودان وتشعل فيها في اليمن إلى درجة
4: أنه وصلت
5: إلى بعد قبل كنا سيدي كوبي كولي السياسة الإماراتية والسعودية اليوم مختلفين وفي حالة تشنج على قتل
4: معظم. هي الإمارات قلقت من السعودية،
5: إمارات وكأنها ولات المعول متاع إسرائيل تحقق أهداف إسرائيل في المنطقة
4: اقتصاديا،
5: يعني حتى الضربة بتاع دمياط
4: نجم تكون
5: وربط زادة حاجة أخرى بالكلمة اللي قالها عم مجيد تبون الخيمة و بس حويش قاعدة تصير في المهموتة، التفاصيل مش واضحة اما في الايام القادمه مش توضح اكثر.
4: باهي
6: شوف في السياسه فاطمه
4: جوست غريبه باش نعطيك سؤال وهنا هي تكبر، هل اليوم نحسوا انه بلدان شمال افريقيا او خلينا نقولوا تصدير الازمه اللي موجوده في الشرق الاوسط إلى بلدان شمال إفريقيا وخلق عدم الاستقرار. أما المستهدف فعلا هي بلدان شمال إفريقيا وبلدان جنوب الصحراء بصفة عامة، البلاصة اللي هي استراتيجيا مهمة جدا، البلاصة اللي فيها الثروات الطبيعية المهمة جدا، والبلاصة اللي فيها الثروات حتى الديمغرافية.
6: وفعلا كما قال تو فتحي بكري، قال لك تصريح الإعلامي اللي عمله رئيس الجمهورية الجزائرية يدخل شوي في هذا. احنا شو يهمنا؟ يهمنا تونس والمغرب وشمال
4: عدم
6: افريقيا،
4: عدم الاستقرار في شمال
6: عدم
4: افريقيا،
6: هذا اللي يهمنا. انا اقول راه كل شيء اثر. شوف فاطمه، في السياسه فما جهه تضغط فما جهات تستفيد. هذه السياسة علمتنا جهة تضغط تنجم مش هي مستفيدة، جهات أخرى تستفيد. الضربة متاع دميات في البحر الأبيض المتوسط في مصر، دولة كما قال فتحي محايدة، فهمني ما أخذتش قرار مع هذا ولا ضد هذا، دونك ينجموا يحبوا يدخلوا الجمهورية مصر العربية في
4: دخلوها في الأزمة،
6: في الأزمة هذه. وكي تدخل في الأزمة هذه، احنا قلت انت هل احنا بمنأة؟ مناش بمنأة. شمال افريقيا مناش بمنأة، لانه نظرا للخيرات الموجودة، الثروات الطبيعية الموجودة في الحوض متاع شمال افريقيا وفي افريقيا، كل عمرنا ما كنا بمنأة. نجموا يخطوا الغدوة اليوم، مش انت، مش انت اما غدوة بعد غدوة انت. دونك النجم، انا ديما نقول في السياسة هي لعبة قذرة السياسة، كما قال فتحي بكري انا النجم نكون نورط، مش نورط معنا نتهم ايران كما نتهم ناس تابعين لايران الحوثيين مثلا. فتحي قال فما امكانيه لما لا الامارات، في لما لا الكيان الصهيوني، قلنا انا وياك لما لا الكيان الصهيوني، كل شيء وارد. حرب قذيره ما فيهاش صديق وما فيهاش عدو دائم، بكل حرب ما فيهاش عدو دائم. حاجه اخرى اني نعرفه، فتحي قال بكري يلزم فما دولة قوية وكذا، حتى إيران فما أمريكا تحبها زادة دولة قوية موجودة غادي اللي تبتز بها دول الخليج، تبتز بها السعودية والبحرين. إسرائيل ما يساعدهاش، إسرائيل ما يساعدهاش، لأن لذلك قال فتحي بكري حتى إسرائيل تنجم تورط أمريكا وتحب أمريكا تخسر الحرب، لأنه أمريكا راهي مصلحتها في وجود إيران قوية باش تقعد تبتز بها الدول الضعيفة بتاع دول الخليج البحرين. هات تو نحميك، أعطيني تو نحميك، خلصت كيما الباندي في الحومة.
4: لا علاش نحكي الكلام هذا؟ لأنه تحس وأنه إسرائيل قاعدة تسرع في الفترة هذه بمسألة إنشاء إسرائيل الكبرى، بمعنى أنه اليوم حوارات ماراثونية قاعدة تصير مع،
6: ما هي أمنية إسرائيل
4: مع القيادات اللبنانية، قاعدة تصير في في في, في حوارات ماراثونية اليوم نحكي على مع الدولة اللبنانية، نحكي على مسألة الإخضاع، إخضاع الرئيس السوري، وتعرفوا شنو قاعد صاير يعني سياسة التفتيت اليوم. هل يحبوا زادة كيف اللي يصير في في مصر تصدير نفس السيناريو؟ لأنه نعرف أمريكا تخدم ديما كوبي كولي، دونك تفتيت سوريا، هل يراد بمصر وأنه يقع فيها نفس السياسة اللي وقعت في سوريا، سياسة التفتيت، وهذا اللي موجود حتى في خريطة الجيوسياسية اللي صدرتها يوما ما الولايات المتحدة الأمريكية.
5: وقع نقل المعركة إلى داخل العراق، وفما عشرات من الموتى.
4: دونك إسرائيل الكبرى
5: في إطار الحرب الإيرانية بين الإيرانية أترافير الشيعة
4: إمام في في العراق هنا،
5: والسنة
4: تصريح
5: 17 قتيل صار.
4: لكن فتحي في في المسألة هذه التصريح العراقي قالوا إنه أوكرانيا هي طلعت مورطة. دونك اليوم ثم تدوين بالنسبة للحرب نحسوها. فعلا اليوم قدام
6: كان في العراق
5: وإيران
4: هدد. لا
6: العراق قالت،
4: العراق قالت قالت أوكرانيا هي اللي كانت مورطة.
5: إيران هددت بضرب مواقع أوكرانية. هددت بضرب ميناء أوكرانيا.
4: هيك علاش قلنا اليوم ثم توسيع للحرب.
5: لا إيران.
4: إيران.
5: إيران هددت بضرب ميناء ومواقع أوكرانية. يا أخي شكون قاعد يعطي فيهم سلاح؟ أنطرت حتى الأمريكان، أوكرانيا قاعدة تعطي فيهم نوع من السلاح.
4: هذا هو.
5: كيما إيران مدت روسيا بالمسيرات.
4: الصين زاد كيف قاعده تحاول، واني
5: حتى
4: جدار الصد الاول بالنسبه لها
5: تاع مسيرات دي درون ايرانيين مشاو روسيا وفعلوا ما فعلوا بالجيش الاوكراني.
4: باهي ما باش نلخصوا لانه تقريبا وصلنا نهايه اللقاء امتعنا. دونك اليوم احنا ماشيين الى توسع الحرب من محليه نحو الاقليميه
5: نحو
4: الحرب العالميه
5: زاد اوروبا
4: اي دوليا. دونك شو اللي دوليا؟
5: خاطر إذا مش تقف الطاقة أوروبا اللي في بالها توا محايدة وترفض الدخول في المستنقع متاع الحرب هذه، راهو اذا وقفت الامدادات النفطيه نتاعها والطاقه
4: هي دخلت
5: راهي مش
4: لا لا ما تنساش حاجه وانو الجلسه الاخيره نتاع حلف الناتو خليت وانو اوروبا داخله
6: ضرب الدميات البارح تأثر على الأسعار متاع الغاز وأوروبا البارح راي على أعصابها واليوم راي متوترة لأنه ضربة
4: أكثر ضحية هي أوروبا.
5: من يريد أنه يورثوا أوروبا كما ورثوها في ضرب العراق.
4: ربي قدر الخير.
6: ربي قدر الخير لما فاطمة
4: آخر كلمة
6: كان مازال عندنا وقت
4: آخر كلمة
6: باش خاطر العباد تخاف راهو كي يسمعوا كلمة حرب عالمية حرب عالمية
4: تدويلة احنا
6: أنا نقول حرب قاعدة توسع حرب قاعدة توسع ومصالح دول وكل دولة تدافع وتضرب على سيادتها وعلى علم بتاعها على درابوها ومن حقها لكن احنا في تونس تونس لازمنا باش نكونوا تونس بخير ديما ندعو تونس يلزم تخدم دولة التونسية يلزم تخدم الشعب التونسي
4: شوية
6: الشعب التونسي يلزم يخدم فاطمة باش الدولة تتطور هذا أولا وثانيا وثالثا
4: اليوم نعمل سياسة اقتصادية وقائية حمائية نعنى كل شيء لهنا نحمي ورواحنا
6: رحمة الدولة
4: حتى حد هذا هو
6: غدوة تورتك معها في الحرب
4: وهو كذلك شكرا لكم سيدة تغري بن مناف فتحي الجموسي غدوة يكون عندي لقاء آخر معكم في نفس التوقيت في عنوان 180 درجة نتواصل أكثر في القراءات الجيوسياسية شكرا لكم جميعا تحيات فاطمة مقني القادري سمير تقطقوة يسرى الغربي إلى اللقاء وربي قدر الخير مراد في جولة الظاهرة بعد شوية

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات
2: حوارات
0: زوم اليوم
3: عشرة دايما
4: الواحدة ظهرا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
5: مرحبا بكم. الوضع الاقتصادي والاجتماعي يلقي بظلاله على ذروة موسم الاصطياف بتراجع إقبال التونسيين على النزول. تونس تواصل الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بسداد قرض رقعي دولي بقيمة 700 مليون يورو. منظمة الطاقة النظيفة تدعو إلى تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع بطاريات تخزين الكهرباء. وفي العالم وسط تصعيد في الهجمات المتبادلة، باكستان تؤكد أن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. نظم سواق سيارات الأجرة الواج بصفاقس صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بفتح ملف إسناد الرخص والتعامل معه بالشفافية المطلوبة وإنزال القائمة الأولية للمتحصلين عليها. عدد من المهنيين تحدثوا في هذا الخصوص.
6: شوفير بتاع الواج كبدي طابت، نخدم بعت النهار كل في المحطة ونصب على روحي ونجي بس
7: 219 رخصة حاضرة، القائمة مساحة فيها الليجان كل موجودة طوى في الولاية، خليك حاضرة 219 رقم وينهم ما نعرفوش.
6: عاود المطلب دير المطلب رجل ناجح.
8: هذه البطاقة المهنية الرابعة وقلب تحضر البطاقة الأخرى وما جاي ربي سهل وعمري داخل في 60 عام مش باه وزين تسحقني كما يخرج تو ترقوا
7: نوفوا لهنا كل نهار بالخايلة وإحنا نعيد نحبوا رخص نحبوا ولا مجيب
6: ترى من عام 2004
7: تو 11 مرة صبينا مطالبنا 2023 حاضرة القائمة على قولهم قالوا حاضر القائمة، علاش ما هبطوهاش الله أعلم. الولاية دي كلها ما عدا صفاقس، علاش ما نعرفوش؟ هذه لحدش مرة يعني 11 مرة وإحنا وقفة احتجاجية.
8: إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله، نحبوا نقابل الوالي كلك.
6: أعطونا الخص عندنا حق أعطونا.
7: لا مجيب.
5: نواصل مع نبض الشارع. فبين ارتفاع أسعار الإقامة بالنزل وتزايد أعباء المعيشة، أصبحت العطلة الصيفية بالنسبة إلى عدد كبير من العائلات حلما يصعب تحقيقه، وهو ما دفع بالعديد من متساكني جهة صفاقس إلى تغيير عاداتهم في قضاء العطلة، مفضلين الرحلات اليومية إلى شاطئ الشفار والكازينو عوضا عن إقامة فندقية باتت خارج متناول الكثيرين. فكيف أثرت الأسعار المرتفعة على اختيارات المصطفين؟ وهل أصبحت الشواطئ المفتوحة البديل الحقيقي عن الإقامة بالنزل؟ روبورتاج زهور الحبيب.
9: ثم ناس تريزيرفي في مشلا من جوا ثم قبل لجوا تريزيرفي.
10: المواطن ولا غير قادر على باش يقضي حتى 4-5 أيام بالوتي،
11: مش كالوتلة غلاء ماش قادر حتى باش يتنفس، مش باش يبحر ولا يسيف. الوتلة غلاء وكل شيء غلاء.
12: لا موش غالي، شنو اللي غالي؟ غالي حتى انت تخلو تيسان كتوال فموش وصلنا في روحه. ثم اللجنة تجي وثم رقابة تشوف وثم كذا فريد باغلى، ويحتمل مزيز دغلة ويحتمل من غازة داري زير فاسي.
10: إن شاء الله يوصل يمشي بس يرضي صغيراته، يمشي عدي النهار وقبل النهار يروح. علاش الوتلة ولات الفئة معينة؟
12: نجم يكري فما الريزيدنسات برشا يعدي نهارين وثلاثة وسما حتى اللي يعدي جمعة.
11: الغلاء برشا، المعيشة غالية وجورني شوية والعائلة كبيرة والكراء والموظة والتليفون.
10: احنا الناس اللي تاخذ الشاريات كنا ولنا تبقى فقيرة.
11: لا شيء ما مشيوش.
10: ولدت في الظرف هذا تبقى لباس عليهم، يمشوا للوتلة يقعدوا بالجمعة والجمعتين ويمشوا عائلة كاملة ولباس عليهم. احنا طول طول نقولها بكل صراحة جيبنا فارغة، هريتنا ستاي وهريتنا الصونيد وهريتنا نهار كله احنا ندفعوا نهار كله احنا يدينا في جيبنا.
11: البحر الواحد كي يسمى تو كي يدخل باكو حليب وخبز للدار ويسمى بي ماش قادر على البحر ولا على كل شيء.
5: في موضوع آخر، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة يمثل حلا استراتيجيا، وأكد أن هذه المسألة يجب ألا يتم دراستها من منظور تجاري فقط، وشدد على ضرورة الشروع في تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع اعتماد البطاريات الكهربائية في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، داعيا إلى العمل على تصنيع هذه البطاريات محليا.
2: هو حل، ولكن شنية الكيفية والطريقة لاستعمال التخزين؟ شكون مش يستفيد منه؟ الطاقات المتجددة لازمة تخزين في البطاريات الكهربائية عنا عام، ننظر قدام مش ننظر معناها بطريقة تجارية، هيا سرح لي ونحي لي ديوانة وكذا توا نجيب ونبيع على 7 سنين. منظومة البطارية ومع أندولار يزود الشبكة ولا بيش يزود المنزل متاعه بيش يستعملوا بيش يعمل انفستيسمون متاع 12 مليون بيش يستعملوا 3 أسابيع 3 سوايع في النهار وصدوا. إذن معناها الجدوى متاعه ماشي واضحة. لو احنا نقوموا بالعملية بالعدادات الذكية تكلفة أقل من 6 دينارات اللي قاعد متكلف توا على الساق في الوقت الحاضر في وقت الذروة. المستعمل يبيع في الضوء ولا الساق تولي تاخذ الضوء من غير تكلفة. نعرف المشكلة البطارية، أنا من أول الناس اللي دفعت باش البطارية الشمسية لازم نصنعها في تونس. به شنو البطارية اللي لازمة الساعة؟ يندرى لا باتري سي فور دو بلون دو 3 سنين ولا 4 سنين ب5 ملايين بعدش نطيشها، والا باتري اللي تيوم دو 10 سنين ونجم ونجدوا منها شعر حتى الكتف 15%. اسكو نجم نعملها في تونس؟ هل انه انيا في الدقيقه اللي احنا فيها موجوده الباتري اللي تيوم في تونس؟ مش موجوده. اذا انا نقول حتى اذا كان الدوله عامله تحفيز راهو معناها يتوردوا الباتريات بسوم معقول ويتباعوا بسوم معقول من غير ما نهى كل جشع التجاري. إذا كان يقع رفع الحواجز الديوانية اللي هو 30% ديوانة و 7% متاع الانفيرونمون ونطيحوا TVA من 19% لل 7% تولي في عوض 12 مليون تولي تتكلف في حوالي 6 ملايين 8 ملايين تبقى غالية. اللي احنا رانا نشاركوا في حل.
5: أعلن البنك المركزي التونسي أن تونس وصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية لا سيما من خلال سداد القرض الرقعي الدولي في جوليا الجاري بقيمة 700 مليون يورو في أجله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ لها عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23 مليار دينار، ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جويلية الجاري. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أهمية الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطي النقد الأجنبي من خلال دعم موارد البلاد من العملات الأجنبية والتقليص الهيكلي للعجز الطاقي إلى جانب تعبئة الموارد الخارجية في ظروف ملائمة. وتندرج هذه الإجراءات في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية. إلى ذلك حددت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية 4 مواعيد لخلاص عدد من الاستحقاقات الجبائية الخاصة بشهر أوت القادم. 17 أوت المقبل هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص التابعين. 20 من الشهر ذاته هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعينين بالتصريح والدفع عن بعد. ويوم 25 أوت هو آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذين يحققون أرباح الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري. و28 أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. في إطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، تنظم الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. هذا الإطار المرجعي يهدف إلى دعم التحول البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال تمويل مشاريع خضراء في الوسط الجامعي، وفق مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض العلمي شاذلي عبدلي.
4: وقت تكون وسط جميع أخضر يزم عديد من المكونات تستجيب وتندرج في إطار التنمية المستدامة. أول حاجة منها مرجع باش تكون أنت وسط جميع أخضر، ها هم المكونات وها هم المعايير. احنا المعايير وهالمرجع هذا خدمنا عليه بالمقارنة مع أهداف الانتقال البيئي، بالاعتماد على المقارنات الدولية. دونك المرجع هذا فيه كل مجالات والأنشطة الممكن نقدمها باش نولي وسط جميع أخضر. احنا اليوم مش نقدم لهم هالمرجع هذا، في نفس الوقت احنا هالمرجع هذا نقدم لهم الخطوط العريضة لطلب العروض لمشاريع شقة تمويلها من طرف الوكالة، وان شاء الله هالمشاريع هذه تنطلق يلزمها المجموعة مع بعضها، كل مجموعة دونك مش قدم مشروع على الاقل مش يجيوان ان شاء الله 14 مشروع. المشاريع هذيك مش يوقع تقييمها من طرف خبراء ونختار الاحسن مشاريع. المشاريع اللي يقع اختيارها ممكن انها توصل حتى تمويل في حدود 800,000 دينار.
5: بآخر تطورات الملف الإيراني الأمريكي نستهل جولة أنبائنا العالمية. باكستان أكدت اليوم أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، وشددت على أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي وقعت بوساطة إسلامباد في جوان الماضي، والتي جرى تعليقها جراء تجدد الضربات المتبادلة بين الجانبين، وآخرها إعلان الجيش الأمريكي شنه فجر اليوم ضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على ما قال إنها محاولات لاستهداف القوات الأمريكية في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني خرج ببيان ظهر اليوم أكد فيه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن، كما أعلن مقتل 3 من أفراده في هجوم صاروخي أمريكي في محافظة زنجان، وجدد التأكيد على أن مضيق هرمز سيبقى مقفلا حتى انتهاء التهديدات والتدخلات الأمريكية، وتوعد الدول المتورطة في مساعدة الولايات المتحدة في عدوانها على إيران برد قاس. وفي قطاع غزة الإجرام الصهيوني متواصل، شهدان فلسطينيان منذ فجر اليوم بينهما طفلة وإصابة 3 آخرين أحدهم بجروح خطيرة إثر قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس، في استمرار لخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم 294 على التوالي. الصراع بين موسكو وكييف على شاكلة كرة الثلج، فقد شن الجانبان فجر اليوم ضربات متبادلة طالت العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة غرب روسيا، وسط محاولات من أوكرانيا للحصول على تراخيص أمريكية لتصنيع ذخائر الباتريوت الاعتراضية. ساعد هطول الأمطار رجال الأطفاء في جهودهم لمكافحة حريق للغابات ضخم بالقرب من مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، بينما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية على مستوى من الإنذار الأحمر بسبب مخاطر الحرائق في شمال شرق البلاد. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار ظهيرة اليوم، الوضع الاقتصادي والاجتماعي يلقي بظلاله على ذروة موسم الاصطياف بتراجع إقبال التونسيين على النزول. تونس تواصل الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بسداد قرض رقعي دولي بقيمة 700 مليون يورو. منظمة الطاقة النظيفة تدعو إلى تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع بطاريات تخزين الكهرباء. ووسط تصعيد في الهجمات المتبادلة، باكستان تؤكد أن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، وشهداء في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: نستكمل فترتنا الأخبارية بأخر المستجدات على الساحة الرياضية مع فتح الصامت. تقبلوا أجمل تحيات منجي عكاشة ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
13: إذاعة صفاقس
14: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
13: عشرة دايمة دايمة.
15: سبور نيوز. 14 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد بداية بإحراز التونسي آدم السالمي الميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كيلوغرام ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتايكواندو بعد فوزه في الدور النهائي على الفيتنامي هوسيدوك بنتيجة 2-0. دورة فيتنام تعتبر من البطولات المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو من فئة الدرجة الأولى جئة. على مستوى كرة القدم الآن، في ختام طرابلس المغلق الأول في سوسة اللي ينتهي اليوم، نادي الصفاقسي يجري أولى المباريات الودية بالنسبة لي، بتجمع اليوم في مقر طرابلس بسوسة مع فريق نادي اتحاد قرطاج انطلاقا من الساعة 5 مساء بإدارة الحكم حمزة جعيد. ذاك نادي الصفاقسي كذلك عنده مباريات ودية أخرى باش تكون نهار 9 أوت ضد فريق نادي سان بيدرو الإيفواري. الأجواء اللي قاعدة توصلنا من سوسة جيدة، ظروف الطرابلس كانت في أحسن الحالات، والمنتدب الجديد لفريق نادي الصفاقسي غيث الصغير في تصريح للصفحة الرسمية للفريق كان أكد عن سعادته بالانضمام من نادي الصفاقسي، وكذلك تحدث عن الطموحات والتحديات بالنسبة لي خلال الموسم القادم.
16: فما حتى لاعب ما يتمنيش يلعب في نادي الصفاقسي، ملعب متيرز عالي، جمهور كيف كيف، تاريخ، جروب نظيفة برشا، فيستير نظيفة، الأولاد تحسهم الكل قراب لبعضهم، حتى وكان فما ديفيرينس نتاع عمر الاحترام موجود وكل نقدر كيف كيف، دونك الاندماج في المجموعه لقيته ساهل، فمش قلق معناها بالعكس. والله الهدف واضح، نعطي كل ما عندي للفريق، نعاون الفريق، نعاون اصحابي، نقدم المطلوب مني، وان شاء الله باش نفرحوا الناس كلها. ندير هذه الصفاقسي فريق القاب، عنا الكاف سنة، عنا برشا تترويات نلعبوا عليهم، دونك نحاولوا نمشيوا اكثر ما يمكن في لي تتر كلها، ان شاء الله ربي يوفق.
15: باش نبقى دائما مع اخبار فرق صفاقس. المدير لفريق التقدم الرياضي بسقيت الدير تعلم احباء الفريق انه عمليه بيع الاشتراكات للموسم الرياضي 2026-2027 باش تنطلق يوم غدا الجمعه بمقر الجمعيه الكائن بالملعب البلدي بسقيت الدير انطلاقا من الساعه 9 صباحا الى حدود الساعه 2 بعد الزوال. نذكروا باسعار الاشتراكات في المدارج 80 دينار، الكراسي 1 و2 200 دينار، والمدارج الرئيسيه 500 دينار. ما دامنا مع اخبار تقدم ساقية الدائرة، الفريق يجري ترابلس جديد بجمرت من 6 إلى 9 أوت المقبل، تتخلوا زوز مباريات ودية ضد نادي الفريق نار 7 أوت والمنتخب الأولمبي يوم 9 أوت. نبقى في صفاقس، لاعب الوسط راسم النلوتي أمضى عقده الجديد مع فريق نادي سيكاك الحديد الصفاقسي قادما من محيط القرقني. راسم النلوتي يعود من جديد إذن إلى فريق سيكاك الحديد الصفاقسي بعد تألقه الموسم الفارط مع فريق المحيط. إدارة مستقبل مرسى كانت توصلت اليوم إلى اتفاق نهائي مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي قصي معشا لتعزيز صفوف الفريق. قصي معشا 19 عام أمضى رسميا عقده الجديد مع مستقبل مرسى لمدة 3 مواسم. بالنسبة لمواعيد المباريات الودية اليوم للفرق التونسية، نذكروا انطلاقا كما قلنا من الساعة 5 في سوسة النادي الصفاقسي مع اتحاد قرطاج بإدارة الحكم حمزة جعيد، ومركب عين دراهم في الأربعة لقاء شيبة العمران مع النادي بنزرتي بإدارة الحكم حسام بولعرس. وليد بن محمد رئيس مكتب رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان أكد أن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2026-2027 تم سحبها بطريقة علمية، وأوضح أن مباريات البطولة في موسمها الجديد ستجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير، وبين أنه من المحتمل أنه بعد الجولة 21 مش تكون ثم بعض التعديلات لتأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركات القارية الأدوار متقدمة في مسابقتي كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي. وليد بن محمد رئيس مكتب رابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان أكد أيضا ضرورة التزام كل الأطراف بإنجاح الموسم الكروي القادم وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق عملية إصلاح كرة القدم التونسية.
17: إن شاء الله بداية موسم 26-27 تكون موفقة للجميع، إن شاء الله نشوف نفس التشويق والحماس اللي رناه الموسم الفارط، إن شاء الله نكون كل يدين واحد متحدة مع بعضنا لإصلاح الواقع كرة القدم التونسية، لأنه اليوم مصلحة تونس ومصلحة كرة القدم التونسية فوق كل اعتبار. كرابطة معنا كل الأندية بالنسبة لنا سويت وضعيات المالية والإدارية في انتظار لجنة كرة القدم محترفة ولجنة هي اللاعبين هي اللي بيشتمدنا في الأيام القادمة. كما تعرف الأجيال ما زالت مفتوحة اليوم 10 أوت، ما نجم نحكيه على هالشيء هذا إلا بعد توقيت 10 أوت إن شاء الله.
15: ذكروا إذن على مستوى البرنامج الخاص بالجولة الافتتاحية لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بيشكون نهار 22 و 23 أوت القادم. تقلب ساقية الدير يستضيف شيبة العمران، الملعب التونسي يستضيف النادي الصفاقسي، ملعب ممسوسة تبارى مع الاتحاد المنستيري، الترجي الرياضي والنجم الساحلي، النجم المتلوي تبارى مع النادي الافريقي، اتحاد بن قردين مع نادي حمام لمف، النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي تبارى مع الأولمبي البيجي. متوسط الميدان الهجومي محمد الموحلي توصل الى اتفاق مع نادي اولمبيك شارلوا البلجيكي بعد فسخ عقده بالتراضي مع الترجي الرياضي التونسي. نذكر الموحلي كان انضم للترجي في شهر جانفي الفارط ولعب مع الفريق 6 مقابلات، نجح في تسجيل هدف فقط في مسابقة كأس تونس. إدارة نادي ضمك السعودي أعلنت التعاقد مع المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي الجديد في إطار السعي إلى تعزيز الجوانب الفنية ومواصلة المنافسة في دوري روشن السعودي. مساء أمس تم اختتام فعاليات بطولة أفريقيا الكرة الطائرة الأمم في أقل من 18 سنة فتيات، والمنتخب الوطني التونسي الفتيات كان توج باللقب القاري، ذكروا بعد فوزه في مباراة نهائية متميزة على نظيره المصري بنتيجة 3-2. ذكروا بالترتيب النهائي لهذه البطولة: المنتخب التونسي المركز الأول، المنتخب المصري المرتبة الثانية، الجزائر المركز الثالث، الكاميرون المركز الرابع، السنغال المركز الخامس، والمغرب المركز السادس، والتألق التونسي ما اقتصرش على التتويج الجماعي فحسب، وتألقت لاعباتنا فرديا بحظهن لأبرز الجوائز الفردية في البطولة. آية تومي توجت بلقب أفضل لاعبة في البطولة وأفضل لاعبة في مركز 4، يسر تومي توجت بجائزة أفضل لاعبة وسط شبكة، ميسم جريدي توجت بجائزة أفضل موزعة. إذا ألف مبروك مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي فتيات أقل من 18 عام، وكذلك المتسوش مدرب عبد العزيز بن عبد الله المشرف الفني على حظوظ هذا المنتخب. نبقى مع رياضة اللقاعات، بطولة العالم لكرة اليد الصغريات اللي دور فعاليتها في رومانيا، المنتخب الوطني التونسي حاليا قاعد يلعب في مباراة الثانية ضد المنتخب السويدي، ونذكر المنتخب التونسي كان هزم في المباراة الافتتاحية البارح ضد المنتخب المجري 29-40. كرة قدم العالمية، وقع استجواب المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة قدم هونغ ميونغ بو ضد أمام نواب البرلمان الكوري الجنوبي اليوم بسبب فشل تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026 واعتباره أنه يتحمل المسؤولية الكاملة على الإخفاق. نذكروا هونغ كان استقال من منصبه بعد الخروج من النهائيات اللي اختتمت في 19 جويلية الجاري، لكنه مثل اليوم أمام جلسة استماع للجنة الرياضية والثقافة في البرلمان الكوري الجنوبي اللي اتحقق في أداء الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة. ونذكر أن هذا المدرب هو مدافع دولي سابق بطبيعة، شارك مع كوريا الجنوبية في كأس العالم 2002، تعرض لانتقادات حادة من الجماهير والمحللين والسياسيين منذ إقصاء منتخب كوريا الجنوبية إثر خسارته أمام منتخب جنوب أفريقيا 1-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. نختم ببرنامج المقابلات الودية المبرمجة هذا اليوم، أبرز المقابلات: أوكسبورغ مع بورنموث، كذلك بارما مع أرتيزو، روتشنيغر مع بيرمانشن في الخمسة، مارسيليا مع نيمس في الخمسة، ومالاغا يتبارى مع اتحاد جدة السعودي في السادسة مساء. 22 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على مجيدة عصفيق سقطة النهاية للسبور نيوز. أجمل تحية سمير طقطق على مستوى خرج التقني، كذلك يسرى غربي على مستوى خرج الرقمي، فتح صامت على مستوى الإعداد والتقديم. إلى اللقاء.
18: سبور نيوز.

0: عند العباد زهيد. هذا أمر صحيح، هذا أمر ما يناقشوش فيه اثنين. صحة الرقعة اللي نعبروا عليها بالتدقيق، بإحراج الآخرين، بقلة المكابرة. الأصيل هو اللي كابر المواقف، هو اللي راعي الظروف. ثم يقول: الدنيا إذا عاندت باريها، بالك معاها تكون صم عنيد. كم من واحد جاي عاند فيها، حطت على ظهره حمول تكيد. في هالبيتين يدعو الشاعر إلى الصبر، إلى الامتثال لمقادير الله، إلى عدم الجزع. لأنه المقدر يكون، واللي ما يرضاش بحكم الله ما يزيد روحه كان شقاء وتعب. ثم يدعو الشاعر إلى اتقاء الشبهات، إلى درء المفاسد، إلى تجنب المهالك. دارك بالك في الخلاة تبنيها، راهي ترجع مقتلة للصيد. اللي يعرف دار اللبا ويجيها لازم يموت فيها غير شهيد. وإلى اللقاء.
1: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من إذاعة صفاقس فدوى جلبي تحييكم وتقدم لكم موجز الساعة الثانية للأنباء. تقدم سكان طريق جريمدة بوزيان نهج حليمة الشعبوني بنداء عاجل للصناد لإرجاع الماء المقطوع عليهم لأكثر من أسبوع ما تسبب في أوضاع كارثية.
2: طريق جريمدة بوزيان كيلومتر 5.5 بعد كي تدخل من حلق الواد من جريمدة تعرض كبلاكة مكتوب عليه النهج حليمة الشعبوني أو ككياس يعطي وجهك الشرق وين يدور دور معه. أنا بالنسبة لي عندي تقريب جمعة حتى مثلا كل يوم في العشية مقصوص حتى الغدوة الصبح إذا فترة كبيرة نحب نسوق داري نحب الدنيا مسخة من واحد ولا معاشي على أعصابه على أعصابه.
1: تفتتح عشية اليوم باللوزة التابعة لمعتمدية جبنيانة فعاليات مهرجان الحوت في نسخته الثانية لتتواصل إلى غاية الأحد القادم ببادرة من جمعية التقدم بالمكان متضمنا أنشطة فرجوية تنشيطية ومسابقات مختلفة إلى جانب السهرات وألعاب الفروسية والشعر الشعبي. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. ذكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الاعتراف بالشهادة الوطنية للمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 2.276 أسرة أبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني فيما بقي ناج واحد فقط من 2.348 أسرة تعرضت لمجازر وأكثر من ناج من 4.900 أسر أخرى. ذكرت حركة حماس بأن القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية والمنازل وخيام النازحين في قطاع غزة استمرار لحرب الإبادة وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بوقف خروقاته ومحاسبة قادته على جرائمهم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
3: عشرة دايمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: برد القائلة، برد القائلة.
3: برد القائلة،
4: برد القائلة.
5: أهلا وسهلا.
3: أنغام إهداءات ومسابقات.

كذلك سيدي مبرد والقايلة مع بعضنا المدساتين ودرج على موجات إذاعة صفاقس. مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم، شنو أحوالكم؟ باش نبردوا معاكم القايلة من توا حتى الأربع ونص. نعم اليوم قايلة سبيسيال برشا، خاصة كيبدأ فيها ربح، يبدأ فيها 150 دينار يا جماعة اللي هو الجائزة نتاعنا. أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا بيكم، تحياتنا لكل مستمعينا الكرام. برشا منكم موجود توا في ثنية مروح من الخدمة، ربي يعينكم، ربي يشدكم بالصحة، إن شاء الله تكونوا عديتوا نهار سمح برشا في الخدمة متاعكم، خاصة تحياتنا لكل أبناء تونس، نسلموا على المستعمل الطريق بالطبيعة، الطريق السلامة لكم. برشا منكم موجود في الثنية، ماشي للبحر، ماشي صيف، ماشي عمل برشا جو، سيسوا رواحكم خاطر فما الريح الأمانة، دونك سيسوا شوية رواحكم اللي ماشي للشات واللي حاب يعوم، ماذا بيكم ما تسالش، حتى كان لقيتوا تبعوا ديما التعليمات متاع الحماية المدنية، نعرفوا أنه فما النشرة البحرية اللي تهبت ونشرة الأخبار ونشرة الجوية، دونك تبعوا التعليمات هذه وإن شاء الله السلامة للجميع. تحية كامل فريق لأمن برد القايلة، تحية سلومة اللي معاكم في الستاندار على 70-64-82، كما قلت عن نجيزة بعد شوية نقول لكم سؤال المسابقة. تحية الحاج سمير تقتق طوك يكمل الحاج، ربي يشدك بالصحة. أمير الجموسي على الكونسولية تخذ عليه رليف، طارق بكور في الإذاعة المرئية أهلا وسهلا بطارق، عاطف حابة زادة مرحبا يا عاطف، يسرى الغربي يعطيكم الصحة لكيب كاملة، ربي يعينكم، مرحبا بيكم. وأنا معاكم اليوم سماح رنان في تعويض استثنائي بتبيع الصيف، الزملاء الكل في عطلة في فاكونس، إن شاء الله عطلة ممتعة وسمحة للناس الكل يا ربي. شنو عنا اليوم في برد القايلة؟ برشا حاجات بقى معنا، أنتم فقط تسمعونا من تو حتى الأربع ونص، بعد شوية ناخذ تليفوناتكم، ناخذ أصواتكم بتبيع ربكم، شنو عاملين، كيفاش تبردوا القايلة وبيش تبردوا القايلة، هذا هو السؤال متاعنا. شنو عنا اليوم باش نهزكم نتعرفوا على جمعية مزيانة برشا برشا برشا، الجمعية هذه موجودة في المهدية اللي هي بعد شوية تنقلكم على اسمها، كيف كيف جروب عشاق الحياة يكونوا حاضرين معانا تقريبا، مش نحكي برشا على البحر وعلى الأجواء هذيك بما أنه احنا في البحر زادة، وكيف كيف مش نختموها زادة بالجزيرة الحلوة قرقنا، حاسيلو الكل في البحر ملتوى حتى للأربع ونص مش نكونوا موجودين في البحر. مرحبا بكم من الناس الكل، هذيك علاش مش نبدأ وبوديع السافي. أمير عندك بحرية؟ أي عندك بحرية، أي أي أمير فضل.

اي خليني باش نقول لكم سؤال المسابقه. والسؤال هذايا اكيد تعرفوا متابعين برد القايله، تعرفوا في الوقت هذايا كل نهار نعطيكم سؤال المسابقه. بعد شويه باش تسمعوا هكا تسجيل مع زميلتي هدى الشريف، اسمعوا تبعني. والسؤال مش يكون موجود بطبيعه في معناها ليليمون اللي باش تعديها هدى بعد شويه. السؤال متاعنا: متى تاسست مدينه العلوم بتونس؟ متى تاسست مدينة العلوم بتونس؟ اسمعوا منيح باش بعدين تنجموا تجاوبوا. تفضل أمير. كل

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني.
2: خلافا للكنوز التاريخية اللي شفناها يا جماعة، أي تبعني نعيش المغامرة ونستمتع بالأنشطة ونصنع مع بعضنا الذكريات. رانا ديما نحكيو على تونس.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: نكتشفوا المتعة يا جماعة ونشوفوا كيفاش إنه بلادنا هذية محلها. نتحركوا نكتشفوا ونستمتعوا. أي سيتيا نبدأ بالأنشطة الترفيهية اللي تناسب جميع الأذواق، مثلا البحيرات والشواطئ.
2: تبعني
3: تبعني
1: ديما راني نحكي على تونس العاصمة، على خاطر تونس توفر لنا شواطئ مميزة قريبة من المدينة، وين ينجموا الزوار يستمتعوا بأشعة الشمس ممارسة الرياضات البحرية كما السباحة والغوص. مثلا منطقة جمارت ولا المرسى هما راهم يعتبروا من أبرز المناطق الشاطئية اللي تستقطب السكان المحليين وحتى السياح. زادة كي نحكيه على شاطئ المرسى، واحد من أكثر الوجهات الساحلية شهرة وجاذبية، ويعتبر مكان مميز يجمع بين جمال الطبيعة وسحر التاريخ والثقافة. هذا الشط كما قلنا موجود في المرسى، وبطبيعة الحال يشتهر برماله الذهبية الناعمة ومياهه الصافية. أما زادة عنده برشا مميزات. شني مميزاته؟ بخلاف السباحة وركوب القوارب الصغيرة والتزلج على الماء، تنجموا زادة تتمشيوا على طول الكورنيش، ولا تنجموا زادة تسترخاو في المقاهي والمطاعم المطلة على البحر. زادة يا جماعة المرسى راهو تعتبر من المناطق ذات الطابع الراقي اللي تحمل عبق التاريخ، على خاطر كانت في الماضي مقر للطبقة الأرستقراطية خلال الفترة الاستعمارية الفرنسية، وما زالت عديد البناءات والمباني القديمة والأحياء الأنيقة تعكس الطابع الفريد هذايا. وهي زادة قريبة من المعالم السياحية، على خاطر شوية دقايق فقط تنجم تمشي لسيدي بوسعيد، القرطاج، البرشا بلايس. كي نحكيو على المرسى نحكيو على الفنادق زادة والمنتجعات، ونحكيو زادة على المهرجانات والأنشطة الثقافية.

0: يلزمكم يا جماعة تمشيوا لمدينة العلوم في تونس، أي تبعوني
1: تبعني
2: تبعني،
0: على خاطر مدينة العلوم اللي هي مؤسسة علمية وثقافية راي تقع في قلب العاصمة، وتعد واحدة من أهم المراكز العلمية في شمال أفريقيا والوطن العربي. تأسست عام 92 بهدف نشر الثقافة العلمية وتقديم العلوم بطريقة التفاعلية الممتعة للزوار من جميع الأعمار، وخاصة الأطفال والشباب. المدينة يا جماعة تتيح للزوار فرصة اكتساب المعرفة من خلال ورش العمل والمعارض الدائمة والنشاطات التفاعلية اللي تغطي مختلف المجالات العلمية من الفيزياء والكيمياء إلى علم الفلك والتكنولوجيا. به مدينة العلوم راهي فيها أقسام تعرفوا عليها، كما قبة السماء اللي تعد واحدة من أهم المعالم في المدينة على خاطرها تتيح للزوار مشاهدة عروض ثلاثية الأبعاد للفضاء والكواكب والنجوم، وهذا يساعد على فهم الكون بطريقة مبتكرة. متحف الإنسان اللي يهتم بتقديم معلومات عن التطور البشري وأصول الإنسان، ويحتوي على مجسمات ومواد تعليمية تتيح للزائر فهم التطور البيولوجي والثقافي للإنسان. قسم الاكتشافات التفاعلية زادة، هالقسم هذا مخصص للأطفال والشباب خاطر ينجموا يشاركوا في تجارب علمية مبسطة تغطي موضوعات متنوعة كما الكهرباء والميكانيك والطاقة، وفما زادة مختبرات البحث. مدينة العلوم يا جماعة تنظم العديد من فعاليات على مدار العام كيما الأيام العلمية، المعرض المؤقتة وورش العمل للأطفال. مدينة العلوم هي مساحة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه، وذا يخليها وجهة تعليمية وسياحية مميزة لكل من يسعى للانغماس في عالم المعرفة.

0: كي أمير ما ساعتين ونص على موجات إذاعة صفاقس يقولوا لك عندهم وقت سبيسيال وحدهم في صفاقس يا جماعة المساعتين ونص اللي يسمع فينا على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم، تسمعوا في برد القايلة ونبردوا معاكم القايلة إن شاء الله من توا حتى للأربع ونص متاع العشية. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في برد القايلة. تحياتنا للناس اللي توا مروحة من الخدمة مرة أخرى، سيسوا رواحكم، ربي معاكم، امشيوا وارتاحوا شوية كل شيء، بعد اخرجوا حوس وتفرهدوا عملوا بون كيف. الصيف ضيف يا جماعة ومحليها نسمة الصيف الخفيفة الظريفة وكل شيء فيه سمح ومزيان، ما تسالش حتى فما شوية ريح شوية عجيجة اللي هو سيسوا رواحكم، فقط مشيوا للبحر ومشيوا حوسوا ومشيوا وتفرهدوا. وانا تو باش نهزكم للبحر وبالتحديد مش نهزكم لولاية مزينة برشا نعشقها الحقيقة وكل التوانسة يحبوها اللي هي نمشيو لها برشا في فصل الصيف، ولاية المهدية. ومعانا على الخط الهاتفي سي الهاشمي العماري رئيس جمعية مهدية لانسكوت. سي الهاشمي مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين كل المستمعين.
0: يعيشك سي الهاشمي، شكرا ليك. الحقيقة ما نعرفش مش نقول أنا على الجمعية المزيانة هذه برشا، نحب من خلالك تحية لكل الأعضاء اللي معاك في الجمعية، سلم عليهم برشا سي الهاشمي، محليكم ومحلى جوكم، وخلينا نتعرفوا معاك أنت على الجمعية هذه، تفضل سي الهاشمي.
1: بون، احنا جمعيتنا جمعية مهدية لانسكوت، هي في الحقيقة متأسسة عندها أكثر من 3 سنين. الأعضاء متاعها كانت فيها أعضاء أخرين معناها قديمة، وبعد جددنا أعضاء تنحى وأعضاء قعدوا.
0: نعم.
1: الأعضاء هذوما سي عمي سي الهاشمي رماتي اللي هو
0: تحية لي سي الهاشمي، أي
1: هو أمين المال الجمعية، وعنا سي محمد علي صلاة اللي هو رئيس الجمعية المساعد.
0: نعم.
1: وعن فايزة السقة، مدام فايزة السقة هي اللي تدرب فينا، هي الكوتش متاعنا،
0: تحية ليها مدام فايزة. اي
1: مدام فايزة يعطيها الصحة.
0: اي
1: وعن مدام سونيا زاد جعفر، هي قيدومة تبارك الله عليها، زاد هي بدات معناها مجمع اللي بداوا الجمعية، فهمتني؟ دونك هذوما الأعضاء اللي تنجم تقول أنت قعدت عليهم، هما الركائز متاع الجمعية. وبقى أنا زدت دخلت معهم، عندي تواصى في أكثر من عام، وعندنا أعضاء أخرين معناها دخلوا معنا.
0: نعم.
1: عندنا دو كوتش أخرين دخلوا، يعني عن شيماء بن خالد وعن سعيد بن فضل الكوى، هذوما زاد يعطيهم الصحة، الشباب زاد قاعدين يعاونوا فينا. دونك احنا في الكل عنا 3 كوتش، معناها كل مرة جينا واحدة ولا ساعات حتى الغوص، والأعضاء قلت لك الركائز اللي قلت لك عليهم، وأنا رئيس جمعية معناها انتخبوني ريسامون، عنا تقريبا 4 شهور من اللي قدمنا مطلب في جمعية.
0: نعم.
1: حتى التكوين جمعية يشد شوية وقت،
0: فهمتي؟
1: مطالب الاشتراء والأوراق.
0: نعم.
1: دونك قعدنا توا نخدموا تبارك الله، جمعية عمية تزيد نهار عمية تكبر، والأعضاء معناها الناس اللي قاعدة تدخل معنا ناس من كل الأعمار، عنا ملي 10 سنين حتى 70 سنة.
0: ملا جو عندكم يسلي هشمي. دونك احنا عملنا الإطار العام للجمعية، خلينا ندخلوا معاك في التفاصيل متاع نشاط الجمعية للناس اللي أول مرة تسمع بيكم، فيش يتمثل النشاط متاعكم بالضبط يسلي هشمي؟
1: والله هي الجمعية يعني النشاط متاع المشي في الماء.
0: أي.
1: نشاط يعني في تونس تنجم تقول انت تم جديد، بقينا في تونس، بدأ في أول جمعية تكونت عام 2019.
0: نعم.
1: فهمتني؟ قبلها ما كانت الجمعية كانت كنوع من معناها فريق يخدم على المارش أكواتيك زادة، أما يعمل زادة غوص. أما هي معناها الجمعية الأولى اللي تكونت هي جمعية سيدي بوسعيد أكوا سيدي بوسعيد، هي جمعية في سيدي بوسعيد. دونك سيدي بوسعيد لانسكوت هي أول جمعية اللي معناها متخصصة في رياضة المشي.
0: هو سبور أكواتيك معناها الرياضة في الماء، المشي في الماء. دونك تعملوا كل ما هو موفمون، كل ما هو حركات، كل ما هو مشي في الماء، هكا ولا يسلي هشمي؟
1: اكزاكتومون هو الرياضه مش في الماء هذه.

0: هو الجهاز بتاع عندها برشة فوائد.
1: نعم بيه.
0: فوائد متاحة هي المفاصل، حماية المفاصل بتاع الإنسان. علاش تحمي المفاصل؟
1: اي
0: الماء، الماء هو يعمل كالبوسي دار شماد ذيك.
1: اي اي
0: البدن، البدن يحس القوة متاعه ما عادش يقعد الكل على المفاصل، يولي نقول احنا فما 75% هابط على البدن.
1: نعم.
0: 25% مطلعهم الماء. دونك اول حاجة هو يخفف الوزن.
1: نعم.
0: ويخفف الضغط على العظام والمفاصل، هذه اول حاجة يعملها.
1: باي
0: ثاني حاجة يقوي العضلات. يخلي اكل هذيك ال معناها البريسيون نتاع القوه نتاع الدفع نتاع الماء.
1: أيه.
0: والقوه نتاع الماء يخلي العضلات بطبيعتها تبقى مقاومه طبيعيه.
1: نعم.
0: وهي تزيد في قوه وقدره الجسم معناها، فهمتني؟ ثالث حاجه واهم حاجه هي راحه النفس. هي هذه الرياضه هذه تقلل من التوتر وتحسن الصحه النفسيه نتاع البشر.
1: نعم نعم اكيد. معناها التابلو كامل، تخيلوا معناها واحد يعمل مارش في الماء وهو مش مارش كيما المارش اللي نمشيوها هكا ولا سلاج، فما تكنيك نتاع المارش.
0: فما تكنيك. التكنيك هو ماهوش حاجه كبيره برشا، يعني يلزم تكبر الخطوه.
1: باي معناها عباره ان نفسر لاصدقائنا المستمعين، عباره يعمل ان جرون تيكار هكا في الماء،
0: يمشي بيديه معناها ساقيه ويديه تتحرك.
1: فوالا بيديه وساقيه معناها يمشي. ايوه
0: يمشي عباره على تمشي في الارض اما تكبر في الخطوه.
1: باي
0: ويديك تتبع ساقيك، يعني فما ان سينكرونيزاسيون ما بين الساق واليد.
1: واضح.
0: يدك اليمين معناها ساقك اليسار.
1: واضح.
0: بالعكس فهمتني. هذه هي الرياضه. عندك زاد كيف كيف الاميرسيون تاع البدن، يعني البدن يلزم متسرة حتى لل معناها الماء يزم يكون فوق السر، فوق السرة ومفوتش الدر.
1: واضح.
0: هذيك هذيك هذيك معناها الماء وين ينجم يكون. علاش يزموش تكون انت تعوم، لازمك تعوم ومازمكش تمشي في الفارق. دونك هذاك هو الاميرسيون تاع الماء، يزمها تكون ما بين السرة والوزدر. هذا هو النيفو تاع الماء. اهم حاجة. وفما انكلينيزون ياخذها البدن باش يكون فما لالور تاع الراجل، ما يبداش يمشي واقف.
1: أيه.
0: يبدا يمشي فعامل 30 درجة 30 دوغري.
1: واضح.
0: مع سيرفاس دو لو.
1: يعني عبارة على هكا المثلث يا جماعة باش يتخيلوا كيفاش الوضعية هكا ولا اسلهاش مين.
0: علاش علاش يعمل هذيك باش ما ياخذش الهواء، باش الهواء سيت الايروديناميك، يعني البدن كيف يبدا واقف كيما هكا يولي يعطل الهواء.
1: صحيح.
0: هو يعمل كيما
1: يتحنى شوية،
0: باش يجري برشا، باش يمشي أكثر، يسرع في المشي نتاعو.
1: اي عبارة خط اوبليك معناها. نعم.
0: والمشي نتاعو تبدا مزيانة.
1: اي
0: نتاع الاتليت اللي يبدا يعمل في الخدمة هذه.
1: أي.
0: كي تشوفه من بعيد تقول يتزحلق على الماء.
1: أي.
0: وهو يمشي فهمت.
1: واضح.
0: دونك هذوما هما لي تكنيك. تتنفس مليح. الهواء يزمك اشاك فوا وين تقدم ساق. فما تجبد نفس في الترجيعة، ترجع نفس ساق اليمين، تجبد نفس ساق اليسار، ترجع نفس. هذوما لي تكنيك. وتحاول دائما وابدا ما تتعبش روحك، سيتادير لازمك تلقى معناها ريتم اللي باش تخدم فيه. مش على خاطر فما مسافات من 50 متر ونعملوا حتى ل 800 متر.
1: أي.
0: يعني تجرت بعض. اذا كان انت باش تعمل 50 متر تنجم تسرع.
1: اي
0: وتعمل 100 متر وتسرع. اما كي تعمل 400
1: و 500 التعب 100 متر ليش ميها تعب. اي نعم.
0: ما معناها يلزمك انت تعدل المجهود نتاعك.
1: اي
0: تكمل الباركور نتاعك.
1: اي تعب بالقدايد. اي تحبلها سوفل معناها. اي
0: ايه اما هو راه مش صعيبه كما فهمتك.
1: صحيح صحيح. اللي بالونترينمون معناها. اي نعم
0: بالونترينمون. والطبيب اذا كانك عندي عندك مشاكل صحيه ماذا بيك تشوف الطبيب، هو يعطيك لوكي اذا نراه تخدم الخدمه هذه ولا.
1: واضح.
0: اذا كان الطبيب وصاك لك. اما هما الطب اكثريتهم يعني الطبيب اللي تمشي له، سواء كان عندك مشكله نتاع سكر ولا نتاع دم وإن متاع قلب حتى القلب حتى الإمريض بالقلب يوصيه الطبيب يقول له مثلا المجهود ما تعملش بارشة أما اخدم ميسالش حتى تطيح التنشان تطيح التنشارة تطيح السكر هذه رياضة واللي يجرب مرة خطر هي شنين الكاركتيرستيك الباهية متاع الرياضة دي احنا نكدموها صباح في أول الصباح معناها الخمسة متاع الصباح نبدأ في البحر
1: اي
0: نخدموها الخدمة دي وإلا في العشية مخر أما جنرالمون تتخدم ما بين خمسة وستة متاع الصباح معناها في شروق الشمس
1: أي لفي
0: هذايا وهذايا علاش نعملوها هيك خطرة باش ما نجهدوش مع أرواحنا بالسخانة
1: نعم
0: وزيد هذه الرياضة هذه تتخدم العام 12 شهر احنا كنا شتاء ربيع صيف في جانفي نعومو في فيفري نعومو
1: صحة صحة صحة صحة يعني والله صحة
0: يعني حاجة هاي لياسر وبني فيك للبدن وانتي تجرب روحك احنا دخلوا معانا جماعة ده العظيم كي يدخلوا تقول هذوما كيفاش باش يكملوا معانا ولا عندهم بدنهم معناها القوام متاعهم ولا رشيق
1: ما شاء الله
0: حتى تبارك الله 60 و65 سنة نساء
1: ما شاء الله
0: ورجال وتلقاهم تبارك الله عليهم هل يجي عنده أرتروز ولا عنده حاجة في ساقيه يولي لبس عليه هل يظهر ويوجع فيه لبس عليه يعني انا ننصح
1: أي.
0: الناس اللي تسمع فيها كل باش يجربوا الرياضة هذه وعنا إن شاء الله احنا موجود في تونس برشة جمعيات راهو تمال فيه برشة جمعيات اللي على الكوت نحكي لك
1: أي على الكوت
0: يعني موجودين في بنزرت برشة جمعيات موجودين في تونس فما في سلام وفي سيدي بوسعيد في المرسى فما في ستمه النابل فما في توتا فما في المهدية
1: أيه.
0: إن شاء الله تولوا خيان أخرين مثلا الساق زاد عندهم نواة أما ميزات ما كملت في الخدمة
1: بتاعهم
0: إن شاء الله هذوم الكل يوليوا يتبعوا علاش ما يمشيوش الجرزيس وجربة
1: نعم وتتعمم في باقي الولايات نعم بما أنها حاجة مفيدة ومزيانة برشا وبالإضافة إلى هذا الكل سلهشمي العلاقات بطبيعة اللي تتولد واللي تتأسس بين الفريق هذي وبين الكيب كاملة محليهم يوليوا معناها عبارة على عائلة مع بعضهم دونك أجواء مزينة برشا الحقيقة وإحنا في حاجة الحاجة كما هكا سلهشمي بالحق الإنسان في حاجة باش ينحي هكا ستريس هكا الضغط اليومي كل وخاصة كي يبدأ النهار متاعه بحاجة إيجابية دونك باش يعدي بقية النهار أون بوني مور هكا ولا
0: وإحنا والله إحنا حتى كي بدينا الجمعية على أساس النشاط هذايا أما من بعد كبرناها ولينا نعملوا دي ديفيرتيسمون
1: صحيح
0: ديفينمون نعملوا فيها نجتمعوا في بلايص نمشيو نعملوا رحلات
1: برافو
0: يعني نعملوا دي سهريات فيهم كراوكي
1: ثم
0: أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية معناها الحق ونعمل رحلات في تونس
1: ونطلع
0: نوين باش نكبروا الجمعية متاعنا
1: نعم.
0: ونعمل باش حاجة تخرج مزيانية
1: يعطيكم الصحة يا سلهشمي شكرا لك على المصافحة هذه نحب من خلالك مرة أخرى نبلغ سلامي لكل الأعضاء معاك في الجمعية سلم عليهم برشا يا سلهشمي
0: شكرا بارك الله فيك ويعطيك الصحة عندك وإن شاء الله نشوفوك في المهدية
1: إن شاء الله يا ربي عايشك بارك الله فيك شكرا مرحبا بكم بيان سور ميلا إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة شكرا إلى لقاء سلهشمي بسلامة إلى لقاء بسلامة

0: بردين القايله ما هو في الكليماتيزور وعاملين 66 كيف ولا حالين الشبابك ولا هواء والنسمه. احكيوا لي شنو جوكم، ما فطرتوا ولا ما زلتوا، شنو عاملين، شحال الصغيرات شنو يعملوا في الدار فاكونس والجو الكبير برشا. هاني باش ناخذ التليفونات تو نسنسوا شويه، خلينا نراو شنو يعملوا الناس توا، وحنا في الاستوديو ها قاعدين نخدموا، واحنا باش ندخلوا معاكم لدياركم. مرحبا بينا عندكم هكا ولا خلينا ناخذ اولى المكالمات. الو عسلامه. الو
1: الو
0: عسلامة.
1: الو عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: صالح مسلمي.
0: المسلمي شكون سامحني؟
1: صالح مسلمي.
0: صالح
1: مسلمي،
0: مرحبا يا سي صالح. يا سي صالح انت وين موجود؟ طب فما حس نسمة هواء ولا شنو؟
1: انا في الجيران بقاعد.
0: يا عيني يا سي صالح هيك امير قالك ادخل للدار خاطر اللي هو ما يساعدنيش برشا في الكاسك. قل لي من ولاد مسلمه.
1: مسلمه
0: اي نتشرفوا، مرحبا بكم. مرحبا مرحبا مرحبا. شنو الجو عندكم؟ فما شويه هواء، فما شويه فما نسمع، فما نسمع الحمد لله.
1: باب الحق باهيه
0: جو يعمل كيف قاعد على الفيراندا. احكي لي هكا على شنحويلك وشنحويل العائله قبل سي صالح.
1: الله يسعد خير الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. يا سي صالح بعد شويه من الهواء باش امير ما يتغشش علينا برشا، واحكي لي اسمع، فما الحبقه وفما هيك الجو هيك الحبق وهيك الغرس والنعناع وكل فما هيك على الفيراندا.
1: والله قاعد بحب النعناع والحبق انا.
0: يا عيني قولوا هو شي نرى فيك انا توا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي سيدي صحه صحه ليكم، صحه ليكم يا سي صالح. اي بس يا عيشك ربي فضلك ان شاء الله. باش تجاوبني على السؤال؟
1: نعم.
0: اي نعاود نقول لك السؤال ولا سمعته؟ نعم هاي نعود لك السؤال. لا هو كأمير قريب يتغشش. هاي وقتاش تأسست مدينة العلوم في تونس يا سي صالح؟
1: نعم
0: 1998.
1: نعم
0: باه، شكرا يا سي صالح، يعيشك، الى اللقاء، بسلامه بسلامه سي صالح. ناخذ مكالمه اخرى يا امير. الو عسلامه.
2: هلو مرحبا، شنو خيلك؟
0: اهلا وسهلا. اهلا لاباس الحمد لله. شكون معايا؟
2: تحيه ليك ولكامل الفريق العامل معك.
0: يعيشك
2: تحية كبيرة كبيرة كبيرة إذا تساقس اللي احنا ما نجموش نفارقوها وهي ما تنجمش تفارقنا.
0: أكيد جدا نعم، وهو كذلك احنا ما نجموش نفارقوكم. مرحبا بكم أغلى وأحلى مستمعين، شكون معانا؟
2: معك عليا جمال مشفاقس يا عزيزة.
0: مرحبا يا عليا، مين بالضبط يا عليا؟
2: من وسط المدينة.
0: طريق شنو هو؟ طريق شنية الثانية؟
2: حي الحدائق.
0: حي في السيتي جاردان بستينا.
2: صحيح.
0: مرحبا
2: صحيح.
0: مرحبا اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا عليا، مرحبا بك. يا عيشك ربي يفضلك. احكي لي على اجواء القايله، ما ترقدوش ما تقيلوش؟
2: فانكم قوموا ما نرقدوش.
0: باهي شنو جوكم؟ احكي لي كيفاش تعديوا النهار في الصيف؟
2: الحمد لله. انا حبيت نعقب على كلام السيد اللي دخل ساعه في الجمعيه نتاعو نتاع الماديه، حبيت نقول اللي احنا زاد عندنا جمعية في
0: شفاعة جديد. لا استنى نقول لك يا عالية، اسمعني يا عالية، بالنسبة للجمعية هذيك خاطر نعرفه أنه نعرفه في بالي بها جمعية أما تسكي فيها إشهار بالفلوس ما نقولوش عليه. باهي
2: المهم احنا نعملوا نفس النشاط في الساقس.
0: باهي بريف مش نحكيو فيها الموضوع خاطر نعرف جمعيات وفي بالي ونعرف وراني كنت نجم نستضيفكم، لكن بما انه
2: سمحه برشا معناتها
0: لا سي بون وفا الحديث خاطر ما نجمش نحكي على حاجه بالفلوس تولي هكاك تدفعوا انتم الفلوس ونحكيو عليكم. مرحبا بكم. باهي يا عليا، مرحبا بك حتى انت، تفضلي يا عليا.
2: عايشك. 1992 تعملت مدينة العلوم.
0: شكرا يا عليا، يعطيك الصحة، إلى اللقاء، بسلامة. مكالمة أخرى، عسلامة. ألو
1: عسلامة سماح.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير، محمد المنظر من تونس.
0: محمد
1: المنظر من تونس.
0: أهلا
1: بطاقة تعريف
0: يا منظر. مرحبا بيك. مرحبا
1: موجود بطاقة تعريف مو باش باش الشيك ما ناخذو شهيرة.
0: صحيتك. اسمع محمد المنظر الاسم واللقب شنو يا منظر؟
1: بن عيسى كالعادة.
0: بن عيسى مرحبا يا منظر، مرحبا بيك.
1: انا اللي يميت الكل يقول يا رب ان شاء الله ندور العجلة ما يسر ندور لنا العجلة.
0: اي
1: 30 يوم العجلة ما زلت عندي، قلت يا رب ان شاء الله العجلة اليوم تخطف عندي.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله يا منظر ان شاء الله.
1: والله والله
0: مرحبا بك.
1: والله خاطر الحاجه اللي عجبتني الجديده في ذات فيقس،
0: نعم،
1: الكونسيبت الجديد تاع دور العجله مع يسرى الغربي اللي خدمت عليها، يعطيها الف الف صحه يسرى وعاطف وطارق.
0: برفي يعطيك صحة، وهم وهما الكلهم هونية ويسمعوا فيك.
1: أمير أمير القوصدين هذاك مش عدينا بعض نور مهنا من كتر من كتر ما اشتقنا. دونك كان نحب نقترح على أمير خاطر مرة فاتت ما سمعتيش.
0: إن شاء الله وقت إذا كان اسمح الوقت نعديه لك يا منظر.
1: ماذا شيء أمور أمير ما نحبوش يتغشش.
0: لا لا ما يتغشش ما يتغشش، تهنى تهنى يا منظر. أنت تكلمنا وأمير يتغشش توا هكا.
1: أمير القوصدين هذاك أمير بن عيد قبل.
0: صحيح يا أمير، صحيح عرفت على منظر أمورك واضحة من مستمعين قليم ريجل.
1: مدينة العلوم هي مؤسسة تونسية،
0: نعم نعم،
1: وقفت في أفريل 1992 وتوفر المدينة على مكتبة معلوماتية موجهة للأطفال والكهول، هي أكثر من 200 مقعد.
0: به يعطيك صحة يا منظر، شكرا لك على المعلومات، يعطيك صحة، شكرا، إلى لقاء، بسلامة منظر. مكلمة لبعدها، ألو على السلامة.
3: ألو على السلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: سموحة، شنو أحوالك؟
0: مرحبا، أهلا وسهلا
3: بيك، أنا فرحانة أول مرة معك يا سموحة.
0: وأنا فرحانة أكثر، شكون معايا؟
3: أمك منيا معك.
0: مرحبا يا لمونيا، مرحبا بيك.
3: عايشك عايشك
0: يا لمونيا، فقط قولي شنو اللقب خاطر جاي زي ما نعرفوا الاسم واللقب.
3: منيا الصامت. منيا الصامت.
0: مرحبا بيك، مرحبا يا لمونيا، مرحبا بيك.
3: تحية ليك وكل الفريق.
0: يا عايشك يا لمونيا، يقول لي كيفاش تقضيوا النهار في الصيف القايلة، متكيو شوية هكا ما ترقدش شوية؟
3: والله أنا وقت الراديو لا ما نتكيش.
0: ما نخليكمش ترقدوا.
3: لا ما نرقدش، أنا من اللي تحلي إذاعة فاقس أنا معاها نتبعها ياسر نحبها.
0: الله يسدك بالصحة يا لمونيا.
3: عايشك. نقلق حيتني وحدي نحب كان الراديو، الله غالب هو اللي يونسني.
0: يونس يونس، مالا مالا.
3: يونس غربتكم الكل، وبارك الله فيكم وأحلاكم الكل.
0: يعيشك وأنت محلك.
3: كل عسل.
0: يعيشك بارك الله فيك يا خو بخاطرك. قل لي شنو الفطور اليوم؟ شنو الفطور؟
3: والله حشبنيتي عملت مصلي.
0: بشفى بشفى، ما هو الصيف حاجة خفيفة هكا تعمل كيف وفيسع فيسع. صحة صحة
3: بنيتي، الله غالب
0: تطوعيش
3: بنتي.
0: ماشي البحر العشية شوية ولا تبحرك شوية نسمة؟
3: لا لا لا لا، كي يجي بنياتي يهزوني ما كاش هنا، لا أنا وحدي في الدار.
0: أي ربي يشدك بالصحة يا لمونيا، مرحبا بيك. أي لمونيا، مش تشارك معنا في المسابقة؟
3: إن شاء الله إن شاء الله بنيتي.
0: قل لي على الإجابة.
3: قل لك في أفريل 1998
0: 1998 في أفريل 1998 شكرا، يعطيك الصحة، إلى لقاء، بسلامة. شكرا شكرا. أي سيدي، نرجع الموسيقى أمير. أي نرجع الموسيقى.

0: مرحبا بكم. تفتتح عشية اليوم بلوزة التابعة لمعتمدية جبنيانة فعاليات مهرجان الحوت في نسخته الثانية لتتواصل إلى غاية الأحد القادم ببادرة من جمعية التقدم بالمكان متضمنا أنشطة فرجوية تنشيطية ومسابقات مختلفة إلى جانب السهرات وألعاب الفروسية والشعر الشعبي. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة. ذكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية أن الاعتراف بالشهادة الوطنية للمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المخول لها الترخيص لمؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها والإشراف عليها ومراقبتها. سقط 6 شهداء جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأكثر من 20 مصاب بنيران قوات الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم. أغلقت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن هجمات المستوطنين واقتحامات الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية لن تدفع شعبه إلا إلى مزيد من الصمود والمواجهة، والتمسك بالأرض هو صمام الأمان لإفشال مخططات الذم والتهجير الصهيونية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة عشرة
3: ديمة برد القايلة برد القايلة
1: تبع موجتنا وعيش الصيف وعيش الصيف
3: برد القايلة

0: أهلا وسهلا بكم جديد. المثلث هو الدرجة اللي يسأل على الوقت على موجات إذاعة تفاقس. تسمعوا في برد القايلة، بردوا معاكم القايلة بكويس سيترونات بيرد ببريج دلاع يعمل الكيف، حاجات هكا سمحة ومزيانة، مشروبات هكا تنعوش وتفرشك فيها العشية هكا. ولا ليلي أهلا وسهلا،
1: قيلولة سعيدة إن شاء الله.
0: قيلولة سعيدة، ما تكون كين سعيدة مع جروب عشاق الحياة ومحليه اسم الجروب يا ليلي. أهلا وسهلا بيك. نعشق
1: الحياة ونعشق قيلولة، نعشق أي وقت وأي مكان.
0: نعم وهو كذلك يا ليليا، وهو كذلك. مساء الخير صديقتنا وصديقة إذاعة صفاقس وعاشقة الحياة، عاشقة الحياة بامتياز ليليا الهدار. أهلا وسهلا بيك يا ليليا.
1: مرحبا بيك، تحية بيك والكامل الإطار العامل معك في هذه القيلولة، والمستمعين اللي ما قيلوش ويسمعوا فينا توا،
0: خاصة المستمعين اللي ما قيلوش. أيوة
1: المستمعين اللي ما قيلوش كثير يسمعوا فينا توا. تحية كبيرة ليك وليهم الكل، الناس الكل.
0: يعطيك الصحة يا ليليا، شكرا ليك، أنسنا برشا. أي ليليا معاك ومع جروب عشاق الحياة ومحليه الاسم، بالحق قديش فيها كمعناها رومانسية وإحنا في حاجة معناها
1: برشا حياة.
0: وفما كلمة أنت قلتها لي، تعرف شو قلت لي أنت؟ قلت لي السعادة قرار، هكا ولا؟
1: أي
0: كيفية ليليا؟
1: يلزم الإنسان يقرر وأن يكون سعيد. الضغوطات موجودة،
0: نعم،
1: اي انسان عنده ضغوطات، حتى التلميذ اللي في الابتدائي عنده ضغوطات،
0: والله العظيم
1: عنده ضغوطات على قد الحجم نتاعه والحاله نتاعه.
0: نعم
1: لكننا ما نجموش نعيشوا في سلبيه. كل انسان عنده برتي سمحه وبرتي بتاع ضغوطات وبتاع شويه سلبيات. احنا نحاولوا ديما نتغلبوا على هيك السلبيات بالايجابيه، بالمحبه، بالسعاده.
0: نعم يعطيك صحة يا ليليا، ومعك أنت مفهمة حاجات تخلينا ديما سعادة وتخلينا أمبونيمار وطاقة إيجابية. البحر، مش تهزنا البحر هكا ولا؟
1: وما أدراك ما البحر.
0: وما أدراك ما البحر. أي قل لي ليليا.
1: نقول لك الجمعة هذه مثلا ما نمشيوش البعيد، الكازينو.
0: باي
1: الكازينو هبطت سيارات مزيانين هكايا، وقلت لهم طلعوا لي البحر هذا وين.
0: أي
1: قالوا لي بنزرت،
0: أي
1: قالوا لي رفراف، قالوا لي مهدية، قالوا لي منسير، سموهم الكل. أقرب إجابة كانت قرقنا، ومن بعدين اتضحوا أنه الكازينو برشا ما تتقوش، وأنه الصورة المزيانة هيك والبحر هيك اللي يلمع هيك
0: محليها. والله بالحق أنا ريتها الصورة ليليا، مشت الصبح بكري صورتها.
1: أي 5:30 هيك هو التوقيت.
0: باي
1: البحر بطبيعته يعدي ليلة كاملة بالمد والجزر،
0: صافي محليه نظيف
1: مع شروق الشمس.
0: أي.
1: منظر مزيان ياسر ياسر، هدوء كبير ياسر ياسر.
0: نعم.
1: راحة نفسية ممتعة على الأخر
0: أكيد.
1: وتعود باش نأكد لهم، عود هبط لهم فيديو وقفت عليها الكازينو، وبالحق العبيد الكل تصدموا، العبيد الكل يسألوا وين البلاصة بالضبط في الكازينو، العبيد الكل يسألوا التوقيت بالضبط باش نلقاو البحر في الحالة هيكية المزيانة. قلنا علاش نهار الاحد هذايا مع 5:30 تاع الصباح، بدايه من 5:30 صباحا نعملوا عمق الصباح. اللي يحب يجي يعشق البحر معانا ويعشق الحياه هكا في اللحظات الاولى للصباح، مرحبا بيه. من ناحيه المدخل الترابي البلاصه ما تضيعش، معناتها توصل للكازينو ما تدورش على اليمين، ما تمشيش شريط العلم، ديريكت البلاصه الكوتيل مقابلك في التراب.
0: نعم.
1: البحر مازال نظيف، الدنيا هادئه بحق الهدوء والاستمتاع. علاش نبعدوا البلاصه بعيده واحنا عندنا بلاصه بالحق في توقيت هكايا ماهيش معروفه بالجميع هكايا؟
0: باي باي. دونك نهار الاحد كان عشنا 5:30 نتاع الصباح، مش تلمدوا في الكازينو.
1: اي
0: بداية من 5:30 نتاع الصباح. اي باش تعملوا غدسه عومه.
1: اي ايوه احنا ديما نحبوا نسوقوا الصوره باهيه، ديما حتى كي تلقط التصويره ولا باش نهبطها ديما نحط تصويره سمحه. ساعات يضطر المرء باش يهبط تصويره خايبه، لكن لاجل باش نحسنوها.
0: صحيح تاتك صحة يا ليليا، محليها الميساج اللي قاعدة توصل فيهم اليوم العشية. نعم خاطر أكيد فما ساعات الحاجات للأسف الشديد اللي هكا نقولوا احنا توجع شوية ربما، لكن ما يسالش نهبطوها باش نحسنوا باش نبدلوا باش نغيروا وتولي أحلى وأسمى، هكا ولا يا ليليا؟
1: هي في الأخير البحر ولا البلاد راهو هي دارنا راهي
0: اكيد عليها. نعم
1: ما نستحفظوا على بيت الصاله.
0: نعم
1: الصاله ما طيشوش فيها القلوب.
0: اي
1: الصاله ما طيشوش فيها الدبابه البلاستيك صحيح ولا
0: اي اي واحنا معاك باش نحكيوا على نظافه الشواطئ يا ليليا. ونحب لي ميساج هذوما خاطر نعرفوا الناس اللي تمشي للبحر وفي كل مره رحنا نقولوا ونعاودوا ونذكروا يفضلكم اللي يمشي للبحر امشي وتمتع شيخ وعملوا اللي تحبوا انتم فقط هزوا الفضلات نتاعكم معاكم هيك هو المطلوب. نعم ليليا
1: سماح.
0: نعم
1: احنا في الكوجينا ديما عندنا ساشي كبير معبي بالساشيات
0: صحيح
1: ولا نهزوا منها ساشي ما احناش باش نمشيو ب 200 فرانك نهزوا منها ساشي نهزوه معنا ونهزوا فيها الفضلات. الحاويات موجوده بالمناسبه الكازينو منذ سنوات تم جنود خفاء ومن وعباد من المجتمع المدني ومواطنين صيفا وشتاء يخدموا ويظهروا على نظافه الكازينو.
0: نعم
1: كيف مناسبة هذه مناسبة مغايرة شوية ماهيش نتاع حملة نظافة لكن باش نعملوا تبخيرة مزيانة في منظر جميل جدا لحد هذايا 5:30 تاع الصباح بقدرة الله.
0: به يعطيك الصحة يا ليليا. خلينا نطلع شوية سيدي منصور ونظافة الشواطئ وأنت بنت المنطقة احكي لنا غاديك شنية الأجواء يا ليليا في المشروع غاديك وين تبرورها. أنا ريت الحقيقة الناس تحب تخرج تحب تمشي تحب تتفرهد لكن للأسف عرفت حاشاكم في وسط زبلة خلينا نقول ونعم بيأتم معنا الكلمة في وسط الفضلات سامحوني في الكلمة لكن هيك هو التعبير فماش حاجة أخرى. وأنا نحب نقول راهو المسؤولية مش كان على البلدية راهي مسؤولية مشتركة بين الناس الكل معناها من الأول خلينا نبدأ متفاهمين على القاعدة. تفضل ليليا.
1: بالضبط المشروع سيدي منصور كيلومتر 4 تحديد الزون بتاع حي بورقيبة هكيا هو مجموعة من المنتزهات والناس متنفس ماهوش كان الكازينو متنفس وإذا متنفس من نوع آخر. الكازينو بالحق متنفس هذا ما فيهش أنيماسيون كبيرة لكن المشروع طريق سيدي منصور كيلومتر 4 راهو عدة منتزهات يلقى الكبير وين يقعد يلقى الصغير وين يلعب ثم الأنيماسيون ثم ساعات ديت جي ثم طبيع قرقنا ثم معناتها حي
0: اي فما الالعاب للصغيرات. نعم
1: اي صحيح الماكله متوفره معناتها متنفس يجيوا معناتها احنا في سيدي منصور راهو سيدي منصور ماهوش مجرد بلاصه راهو تراث كبرنا معاه مجرد
0: نعم ياك صح
1: راهو تراث نشموا عليه الريحه معناتها يجيوا عباد من طريق كابس
0: نعم
1: معناتها ينجموا يمشيوا البلايص اقرب لكن من بلاصه بعيده يجيوا لسيدي منصور يسترجعوا ايضا برشا ذكريات راهو
0: اي
1: للاسف الى امس برك هبط فيديو اللي بالحق برشا عباد تصدمت ما نتصدموش كشي من الضريع والا من تقصير شويه من البلديه والا ما نجمتش البلديه راهو حتى المواطن كما شفتوا في الفيديو راهو المواطن عنده دور كبير كبير
0: نعم.
1: كبير على الاخر
0: اكيد اكيد يعطيك الصحه يا ليليا شكرا ليك ليليا ان شاء الله عومه مزيانه واجواء ممتعه نهار لحد الصباح
1: نستناكم
0: اوكي دعوه مفتوحه للناس الكل اللي حاب يلتحق جروب عشاق الحياه 5:30 ابارتير من 5:30 تلقاهم في الكازينو نهار لحد الصباح ان شاء الله
1: المدخل الترابي مرحبا الناس الكل
0: يعطيك الصحة
1: كل عائلة واحدة الناس الكل خيال
0: يعطيك الصحة
1: يمكن التوقيت بكري برشا وثم ناس ما عاموش في التوقيت هكايا في الكازينو باش يكتشفوه
0: به خارق العادة ملا مشي واكتشفوا الكازينو في التوقيت هذاك. شكرا يا ليليا يعطيك الصحة
1: يعيشك
0: بقية أمس يا رائقة يعيشك إلى لقاء بسلامة أي أميرة نرجع للموسيقى ونواصل معكم في برد القائلة.

0: القائلة، برد القائلة.
1: تبع موجتنا وعيش الصيف.
0: برد القائلة.

0: المثلثة واربع دراج على مزيتي ذات سفاقس. أهلا وسهلا بيكم ومبردوا القائلة مع بعضنا. نرجع يا أمير للتليفونات. نحب تحية كبيرة لسلومة. سلومة تكلموا فيها على 70-164-280. مرحبا بيكم من الناس الكل. ناخذ التليفون عدد 5. ألو عسلامة. ألو
1: عسلامة أختي سامح.
0: أهلا وسهلا مرحبا. شكرا معنا؟
1: تحياتي ليك وكامل الفريق اللي يعمل معاك ومعاك راضية لطرف.
0: أهلا وسهلا يا راضية. الصوت استلغيته أما هكا غبت شوية. عايش حالك أي لباسة؟
1: الحمد لله. شحالكم أنتم؟
0: الحمد لله هي عايشك. إيش عاملة فيها القايلة قولي؟
1: والله كي نبدأ معاكم.
0: مرحبا بيك يا راضية. وين مشيت؟
1: معاك
0: شبيها يا أمير تمشي وتجي. راضية تسمع فيها؟
1: لا أسمع فيك يا مان. أسمع فيك.
0: آية به آية به. ما ترقدش ما تقيلش.
1: لا نسبح رقدة شوية بعد تلك الثقة.
0: أيوة أوك عرفنا السر التوى معنى تسبح رقدة شوية. أي بي شنو الجو في الدار؟ عاملين جو؟ حضرتوا العشوية؟ حضرتوا الأجواء متاع العشية؟
1: اليوم العشية ماشي مهرجان عقير.
0: صح عليكم يا سيدي. صح صح. شنو فما اليوم؟ شنو عندكم في المهرجان؟
1: والله اليوم الافتتاح.
0: أي
1: فما فروسية فما
0: يا عين يا عين يا عين
1: تعرضات وسمها.
0: ملا جو ملا جو عندكم اليوم العشية وكفي مهرجان عقارب. اللي حب يمشي يلتحق غادي براذية. يعطيك الصحة.
1: أيوة عليكم الكل يجي بحذانا كل
0: أي باهي أي باهي. يعطيك الصحة يا راذية.
1: يعيشك يا ربي.
0: وشنو أجواء الصيف في الطبخ والمطبخ؟ دخلنا الماكلة معاك في الصيف شنو تعملوا يا راذية؟
1: والله يا خويتي نطيبوا معناها مرة الواحد يعمل شوية.
0: شنو هو الفطور أي اليوم من الأخر؟ الفطور شنو هو؟
1: الفطور من الأخر شكشوكة وشلطة خضر.
0: بشفاء. صح صح. اسمع ما هو صيف الدنيا سخونة ساعة الواحد يقعد يشرب الماء ينسى يشبع معناها حتى
1: والله صدقني طيبوها وخلوها كان كفي اللي ناكله.
0: والله هكيك الناس الكل. والله هكيك ريت كيفاش هكا. ويعطيكم الصحة. صح عليكم. يلا
1: يعيشك
0: الأيام تجري. يعيشك حتى أنا توحشتك برشا يا راضية. أي راضية قولي أختي الإجابة.
1: أنا نقول 1998.
0: 1998 باهي يا راضية. شكرا لك. يعيشك. إلى اللقاء. المكالمة اللي بعدها. ألو عسلامة.
2: ألو
0: أهلا وسهلا.
2: عسلامة
0: مرحبا.
2: نحوالك سماح.
0: يعيشك. أنا لاباس أما فقط سكر الراديو. اسمعنا من التليفون.
2: بعيدة أنا عرض وفي الوسطية
0: هذا. أيوة باهي. والوسطية قريبة للفيراندا فيها الهواء وفيها الجو الكل ولا؟
2: والله ما عندك
0: عين يا عين يا عين وكل شيء ما سمعنا. تقصت اي تقصت عليك المكالمة وأميرة تغشش عليا. بدل البقعة اللي انت فيها قولي شكون معايا. الاسم الكريم.
2: محرزية الذكري من ساقية الدير.
0: مرحبا يا محرزية. اهلا وسهلا بيك. مرحبا بساقية الدير.
2: يعيشك
0: يعيشك يعيشك. اي محرزية
2: احنا ما نبردوش القايلة نقراه وراهو كراسة وستيلو ونسمعه هداء. اشي تقول
0: تحكي بالرسمي؟
2: بالرسمي بلا نقراه احنا من
0: يوميا هكيكا يوميا.
2: ملا رفا وستيلو ونقراه على الاقل ما مشانيش لتونس نسمعه هدى يقول عبارة مشينا
0: برفي. يعطيك الصحة. ميلا يوميا معناها تستنيه في الجيزة اللي قيمتها
2: يوميا. ساعات يلحقني الحظ يكلموني ساعات يعتذرون.
0: اي به اوك اليوم اكلموك يا محرزية.
2: يعطيهم الصحة والله.
0: وجيزة قيمتها 150 دينار مهدية من مؤسسة الإذاعة.
2: وانتم تعطيونا الفلوس باش ناخذوا الكرني.
0: صحيتك. خليني نقول الجيزة قيمتها 150 دينار.
2: لا اسمح يعطيكم الصحة.
0: يا محزية.
2: نعم.
0: أيسكت أنت باش نتكلم أنا.
2: أتكلم.
0: صحيح. أي خليني نقول لك أي جيزة قيمتها 150 دينار من مؤسسة الإذاعة بطبيعة خاضعة للضرائب. هذه هي الجيزة متاعكم. مرحبا بيك. قولي الإجابة يا محرزية.
2: أبريل عام 1992.
0: 1992. شكرا يا محرزية. يعيشك. إلى لقاء المكالمة اللي بعدها. ألو عسلمة.
3: السلام عليكم. عسلمة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيفي شكون؟
3: غازي عبد البادي.
0: مرحبا يا سي غازي. اهلا وسهلا.
3: تفضلي.
0: يعيشك. تفضلي سي غازي.
3: 1992.
0: شكرا ديك سي غازي. مكالمة اخرى يا امير. الو.
4: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا.
4: يعيشك.
0: يعيشك. شكون معنا؟
4: معك ايناس الجراتي.
0: ايناس الجراتي. اهلا وسهلا يا ايناس.
4: يعيشك.
0: عايش نحوي لك لباسه.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله يعيشك. أي إينيس كيفاش تبرد في القايلة؟
4: والله مبرد القايلة ديما ما يبيع تسفقس أنا مش ساعتين حتى لا ربع ونص ما يبيع تسفقس.
0: أي به صحيح صحيح. وشنو الدنيا هواء عاد نسمة تعمل كيف؟
4: لا نسمة تعمل الكيف.
0: الحمد لله الحمد لله. أجواء الصغيرات ولا شنو الجو عندكم؟ شو عاملين الصغار؟
4: هكا في الدار مرة يقرأوا مرة يلعبوا مرة كل مرة كيف.
0: لا ما تخليهمش يقرأوا. هم شنو من المستويات اللي هم فيها قبل كل شيء؟
4: سنة سابعة وعندي سنة أولى وسنة رابعة.
0: ما شاء الله ربي يحيهم لك ربي يحيهم لك.
4: عايشك.
0: خرجتوشي حاوستوشي مشيتوشي للبحر؟
4: لا والله ما زلنا
0: ان شاء الله تاخذوا جيزه وتمشوا للبحر يا ايناس.
4: ان شاء الله
0: يعيشك يا ايناس. اي قل لي والعشويات في البحر مشيتوش هكا شويه حتى العشيه للبحر؟ لا زيدا
4: مشينا مره للشفار مره الكازينو مره المنصور تبردوا.
0: صحيتك فوالا الواحد يتبرد. ايوه بيك تخرج تتبرد شنو تهز معاك يا ايناس؟ اعطينا فكره خلي الناس هكا نستفيدوا من بعضنا.
4: كاين نهز شويه غلق هيوا كايبت ييو كمرة اش نعملو نشيو حاجه
0: ريتو القهوه ريتو القهوه القهوه ما تغيبش عند الناس الكل هذيك هي حاجه البرنس
4: الاخضر ما يغيبوش على الطعام.
0: هكا اول حاجه تتهزي القهوه يعطيك الصحه يا ايناس.
4: عايشك
0: يا اختي. قولي الاجابه.
4: 1992.
0: شكرا لك يا ايناس.
4: عايشك
0: الى اللقاء. امير مكالمه اخرى. الو على السلامه.
5: عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
5: يعيشك ليلى فخيخ من فاقس.
0: مرحبا يا ليلى اهلا وسهلا.
5: يعيشك وليك.
0: يا ليلى ما تقيلش حتى انت كجماعة
5: ولا نخدم.
0: اي ربي عينك ان شاء الله ربي عينك.
5: يعيشك.
0: تخدم في الدار يا ليلى؟
5: اني نخدم في داري.
0: ربي عينك.
5: بحذا داري معليها.
0: بحذا دارك باهي ربي عينك. اذا كان باهي خدمه ما عرفش انا مش المفيد مش في مؤسسه ولا حاجه خاصه ما تقوليش عليها ما تسالش. اذا كان حاجه
5: لا لا لا لا
0: حاجه انت تعملها بين يديك.
5: اي
0: ربي عينك ان شاء الله ربي عينك. فيش الاختصاص قولي شنو هو الاختصاص؟
5: اذا في الخياطه.
0: في الخياطه اي صحيت ودونك تعدي النهار بالراديو بذاعه صفاقسه.
5: اي مصباح
0: هذا الراديو. اول حاجه نعملوها كيف ندخل كوجينا نحلوا الراديو. اي صحيح فوالا الاذاعه والقهوه زوز مع بعضهم. هكا ولا يا ليلى؟
5: اي
0: مشيتي شويه للبحر حتى عشويات حتى هكيك سهريات مشيتي؟
5: مشيت رجيش الويله ورجعت.
0: باهي العومه في رجيش
5: ولي صبا قبل ما تقصي تقلب.
0: ما فماش حريقه يا ليلى؟
5: شويه
0: الحريقه هيك الزرقاء الكبيره ولا الصغيره؟
5: لا لا لا الصغيره
0: صغيره
5: ما شويه ما
0: ما قلقتكمش برشا. ايوبي يعطيك الصحه يا ليلى. قول لي الاجابه يا ليلى.
5: 1992.
0: ب اوكي ليلى شكرا ليك. ناخذ مكالمه اخرى. الو على السلامه.
6: عسلامه.
0: مرحبا شكون معنا؟
6: معك نورز بن روينة.
0: مرحبا يا نورز مين تكلم فيا؟
6: من فاقس من المحارزة حيريا.
0: اهلا وسهلا بنورز ومرحبا بطريق المحارزة. اي قولي شنو احوالكم لاباسة؟
6: الحمد لله لاباس.
0: شو عاملين فيها الصيف وفيها السخانة وفيها الجو الكل؟
6: زين.

0: ألف مبروك، ربي يهنيها.
1: ملك وشهاب،
0: ملك وشهاب، ربي يهنيهم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعمر عليهم ان شاء الله يا ربي. الف مبروك، الف مبروك. اسمعوا محليها الاجواء نتاع العريس نتاعنا وعاداتنا وتقاليدنا و... اه هيك الجو كله هكا ولا يا نورز؟
1: اي سمح سمح الله، كي تخرج برا في الريف و...
0: اي
1: في جو نكهه اخرى عرفت.
0: اي نعم مين عم انت وين مشيت في الريف؟ قول لي عاد باش نبدا نسنس عادينا، خاطر انا نحب برشا الريف.
1: عقارب
0: عقارب
1: عقارب
0: اللي اللي اللي في الريف، الكل استدعوني يقولوا لي اجا كل نهار نمشي بحذا حد في الريف. باهي اي بي اي بي اي بي صحه صحه صحه ملا اجواء سمحه. تحيه لكم يا سيدي، تحيه لكل اللي يسمع فينا في عقارب. انسنا برشا يا نورز، عايشك عايشك يعطيك صحه. اي قول لي على الاجابه. اي
1: سنة 1992.
0: برفياتك صحة يا نور، شكرا، إلى اللقاء. سلامة، مكالمة أخرى. ألو مساء الخير.
2: ألو
0: عسلامة.
2: أهلا بيك للعسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: فتحية القلسي من صفاقس.
0: مرحبا يا لفتحية،
2: يعيشك وبيك لله.
0: عايش نحويلك يا لفتحية، ما قيلت شوية؟
2: لا والله الحقيقة مازلت ديجا تو كملنا الفطور.
0: اي صحة صحة، بشفاء بشفاء. اسمع، فطور الصيف مخر وعشاء الصيف مخر وكل شيء مخر.
2: بالضبط
0: هكا ولا
2: ناخذوا الفطور الصباح مخر شوية واللي الفطور نتاع الفطور يولي مخر.
0: وهذا كانت لم دعاء، كاين مش كل واحد في جهة معناها.
2: والله كاينك حاضرة.
0: نعرف. اسمع، في الديار الكل يا لفتحية، والله هكيك والله هكيك
2: بالحق.
0: كهو الصيف. واسمع، ومع ساعات ولا يطيب ويقعد، ساعات يطيب ويقعد، ما ياكل حد كله. وكهو هكهو هكهو، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. نعم هيك هو اجواء الصيف. يعطيك صحه يا لفتحيه. بحرت شويه؟ بحرت
2: والله. انا بصراحه ما نكذبش عليك، مريره واحده مشينا في العشيه في المغرب.
0: اي عشبي
2: اي مريره واحده معناتها، لان معناتها جاتك الظروف نتاع السخانه قسم الضوء بعد تقلب الطقس، يعني ما زلنا والله ما زلنا
0: اي مازال الوقت ان شاء الله.
2: ان شاء الله يقدر الخير ان شاء الله.
0: امين امين يا ربي.
2: ربي في عويمه ولا اثنين.
0: كلما
2: ديجا الصيف وفاش مازال جويي وجوان فا معناها.
0: اي ما سالش مازال
2: الايام صارت والايام تجري ومع الظروف جات غير ملائمه في السخانه وقسم الضوء.
0: الواحد يتقلق شويه كيف يخرج معناها بالحق في العمان. نعم اي
2: هو ان شاء الله ربي يقدر الخير.
0: امين يا ربي يعطيك الصحه. اي لالتي يقول لي على الاجابه.
2: كيف كيف 1992.
0: شكرا يعطيك صحة يا لفتحية. شكرا شكرا يعيشك عيشك. شكرا، إلى لقاء. سلامة، مكالمة أخرى. ألو عسلامة. نكمل الزوز هذوم ونعمل شوية موزيكا لوليدة. يعطيكم صحة، مرسي سلومة، مرسي أمير. ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
3: ألو
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: سندس الجراية من
0: سقط. أهلا وسهلا يا سندس، مرحبا بيك.
3: عايشك وبيك سموحة.
0: يعيشك شكرا. اي سندس
3: مخليكم محل الاذاعه، كل يوم نتبعك، كل يوم نبرد القايله، كل يوم انا برشا مرات نحب نتشارك. كان اليوم مثلا عزاوني.
0: اي الحمد لله يا ربي، ساعتكم كبيره ان شاء الله معايا. مرحبا بيكم يا سيدي، مرحبا. يعيشك يعيشك يا سندس. اش نحوي للصيف معاك؟ اش عملت وين حوست بحرتي؟
3: اي والله بعد العيد الكبير مشينا للوتيل 3 ايام، جينا لتو ما زلنا معودنا.
0: اي باهي صحه صحه صحه ليك ان شاء الله. صح يعطيك صحه يعطيك صحه يا سندس، شكرا ليك. اي سندس قول لي على الاجابه.
3: الاجابه افريل 1992.
0: 1992 ان شاء الله الاجابه تكون صحيحه. نعم قول لي.
3: نحبك تعدي لي يا متاع يا محلى قدك يا بيا متاع بنت ولدي، انا جيتنا بعد 8 سنين.
0: ما شاء الله
3: عدي لي
0: ما شاء الله
3: محلى قدك يا بيا.
0: ويا
3: ويا عزيز يا غالي على ولدي.
0: اي
3: بنية، ونحبك متاع مولات البيانو متاع اسيا طرابلسي، انا نشيخ بها
0: ان شاء الله لو بالامكان بتبيع. يا سندس يعطيك صحه، والف مبروك البيا وقدومها تتربى في عزكم ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء. بسلامه بسلامه يعيشك. شكرا، الى اللقاء. مكالمه اخرى. الو عسلامه.
4: الو
0: عسلامه، مرحبا. الو
4: الو عسلامه،
0: مرحبا، شكون معايا؟
4: عايشك لميس، لميس من سقس.
0: يا لميس لقب
4: جرايا.
0: جرايا مرحبا يا لميس، محلى اسمك. محلى اسمك يا لميس.
4: عايشك ميسي.
0: عايشك. اي لميس قل لي على الاجابه.
4: تاسست مدينه العلوم بتونس سنه 1992 في 7 ديسمبر.

0: 1900 وقديه؟
1: و92.
0: 1992 ب. يعطيك الصحة يا لميس، شكرا لك. شكرا يعيشك. إلى لقاء بسمة. باي باي. إلى لقاء. أي أميرة، نرجع الموسيقى ونواصل معاكم المشوار في برد القايلة.

0: برد القايلة برد القايلة
1: تبع موجتنا وعيش الصين
0: برد القايلة

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في برد القايلة. باش نمشيو توا مباشرة مع صديقنا نافع الحلوي. مش نهزوكم الجزيرة مزينة برشا، تحبوها برشا، جزيرة تعشقوها برشا. باش نمشيو جزيرة قرقنة، ومعانا على الخط الهاتفي رئيس جمعية قرقني ناجح نافع. مساء الخير، أهلا وسهلا بك صديقي.
1: مساء الخير أخت سماح، مساء الخير ليك ولكل مستمعي ومستمعات الراديو.
0: يعيشك، شكرا ليك نافع، يعطيك الصحة. أي سيدي، شنو أحوالكم؟ واش حال الجزيرة؟ واش حال الجو في الصيف غاديك لاباس؟
1: جو كالعادة، جو قرقنا أنها تفتح معناها برحة للضيوف نتاعها، جو صيف، جو حفلات، جو نتاع بحر.
0: نعم، جو متاع بحر، أكيد جو بحر وجو مزيان برشا، ودعوة كل التوينسة بالطبيعة باش يجيوا يزوروا الجزيرة المزيانة هذه والأجواء متاعها الحلوة. نعرفوها العادات والتقاليد المتميزة جدا، وخاصة تحفل برشا هو في الصيف وفي الشتاء وفي كل الفصول الحقيقة، لكن فما هيك الطابع الخاص معناها في فصل الصيف. أي نافع، أي باش نمشيو معاك للأنشطة متاعك، وين حاب نقول لك برافو، شكرا ليك صديقي الكريم ويعطيك الصحة. بالحق معناها أنا ديما نقول مثال التونسي اللي يحب بلاده، اللي غير على الوطن متاعه، اللي يعطي لبلاده. شكرا يا نافع على المبادرات اللي قاعدة تقوم بها قرقنا زيرو بلاستيك.
1: والشكر لكم انتم إذاعة الشيخ، العفو انكم اتصلتوا معنا الضوء على المبادرات هذه.
0: العفو.
1: المبادرة هذه هي مبادرة قرقنا زيرو بلاستيك. الشعار يكون متاحة بش يكون معنا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة. المبادرة هذه كانت في دعم من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بيرينكو، بتعاون مع بلدية قرقنا وتمدية قرقنا ومركز الاصطياف والتخييم وتفكيك الوكالة الوطنية للتصرف النفايات. الكونسا تقول أنه البلاستيك للأسف أنه في كل بلاصة، في البحر، في البر. الناس الكل تعرف مخاطر البلاستيك، الناس الكل تتذمر من البلاستيك على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: قلنا شنو الحل؟ باش نقعدوا نتفرجوا على البلاستيك، وإلا باش نمشيو للأكسيون، باش نمشيو للميدان ديريكتومون. دونك كان النداء لفائدة الأطفال والفائدة كيف الشباب وكيفية الناس الكل، لقريقنا وزوار قرقنا اللي موجودين في قرقنا. كيف قلنا أنه قرقنا تعرف ارتفاع في عدد الضيوف متاعها والسكان متاعها في الصيف، اوتوماتيكمون باش يكون الارتفاع في استعمال القوارير البلاستيكية. هكا ليش كان النداء لإطلاق المبادرة هذه. المبادرة الحقيقة هي تجمع ما بين التوعوي والتحسيسي، وما بين العمل الميداني والتنظيف متاع الشواطئ والشوارع، وتجبد وكيف تجمع مع البعد الاجتماعي. يعني احنا قلنا معادلة بسيطة، انه كل واحد منا سواء كان طفل ولا كبير، فهمت ولا، كل 10 قرارات باش تكون في المقابل فما قراصة مدرسية.
0: بي
1: نفس الوقت انه باش نحافظوا على البيئة. باش نجمعوا اكبر عدد ممكن من القوارير البلاستيكية، حتى لو انه مش باش نجمعوا، مانيش باش نلوحوا القوارير البلاستيكية الجديدة في شوارعنا، باش يكون كالفرز من المصدر الصغير باش يعرف انه البلاستيك، القارورة البلاستيكية راهي تساوي عندها قيمة بالنسبة له هو.
0: اكيد.
1: كل مواطن هي دعوة منه في قرقنا، موجود في قرقنا كل 10 قرارات باش يكون عبارة على قرارات مدرسي، باش يكون الهدف متاعنا هو جمع 30,000 قرارة بلاستيكية. يعني جمع كمية هامة ومخاطرها على البحر متاعنا، ومخاطرها على الأرض متاعنا، ومخاطرها على المحيط متاعنا. لكن في نفس الوقت هو فهمتني ولا، باش نقوم بدعم لأطفالنا ب 3,000 قرارات استعدادا للعودة
0: المدرسية. نافع، نحب نسألك، معناها أنتم قيمتوا 10 قارورات، معناها القيمة متاحة جي قد كراسة هكا؟
1: ليه، ممكن القيمة متاحة فهمتني ولا في المخاطر أكبر وأكبر.
0: لا بخلاف المخاطر، نقصد كيف تلمدوهم وتبيعوهم، معناها هيك اش تقصد؟
1: لا بالعكس فهمتني ولا، لكن احنا تحفيزا وتشجيعا لأنه نحبوا أزيد مشارك بشي يكون، دونك تسهيلا للمشاركين، وأنه باش نوصلوا المعلومة لأكثر إنسان وأكثر طفل وأكثر شاب فهمتني ولا، يعرف أنه القوارير هذه قداش قاعدة تضر. قلنا لتسهيل الأمر أنه 10 قوارير فقط قوم بتجميعها وإيصالها إلى مركز الأسياف والتخييم المشكور شريكنا في المبادرة هذه باش نكون مركز التجميع أنه كل 10 قارورات في المقابل باش يكون ثم الاختيار متاع رقم 10 هو اللي تسهيل الأمور على الأطفال والتحفيز.
0: واضح نحسب لا أنا نحسب أنتم معناها قيمتوا معناها نقولوا إحنا العشرة قرارات يجيو ثمن متاحهم معناها حق كراسة هذيك شنو؟
1: لا إحنا هو دائما من الشركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وبيرينكو هي اللي قامت بتوفير الكراسات هي فقط للتحفيز وللتشجيع. كان باش نبحثوا عن العنصر المادي ممكن 30 40 قاروره باش تسوي
0: واضح فوالا لان انا عرفتها اللي هي اكسيون تحفيزيه لكن نحسبها هكاك معناها بالحق معناها هي في كل الحالات حاجه سمحه برشا ومزيانه برشا حتى الصغيرات معناها نعرف الصغار يتعلقوا برشا بالارقام ربما تنجم تسهل عليهم حتى الماموريه كي تعطيهم انت تقول لهم راهو العدد كذا يساوي كذا هكاك يستوعبوا الفكره ربما معناها احسن هكا ولا
1: بالضبط. نعم. ليش الدعوة من خلال إذاعة الصفاقس لكل أهالينا وكل الناس اللي تزور في قرقنا ما تلوحوش البلاستيك خليوا بحرنا أنه نظيف خليوا شطوطنا نظيف خليوا أنه شعوراتنا نظيف ويمكنكم أنكم تشاركوا في مبادرة قرقنا صفر بلاستيك تحت شعار لعودة مدرسية. القوارير متاعك راهي باش تحمي المحيط متاعنا لكن باش تفرح الصغير من الشيرة الأخرى. وأكيد أنه نستناو الناس أنا تنخرط في هذه المبادرة هذه.
0: نعم يعطيك صحة نافع شكرا ليك تحية ليك بتبيعها وتحية كل الناس المنخرطين معاك في المبادرة هذية. ما ننساش نسلم زاد على صغيراتنا اللي شاركوا معاكم في المبادرات هذية المزينة برشا وإن شاء الله ربي يوفقكم. شكرا نافع.
1: شكرا
0: يعيشك إلى اللقاء بسلامة. أين أجعل الموسيقى أمير نواس معاكم في برد القائلة.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: متابعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. نائب رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت مراد بوغريو يعتبر أن تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية يعتبر حلا وقتيا للتخفيف من أزمة الكهرباء، لكنه لا يشكل الحل النهائي لتعديل الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى ضرورة إجراء جملة من المراجعات لمواكبة التغيرات المناخية. المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والتعمير والبناء يعلن عن فتح إجازة وطنية جديدة في اختصاص الهندسة المائية والبيئة، وذلك في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متخصصة في إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومجابهة تداعيات التغيرات المناخية. بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم ياباني، وزارة الصحة تطلق المرحلة العملية من مشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المناخية في تونس للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة. ويتضمن البرنامج تكوينا في تقنيات الإنقاذ الآمن والإسعافات الأولية والإنعاش القلبي، إلى جانب التعريف بتطبيق منقذ بوانتيان ودوره في دعم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة. المدرسة الوطنية للإدارة تكشف عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية الذي أعلنت عنه رئيسة الحكومة، بهدف إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. في أخبار العالم، وسائل إعلام إيطالية تحذر من احتمال تعرض أجزاء من الساحل الليبي ولا سيما المنطقة بين مدينتي طرابلس ومصراتة لفيضانات مباغتة خلال الساعات المقبلة. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. جامعة الحوثي اليمنية تنفي أي علاقة لها بالهجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط في مصر يوم أمس، والذي لم تحدد القاهرة الجهة التي تقف خلفه، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبا اليمنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القايلة، برد القايلة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القايلة.

سيدي احنا هكا وصلنا لنهاية الحصة. دونك خليني نسلم على الناس الكل اللي كانت حاضرة معايا اليوم في برد القايلة. بردنا القايلة معاكم، ان شاء الله تكونوا بردتوا القايلة، عملتوا بون كيف بالاغاني بالجو الكل معاكم. مرحبا بكم الناس الكل. اي سيدي باش نمشيو نعملوا القرعة، وكما قال لي منذر هيك يسرى دورة العجلة. وخليني نقولكم الإجابة صحيحة هي عام 1992. دونك تأسست مدينة العلوم بتونس. نقولكم بالنسبة اللي جاوب صحيح: علي جمل، محمد المنذر بن عيسى، منيا، لا مش منيا سامت سنة، محرزية زكري، غازي عبد الهادي، إيناس الجراتي، ليلى الفخفاخ، نورز بن روينة، فتحية القلسي، سندس الجراية، ولميس الجراية. هذم هما اللي جاوبوا صحيح. ويسرى دورة العجلة. يا يسرى اي ايجا قل لي يسرى شكون الفايز. يا يسرى ما زلت تذكر الاسم ولا نسيت؟ يسرى إيناس. إيناس هي الفايزة معانا، إيناس الجراتي. ألف ألف مبروك ليك إيناس، أنت فزت معانا اليوم بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار من إهداء مؤسسة الإذاعة بتبيعها خاذها للضرائب. هذه الفايزة إيناس الجراتي، ألف مبروك. نسلم عليكم من الناس الكل، تحية كامل فريق لأمن بر القايلة. سلومة كان معاكم في الصندار في استقبال مكالمتكم الهاتفية. طارق بكور، يسرى الغربي، أوديو فيزيال للإذاعة المرأة. أمير على الكونسوليت، وسماحة رنان معاكم من وراء الميكرو. بسلامة في لمان الناس كل، إلى اللقاء.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام اهدئت مسابقات.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم بيوم.

0: متابعينا الكرام تحية طيبة من قسم الأخبار. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصدق خلال جلستها السابعة بعنوان سنة 2026 على 3 عمليات استثمار في القطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري بقيمة جملية تقدر ب 6.7 مليون دينار. تونس تواصل الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية من خلال سداد القرض الرقاع الدولي هذا الشهر بقيمة 700 مليون يورو في أجالها وفق ما أفاد به البنك المركزي التونسي، فيما بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية أثر هذا السداد 23.4 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد إلى غاية 28 من جويليا الحالية. الإدارة العامة للأداءات تحدد 4 مواعيد لخلاص عدد من المستحقات الجبائية الخاصة بشهر أوت المقبل، منها يوم 17 من أوت كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويوم 20 من نفس الشهر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين بالتصريح والدفع عن بعد. وزارة الشؤون الدينية تنظم اليوم يوما دراسيا تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، وذلك في إطار المساهمة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية من خلال التحسيس والتوعية وتقديم الخطب والدروس بالجوامع والمساجد والاتصال المباشر مع مستعملي الطرقات. في أخبار العالم نقلا عن موقع إسبريس المغربي، اتفاق بين المغرب وإسبانيا على أن تتم إعادة المغاربة الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى سبتة التي تتمتع بالحكم الذاتي الإسباني بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. وزير الخارجية الإيراني ينتقد موافقة الحكومة البلغارية على طلب أمريكا بنشر طائراتها العسكرية في قاعدة بزمر الجوية بهدف دعم العمليات العسكرية، ويطالب الحكومة البلغارية بإعادة النظر بشكل عاجل في هذا القرار معتبرا أن مساعدة واشنطن تعد مشاركة في العدوان. مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحذر من تفاقم عنف المستوطنين الصهاينة وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويطالب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف.

الخمسة وخمسة دقائق إشارة التوقيت بالسجوندة زيادة. أهلا وسهلا ومساء الخير ومساء المحبة ومساء كل ما هو به مع بعضنا اليوم في الأمسية هذه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من استوديو الصيف. يبدأ معكم توا كيف العادة ويتواصل حتى الثمانية ونصف متاع الليل مع الموسيقى مع الإيقاعات مع الاستضافات ومع المواكبات ومع برشة أخبار ثقافية وفنية متنوعة خاصة نمشو بها للمهرجانات الصيفية. هذا أمير الجموسي على الكونسوليت، طارق بكور، يسرى الغربي في الديجيتال، سالم في الستاندار، وألفة زميتي تحييكم اليوم بصفة استثنائية باش تلقاوني وحدي. تحية لزميتي حنان بن جميعة علي في عطلة سنوية، قولوا لها صحة العطلة وإن شاء الله تتفرهد وترجع لنا فرهدة ومرتاحة وبرشا عطاء جميل بعد الراحة. دونك تحية الحنونة، أنا تلقاوني إذن معاكم اليوم حتى الثمانية ونصف. أنا ما نحبش نطول عليكم برشا، نحبكم تسمعوا الموسيقى في بداية أمسيتنا لنهار اليوم، وبعد نعطيكم الفقرات نتاعنا اللي كيف العادة عندنا الفقرات القارة وعندنا الفقرات الأخرى المتنوعة اللي فيها برشا مويكبات. هات نبداو مع صوت تونسي سناء ما لقيناهش في مهرجان صفاقس الدولي. عادة يعمل يا إما الكومبلي الحقيقة ولا يعمل برشا نجاح جماهيري وفني أيضا، يغني أكثر من ساعتين ونصف على الركح ويسلطن الجمهور. الصوت هذا صوت الفنانة التونسية يسرى محنوش اللي باش نسمعوها في هذا الكوكتيل الجميل، كوكتيل شرقي اخترناه لكم في أمسيتنا.

5:25 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من جديد معانا في استوديو السيف. الحقيقة حتى تو نحسوها هي قيلولة ما يسيبون، بردنا شوية القايلة، عملنا هكا ترتيحة موسيقية، بدينا احنا بالشرقي وبالجو المزيان مع صوت تونسي يعمل 66 كيف، خلطنا اللقيت هذية. نعطيكم فكرة على فقرات حصة اليوم، أبرز فقرات الحصة لنهار اليوم. دونك باش نحكي وين تحب نهزوكم ساعة، وين تحب نهزوكم، باش نهزوكم مع فلاح شاب عنده أكبر عدد من أنواع الكرموس في تونس ما شاء الله، وما هوش كان من تونس. مش نتعرفوا بأكثر تفاصيل إن شاء الله مع 6:30 متاع العشية على أخونا محمد رقيق اللي مغروم بلي فاريتيف ولا متاع الكرموس، أنواع وأشكال كبيرة وعديدة جدا، بحر من الأنواع. احنا بالنسبة لينا نعرفوا البيثر والكرموس في بالي هكا، نعرفوا شوية التمري والأخضر ما نعرفش ما سميش برشا، ما على أساس في مخي أنا زوز ثلاثة أسامي أربع أسامي، يعني أربع فاريتي متاع كرموس، إلا أنه تبين أنه عنده أكثر من 80 نوعية متاع كرموس. طيب سيدي حكينا عليهم بأكثر تفاصيل، فما منهم برشا اللي في صفاقس، فما منهم برشا في أنحاء تونس، وحتى اللي يخرجوا من تونس. دونك فما برشا أنواع نكتشفوها معاه بعد إن شاء الله 6:30 متاع العشية في جزءنا الثاني من الحصة. نحكيه موزيكا أكيد، لكن نحكيه على سلامة معلوماتية مع خبيرنا في السلامة المعلوماتية ياسين مصمودي، واليوم باش نحكيه على برشا تفاصيل الحقيقة اللي تخص سورتو لانتي فيروس بالنسبة للمستعملي بطبيعة الحواسيب خاصة، وكيفاش نردوا بينا وشنو النجم ناخده وشنو اللي نجم نعملوا عليه. أكثر بأكثر تفاصيل بعد إن شاء الله مع ياسين دونك مسمودي. سينو مش نحكي ونعملوا طلة مزيانة من بعد زيد على مهرجان مرقوم وذرف، كي نقولوا مهرجان مرقوم وذرف نقولوا جيبس، ونقولوا دورة ما شاء الله قاعدة تكبر أكثر وأكثر المهرجان هذي من خلال عدد دوراته. المهرجان في دورته 41 والآخر الاستعدادات لهذا المهرجان العريق إن شاء الله بعد شوية كيف كيف مع مدير المهرجان خونا منجي كريستا إن شاء الله يعطينا أكثر تفاصيل بطبيعة، خاطر نعرفوا عنا برشا مستمعينا من جيبس، سواء اللي يسمعوا فينا هم يعيشوا في جيبس وإلا اللي يسمعوا فينا هوني وجيبسية ويمشي وقت المهرجان ويحبوا يعيشوا أحلى الأجواء. سينو باش نحكيوا على حملة تبرع تخص قرى الإسو ويس، حملة تبرع زعما تخص شنو؟ تخص العودة المدرسية. أنا قلتم بعد طلعت ماهيش عودة مدرسية، وإنما تخص يعني في جانب صحي منها الحملة هذه، اقتناء معدات صحية لفائدة شكون الحملة هذه، الأوبجيكتيف متاعها قديش فلوس، وشنية شنية أقصاها على القليلة أقل حاجة في الحملة هذه أولا، وثاني شيء معناها كيفاش النجم أحنا نفيدوا والنجم نتعاملوا مع أطفال قرى الإسواس والنجم يحقوا الأوبجيكتيف هذه والهدف الجميل هذه، الهدف الإنساني والرقيق. دونك بعد شوية إن شاء الله يكون معنا سي حمدي بن حمد الأخصائي الاجتماعي والمكلف ببرنامج يعني دعم الأسرة ومشرف على حملة التبرعات، يعطينا أكثر تفاصيل. سينو باش نحكيو موزيكا مرة أخرى وباش نحكيو برشا على المهرجانات الصيفية وعلى أجوائها. اقعدوا معنا وما تبدلوش الموجة، سوكي يسير إنكم باش تعملوا انتخيبون كيف.

0: 5:38. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا على مواجهة عتس فيقس في استوديو الصيف حتى 8:30 متاع العشية. اللي فرحني في الحصة أنه نطمينوا عليكم عن 8:30 متاع العشية كيف نخرجوا نبدأوا ضميرنا مرتاح، خاطر ديما نقولها لكم في برد القائلة. أوكي نحاولوا نبردوا القائلة، أما راهو مش بشرطه، خاطر فريمون نجيو في غرغور القايله نبداو، وكي نكمل 4:30 تاع العشاء في غرغور القايله. اما توا حتى كان بدينا سخونه شويه الدنيا كومين فما نسمه والحمد لله، وكي نكملوا 8:30 نتاع الليل نبداو مطمئنين عليكم اللي سي مرتاحين وفيت السخانه فما البرود برك ينقص شويه العجاج نهارات هذيا سورتو في صفاقس، والحمد لله على كل حال. دو توت فاسون انا نحب نكون مطمئن عليكم كي تبداو عاملين معانا كيف عاملين معانا جو، تسمعوا في موسيقى مزيانه منوعه تي صحه امير مونسني برشا على الكونسوليت امير جاموسي، نعملوا جو مزيان في نفس الوقت ناخذوا فكره على برشا حاجات مهمه نحب نكونوا عالبين بها، كيما مثلا فتح باب الترشح للنقل الجامعية 2026-2027 هذه للطلبة القدامى الراغبين في النقل إلى أحد المؤسسات الجامعية التابعة لها لأسباب سواء صحية أو اجتماعية ملحة، تو نرجو لكم عليها بأكثر تفاصيل. لكن تو باش هذه تخص جامعة صفاقس بالطبيعة، تو باش نحكيوا على موضوع آخر الحقيقة وزاد مهم وملفت للانتباه خاطر فيه خدمة مزيانة كما كل مرة معودينا قرى الاسويس، ونحكي على حملة تبرعات. حملة تبرعات انا قلت زعما تكون للعودة المدرسية، ما تطلع ماشي العودة المدرسية، هي حملة فيها تحدي جميل جدا وإنساني أيضا كما عودونا على هذية. أنا سعيدة جدا باش يكون حاضرة معايا المكلف في برنامج دعم الأسرة والمشرف على حملة التبرعات اللي باش نحكيه عليها توت سويت الإخصائي الاجتماعي حمدي بن حمد. سعى سلامة حمدي، أهلا وسهلا.
1: السلامة مدام،
0: مرحبا بيك.
1: عايشك يا مدام.
0: نحكي إذن على هذه الحملة اللي بديتوا فيها واللي عندكم فيها تحدي، صحيح ولا؟
1: أكيد جدا، هي أي. تحدي إنساني كبير ياسر الحملة،
0: تحدي
1: هذه.
0: إنساني جميل جدا، معناها نحكيه على 500,000 دينار.
1: أعطيك صح،
0: نحكي على 10 مليار.
1: والله حملة
0: طموحات كبيرة، خليني نقول يحسب لي قرال SOS أنه طموحات كبرت أكثر وأكثر بكبر ما شاء الله خدمة ومداخيل القرى هذه واللي قاعدة تعمل فيه لحد الآن. تفضل.
1: الحملة هذه هي حملة جت عن اقناع كبيرة كبيرة كبيرة إن راهو الطفل في تونس هو أساس كل نجاح في أي ميدان، راهو إذا نجحنا في تحت الطفل في قرايته في تعليمه رانجحنا في مستقبلنا في مستقبل تونس. اليوم قرى الأطفال الجمعية التونسية لقرى الأطفال بتونس اليوم راهي آمنت أن فما احتياج كبير لصغيراتنا في أقسام الإنعاش الطبي، كان بصفاقس كان في الولايات الأخرى، اليوم الاحتياج هذا ولا واضح وكل شيء. حابين اليوم ندخلوا عبر إبرام اتفاقية شراكة من الإدارة الجهوية للصحة، الاتفاقية هذه فيها برشا تفاعل إيجابي، الاتفاقية هذه جد إيمان أن الطفل هو مستقبل تونس الغد، وأن راه الطفل هذا هو صحته وسلامته هو اللي بحش يكون إن شاء الله مستقبل منير لتونس. اليوم دعوتنا لكل تونسي وتونسية من داخل من خارج اليوم على الحملة هذه، حملة فيها برشا حب وبرشا إيمان وبرشا ثقة في كل تونسي في كل إنسان يسمعنا. راهي رسالتنا اليوم هي رسالة مستجدة، هو تعاونكم ودعمكم الحملة هذه باش نوفروا المعدات الطبية هذه لقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى هذه الشكل، اللي هي المعدات هذه معدات حيوية جدا
0: أكيد.
1: اللي هي الأطفال في احتياج كبير، اليوم أطفالنا في المستشفى في احتياج كبير الآلات هذه اللي هي آلات حيوية. اليوم قسم الإنعاش الطبي هو راه يضم معنا سنويا 350 صغير.
0: نعرفوا الاحتياج هذايا نحسينه ويتعدى علينا في فصل الشتاء سورتو وقت البرونكيوليت، خاصة وقت اللي الناس تبدأ بالحق ما تلقاش سرير انعاش للرضيع. مهم برشا الحقيقة أنه زيد يدعم قسم الرضع بالانعاش الرضيع بمثل الآلات هذايا، والله حاجة نجم كانت تفرح وطمن قلب كل ميمة تسمع فينا وكل عائلة تونسية سورتو عندها ام بيبي.
1: وزيد اثنين في المعلوم ديما لأن ولاية صفاقس هي تضم طائراتها كل قسم العاشر الطبي فهمت، وفي نفس الوقت هي تشاع على الولايات الأخرى. صحيح. الولايات الأخرى الكل يجوا للشخص
0: برشا ولايات ويكلمونا من الولايات، حتى من جيبس مؤخرا مثلا تلقى يقولك ما عندناش هونية لوكيزم، ويحاول صفاق سي يحاول صفاق ما ينجم يقبل ويقول لك جيب الصغير إلا ما يأكد الطبيب الموجود والمباشر في قسم الأنعاش الرضع في الهادي شاكر يأكد أنه فما فرش موجود، سينو ما ينجمش يقبل. دونك هذا الإشكال، فإن شاء الله بالحق يصير خدمة مزيانة كيما هذه، ما نجمو كان نزيدو نركزو عليها باش يدعم أكثر القسم هذية بالمعدات المهمة هذه.
1: يعطيك الصحة مدام، والدعم هذا الدعم بفقدنا الآلات
0: كيفاش كيفاش وصلنا توا للمهم زيدا، كيفاش نجمو ندعمو كيفاش نجمو نعاونو في الحملة هذه؟
1: تم عبر صفحة التواصل الاجتماعي للجمعية التونسية لقرى الأطفال، تم الموقع نتاع www.sos.ca. كذلك عندنا نقاط مكاتب تنمية الموارد الموزعة على كامل تراب الجمهورية.
0: أي كيما عنا احنا مثلا في صفاق استوى في العمارة اللي في باب الجبلي، عمارة
1: الرباط،
0: رباط المدينة موجود غادي، وانت نجمو تمشي وتساهمو.
1: يعطيك الصحة. ثم كذلك رقم هاتف 58-371-002، هذا على ذمة كل متبرع، معناها تتصل به يوضح لك آلية التبرع كيفاش، معناها وكل مساهمة راهي هي فرحة. اليوم راه المتبرع بدينار ولا بأكثر ولا حتى بدعاء راهي فرحة باش تدخلها القلب، كل أم وأب معناها ينتظر بالليل وكل نهار باش ندر كل ولده باش يخرج من قسم الانعاش، وفما شكون في الليستة طاو يستنى باش يدخل. فهمت؟ رانا احنا اليوم هدفنا ورسالتنا راهي رسالة انسانية، هدفنا نتاع انساني هو صحة الطفل، معناها في صفاقس في تونس ككل راه هذيك هي المبدأ نتاع الحملة هذه، هي صحة الأطفال. والتبرع راه لتجهيز قسم الانعاش الطبي معناها ليس مجرد معناها انك باش تعطي آلة مساهمة مادية فقط، معناها مش بل هو رحمة، معناها باش تساهم حولها باش تزرع معناها رحمة.
0: هو رحمة. وفما برشا ناس انا اكتشفتها الحقيقة من خلال العمل الجمعياتي ومن خلال العمل متاعي معناتها اللي نخدم فيه انا توا الاعلامي، اكتشفت انه فما برشا ناس تبحث على الصدقة الجارية اللي تبقى، يعني ماذا به حاجة تبقى في بنية في معدات كيما هكا، يقول لك انا نحب الصدقة الجارية. فالناس اللي تلوج على الصدقة الجارية تنجم تحطها لهنا في لساتها للصغيرات هذوما، اللي ان شاء الله يتم تدعيم بالحق القسم الانعاش الرضع بالمستشفى الجامعي الهادي شكل اللي كيما قلت سيادتك يشع على عديد الولايات مش كان المعتمديات فقط وصفاقس المدينة، فيصير اكتظاظ كبير برشا وتتوتر حتى الاجواء اصلا في القسم في حد ذاته، وقت اللي طبيب يحس بالعجز ما يجمش يقبله الصغير، ما يجمش يقبل الرضيع هذاك اللي هو حياته في خطر، وما يجمش يقبله خطر ما عندوش فرش باش يقويه باش ينعش فيه للأسف الشديد. وهوني تتوتر معناها الأجواء الأولياء كيف كيف الوالدين، ونحسوا بهم ونعرفوا وش معناها لو على الإنسان على لطف يا ربي الله ليقدر على صغيره، فمهم برشا هذية. اللي يحب يعاون واللي يحب يدعم ينجم إذا يتواصل سواء أن يمشي على عين المكان كما احنا في صفاقس موجود في رباط المدينة المكتب اللي مسؤول على الناحية هذية جمع التبرعات، وإلا زاد سي حمدي نلقاو على الموقع الإلكتروني اللي هو مباشرة تنجموا وين أنتم يسمعوا فينا في تونس وخارج تونس بالكارت بونكير متاعكم يسوي فيكم أنتم تفيريو لشنو بالضبط الموقع
1: www.sosve.tn.
0: هذا هو sos.ve.tn، هذا هو السيت ويب اللي تنجموا من خلاله تتبرعوا للصغيرات اللي مستحقين للدعم هذية. وراهي انا نقول ما لوغ ناريف با كوزوت هكا، معناتها راهو يصير لنا معناتها حتى اللي ما عندوش هو صغير وعنده صغير خو صغير جار وصغير من العائله صغير من احبابه، فرانا نعرفوا اش معناها قساوات خاصه في فصل الشتاء. ربي يفرج على الناس الكل، وان شاء الله صغيراتنا الكل لاباس والرضع الكل يكونوا سالمين وفي خير، وربي يسعد كل والدين ويزينهم بصغيراتهم. شكرا لك سي حمدي بن حمد الأخصائي الاجتماعي المكلف ببرنامج دعم الأسرة بقرية الاس او اس المحرس ومشرف على حملة التبرعات هذه. شكرا لك.
1: شكرا،
0: تحياتي لك. نمشي للموسيقى وراجعين.

قريب الستة قريب الأخبار ثم الأخبار الرياضية ونواصلوا بعض المشوار في أجواءنا حتى الثمانية ونصف متاع الليل. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل على الإيقاع هذية. مبروك مبروك برشا أكيد الليلة الزفاف متاح. إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم ويفرحكم ويعطيكم ما تتمنوا كل الخير وكل الحب كل الفرحة. الليلة ولد زميلنا العزيز والمرحوم الحبيب الزوج أسامة الليلة يحتفل بالزفاف متاعه ورحمة الله عليه الوالد. وربي فضل لكم إن شاء الله الوالدة أسامة زوج ووجدين سوسي. نقول لكم ألف ألف مبروك وتهانينا الحارة الليلة خميس 30 جويليا دونك العرس ده. ألف ألف مبروك العائلة الكل تهنيكم الكلكم تهنيكم وإن شاء الله ربي الفرحة والخير. قميرة ومحمد الزوج اللي هما صغرونات أحمد الزوج اللي هو عازف الكمانجا ولدنا زيدا هو أحمد الزوج دونك قميرة ومحمد يهني وعمهم الأم ليلى اللي تقول ربي هنيك ولدي أسامة. النهلة زيدا كيف كيف مرت أحمد الزوج أمير الزوج بالطبيعة الأخو العروس الثاني زيدا دونك ربي يحفظكم إن شاء الله ويسعدكم وإن شاء الله تكون كان ليلة جميلة ومزيانة كيما قلب والدكم رحمة الله عليه الحبيب الزوج عازف الكمان الكبير. هيت نسمعوا ونكملوا بالإيقاع هذية وبالفرحة إن شاء الله مع رامي عايش حتى للستة وبعد نواصل مشوار مع بعضنا.

0: صباح الخير ومساءكم بكل خير. في هذه النشرة، منظمة الطاقات النظيفة تدعو إلى تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع بطاريات تخزين الكهرباء. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة لاعتماد الحوار الاجتماعي سبيلا لإرسال الإصلاحات الكبرى. ردا على منشورات عمادة المهندسين، منظمة الأعراف تذكر باختصاص وزارة التعليم العالي الحصري في الاعتراف بالشهادة الوطنية للمهندس. تونس تواصل الإفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بسداد قرض رقعي دولي بقيمة 700 مليون يورو. وفي العالم، 7 شهداء في غزة وخروقات للاحتلال في جنوب لبنان، والحرس الثوري يهاجم القواعد الأمريكية في الكويت. في أخبارنا المحلية، تتواصل بجزيرة قرقنة فعاليات مبادرة قرقنة صفر بلاستيك بشعار معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، والتي انطلقت يوم 25 من جويلية وتتواصل إلى غاية 25 من أوت المقبل. هذه المبادرة تهدف إلى جمع 30,000 قارورة بلاستيكية لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات وحماية الثروة البحرية وتجميعها في مركز الاصطياف والتخييم بالرملة، واستبدال كل 10 قوارير بلاستيكية بكراس مدرسي. وهذه المبادرة نظمتها جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة لفائدة المشاركين في هذه التظاهرة، إضافة إلى تقديم محافظة مدرسية للفائزين الأوائل. نبقى في صفاقس، حيث نظم سواق سيارات الأجرة اللواج صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بفتح ملف إسناد الرخص والتعامل معه بالشفافية المطلوبة وإنزال القائمة الأولية للمتحصلين عليها.
1: شوفير بتاع الواج كبدي طابت، نخدم بات النهار بكل في المحطة ونصب على روح ونجي بس
2: 219 رخصة حاضرة، القائمة مساحة فيها الليجان الكل موجودة طوى في الولاية، خليك حاضرة 219 رخصة وينهم ما نعرفوش.
1: عاود المطلب دير المطلب رجل ناجح.
3: هذه البطاقة منية الرابعة، وقلب تحضر البطاقة الأخرى وما جاي ربي سهل وعمري داخل في 60 عام مش باوي زين تتحكني كما يخرج تو ترقوا
2: نوفوا لهنا كل نهار بالغايلة، واحنا نعيد نحبوا رخصة نحبوا ولا مجيب
1: تلم من عام 2004
2: تو 11 مرة صبينا مطالبنا 2023 حاضر القائمة على قولهم، قال حاضر القائمة علاش ما هبطوهاش الله أعلم، الولاية دي كلها هب ما عدا سباق علاش ما نعرفوش. هذه لحدش مرة يعني 11 مرة واحنا وقفة احتجاجية
3: إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله نحبوا نقابل الوالي كلك
1: أعطونا رخص عندنا حق أعطونا
2: لا مجيب.
0: أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق الطرق أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، واعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي وفي مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. وشددت الوثيقة على أن الحوار الاجتماعي يظل أحد أهم مفاتيح النجاح، معتبرة الإصلاحات الكبرى على غرار إصلاح منظومة الدعم والمؤسسات العمومية ومراجعة المنظومة الجبائية لن تحقق أهدافها إذا فرضت دون توافق واسع بين الحكومة والمنظمات المهنية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمجتمع المدني. وبخصوص قطاع الطاقة، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة عمر بالطيب أن استعمال البطاريات لتخزين الكهرباء من الطاقات المتجددة لن يمثل حلا استراتيجيا، مؤكدا أن هذه المسألة يجب أن لا يتم دراستها من منظور تجاري فقط، وشدد على ضرورة الشروع في تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع اعتماد البطاريات الكهربائية في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، داعيا إلى العمل على تصنيع البطاريات محليا.
4: هو هو حل، ولكن شنية الكيفية والطريقة لاستعمال التخزين، شكون مش يستفيد منه؟ الطاقات المتجددة لازمة، مش ننظروا معناها بطريقة تجارية، هيا سرح لي ونحي لي ديوانة وكذا تو نجيب ونبيع على 7 سنين. منظومة البطارية ومع أندولور يزود الشبكة ولا باش يزود المنزل متاعه، باش يستعملوا، باش يعمل انفستيسمون متاع 12 مليون، باش يستعملوا 3 أسابيع 3 سوايع في النهار وصدوا. إذا الجدوى متاعه ماشي واضحة. لو احنا نقوموا بالعملية بالعدادات الذكية، تكلفة أقل من 6 دينارات اللي قاعد متكلف تو على الساق في الوقت الحاضر في وقت الذروة. المستعمل طيب يعرف الضوء ولا الساق تولي تاخذ الضوء من غير تكلفة. نعرف المشكلة البطارية، أنا من أول الناس اللي دفعت باش البطارية الشمسية لازم نصنعها في تونس. به شنو البطارية اللي لازمة الساعة؟ يندرى لا باتري سي فور دو بلون دو 3 سنين 4 سنين 5 ملايين بعدش نطيشها، والا باتري ليثيوم دو 10 سنين ونجمو نجلو منها شارج حتى 95%. اسكو نجمو نعملها في تونس؟ هل انه انيا في الدقيقة اللي احنا فيها موجودة الباتري ليثيوم في تونس؟ مش موجودة. اذا انا نقول حتى اذا كان الدولة عاملة تحفيز راهو توردوا الباتريات بسوم معقول ويتباعوا بسوم معقول من غير ما نهى كل جشع التجاري. اذا كان يقع رفع الحواجز الديوانيه اللي هو 30% ديوانه و7% نتاع لافيرونمون ونطيحوا تي في من 19% ل7% تولي في اوض 12 مليون تولي تتكلف في حوالي 6 ملايين 8 ملايين تبقى غاليه. اللي احنا رانا نشاركوا في حل
0: في اطار مشروع دعم البحث العلمي والتعليم العالي في قطاع البيئه الممول من الاتحاد الأوروبي. نظمت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم ندوة لتقديم الإطار المرجعي للوسط الجامعي الأخضر. هذا الإطار المرجعي يهدف إلى دعم التحول البيئي وتعزيز مبادئ الاستدامة داخل مؤسسات التعليم العالي وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية من خلال تمويل مشاريع خضراء في الوسط الجامعي، وفق مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض العلمي شادي العبدلي.
5: وقت تقول وسط جامعي أخضر يلزم عديد من المكونات تستجيب وتندرج في إطار التنمية المستدامة. أول حاجة عملنا مرجع باش تكون أنت وسط جامعي أخضر، ها هم المكونات وها هم المعايير. احنا المعايير وهالمرجع هذا خدمنا عليه بالمقارنة مع أهداف الانتقال البيئي بالاعتماد على المقارنات الدولية. دونك المرجع هذا فيه كل مجالات والأنشطة الممكن نقدمها باش نولي وسط جامعي أخضر. احنا اليوم مش نقدم لهم هالمرجع هذا، في نفس الوقت احنا هالمرجع هذا نقدم لهم الخطوط العريضة لطلب العروض لمشاريع شوقع تمويلها من طرف الوكالة، وان شاء الله هالمشاريع هذه تنطلق. يلزمها المجموعة مع بعضها، كل مجموعة دونك مش قدموا مشروع على الاقل مش ديوان ان شاء الله 14 مشروع. المشاريع هذه مش يوقع تقييمها من طرف خبراء ونختار الاحسن مشاريع. المشاريع اللي يقع اختيارها ممكن انها توصل حتى تمويل في حدود 800,000 دينار.
0: وفي سياق متصل، قدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ صادر عنه اليوم رده حول المنشورات الأخيرة الصادرة عن عمادة المهندسين التونسيين والمتضمنة قائمة بمؤسسات تعليم عال خاصة يكون خريجوها وحدهم مؤهلين للتسجيل بجدول العمادة. وذكر الاتحاد أن الاعتراف بالشهادة الوطنية للمهندس يدخل حصريا ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما ذكر بأن النصوص المنظمة لعمادة المهندسين لا تشترط حصول الشهادة على اعتماد، وإنما تشترط فقط أن تكون معترفا بها من قبل الدولة. وبين الاتحاد أن الأولويات الوطنية ينبغي تتمثل في تعزيز جاذبية مهنة المهندس وتحسين قابلية تشغيله في وقت يغادر ما يقارب 6,000 مهندس تونسي البلاد سنويا. ولفت إلى أن أي مبادرة من شأنها أن تثير الشكوك حول الاعتراف بالشهادة أو تعقد الإدماج المهني للمهندسين الشبان من شأنها أن تزيد من إحباطهم وأن تدفع بالمزيد منهم إلى الهجرة. أعلن البنك المركزي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي في جويلية 2026 بقيمة 700 مليون يورو في آجاله. وأوضحت مؤسسة الإصدار في بلاغ عقب اجتماع مجلس إدارتها أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت إثر هذا السداد 23.4 مليار دينار، ما يعادل 92 يوم توريد، وذلك إلى غاية 28 من جبيليا الجيري. في أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. التقى وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ولا سيما المفاوضات الجارية في القاهرة، إضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت قوات الاحتلال اليوم تفجيرات وغارات وقصفا مدفعيا على جنوب لبنان. أعلن حرس الثورة الإيراني عن استهداف قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت، وأكد استمرار العمليات حتى إخراج القوات الأمريكية من منطقة الخليج. انتقد وزير الخارجية الإيراني موافقة الحكومة البلغارية على طلب أمريكي بنشر طائرات عسكرية في قاعدة بازمر الجوية بهدف دعم العمليات العسكرية، وطلبها بإعادة النظر بشكل عاجل في هذا القرار، معتبرا أن مساعدتها تعد مشاركة في العدوان. نفذت جماعة الحوثي اليمني بل نفت أي علاقة لها بالهجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط في مصر يوم أمس، والذي لم تحدد القاهرة الجهة التي تقف خلفه. الخبر الأخير نقلا عن موقع هاسبرس المغربي، اتفقت المغرب وإسبانيا على أن تتم إعادة المغاربة الذين عبروا سيرا على الأقدام إلى منطقة سبتة التي تتمتع بالحكم الذاتي الإسباني بعد اجتيازهم عدة نقاط تفتيش حدودية. في الختام نذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من أنباء. منظمة الطاقات النظيفة تدعو إلى تعميم العدادات الذكية بالتوازي مع بطاريات التخزين. تونس تواصل الإفاء بالتزاماتها المالية الخارجية بسدادها قرضا رقاعيا دوليا في أجله. وردا على منشورات عمادة المهندسين، منظمة الأعراف تذكر باختصاص وزارة التعليم العالي الحصري في الاعتراف بالشهادة الوطنية للمهندس. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأنباء. دمتم جميعا بخير.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
7: عشرة ديمة ديمة.
9: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: 15 دقيقة بعد الستة متاع العشية. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية، آخر مستجدات الرياضية. البداية تكون مع إحراز التونسي آدم السلمي الميدالية الذهبية لوزن أقل من 63 كيلوغرام ضمن منافسات دورة فيتنام الدولية للتيكواندو بعد فوزه بدور النهائي على الفيتنامي أوسي دوك بنتيجة 2-0، وتعتبر دورة فيتنام من البطولة المصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتيكواندو من فئة الدرجة الأولى. مع آخر الأخبار الرياضية نعرف الحدث البارح، سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. برشا أخبار كانت من بينها تجديد الثقة في سيد جميل الحمودي على رأس لجنة التحكيم التونسية، وبرشا كلام وبرشا تعليق بين ربما انتقادات كانت كبيرة في الموسم الماضي أثناء ديك جدد الموعد مع جمال حمودي. الناس كل في تنويه كبير بمسيرة جمال الحمودي. على كل، البارح أكد السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بكون رزنامة بطولة هذا الموسم 26-27 تم سحبها بطريقة علمية. برشا كلام برشا انتقادات، هل أنه بالحق صار خطأ ولا ما صارش؟ البارح عدل التنفيذ اللي كان حاضر من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية لكرة القدم أكد أنه الأمور كانت قانونية بشكل كبير. أوضح أيضا السيد وليد بن محمد بكون مباراة البطولة في موسمها الجديد ستجرى إغالة الجولة 21 بانتظام ودون أي تغيير، وبين أنه من المحتمل أن تجرى بعد الجولة 21 بعض التعديلات تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركة القارية للأدوار المتقدمة كسوة في تشامبيونز ليج أو في كأس الكاف الإفريقية. مع آخر الأخبار اللي تهم المكتب الجامعي، تهم كرة قدم التونسية. قرر المكتب الجامعي خلال الاجتماع المنعقد يوم أمس وفق بلاغ صادر على الجامعة التونسية لكرة قدم تعيين السيد معز المستيري مسؤولا أول عن المنتخب الوطني الأكابر، وأيضا تعيير السيد بلحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة قدم. أيضا أعلن المكتب الجامعي الجامعة التونسية المنعقدة يوم أمس عن تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني الأكابر قيادة معين الشعباني، وذلك بموجب عقد يمتد على 4 سنوات. يتكون الإطار الفني المنتخب من السادة مراد المالكي مدرب مساعد، سيف الله حسني مدرب مساعد، مدرب الحراس خالد المعزاوي، والمعد البدني ابن جزيرة قرقنة حاتم بوليلة. الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقابلات مشكون على النحو التالي: تقدم سقي الدير وشابة العمران روبيلوت. نرجع للقاء الكاس اللي جمع الفريقين على عشب الاصطناعي لملعب سقي الدير، لكن الماتش هذا مش لعب على عشب ملعب المهيري بصفاقس. الملعب التونسي سيس كلاسيكون بطعم خاص وبإيقاع خاص، أما الحمام سوسة الاتحاد المنستيري. الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي لقطب لقاءات الجولة الافتتاحية، نجم تلوي النادي الافريقي اتحاد بن قردين نادي حمام لام فالسيا بي مستقبل مرسى الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي. عيد بأي عيد عدت يعيد بما مضى أم بأمر فيك تجديده، زعم كرة قدم متاعنا تتحسن في بنيتها التحتية، في التحكيم متاعها، في المسؤولين متاعها، في الملاعبية. يظهر لي بارشة خدمة تستنينا، خاصة البارح كي نلقى الخبير هدايا. اسمعوا بالباهي، وقع استجواب المدرب السابق لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة قدم هونغ ميغو أمام نواب البرلمان لكوريا الجنوبية بسبب فشل تجاوز دور المجموعات في مونديال 2026، واعتبار أنه يتحمل المسؤولية الكاملة على الإخفاق، وتعرض أيضا لانتقادات كبيرة من طرف مجلس النواب. احنا فمش شكون حكى، فمش شكون تكلم، لا وزارة الرياضة، لا الهياكل الرياضية، لا قادح، لا مادح. الناس كل توينسى قلوبهم عبية، توينسى اللي مرض، اللي تجلط، اللي طلع له السكر من أدابات للمنتخب التونسي لكرة قدم. وفي الأخير دار لقمان بقات على حالها، الأسماء تتغير على مستوى المناصب في الجامعة التونسية لكرة القدم، المستوى هزيل، الأداء متاعنا باهت، معناش ملعبية، معناش حكام، ومعناش ومعناش، وربي قد الخير. هات نمشيو للرابطة المحترفة الأولى. أيامات قبل انطلاق الموسم الرياضي 22-23 أوت، مش نمشي بيكم مباشرة إلى سوسة الآن. الزميل عبد النبيل الخليفي حاب نوجه له تحية، موجود الآن في النزل الموجود فيه نادي صفاقسي في القنطاوي بالضبط، مش تقول على اسم النزل، لكن نهاية شوط أول في انتظار شوط ثاني بين السيسيس واتحاد كارتاج. عبد النبي أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك زميل مهدي، مرحبا بكل متابعي ومستمعي إذاعة الثقف. هنا الملعب بطبيعة ملعب أحد النزل الموجود بضاحية القنطاوي، حيث نادي رياضي صفاقس يجري أول مبارياته الودية بطبيعة مع تحضيرات هذا الموسم ضد فريق الاتحاد الرياضي القرطاجني. هذا الفريق صعد حديثا للرابطة الثالثة مستوى أول لأول مرة في تاريخه. شوط أول انتهى بتقدم السياسات بهدفين مقابل صفر. أهداف المنتدب الجديد للنادي رياضي صفاقس مؤمن الرحمن القادم من الترجي رياضي الجرجيسي في الدقيقة 33 بعد توزيعة محكمة من علي المعلول، ثم الهدف الثاني تقريبا في أعقاب الشوط الأول عن طريق إيمانيل أوكبيلو بتوزيعة من علي معلول كالعادة وبرأسية ممتازة. انت على الشوط الأول 2-0. كان نعطيك التشكيل اللي بدأ الشوط الأول، الهادي قعلول لكنه خرج مصابا تقريبا بعد 20 دقيقة، تمنياتنا له بالشفاء العاجل.
0: عوض
1: محمد علي جمعية، ريان الدربالي، بكر هشام، علي المعلول، حمزة المكلوتي، مونديكو، حسام دو، عيسى محمد، عبسي، محمد العبسي، غيث صغير كذلك منتدب جديد من النادي الافريقي، مؤمن الرحماني، وإيمانيل أوكبيلو. تقريبا هذه التشكيلة اللي كملت الشوط الأول وفازت فيه بهدفين مقابل صفر. كنت حاب نعطيك فكرة على تشكيلة فريق لينا نشجعوه اللي يقول
0: تحية لاتحاد قرطاج السيارة.
1: بطبيعة الفريق ذي موجود في قرطاج في المرسى بطبيعة. مهدي سعيدانة في الكاج، هذوما اللاعبين اللي لعبوا في الشوط الأول، بطبيعة برشا تغييرات في الشوط الثاني. زبير عميمي، أيوب بوعشير، محمد الخذيري، مهدي بشر، محمد التواتي، مهدي بن محمود، فراس بوشروان، وسام الشاوش، مروان بوهلال، ورسلان بن حميدة يدرب الفريق اللاعب السابق للمستقبل الرياضي بالمرسى وهب العش. أكيد ناس كل تتذكر هذا الاسم من الزمن الجميل.
0: أكيد أكيد يا حسرة.
1: المباراة يديرها الحكم حمزة أجعيد
0: بمساعدة خالد الديني وصديق اللموشي، هكا ولا
1: بالضبط
0: هكا قالت لي العصورة. دونك هدفين مقابل صفر، زي ذكرنا بالثنائية دوز أسيست من الكابيتان علي المعلول،
1: مؤمن الرحماني، وإيمانيل أوكبيلو.
0: مؤمن في أطلته الأولى مع سيسيس، هدف ترجي الرجيسي، أوكبيلو زي كيف كيف النجاعة الهجومية. وفمشي بعض الجماهير الحاضرة، شو الأجواء في سوسة؟
1: الحقيقة الأجواء على مستوى الطقس متميز جدا. نسيم عليل من البحر بطبيعة، بعض الأمطار تبعد يعني الملعب ذي اللي يقوموا به يعني في التحضيرات. جماهير متوسطة الحقيقة، فما يعني ممكن فمش يعني مش اللي يجيب بطبيعة الحال
0: بشي وقت.
1: فما بطبيعة شوية حذر، فما البعض الموجودين بطبيعة، فما شكون يتبعوا في المباراة من خارج السياج. كان تتذكر اللاعب السابق للنادي الرياضي الصفاقسي حسني الدردوري.
0: حسرة
1: ما زال الحنين لهذا اللاعب اللي بطبيعة لعب لعدة مواسم للنادي الصفاقسي، شفته جاي حاضر ويواكب في هذه المباراة. عديد الوجوه بطبيعة الحاضرة من هيئة السي اس اس بطبيعة اللي موجودين. باهي كان نعطيك فكرة على التشكيلة اللي بدأ بها المدرب نبيل الكوكي الشوط الثاني. عبد السلام الأحلاوي بدأ في الشوط بطبيعة
0: أول ظهور ليه في مقابلة ودية،
1: أول ظهور ليه بطبيعة. عبد السلام الأحلاوي حارس 37 سنة متميز جدا للأمانة زميل مهدي، يذكرني بحارس فريق الرأس الأخضر اللي في 40 سنة وعطاء غزير جدا. تقريبا ابقاء من تشكيله الشوط الاول كان مونديكو، عبد السلام عقيد، محمد صالح المهذبي، كريم الترابلسي، ديارا، محمد نور القروي، انيس عزوز، ريان شعبان، يعني تقريبا من ابناء مركز التكوين للنادي الرياضي الصفاقسي.
0: نعم.
1: الى حد الان النتيجه ما زالت هي نتيجه الشوط الاول،
0: هدف في مقابل صفر
1: بهدفين مقابل.
0: يعطيك الساعه عبد النبيل الخليفي، كنت معنا مباشره من القنطاوي، شو سميت النزل. ونذكر ان الاتحاد القرطاجي غدوه 6 نتاع العشيه في مركب حزام بالخوجه يعمل ماتش ميكال ضد الترجي التونسي، بعد شويه زاد الشبيط العمران السيابي، وغدوة 3 مقابلات ودية أمام حمام سوسة، ترجي جيسي، ترجي رياضي تونسي، اتحاد قرطاجني، والإفريقي النجم الخميري. وبطبيعة المقابلات هذه الكل هيصفروها حكام حسب التعيينات للإدارة الوطنية للتحكيم. يعطيك الساعة عبد المبي، سلمنا على الوليد الكل في سوسة، تحيتي ليك. فما شكرا ليك. فما فيديو حلو برشا البارح سوسور تبعتو، تو نرجعوا له غدوة إن شاء الله في أخبارنا الرياضية. ملعبيت سيسهم يغنيوا وخذوا المنتدبين الجد بطريقة خاصة جدا. علي المعلول يقدم أصحابه وجو كبير، معناها حتى طريقة الانتجراسيون طريقة علمية طائرة للملعبية، جو يعمل الكيف وراي الأجواء هذية هي اللي دخل الملعبية في الرصيد البشري للسي سي. نذكر الآن من قلعة الجديد القلعة الحفيد، الهيئة المدير للتقدم الرياضي بسقيط الدهي ذكر أنه أحباء الفريق كون عملية بيع الاشتراكات للموسم الرياضي 26-27 تنطلق غدوة الجمعة بمقر الجمعية الكام بالملعب البلدي سقيط الدير، انطلاقا من 9 متاع الصباح للساعتين متاع العشية. نعرف غدوة إقبال مش يكون كبير جدا في سقيط الدير على زبون مول، مدارج 80 دينار، الكراسي أندو شيز في ملعب المهيري 200 دينار، والمدارج الرئيسية لونور 500 دينار. نحكي عن ساقيتنا على الساقية، يجي الفريق ضرب الجديد بيقامرت من 6-9 أوت، تتخلوا زوز مباريات، واحدة أمام نادي الفريق 7 أوت والثانية أمام المنتخب الأولمبي 9 أوت. يسري من كحلة مشى للشواء متاع مقابلات من العيار الثقيل مع مدية الجزائر مع شباب لوزديت، عمل ديفيت 1-0 لكن قدم مقابلة كبيرة على جميع المستويات، وخسارة مع الترجي 3 أهداف مقابل هدف. توصلت إدارة مستقبل مرسى اليوم لاتفاق نهائي مع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي قصي معشة لتعزيز صفوف الفريق. قصي يبلغ من العمر 19 سنة، أمضى رسميا عقده الجديد مع الفريق لمدة 3 مواسم. أمضى لاعب الوسط راسب النالوتي عقده الجديد مع فريق الرالوي قادما من نادي محيط قرقنا. النالوتي يعود من جديد إلى السكة بعد تألق الموسم الفرد حيث أنهى البطولة كأفضل هداف للفريق. حطني ميساج الآن من القلب للقلب، نادي محيط قرقنا وأيضا كوكب عقارب، راهو نورمالمون لوسيكا الأمور تتضح إن شاء الله تتبلور على مستوى الجلسة العامة ولا جلسة عامة انتخابية ولا مواصلة المشوار بالنسبة لخونا حسن الشلي. نفس الشيء بالنسبة لكوكب عقارب، لوسيكا عزيزة وغالية، كوكب عقارب عزيزة وغالية. ميساج للي يعشق المحيط، النادي الكبير بعراقته بتاريخه، كوكب عقارب بالإطلالة متاعه المميزة السنوات الأخيرة في الرابطة الثانية، حركوا الناس الكل، السيد المسؤولين، معتمد قرقنا، معتمد عقارب، لما الشمل حط الأمور تتفرهد بالنسبة لنادي محيط قرقنا وأيضا بالنسبة لكوكب عقارب. توصل متوسط الميدان الهجومي محمد المحلي إلى اتفاق مع النادي أولمبيك البلجيكي، وذلك بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. أعلنت إدارة نادي ضمك السعودي تعاقد مع المدرب التونسي عبد الرزاق الشابي لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي الجديد في إطار سعيه إلى تعزيز الجوانب الفنية ومواصلة المنافسة في دوري روشن السعودي. نقول برافو برافو للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. بالنسبة لأقل من 18 سنة فتيات المنتخب أقنع وأمتع وأبدع بناتنا، لعبوا ضد المنتخب المصري ماتش كبير 3 أشواط مقابل شوطين، جرينتا كبيرة بارشا. المنتخب التونسي يحرز على الطليعة، المنتخب المصري المركز الثاني، المركز الثالث الجزائر، الكاميرون القوى في المركز الرابع، السنغال المركز الخامس، والمنتخب المغربي المركز السادس. اللي فرح أيضا أنه تألق تونسي على التتويج تألق أيضا فردي بحصدهن لأبرز الجوائز الفردية. إيه التومي توجت بلقب أفضل لعبة في البطولة، أفضل لعبة في المركز الرابع، يسر التومي توجت بجائزة أفضل لعبة وسط شبكة، وميسم الجريدي توجت بجائزة أفضل موزعة. ألف مبروك البطلات متاعنا وفيلكم عند صغاركم، والخير جاي في ثنية. نذكر أنه ماتش ميكال الآن في القنطاوي سوسة، النادي الصفاقسي متقدم على الاتحاد الكرتاجني هدفين مقابل صفر، الشوط الثاني عنده 10 دقائق، والكوتش نبيل الكوكي قام بعديد التغييرات. الخبر اليوم اللي حبيت نركز عليه بين كوريا الجنوبية وبين تونس، لكم حرية التعليق. خذاوه المدرب وحاسبوه على كل كبيرة وصغيرة، حاسبوا الجامعة الكورية وقالوا لها راك فاشلة على طول، لأنه المنتخب ما ترشحش للدور الثاني، وإحنا كلينا الخير والبركة على مستوى الأهداف، وثلاثة هزائم مريرة جدا في كأس العالم لكرة قدم. هل قيمنا؟ هل قومنا؟ هل أنه قمنا برسالة توبيخ لبعض الأسماء على فشل كبير كان في كرة قدم التونسية؟ كلمة بركة نحب نقولها من القلب إلى القلب، كي تبني على الصحيح تنجح، أما كي تبني على الغلط تزيد في الغلط. وحديثنا قيس. مع تحية مهدي قاسم أمير الجاموسي على مستوى الإخراج الفني، وطارق بكور على مستوى الإخراج المرئي. أحلى أمتع الأوقات، إلى اللقاء.
2: سبور نيوز. سبور نيوز. ستوديو صيف.

0: استوديو صيف، رجعنا لكم من جديد. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا حتى 8:30. مازلنا مع بعضنا سويعتين من الزمن، برشا موسيقى برشا ايقاعات، ولكن تعرفوا زاد عنا ضيوفنا وضيوف قاره في الحصه اللي تنجم تفيدنا، كيما زاد الضيوف اللي يجيونا ماهمش قارينا ما ينجموا يفيدوا برشا، خاصه زاد عنا المواكبات والاجواء الحلوه ان شاء الله صيفيه. خلينا نقولوا 36 دقيقه وقيت باش نحكيوا على نوار عشيه، ونوار عشيه كيف العاده يحضر معنا سي عبد الكريم الفخفاخ. خنسنا سي عبد الكريم، مرحبا بيك.
1: الله ينتك يا ألبا. واليوم مش نحكيه على فترة زمنية جي كل عام.
0: أيوه، فترة زمنية جي كل عام، ونبدأ ونستناو فيها ويستناو فيها برشا ناس ويحبوا يعوموا خاصة فيها. ولنديس الصحيح الفترة هذيك يحبوا برشا يعوموا فيها في الفجر. نحكيه على شنو زعمة أو كنسمع فيهم يقولوا
1: أوسو تخلي نهار 25 جويلية بالتزامن مع مهرجان أوسو. أوسو هذا الأرض ترقد فيه، لأنه الإنتاج انتهى تاع السنة، لأنه بداية السنة الفلاحية تبدأ في سبتمبر.
0: أي
1: وإحنا توا في آخر السنة الفلاحية. اللي كمل إنتاجه من دلة من بطيخ من جميع الغراسات، خاصة الأراضي اللي ما فيها حد شيء، توا يستعمل بقلبه، يحرس بقلبه. علاش؟ باش يقتل هكا النجم، لأنه الخدمة البيولوجية، الحرث البيولوجية مش بالدواء، معناتها بصيف يهوسه كي يهبط عمق 80 سنتين ويقلب البالة الأرض، لكن نجم يتقلع ونرتاح منه.
0: دونك معناتها الفلاح يبدا يحضر الارض نتاعو
1: توا، نحضر الارض.

0: للعام المقبل
1: العام الجاي ان شاء الله. بي حضرنا الارض
0: شوف توا كل ما هو في الاحكام اللي انت جمتها ونحبها فيها وصلوا من 25 حتى 2 سبتمبر ولا حتى 2 سبتمبر يخدموا الارض نتاعهم وتقرب من 20-15 اوت يبداوا فلاحة الباكورات يحضروا الرحم. هم حرثوا الارض تو خليها ترقد نحب الشمس تضرب فيها لان الشمس تتسبب في ميكروبات تم دي ميكروب نافعة للارض
1: واضح
0: وقت تقلب الارض هيك لكن الميكروب احنا في اواخر في النصف الثاني بتاع شهر اوت نبداو نخدموا الارض متاعنا الصالحة البيوت المكيفة ان شاء الله. كيف
1: ان شاء الله
0: كل فلاح انا يقول له من توا ومن بعد نزيدوا نذكرهم كل فلاح كل بيت يحط فيها نصف شكارة سوبر 45 يعرفوه هذوما ام بيكا نصف شكارة سوبر 45 ونصف شكارة سيرفات دبوتاس واربع كيلو ادوية ضد الدودة هذوما يخليهم في النصف الثاني بعد ما يحرس توا يصب عليهم ثم يدز عليهم بالخرباشة ويخليهم حتى يصير لو كان سبتمبر يبدأ
1: ويبدأ عاد ويبدأ الخير إن شاء الله.
0: بالنسبة للزراعات أشجار المثمرة شرقوت توا نبدأ نحفر حفر الزيت ونحفر الكل الخوخ لعوينا نحفر الحفر ونخليوها نصف شر منها الرب يأكل
1: للشمس تتعقم تنضاف
0: تتعقم
1: واضح هذي اللي بيش يغرس
0: اللي بيش يغرس
1: أي واللي عنده الأشجار المثمرة ديجا شو
0: اللي
1: يعمل
0: اللي عنده الأشجار المثمرة ماذا به يبعد على البقلبة ما يخدمش بقلبة يخدم جاموسي
1: لا انا ما نحكيش على نحكي على اللي يسمعوا فينا تو الفلاحة خاطر يعرفوا خدمتهم ساعة بكري انا نحكي سورتو على اللي يسمعوا فينا وعندهم جنيناتهم عندنا عندي زوز ثلاثة اشجار مثمرة نقول انا تو واش نعملهم ساعات نتسائل يلزمهم كل نهار يتسقاو ولا لا فيهم مش ثمرة
0: واش عندنا فيها وسو
1: شنو نعمل لهم
0: فيها وسو حاجة عندنا الحرث بالجاموسي بالنسبة للأشجار المثمرة بقلبة لأنه قصر عروق بقلبة بالنسبة للشبش نعمله توا حاليا الأشجار متاعنا نواصلوا الري ونبعدوا وإذا لاحظنا قشريات ثم لزكريات تو موجودين على الكرم موجودين على جميع اللوز على غيره المن نداويهم توا
1: واضح دونك نحضروا الأرض متاعنا بالنسبة للحرث
0: ونتبعوا بالمداوات وعنا كذلك الكوشني ردوا بالكم الكوشني موجود ياسر تلقاها بورتقانة بعد ما فيقوش بيها كي طيب الكعب امتحة تلقى فيها كنت كحل
1: اي نعرفوا
0: هاك الكوشني توا تضرب الورقة تكحال تولي كل غبرك
1: بعد الدور على كعبة البورتقان بيدها
0: صحي احنا توا نبداو زيزة اللي حضون داويوها جيرة الكوشني حافرة الأوراق يردوا بالهم بالنسبة للبورتقان الورقة تتكمش تجيها الفرفطو وطولت في عظمة وتعمل فيها دودك السكة توح هذه ما هم يحبوا السخنة احنا نتبعهم بالمقاومة سواء كان البيولوجية ثم أدوية بيولوجية لحب أو أدوية كيميائية لأنه ما تماش انت تو البرتقال مازال ما طابش نجمو ندويو ما نتقلق اللي عنده خوخ ولا عنده عوينة ولا عنده واحد يرد باله
1: ما تو براتيكمون يدولي
0: كل شيء طاب
1: كل شيء طاب
0: بالنسبة للدلع والبطيخ اللي تحرق بالشمس ولا طاب وكمل نعطيه عالفش نعطيه والباقي ينزل مردمه خاطر يجيب لنا أمراض فيروسية نردموه
1: دونك ديما نحكيو على اجواء اوسو هذه هي الاستعداد أوسو. في الاخر يعني
0: هي استعداد للموسم المقبل ان شاء الله
1: يا ربي مبروك علينا
0: نقولوا ترى ربي يرحمنا
1: ان شاء الله يا ربي بالامطار
0: وللحديث
1: ان شاء الله انت قلت المره الفايته راهو السنه الخريف سابق اوانه على قريب قلت حضروا استوحاتكم
0: ان شاء الله
1: دونك نحضروا استوحاتنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الخير وربي يسقينا الغيث النافع
0: نبداو نبيضوا من توا لانه راهو نتوقع وانه ثم امطار نتوقع
1: على اثر هذه الحراره المرتفعه اللي شديها الفتره هذه الحقيقه
0: ان شاء الله وان شاء الله امطر تبرد الدنيا
1: ان شاء الله ان شاء الله كل خير. شكرا لك سي عبد الكريم، منسنا برشا برشا برشا، نحبوا صوتك وتعودنا على صوتك ان شاء الله ديما منسنا سي عبد الكريم فخفاخ، وان شاء الله تلقاو بك الجمعه الجايه باذن الله. تحياتي ليك وشكرا لي.
0: يومك سعيد
1: ان شاء الله يا ربي، ومسائنا كله خير. نمشيوا للموسيقى وبعد شويه فقره السلامه المعلوماتيه كيف العاده مع خبيرنا واستاذنا، استاذنا ما نحبش نكبره، لو الاستاذ هو جامعي او خبير في السلامه المعلوماتيه ياسين المصمودي. بعد شويه

0: ستوديو سيف. ستوديو سيف جونا مازال متواصل معاكم ضيوفنا كيف العادة, وعنا ضيوف القارة في خاصة فقرة السلامة المعلوماتية متعودين بها تقريبا كل نهار خميس. أهلا وسهلا ومرحبا بك كيف العادة خبيرنا في السلامة المعلوماتية أستاذ جامعي ورئيس جمعية صفاقس المزيانة ياسين مسمودي أنسنا.
1: الله ينسك مدام ألفة, مرحبا بي بحثيكم مرة أخرى في كل نهار خميس.
0: أكيد ديما مرحب بك,
1: ومرحبا بكل مستمعي ذات صفاقس, وإن شاء الله نقدموا الإفادة للمستمعين متاعنا.
0: عايشك به كيف العادة, حضرت لنا فيلم تاعه ولا
1: اليوم مش فيلم, اليوم عندنا سيت ويب.
0: اليوم مش فيلم في العادة أفلام, يعطينا قصة الضوء, عطانا على قصة الضوء فيلم. والمرة اللي قبلها الفيلم
1: حكينا على فيلم على المعلومات وأهمية المعلومات والسرقة من المعلومات في فيلم ممتاز جدا.
0: أي
1: إن شاء الله تفرجوا عليه وكان أعطينا رأيكم على الأفلام.
0: واليوم شنو عنا؟
1: اليوم نعطيكم موقع مهم جدا يحكي على البرامج الخبيثة, واللي هما هو اليوم مش نحكيو عليهم هما باكثر ديتاي, وخاصه نعرفوهم ونوريو للمواطنين
0: شنو معنى لي فيروس اللي معروفين.
1: احنا نعرفو احنا
0: نقولو دي فيروس,
1: احنا نقولو دي فيروس, لكنهم هما اكثر من 10 و20 نوع منهم هذا الفيروس. اما هما البرامج الخبيثه بالعربيه ولا بالانجلي بالفرنسي مالوير, اللي هما هذم هما البرامج الخبيثه. كي نجيو نحكيو عليهم ونعرفوهم بدرجه كبيره, هما برامج عادية لكنها مضر, لكنها تعمل حاجة غير مفيدة للحاسوب متاعنا, سواء توقفوا على الخدمة, سواء تسرق معلومات, سواء تتجسس على المعلومات هذه, سواء تنقص في الـ في الـ في القوة ولا طريقة العمل متاع الحواسيب متاعنا, وإلا الهاتف الجوال متاعنا لي تابلت وإلا حتى لي سمارت فون متاعنا وكل جهاز متصل بالإنترنت. اليوم مش نحكيه على الأنواع متاعهم, وخاصة مش نحكيه على التطور متاعهم في السنين هذه التالية بطبيعة باستعمال الذكاء الاصطناعي. احنا قلنا الفيروسات هو فيروس, هو برنامج ضار يتنقل باستعمال فلاش ديسك سي دي تليشارجيو من الانترنت وكل شيء. لكن اليوم مش نزيد مش نحكيه على حاجات ما اكبر, اللي هما الورم الدودة, اللي هي هذه نوع من انواع البرامج الخبيثة اللي
0: سمعتوها هذه سمعتوا بها
1: تتصب في بي سي مثلا. والمشكلة متاحة على عكس الفيروسات هي تنتقل حدا وحدا, ما تستحقش يكون يهزها في فلاش ديسك ولا يستعملها. دونك تتصب في بيئة معينة تتنقل حدا وتضر الحواسيب الموجودة في الأماكن هذه الكل. نتفرجوا على المواقع
0: قاعدة اي
1: احنا نتفرجوا برشا على ستريمينج
0: صحيح
1: بمختلف الانواع متاعها.
0: نجمو نخلصوا فاتورة انا فهمتك مش تقول
1: مش نحكيو على النوع اللي هو يهاجم المواقع هذه. اولا هو الادوير, إذاك احنا كي تدخل تلقى برشا اعلانات اللي هو تخرج من المواقع هذه اونتر بارونتيز, هما باش يدخلوا منها فلوس, لكنها تجم تكون ضاره في ممكن توصل حتى انه تسرق المعلومات. وكيف تطورت ولينا حاجه اسمها سباي وير, واسمها على جسمها برامج التجسس, واللي هي مخطر جدا على خاطر ما تشوفهاش وما تشلقش بها, لكن هي في الخفاء اون باك ستيج قاعده تسرق في المعلومات نتاعنا وتهزم وتجم حتى تبع تحركاتك انت ككل في الهاتف الجوال متاعك والا في الحواسيب متاعنا.
0: دونك هيك علاش
1: نجيو الاخر واحد واللي هو اخطر واحد اللي هو اسمه رانسوم وير والا فيروس الفديه. بعد الشر علينا, هذا اخطر واحد,
0: هذا فديه بعث لي تعطيني
1: فلوس نسلم لك. هذا كيف بعد الشر يتصب في حاسوب ولا في هاتف ولا حاجه, انه تولي غير قادر على استعمال كافه اللي في شيء متاعك من الوورد اكسل تصاور لي دوكيومون متاعك وكل شيء, والبيرات الهاكر يطلبك يقول لك تحب تسترجعهم ادفع لي مبلغ مالي بطبيعة بالعملات المشفرة, وانا تنبعث لك ملف فك تشفير ولا مفتاح فك تشفير باش تسترجع المعطيات متاعك وكل. للأسف طرق التشفير اللي هي متقدمة جدا تخلينا ما فماش, لو الله لا يقدر تضربنا بالفيروس بالبرنامج الخبيث هذا راهو ما عاش نجمو نسترجع المعطيات متاعنا الا انه فما ملف معناتها المفتاح فك التشفير هذا ما خرج عن طريق السلطات الأمنية العالمية والا تم شدوهم هذوما لي بيرات وكل شيء والا دفعت الفديه هذه. ودفع الفديه ماهوش بالضروره انك تدفع الفديه بطبيعه مش يسترجع المعطيات نتاعك.
0: لا نجيو للموقع تو بعد خاطر انت تو هكا صدمتنا الحقيقه قعدنا ساكتين.
1: هذوما الاساسيات, لكن ما غير ما حكينا على الخاصيات مثل البرامج الخبيثة هذه وخاصة بالذكاء الصناعي وتطورها. فما موقع ممتاز جدا اللي هو اسمه فيروس توتال، هو موقع مجاني مجعول أنه أنا لو أنا شكيت في ملف أنه هو برنامج خبيث نحط فيه الفيشيه هذاك ولا الملف هذاك، وهو مش يعمل لي أناليز، معناته يعمل لي عملية بحث على الفيشيه هذا هل هو ضار ولا مش ضار، يعطينا سكور ويقول لنا راه هذا هو هل هو ضار ولا لا، هل هي 100% لا لكنها بدرجة كبيرة وكبيرة جدا أنه يجم يعطينا أنه هذاك الفيشيه هذاك راه ضار. الذكاء الاصطناعي الاشكال انه ما تعرفوا انه كنا
0: موثوق به ولا
1: موثوق بطبيعه احنا نستعملوه في يوميا في العمل نتاعنا وفي الخدمات، واكبر شركات في العالم تستعمل الموقع هذا ويعطينا درجه كبيره كبيره من الصحه انه هذا فيروس ومعناته برنامج خبيث والا لا. الذكاء الاصطناعي وما ادراك الاشكال انه البرامج الخبيثه هذه كما تعرفوا احنا كي نصبوا اونتي فيروس وانتي مالوير اللي هو يشوف الفيروسات هذوما هل البرامج الخبيثه هذه هل هي خبيثه ولا لا. بالتطور الذكاء الاصطناعي ولات البرامج الخبيثه تتطور حتى هي فيها تقنيه تسمى بوليمورفيك والا ميتامورفيك، انها تغير في الصيغه نتاعها وتكون حذره كيف مش تصير لها اناليز، مش مثلا انا مش انت مش نجرب عليك نراك هل انت خبيث ولا لا، في مثلا احنا نحكيوا على تقنيه تسمى ساند بوكس والا تخلي تجربوا في بيئه مغلقه وتشوفوا كيفاش يتعامل. هما كيف يعرف الاشكال انه البرامج هذه ولات كيف تشلق بروحها انا في بيئه نتاع تيست وقاعدين فما برامج حمايه قاعده تجرب عليها وهي هل هي فيروس ولا لا، تولي تقعد تولي كما احنا نقولوا بالدرجه اللي يبدا
0: في سبيت
1: انا خاطيني تقول لك انا خاطيني الى ان ياتي ما يخالف ذلك. وهنا برشا معناتها ما نحبش نعطي برشا معلومات تقنيه اكثر بقدر اني نحب ديما نقول للعباد انه الحماية ثم الحماية الحماية من الفيروسات وغيرها من البرامج الخبيثة ككل. كيفاش ديما تصبوا أبليكاسيون على تليفوننا بالله فضلكم نصبوها من المواقع الرسمية معتها من أبل ستور ولا من البلاي ستور،
0: من
1: المفروض من تليشارجوهاش من مواقع غير موثوقة، على خاطر أغلب المواقع غير موثوقة ديما القاعدة رام فماهاش قطوس يستاذ ربي ومفماش حتى حد مش هديك حاجة مجانية.
0: هذا هو اللي نحب نقوله ديجا عنا مع دي كابسول تتعدى في الإذاعة على نفس الكلام هذايا
1: بطبيعة
0: علاش هو يعطيك علاش هو يحب زعما معناها عرض عليك باش يعطيك الحاجه هذيك راه مش على سويد عينيك فوالا
1: نسمع فيهم في الاذاعه بالطبيعه من الوكاله الوطنيه للسلامه السيبريه ويعطيهم الصحه اللي هما قاعدين تعديوا يوميا في برشا توقيت مختلفه باش على الاقل نوصلوا للعباد
0: خاطر دي موجه جديده وعالم جديد نعيشوا فيه ما كناش بيه صحيح، وكان حكر على بعض الناس تو ولا عند الناس الكل موجوده واي واحد يجم يدخل وينجم يحصل فباهي التوعيه
1: ولازم نتعلموا كيما في اي مجال معناتها باش انت ما تنجمش تستعمل حاجه ما تنجمش تتمكن منها ولا ما تعرفش حتى اساسيات التعامل معها. هذاك علاش ديما ننصحوا بال انه نتوقعوا هذا بطبيعه كي يبدا عندي ان اورديناتور ماذا بيا ديما نصبوا فيه ان اونتي فيروس ولا اونتي مالوير تسمى
0: هذا اللي تفهمنا فيه
1: هذا هو ديما راه مش مكلف تجم تلقاوه في اي مواقع تجم تمشوا للشركات نتاع الاعلاميه ولا الانفورماتيك راهم يبيعوا فيه واسوام تقريبا تبدا من 45 دينار الى حتى اكثر بياسر، لكن تحمينا على عام كامل 45 دينار هي حكايه فارغه ولا 50 دينار
0: مقابل شو نجم يصير لنا معناتها
1: طبيعة كي نمشيو نشريو ديما نحاولوا انه نلقاو فيه كلمة اونتي مالوير ولا انترنت سيكوريتي ولا يعطينا ما يحمينا من المواقع ومن الانترنت
0: خاصة خاطر واحنا ذيك اللي يحبوا نستعملوا واللي نمشيو له معناتها جيستو
1: مو
0: به نمشيو للموقع. في
1: الموقع كما قلنا هو فيروس توتال، هو موقع لتجربة الملفات باش نشوفوها خبيثة ولا لا، ماهيش كان الملفات زاد حتى الروابط معناتها يعني قبل ما نتيلي شارجي حاجة نجم نهز الرابط هذاك ونشوفه هل هو
0: تعمل كلا انفستيغاسيون
1: صغيرة ما في حد شيء وما يتكلف حد شيء وما تستحقش حتى انسكريبسيون فيه. هو موقع تكتب فيروس توتال يخرج لك تحط فيه
0: اللينك
1: هذاك اليورال هذاك وتحول تحط فيه يقول لك تحب URL ولا في شيء معناتها دوكيمون ولا حاجه ولا نون دو دومين ولا حاجه اللي هو تستي به الموقع هذا خبيث ولا لا، وحاجه بانه يناليزيه على اكثر من 20 أنتي مالوير من أقوى ما فما في العالم. donc plusieurs outils de sécurité أخرين زادا. donc تعطينا درجة من المصداقية كبيرة وكبيرة جدا.
0: بهي برشا معناتها هذا هو donc الموقع. شكرا ليك ياسين, يعطيك ألف صحة.
1: يعيشك بدر.
0: خليته مع الموقع المرة هذه, ما عطيتنيش فيلم.
1: أي مثل كل مرة نحاول نعطيه حاجة نفيد العباد خاصة.
0: يعطيك ألف صحة. شكرا ليك ياسين مسمودي خبيرنا في السلامة المعلوماتية, ونتلقاو بك الجمعة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله مدام ألفة. يعيشك.
0: نمشي للموسيقى والإيقاع, وبعد شويه ضيفنا. انت حكيت على برشا حاجات, حكيت على دي كوليكسيون, حكيت على دي فاريتي في الفيروس, مش في الفيروسات, دي فاريتي في الفيروسات. واحنا بعد شويه عندنا فاريتي في حاجه باهيه, حاجه مزيانه ونحبوها تكثر. نحكيوا على الكرموس وعلى اكثر من 80 نوعيه متاع كرموس. معانا ان كوليكسيونور ولد صفاقس, فلاح ولد الجهه, يحب يحكي على غرام مزيان برشا بعد الموسيقى هذه.

0: سويت باش نحكيو على حاجة حلوة، حاجة مزيانة اللي تلفت الانتباه. أولا للي شوفوا فينا على السيت الخاص بإذاعة صفاقس، وإلا تتابعونا على فيسبوك باش تشوفوا في دايا هكا برشا أنواع متاع كرموس. الحقيقة احنا كي نشوفوا قولوا كرموس، أنا بالنسبة لي نقول كرموس أخضر، كرموس أكحل كي العنب، وزادة نقول ميسالش فما البيثر وثما الكرموس، زوز أنواع بالنسبة لي أنا بالنسبة لي زوز أنواع. أما ضيفي اللي بحذية توا شو نقولكم أنا ما نحبش نقول حاجة خطروه باش يحكي برشا حاجات، حتى كان زد أنا نوع نقول تمري معروف، تمري ولا الأخضر مثلا ولا الأكحل، إذا عنده أكثر من 80 نوع متاع كرموس. أي نعم، فنان فلاح ولا فلاح فنان مغروم ان كوليكسيونور متاع كرموس، وهو فلاح ولد جهة صفاقس ومغروم وفي زراعة مغرم وجا في زراعة الكرموس. دونك فرحانة برشا باش يكون حاضر معايا سي محمد رقيق اللي هو شيب منك، يقول فلاح يمشي في بالهم بتيتر كبير برشا.
1: اسمع،
0: واللي يشوفك توا يعرف اللي انت شيب.
1: واحد جاني قال لي عم محمد بالتليفون من بعد طلع اكبر مني، ودي قلت له انا عم محمد.
0: هنا هو عم محمد.
1: شو عم محمد هذه؟ الناس تشوف الفيديوهات ما يعرفوش الوجه. دونك كيف نتعرفوا عليه؟ يقول لي انت هو
0: عم محمد. انت هو عم محمد. دونك فلاح شيب، وكان معناها تشاء الاقدار انه ساعات نبدلوا حتى القرايه اللي قريناها نبعدوا عليها كومبليتمون ونمشيوا لمجال اخر. هل في يوم من الايام كنت تخيل روحك شكون فلاح سي محمد رقيق؟
1: والله هو نحن الفلاحه في العائله سي تون اكتيفيتي سيكوندير بار ديفو، معناتها الناس كلها فلاحه، معناتها عندك قرايتك عندك خدمتك عندك حاجه مي اون باراليل لازم
0: صح عليكم. والله يصح عليكم.
1: دونك قاعده ديما تراديسيون، نحن جنان جدي الله يرحمه وقت يحكيوا لي عليه حتى كبارات الحومه والناس القدم يقول لي الغلل اللي كانت فيه ما كناش نشوفوها سبحان الله، معناتها قاعده ديما هذيك تسوني في وضني، معناها كيفاش انه احنا جنيننا كان فيه أنواع الغلة وكل شيء. بتيتر بدأ النهم متاع الكوليكسيون من اللي زيكو هذوك، فهمت؟ خاطر أنا نثبت قبل في جنيننا كانوا عنا 4 أنواع متاع مشمش، كانوا عنا 6 أنواع متاع كرموس، كانوا عنا يجي 12 نوع متاع زلوز، كانوا عنا يعني لفاريتي موجودة، معناتها كان الأصناف كانت موجودة. ونحن تراديسيونيل مو في صفاقس عنا معناها ثراء جيني كبير ياسر في الأصناف في الغراسات التقليدية متاعنا، وعنا تأقلم يعني أصناف متأقلمة مع مناخنا مع جهتنا. والحقيقة الأصناف هذه معناتها كما نقول الباترن هذا اللي كان موجود مش كان في صفاقس، موجود في كل لوكاليتي. معناتها أنا وقت اللي بديت نلم في أصناف الكرموس التونسية نكتشف أنه كل دشرة ولا كل ولاية ولا كل قرية ولا كل مثال، أنت تحكي مثال على جزيرة قرقنة تلقى عندهم أصناف خاصة كان بهم، تطلع المهدية تلقى عندهم أصناف خاصة بهم، تمشي لبقالتا عندهم أصناف خاصة بهم، تمشي الكسرة وللشمال عندهم أصناف خاصة بهم. ديكو أنك تلقى لفاريتي ولا ريشيس هذية موجودة بارتو في الجمهورية، ونحن كعائلة في دارنا كانت ديما موجودة عنا. ديكو وقت اللي بديت نخدم كل شيء وأول انفستيسمون باش نعمله مشيت خممت في الفلاحة كغرام وكجو وككيف.
0: دونك انت معناتها بعد اختصيت في الفلاحه والا توا عندك خدمتك اون باراليل؟
1: لا نخدم اون باراليل، مي وقت الكرموس وقت الغله 100% فلاح.
0: جو فيان دو ديكوفرير توا الحقيقه، نعرف راني اكثر من عام ماشي في بالي بالحق في الفلاحه كهو. تطلع الفلاحه هي اكتيفيتي سكوندير بالنسبه ليك، شو تخدم انت شو تعرف الدنيا؟
1: انا انجينير ميكاترونيك دو فورماسيون، وعندنا ستارت اب في تكنولوجي، وعندنا سوسيتي دو بريستاسيون دو سيرفيس مع الخارج.
0: ما شاء الله عرفتوا الفلاح عم محمد بحلين. تبارك الله عليك. والله
1: نحاول
0: فيختيك نلقاو انسان بالمستوى هذايا وبالغرام هذا زاده وبالفخر هو بيدو لشنو قاعد يعمل، فريمون نحيوك عليه.
1: يعيشك ميرسي.
0: وتنجم تكون قدوه زاده لبرشا شباب اخرين.
1: والله شوف هو الانسان ما يدعي حتى شيء،
0: حتى ساعات يبيع الارض باش يمشي يقرا البرة وبعد يقعد البرة.
1: دونك
0: والله قلبي يوجع،
1: مش على انه يبيع ويقعد البرة، انا يبيع باش يقرا والله صح.
0: اي ما يقرا ويقعد غادي توجعني، يوجعني قلبي. انا نحب ولادنا عندنا
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجعوا سيرتو انه يعني
0: الخطر عادة سهلة. معروفة الكلمة يقولك بيع قدمة أرض بيش قاري صغيره البرة، علش قدمة الأرض هيك ما نستثمروهيش في بلادنا؟ هذا اللي حبيت نقوله، قلت انت إن شاء الله تكون قدوة.
1: هو أنا قبل الناس اللي تبيع باش تخرج البرة، أنا كي نتعدى نلقى باتريمون فونسي، نلقى معناها مدخرات عقارية كبيرة مهملة لا هي مغروسة، لا يعني جات موجة جفاف قضات على غراسات زيتين، قضات على اللوز، قضات على برشة أصناف. احنا قبل كان عندنا المصيف وكانوا عندنا الحويز، المصيف اللي فيها غلة الصيف، فيها أي الكرموس أي والعنب والزلوز، براتيكمون انقرضت تماما تو من صفاقس ما عادش، وتشوف اراضي بور ومهمله، وتشوف معناها وليت معناها حتى وليت تمثل مشكل بيه، وليت مصبات عشوائيه، وليت في عوض تكون هي مصدر
0: كل
1: ثراء،
0: شوية الميكرو
1: مصدر ثراء ومصدر ريشيس للمنطقه وسيبارتورا. نحكي على منطقتي انا تو الفلاح نتاعي في سيدي صالح، يعني ثم برشا اراضي اللي ماليها الله اعلم بهم في البرة ولا هوني، وهي مهمله. علاش مهمله ما ندروش، لكن تنجم تكون هي مصدر ثراء للعباد لو كان تخدمها ولو كان
0: صحيح معقول، علاش ما نستغلوهاش؟
1: وتو ما عادش نحكيو على فلاحة اللي هي تستحق مساحات شاسعة، مانيش في السريال، مانيش في الزيتون، نحكيو على الأشجار المثمرة، نحكيو على فلاحة 4.0 دي بروكسيميتي، على تكنيستي، على حاجة كي على إنيش سبيسيفيك. ثم نستخدم كيف ما أنا اخترت الكرموس، ثم نستخدم في الهيدروبوني، ثم نستخدم في حويج اللي هي ما تستحقش مساحات كبيرة لكن أي. عندها مردود اقتصادي، لكن تنجم تعيش عائلة، لكن تنجم تعاون البلاد، تنجم تقدم قيمة مضافة.
0: معقول، يعطيك الصحة، احنا بالعكس نستأنسوا برايك ونجم نفهموا برشا حاجات، والناس اللي تسمع فينا زادة عشان تحصل الفايدة. نرجع لغرامك تو، كيفاش بديت الغرام انك تجمع كوليكسيون، معناتها كوليكسيونور تاع دو واحد فاريتي دو فيغ؟
1: تعرف انا 2018 وقعت لي هكا ظروف عائليه، استحقيت الكرموس كدواء في بيريود الخريف.
0: سبحان الله،
1: في بيريود الخريف ما ثمش كرموس. كوم بارازار مشيت عندي صاحبي وقتها في الساقيه، نلقى عنده كرمه اون بلين برودكسيون.
0: سبحان الله، اي
1: هذه تصحين. من وقتها بديت هكا نلوج سير انترنت، نلقى دي بيبينير البرة، نلقى كلمتهم، عطاوني معناتها تخيل انا ناس البرة عطاوني دي كونتاكت نتاع عباد في تونس، وعباد في تونس اللي هما سون دي كوليكسيونير حتى اقدم مني واحد. بشويه بشويه تعرفنا على ثم جروب فيسبوك غير 60 في تونس، وكان معناها جروب الحقيقه قدم لي فايده كبيره، وعملنا تبادل في تونس مع معنا عملت انفيزيت للبراتيك مول الجمهورية التونسية كاملة 24 ولاية
0: ما شاء الله.
1: كل ولاية ناخذ لي فاريتي نتاعها، نعطيهم لي فاريتي نتاع صفاقس.
0: معناتها انت مع ايشانج هوني
1: ايشانج.
0: معناتها قبيله زميلي طارق بكور قلت له بدينا لوج على كوليكسيونور بالعربي، قعد قال لي جمع الطوابع البريديه، معناها وضحك يعني
1: مجمع
0: فوالا مجمع. هنا كيف معناتها تولي مغروم مثلا بجمع الطوابع البريديه، تلقاه هو عنده ويعطي ويتبادلوا باش تكبر الكوليكسيون. انت زاد عملت نفس الحكايه
1: بالضبط، خاطر ثم دي فاريتي
0: ما حبيتش تحتكر، انت تقول اللي عندي انا خلي عندي هذه كميزة عندي وبالنسبة لي ونزيد ناخذ
1: مونتاليتي. احنا شوف هو الاوبجيكتيف شنو احنا نستحفظوا عليها، يعني ثم اون فاريتي هذه التو في قلبي، معناها ثم اون فاريتي كانوا ثم ثلاثة شجرات في صفاقس قبل موجة الجفاف اللي جاتنا السنين اللي فاتوا، ثلاثة شجرات كبار. كومبارازار سمع بيا واحد من جيران اللوج على انواع الكرموس، جيب لي منها والحمد لله خطفت نشحت. بعد موجة الجفاف ماتوا ثلاثة شجرات، بقات كان الصنف السوش اللي عندي
0: اللي خذيتها
1: انا.
0: شوف معناتها قيمة انك انت تعطي تاخذ اما تعطي،
1: بذت المشكل نتاع وقت اللي انا توا بديت هكا حتى نشت نعمل عملت بيبينير صغيره عملت كولابوراسيون مع دي بيبينيريست بروفيسيونيل معناتها انه يخدموا لي مشله وكل شيء. المشكل اللي وفهمت عليه هنا ثم دي فاريتي منتشرين ثم دي فاريتي مش منتشرين ثم دي فاريتي حتى صعوبه لوراسين مو نتاعها بالسيف ترمي العرق ما ترمي يعني انت كي تغرس 1000
0: عزيزه معناها
1: عزيزه كي تغرس 1000 شتله زيدي ينجحوا لك 950 كي تغرس 1000 شتله تمري ينجحوا لك 700 كي تغرس 1000 شتله من هذه فاريتي سويبا عرايس تو نحكي لكم عليها سي ميم با 4% معناتها حكي كي ينجحوا لك 40 شتله يتسمى مشيت مع كولابوراسيون مع دي لابوراتوار في الجامعه التونسيه مع سي لطفي الفقي رئيس مخبر تحسين جوده النباتات عملنا ان كونفونسيون للاكثار النسيجي مع سي بي اس سنتر دي تكنولوجي دسفاكس عملنا كونفونسيون في كيفاش نحسنوا الميكوريز مع في السول باش نحسنوا ريبونس فيزيولوجيك نتاع النباتات بصفة عضوية وطبيعية من غير استعمال دوباج والأسمدة الكيميائية بصفة مكثفة خاطر ثم أسمدة كيميائية لازمك تزيد الكالسيوم مثال أنت الشجرة كاو تبويزي في السول تجبد وبودا ماما تزيد كالسيوم دي سورس أورغانيك وتعاونها بالميكوريز وبالميكانيزم بكتيريا وبالليزيكوسيستم
0: عالم كبير الحقيقة قوي علينا شوية
1: لا يعني باش نحكي لك أنه ثم انفولي دو ريشيرش قاعد مع الجامعه التونسيه مع سنتر دو بيوتكنولوجي دسفاكس وكليه العلوم بصفاقس انه نخدموا على تحسين لي فاريتي هذوما دي بار والاكثار نتاعهم وتحسين الانتاج في لي كونديسيون نتاع تونس نتاع صفاقس نتاع الجفاف نتاعنا نتاع العجاج نتاعنا نتاع الشهيلي نتاعنا
0: يعني حسب ما تكيفوها مع المحيط نتاعنا مع الظروف المناخيه نتاعنا احنا
1: ما مشيناش لوجنا انه والله هذه فيها مشكله برا نجيبوا من الخارج كيف ما عملوا
0: نشوفوا شنو ونحاولوا
1: نشوفوا احنا كيفاش نحسنوا الباتريمون اللي عندنا معناتها احنا
0: الريشيس
1: والثروه كيفاش نثمنوها وكيفاش نعطيوها قيمه وكيفاش يعني انا ديرنيرمون جاني كوليكسيونور بورتوغي بورتون لي بورتوغي راهو عندهم ريشيس وعندهم دي فاريتي وعندهم كل شيء والله يا تعطوا تشوف الفيديو في الصفحة اللي غريماس متاعه هو كيف يذوق في الكرموس متاعنا قال لي أنا سي دو جامي فيو عمري لا ذقت حاجة
0: بالسبيسيال اللي يسمع فينا توا ولا يشوف بعض الباساج وين نجم يتبعك الكونت عن على تيك توك تهبط إفادات
1: عنا محمد رقيق على تيك توك وعنا بسمة فيك فار بسمة فيك فار بالانجلي لسقة بعضها وعلى اسم بنتي انا
0: شريت
1: الارض عامه اللي تولدت البنيه دونك
0: عملت جبت الخير معاها
1: عملت الباج باسمها
0: هذه لقاوها سوغ فيسبوك الباج
1: سوغ فيسبوك والهاشتاج ديز هاشتاج بسمه فيك فارم تلقاو المنشورات نتاع الكل على فيسبوك على تيك توك بنفس
0: يعطيك الصحه خاطر تقدم في برشا معلومات مهمه وتنجم تشجع برشا شباب اخرين. احنا في نهايه اللقاء معاك محمد رقيق اعطينا بعض الانواع احنا قدامنا توا
1: الكرموس
0: مثلا جو سمينا مثلا توا قداش عنا من فاريتي
1: هما الحقيقه هذوما
0: ما تبعتش على الميكرو
1: وتوقع لي فاريتي اللي عندي في الدار خاطر انا ما خلطتش باش مشيت للسينيه نحيت
0: واضح باش جبت لنا هكا
1: العشيه جيني انا بريفي قلت لا لازم انا ما نمشيش يديا فارغه نمشي للي غير لكن بار كونتر هذوما لي فاريتي هما الاصل اللي كانوا في جنين جدي معناها لي تروا فاريتي اللي خلطت عليهم انا كي تولدت اللي هما التونسي زمني هذه
0: التمري
1: يعطيك الصحة
0: التمري خطر
1: أي وهذا الخضري هذا الخضري خضري صفاقس معناتها
0: محلية كعبته حتى اللون نتاعها سين
1: فاريتي اكسبسيونيل هذه كانت حلة تشوف البولب نتاعها كيفاش روج فيف وكيفاش يعني سبحان الله
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: سبحان الله.
0: أما الميزة حبيت نقول أنه أنا مثلا نذكر أنا صغيرة نستحضر عنا كرموس كانت كعبة كبيرة برشا برشا برشا شو الفرق بين قبل وتو هل نقص الكاليبر هذاك وإلا موجود وما نشوفهوش وإلا خطر الأمطار وشو الأسباب
1: بشوف نحن بالنسبة للكاليبر نحكيه على الجروس فيك نحكيه على الكرموس الكبير أبارتير من 70 لـ90 جرام نحكيه على الجامبو فيك من 120 جرام بالنسبة للزيدي وإلا للتونسي يخلط فاسيل مو 120 جرام 120 جرام لكن ما تلقاش كاليبر أوموجين على الشجرة كاملة
0: اي هي فهمت
1: يلزمك تعمل تري ويلزمك تعمل كذا
0: باش انت تخرج من نفس الكاليبر به في دقيقه خاطر رفع دين صليت المغرب ان شاء الله. دونك اعطيني بعض الانواع الاخرى سمي لي هكا اسماء.
1: ثم نمشي قرقنا, ثم المهدوي, ثم بغلي قرقنا, ثم تشيشو عسل, ثم العرق, تشيشو عسل,
0: تشيشو عسل.
1: ايوه
0: اسمه ولا سامي
1: يعرفوا
0: هذه في قرقنا موجود
1: جرون كلاسيك هذا
0: موجود في قرقنا
1: موجود. ثم الملوكي
0: ثلاثه جينا في قرقنا هاكا ما تنساوش تشيشو العسل تاع الكرموس
1: الملوكي قرقنا قولهم يذوقوك الملوكي
0: الملوكي باه باش نقيدهم انا طول الملوكي وتشيش العسل باه باه باه.
1: ثم المادوي
0: عندنا حصه مباشره ان شاء الله من جزيره قرقنا برنامج تونس 70 هذا نحب نقولوا للساده المستمعين سورتو اللي يسمعوا فيا في قرقنا. اي
1: يعني ثم ريشيس كبيرة, ثم العربي, ثم الخضري, ثم جبالي
0: ما شاء الله
1: جبالي اللي هو ترديف في قرقنا
0: يجي مخر
1: يجي مخر. دونك هذوما لي فاريتي لوكال نتاع قرقنا. ثم نمشيو للشمال نمشيو لمثال الجبة, ثم البحولي, ثم النمري, ثم الوحشي. نمشيو نجيو للصفاقس, عندنا التمري, عندنا التونسي, عندنا الخضري, عن هذه صوابع رئيس, هذه سيون فاريتي مخطط بنشي من بعد تولي حمراء
0: سبحان الله.
1: هذه ميم حتى لي كوليكسيونير انترناسيونال. ثم هذه اللي يسميهم فاريجيتد اللي فيهم خط بخط يبداو بنشي. البوتير نتاعها تباع ب $70 بوتير معناتها عود حطب خشب.
0: $70
1: دونك يعني شوف انت
0: القيمه نتاعها
1: ايفيتيمون ساعات تعدى بحذايا ما يعرفش
0: حتى
1: يكسرها باش عندنا نمشيو للجنوب. احنا جماعه الجنوب حبيباتنا وخينا
0: تحيه ليهم.
1: عندنا الودلاني بني خديش, عن الجمعاوي, عن الرقوبي. دونك ثم يرشيس بسم الله ما شاء الله.
0: انت عندك 80 فاريتي مينيمو.
1: ثم عندي 64 صنف كرموس تونسي وعندي 11 صنف ذكار وعندي قرابة 20 صنف اللي هي ما بين مجهولة المصدر ما بين الحديثة معناتها ثم سومي دوازو. عندي دولة روا فاريتي اللي أصلها طالعة من سومي سوفاج معناتها طالعة سوفاج مون في الناتور وعملت لها أنا لقيتها عملت لها سيليكسيون وتوقعت مستحفظ
0: ما شاء
1: عليها
0: الله.
1: شوف لي كاركتيرستيك
0: كيف تشوف انت هل السجرات نتاعك توا استدعيتنا الحقيقة وما ان شاء الله نجي وان شاء الله بإذن الله هاكا سيغونتين معناتها
1: وعد في المباشر
0: خاطر باش تعطيني وعد آخر توا في المباشر باش ناخذه من عندك. قل لي هل كل شجرة مكتوب عليها وإلا أنت تعرفهم الأنواع كي تغزر لها؟
1: بون أنا نعرفهم خاطر أنا غرست مبيدي مش كي نغزرهم
0: يعني تعرفهم
1: ثم علاقة خاصة معناها
0: صحيح.
1: لكن أنا متاقيهم عامل لهم ديزيتيكيت باش يعني على موت على حياة أقل شيء
0: يعطيك الصحة باش أنت على وعيك
1: اللي يجي
0: قيمة الموروث اللي عندك
1: اللي يجي يعرف كل واحدة عليها تاج اون بي في سي قسم هنا بالجزائر وعامل لهم ديزيتيكيت ومكتوبين ماركور بيرمانون ومام حتى والله نحكي انا بحكم في الانفورماتيك توا في لي ابليكاسيون قلت كان نعملوا ان ابليكاسيون بالبوان جي بي اس نتاعها كل فاريتي وين معناتها كي
0: تقب
1: بحذاها والا بالكير كود ولا حاجه.
0: الوعد توا انا قبيله قلت له واش جبت لنا كرموس وانا هلبش نعطيك هديت لك كعبه كرموس حتى انا منين من شجره الاذاعه شجره عندنا في الباركينغ هنايا. اما انا قصتها الذكر قال لي انا كل عام نجيب الذكر
1: لا نجيب لكم تدلل مدام.
0: يعطيك الصحه محمد رقايق انسنا برشا
1: يعيشك
0: انت في, الاصل الاصيل انت مهندس
1: ميكاترونيك
0: ان شاء الله ربي يعينك ويعطيك الف صحه وفي نفس الوقت انت فلاح و كوليكسيونور ما شاء الله نتاع معناها موسوعه عندك نتاع ما شاء الله كرموس وان شاء الله ربي يوفقك وفرحنا برشا بوجودك بيناتنا وكل ما عندك جديد مرحبا بحذانا.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لك يعطيك الف صحه.
1: عايشك.
0: هكا كنا معاكم وما زلنا معاكم حتى الثمانيه ونصف نتاع الليل نرفعوا اذان صلاه المغرب وراجعين لمواصله المشوار. مرحبا بالناس الكل.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

0: 8 غير ربع إشارة التوقيت وجونا معكم يتواصل حتى 8:30 متاع العشية. مرحبا بالناس الكل. احنا باش نعمل طلتنا وكما قلت لكم في بداية الحصة باش تكون طلتنا على وذرف. اي نعم على وذرف. وين آخر الاستعدادات ناخذوا عليها فكرة لمهرجان مرقوم وذرف. مهرجان مرقوم وذرف في دورته 41 دونك مهرجان عريق وعنده برشا خدمة وبرشا جديد أكيد في هذه الدورة. تو نعرف وقتاش مش تنطلق فعالياته حتى الوقتاش تتواصل وفكرة صغيرة على البرنامج حتى في انتظار انطلاق الدورة. أكيد إن شاء الله نكونوا في المواكبة. يحضر معنا سي مونجي كارستا مدير مهرجان مرقوم وذرف. أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي مونجي.
1: مرحبا إذاعة صوت. مرحبا بيك.
0: يعيشك سيدي. مرحبا بيك أنسنا. مرحبا
1: بيك.
0: شنو الأمور عندكم في وذرف؟
1: والله الحمد لله قاعدين نحضروا الدورة 41 إن شاء الله ربي يسهل فيها. قاعدين نحضروا البرنامج إن شاء الله حاضر. ننطلق نهار 25 أوت الدورة
0: بإذن الله
1: حتى 30 أوت 5 أيام باش نعملوا. ثم معرض ذات التراث التقليدي موجود معرض في مدرسة سيدي عبد الرحمن إن شاء الله يكون موجود
0: بإذن الله.
1: باش نعملوا عرض صغير على طريق السيارة نتاع المرقوم باش نحيوا المرقوم اللي هو ماشي المرقوم.
0: هو اسمه مرقوم اسمه على جسمه. اي
1: اي وان شاء الله على جي بي زي كيف كيف انا من ديستون ديستون على الطروت وعلى الوحده ان شاء الله. معناها تكون دوره ممتازه ومميزه والبرنامج عندنا ان شاء الله نهار 25 افتتاح.
0: اي باش يكون فيه
1: 6 تاع العشيه. انا معناها مش ملحمه وظرفيه بلاستيك تكون وانا شعراء وانا شعراء من مارس ومن الحامة ومن قبلي وفرسان وكرنفال وإن شاء الله كل أمور على
0: معناها فما أجواء مزيانة أجواء احتفالية مش تكون في المدينة.
1: أكيد هو يوم الانطلاق يوم 25 باش يكون يوم مزيان في برشا حاجات إن شاء الله من الأربعة حتى من الستة حتى الثمانية نعملوا كالسواتين هكوما سواتين مزيانين يعطوا فكرة على المهرجان ويعطوا فكرة على الدنيا الكل إن شاء الله يا ربي يوفقنا
0: إن شاء الله يا ربي. أي
1: وفي الحفلات عندنا نهار 26 إلى الطليق يكون في 10 تاع مسرح بلدي 10 تاع الليل 27 عندنا مسرحيه تاع رياض النادي 28 إيمان الشريف يكون حاضر معنا و 29 ربوق اللجمي حاتم اللجمي معروف خدم حتى في مهرجان كرتاج في الدوره 23 سنة 23 وعندنا نهار 30 جو وذرفي. أنا
0: الاختتام معناتها تبداو بجو وذرفي وتختموا بجو وذرفي يعطيكم الصحة جوستومون
1: الكراسي المحلية والشعبية تاع وذرف تكون موجودة بحول الله.
0: دونك الدورة 41
1: دورة 41 إن شاء الله
0: مسؤولية. كل ما يكبر المهرجان كل ما تكبر أكثر المسؤولية.
1: أخذنا المهرجان مؤخرا أنا في 93 أنقذناه باش نحافظوا على التراث والموروث الوذرفي باش يبقى المهرجان كما هو.
0: يعطيكم الصحة على تحمل المسؤولية وعلى الشجاعة خاطر مش سهل بالحق.
1: مش سهل أخذناه في الدقيقة 90 باش نقضوا البلاد. أنا ماشي مش باش ال 40 سنة مشو ما نفقدوهاش. ديما حية وبارك الله في السيد مندوب الثقافة اليوم عملنا اجتماع دعمنا في سهرتين باهين معناها ممتازين.
0: بنعوشوا باهي باهي في البروجرام.
1: ماذا بينا تشرفونا بحذانا هذا
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله علاش نكتشفوا احنا وذرف مليح ونشوفوا مرقوم وذرف قدامنا منا هكا لي وكيما انتوما هكا عندكم الشعار وذرف مرقوم وذرف هويه وتاريخ هويه وتاريخ
1: هويه وتاريخ من المرقوم ننسى مستقبلنا هذا شعارنا احنا من المرقوم ننسى مستقبلنا.
0: دونك بين الابداعات الحرفيه بين السهرات الفنيه التراثيه المنتوجات والاجواء هذية ونلقاو جو كان مزيان ان شاء الله يكون في وذرف في الدوره 41 تنطلق نهار 25 اوت وتتواصل الى غايه 30 اوت ان شاء الله يا ربي. دوره مميزه تكون في المدرسه الابتدائيه سيدي عبد الرحمن بوذرف. دونك تلم شمل برشا هكا الاهالي محلاها مع بعضهم تبيو يبداو يستناو العائلات صغار وكبار باش يحضروا باش يواكبوا باش يتفرهدوا في مهرجان مرقوم وذرف.
1: ربي فضلك وكثر
0: يعيشك
1: الناس
0: يعيشك
1: وذا فقط باش غريب علينا إذاعتنا كل
0: منا عفو يا سيدي عفو قراب برشا من بعضنا.
1: أكيد أكيد هذا شيء ما نشكوش فيه.
0: أي.
1: والله ماذا بينا يكونوا بحذانا حاضرين في
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله أكيد يكونوا في المواكبة. يعطيك الصحة. شكرا لك سيمونجي كارستا دوك مدير مهرجان مرقوم وذرب في دورته 41. تحياتي لك. شكرا شكرا جزيلا. نمشيو للموسيقى والإيقاعات موجز 8 ومن بعدها نرجع لمواصلة المشوار. قلتلكمش عندكم برشا موسيقى بعد 8. عنا الأخبار خاصة نوعا ما خدمتية كي نحكيو على النقل الخاصة بجماعة صفاقس مثلا وبعض الأخبار الأخرى. وراجعين.

0: رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل بجزيرة قرقنا فعاليات مبادرة قرقنا صفر بلاستيك التي انطلقت من 25 من جويلية الجاري وتتواصل إلى غاية 25 من أوت المقبل تحت شعار معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، وذلك بهدف جمع 30,000 قارورة بلاستيكية لتخليص الفضاءات الطبيعية من هذه النفايات وحماية الثروة البحرية. وتتمثل المبادرة في استبدال كل 10 قوارير بلاستيكية كراس مدرسي لفائدة المشاركين، إضافة إلى تقديم محافظ مدرسية للفائزين الأوائل. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. ووفقا لبلاغ الوكالة الصادر اليوم، تحتوي هذه الرسائل على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أرم بالحاج يؤكد على أولوية معالجة الهشاشة المالية العمومية عبر إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتسريع بإدراجها في البورصة مع إقرار حوافز ضريبية إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الضريبية. في أخبار العالم، وسائل أعلام عبرية تشير إلى تمرد في قاعدة سديتيمان تمثل في مغادرة نحو 100 جندي من لواء جفعات القاعدة العسكرية وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة، ما أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. الجيش الإيراني يستهدف منشآت ومرافق أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين معلنا إلحاق أضرار كبيرة بقدراتها، وذلك في إطار الرد على الاعتداءات الأمريكية المتواصلة على إيران. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدي استعداد بلاده لتقديم الدعم في إطار إعمار جنوب لبنان وتأهيله إثر مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون انعقد في أنقرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
4: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
2: استوديو الصيف

8:11 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا من جديد ألفة زميت وحييكم. تقولكم إن شاء الله وقت ممتع وقت مزيين على أمواج إذاعة صفاقس. وقت ما تسمعونا إن شاء الله يا ربي ديما عاملين معنا كيف متفرهدين, تسمعوا مزيكا مزيانة, تسمعوا خبيرات حلوة, تسمعوا حاجات خدماتية زادة نوعا ما كيما الأخبار هذه اللي خص جماعة صفاقس وفتح باب الترشح للنقل الجامعية 2026-2027. هذا اللي أعلنت عليه أمس جامعة صفاقس. إذا باب التسجيل الطلبة القدامى نظام LMD راغبين في النقلة إلى إحدى المؤسسات الجامعية التابعة لها لأسباب صحية أو اجتماعية ملحة, وذلك في حدود طاقة الاستيعاب المتوفرة. معلومات الترشح, فما طريقة التقديم اللي تلقاوها حصريا عن طريق على موقع الجامعة www.univ-sfax.tn ميوتاسيون بعد تدخلوا تلقاو وين فما النقل. عدد الشعب بالترشح لشعبة واحدة فقط في نفس الاختصاص دون تغيير الشعبة. آخر أجل التسجيل ونهار 14 أوت. هذي بالنسبة لي أنا أهم حاجة في الأخبار هذية باش ما نفوتوش الأجل على القليلة, والوثائق المطلوبة مش تكون ملفات مصحوبة يعني بدي كوبي سكاني أسهلها بركة. دونك نسخة من كشف أعداد البكالوريا, نسخة بطاقة التعريف الوطنية, نسخة من آخر تسجيل جامعي أو سحب تسجيل إن وجدت, وبعض الأوراق الأخرى. أنتم كي باش تدخلوا على السيت راهو باش تلقاو الحقيقة تولي ديتاي معناتها قدامكم في السيت اللي ذكرناه www.univ-sfax.tn. هذا هو سينو. أنا نقول لكم إن شاء الله يا ربي الطقس ما كيفاش باش يكون الطقس هكا صحب زمعتوا قبيلة سما صافية زعما فما نسمة وما فماش عجاج. قولوا لي ترى طمنوني اسكو فما نسمة وفماش عجاج وإلا لا. هذا هو دونك منحس سيبو معطى الحقيقة درجات الحرارة الحمد لله الفترة هذية وين كنا وين أصبحنا بصراحة قدام اللي عشناه الفترة الفايتة. نحب نشكر كل أصدقاء وصديقات اللي تواصلوا معنا على مواج إذاعة صفاقس. برشا تواصلوا معنا, نحب نسلم عليهم ونسلموا على حنين زيدا حنين بن جماعة كما قلنا اللي هي في عطلة سنوية. دونك شاء الله صح العطلة يا حنونة وترجع معنا إن شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله تعالى. إن شاء الله كما قلت مازلنا احنا مع الموسيقى ومازلنا معاكم, لكن حبيت نقول أنه كان حاضر معنا ياسين المسمودي في الأخبار الخاصة بالسلامة المعلوماتية, كان حاضر معنا سعب الكريم فخفيخ في فقرة نوار عشية, وكنا حكينا على فترة أوس واستعداد الفلاح عموما للأرض متاعو للفلاحة ويحضر الأرض متاعو. هذه أكثر حاجة الحقيقة. وزيدا كان حاضر معنا صاحب الحقيقة هو مجمع كوليكسيونور متاع أنواع متاع كرموس ما شاء الله قديش أفيدنا, ونصحكم هكا ونستدعيكم باش تشوفوا على الفيسبوك لباساج هذو ما خاطر فيهم برشا إفادات الحقيقة مهمة برشا. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات. احنا عملنا طلع على جيبس ويسلموا علينا من جيبس وتحديدا من وذرف, تحديدا البسومة بسومات بسمة زوين خي زيدا من جيبس تسمع فينا نسلموا عليها. تحب برشا جيبس يا جيبسي وتحب برشا جيبس من الأعماق ومحلي حب الانتماء. كما زاد حكينا على حملة جمع التبرعات بالنسبة لي اللي يقوم بها قرية القرى الإسويس من أجل أنه يعني يتم توفير أسرة إنعاش أخرين معدات طبية أخرى للرضع في المستشفى الجامعي الهادي شاكر قسم إنعاش الرضيع, لأنه بالحق مهم برشا ونعرف معاناة العائلات خاصة في وقت البرونكيوليت في الشتاء الشتي. شكرا لهاني بن سالم, شكرا للمنظر, شكرا سميرة القبي, شكرا هيدي أبو عسيدة, ريماتر سومية, فوزية سويح تحية ليك يا فوزية, عمار نعيمي تحية ليك, فيصل الفتوي, نجاح المنصر, فكرية غرياني, عامر بقلوتي وبرشا أسامي أخرين, فاتونة فاتن أبو عزيز تحية ليك. شكرا ليكم من الأعماق, احنا معاكم في المشوار هذية حتى الثمانية ونصف بديني الخمسة ونصف طال عشية. نخليكم مع الجو الطربي ولا التونسي, اش تحبوا انتوما الطربي ولا التونسي, هول اللي تحبوا توا هكا جو طربي اما تونسي زاد في نفس الوقت مزيان. علاش تونسي؟ خاطر الصوت اللي باش تسمعوه صوت تونسي وباش يغني لفنانه تونسيه, اما صحيح لغاني مختلفه فيها تونسي وفيها شرقي. نرجع معتوشي شويه باش يكون معانا الفنان التونسي صابر الرباعي امير الطرب العربي, وباش يغني الفنانه الكبيره صاحبه الذكرى الفنيه الكبيره ذكرى محمد.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

كان ليه، واحدة من أشهر وأعذب الأغاني التي ما زالت حتى الآن تعتبر ملاذاً للمطربين من شدة رقتها وعذوبة كلماتها ولحنها. كتب هذه الأغنية مأمون الشناوي، أحد أبرز شعراء الأغنية العربية في مصر وواحد من رواد الشعر العامي. غنتها نجاة الصغيرة وسجلتها بالإذاعتين المصرية والسورية سنة 1953، ثم غناها الموسيقى

سلام يا سلام يا سلام سمعونا والله ما كده تأتي بقى.

0: ذاكرة أغنية.
1: من بين الأغاني التي لحنها وغناها محمد عبد الوهاب أغنية كل ده كان ليه التي غنتها نجاة في الخمسينات، وكان لهذه الأغنية قصة روتها الفنانة الكبيرة في حوار صحفي نشر بمجلة الكواكب سنة 1957، عندما سألها محرر الكواكب خلال الحوار عن قصة الأغنية التي غناها عبد الوهاب بينما غنتها نجاة وسجلتها لإذاعة سوريا. قالت الفنانة الكبيرة: قدم لي عبد الوهاب هذه الأغنية كهدية منه، وبعدما سجلتها لإذاعة مصر سافرت إلى سوريا وهناك سجلتها للإذاعة السورية. أمال ماهر في حفل ليلة الأحلام بجدة سنة 2024 تغني كل ده كان ليه.

0: ذاكرة أغنية.
1: تابعت نجاة الصغيرة في حوارها: فوجئت بالاستماع إلى هذه الأغنية وأنا هناك، يغنيها عبد الوهاب بنفسه في الإذاعة المصرية، ولما عدت لم أفتحه في الأمر واعتبرته كأن لم يكن. وأوضحت نجاة الصغيرة قائلة: واحد قدم هدية لوحدة ورجع تاني أخذها، وتضيف: ولكني ندمت لأنني لم أشتري من عبد الوهاب اللحن. وكان عبد الوهاب اشترى حقوق كلمات الأغنية من الشاعر مأمون الشناوي وقدمها للفنانة نجاة الصغيرة لتكون أول لحن لها من ألحانه. ومما ذكرته نجاة في هذا الحوار: أنا لا أعتبر أغنية كوليدا كليه من أغنياتي، رغم أنها ما زالت تذاع في إذاعة سوريا. ثنائي مميز يغني كوليدا كليه، زين عوض ورشيد غلام.

0: ذاكرة أغنية.
1: دعي عبد الوهاب لإحياء حفل يحضر فيه عبد الناصر في نادي سلاح الفرسان سنة 1954، رغم توقف عبد الوهاب عن الغناء على المسرح لمدة 10 سنوات. بعدها هنأ عبد الناصر الموسيقار وقال له إن كل ده كان ليه من أفضل ما غنى. عبد الوهاب فاجأ الجميع عندما غنى كل ده كان ليه، فقد أغضب نجاة الصغيرة، وقتها كانت فنانة صاعدة، فكان موسيقار الأجيال سحب هديته منها رغم أنها استمرت في الإذاعة لفترة طويلة. ولهذا صرحت نجاة في حوار صحفي سنة 1957 بأنها لا تعتبر الأغنية من أغنياتها ولا تحسبها ضمن رصيدها الفني بسبب ما فعله عبد الوهاب. فلنستمع لولاء الجندي.

الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، والتي تعتبر من أجمل الأصوات النسائية في العالم العربي، ورغم الخلاف الفني حرص موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على دعمها، ومن شدة إيمانه بصوتها منحها فرصة غناء عدد كبير من أغانيه، كما لحن لها عددا من أشهر أغانيها. فغنت نجاة الصغيرة له عددا من الأغاني، ومنها الوطن الأكبر، إلا أنت، القريب منك بعيد، ساكن قصادي وبحبه، أسألك الرحيلة، أيظن عليادي، آه لو تعرف، لا تكذبي، وغيرها من الأغاني التي برعت في تقديمها. الفنانة مي فاروق

هذا الخلاف حققت الأغنية نجاحا ساحقا بصوت عبد الوهاب، وأصبحت علامة بارزة في تاريخ الموسيقى العربية. نختم بكل ذكاء ليه ومحمد عبد الوهاب.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح درجة الحرارة عامة بين 24 و 29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات العلمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية، وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية وفق وزارة التربية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملة تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. في أخبار العالم، رحبت دولة قطر اليوم بحظر إيرلندا استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية معتبرة إياها خطوة مهمة لردع تل أبيب عن سياسات الاستيطان التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم ضد مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية على إيران، معرقلا بذلك جهود الديمقراطيين لتقييد الحملة العسكرية المستمرة على طهران منذ 28 من فبراير الماضية. في الرياضة، وفي خطوة تصعيدية تاريخية تنذر بانقسام غير مسبوق في كرة القدم العالمية، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولية الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة فاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباح اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

كل ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فنون 30 جويلية 2026. مرحبا بكم من توا حتى نوصل الليل معكم عبير امير ومنعم شاب ومنعم جمال اين انور نسلموا على انور ومنعم شبشوب زميلنا زيد كانوا يسمع فينا تحيه لي لكن توا في البث الرقمي المرئي زميلنا العزيز منعم جمال. تحيه للناس الكل اللي تابع فينا على الفهم على الانترنت تلقاونا ديما على www.radiotunisienne.in/sfax. مواصلين معكم المشوار مع المهرجانات التظاهرات الثقافية إن شاء الله 9:30 باش ناخذوا أول ضيوفنا الفنان الممثل سلاح مصدق باش ناخذوه بتبيعه باش يحكي لنا على مهرجان نسميت المتوسط حلق الويدي سينون فما برشا مهرجانات مازالت متواصلة كما مهرجان الدورة 37 لمهرجان الدولي للفروسية ببنغردين كان انطلق نهار 24 جويلية مازال متواصل لغاية 1 أوت 2026 في دار الشباب ببنغردين. فعالية المهرجان كيف مهرجان آخر متواصل اللي هي دورة الرماية بالقوس وتكريم نادي الرماية بدار الشباب مرسى القصيبة. دورة 42 من مهرجان الحنة بشنني اللي كانت انطلقت زادة في جيبس نهار 24 ما زالت متواصلة إلى غاية الليلة. الأيام الثقافية بتمغزة تم اختتامها منذ يومين كانت انطلقت يوم 23 جويلية الماضي كيف الدورة 50 من مهرجان بلاريج انطلقت يوم 24 جويلية وما زالت متواصلة لغاية 6 أوت 2026. وبالنسبة للدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي تتواصل لغاية 18 أوت. كيف مهرجان صفاقس الدولي مازال متواصل الانطلاقه كانت يوم 21 جويلية والمهرجان يتواصل لغايه 17 أوت. الفعاليات الكل بتبيع متاع المهرجان في المسرح الصيفي بصفاقس. بالنسبه للدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي انطلقت يوم 16 جويلية تتواصل لغايه 19 أوت 2026 في المركز الثقافي الدولي بالحمامات. الدوره 46 لمهرجان بيجا الدولي مازالت متواصلة لغاية 5 أوت في المركب الثقافي ببيجا. ودورة 49 لمهرجان سيلينا الدولي تم اختتامه البارحة يوم 29 جويلية في فضاء المركب الشبيبي بسيلينا. طبعا بعد زادة نمشي ونعمل جولة أخرى ونعطيكم أجندة المهرجانات لكن قبل هذه نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: فنون.
1: مرحبا بكم في فنون. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على موجات إذاعة صفاقس في فيلم. تحية الأنوار, تحية الزميل منى مع عبير معاكم. مش نواصلوا المشوار في فنون حتى النص الليل, نواصلوا جولتنا في أجندة المهرجانات الدورة 34 من مهرجان تطوين الصيفي الدولي, ما زالت متواصلة لغاية 3 أوت القادم. كيف كيف دورة الثانية من مهرجان الصيفي بمهات الغدوة الاختتام يوم 31 جويلية, دورة 49 لمهرجان سليانة الدولي تم اختتامه البارح في فضاء المركب الشبابي بسليانة. وبالنسبة للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنة مازال متواصل لغاية 2 أوت القادم. وبالنسبة للدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي مازال متواصل لغاية 5 أوت في المركب الثقافي ببيجا. وكما قلنا الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي تتواصل لغاية 19 أوت القادم. بعد شوية إن شاء الله باش نمشي والمهرجان النسمات المتوسط بحلق الوادي في الدورة الخامسة. الافتتاح كان البارح, المهرجان مازال متواصل إن شاء الله ناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية مع الممثل ومدير المهرجان الفنان سليح مصدق. لكن قبل هذه نمشي معها هذا النغم وراجعين.

0: تكون وعاملين جو مع الموسيقى متاعنا. تحية الأنور, تحية المنعم منعم عبير, تواصل معكم المشوار حتى نص الليل 9:37. مرحبا بكم على FM, على الانترنت تلقاونا ديما www.radiotunisienne.tn/sfax, ومرحبا بكم على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. بعد شوية ان شاء الله باش نمشيو الحلقة الواد, باش نمشيو للحفلة الثانية من الدورة الخامسة من مهرجان نسمية المتوسط بحلق الوادي. لكن قبل هذه باش نمشيو مع حوار مع مخرجة سودانية شابة اسمها سوزانا المرغني, نسمعوها وراجعين.
1: فرحانة جدا أكون هنا, دي أول مرة أجي تونس وأول مرة أجي مهرجان كارتاج, وأنا سمعت عن المهرجان ده حياتي كلها, فأنا سعيدة جدا أكون هنا. وطبعا ما شاء الله الجمهور حقكم جمهور جميل جدا. أفتكر أنه في حاجتين الحصلة في الفيلم ده, هو الإيماجينيشن حقت القصة والحقيقة حقت التاريخ, فالحاجتين دي كلها مع بعض. أنه عندنا ماجيكال رياليزم داخلة في القصة, بس عندنا تاريخ أصلي عن صناعة القطن العنيفة اللي جابتها الاستغلال البريطاني. ففي نص الحكاية دي عندنا حاجة ديليكت جدا اللي هي القطن, وحوالينها العاصفة. فعندنا طرفين الحاصلة في الفيلم ده, عندنا السيطرة التقليدية وعندنا السيطرة الجديدة اللي جاية كاحتلال جديد بوش جديد, مش وش بريطاني بس وش سوداني بليفز في التطور, والتطور ده ما لازم ما دائما في الاتجاه الصح. وبين الطرفين دي عندنا بنت اللي هي المستقبل, هي المستقبل الأصلي حق السودان, وهي حتفتكر كيف وكيف هي حتحارب لقدام. الشباب لا, الشباب ده كله تجربتهم الأولى غير الفيلم القصير اللي أنا عملته في 2020, بس هم مش ممثلين خالص. بس الحبوبة جدة هي ممثلة مسرح, ممثلة غديرة حقت مسرح, عندنا مسرح كثير في السودان اسمها رابحة محمد محمود, وإحنا بنقول لها ماما رابحة. هي ممثلة جميلة جدا ودائما للمسرح, وأنا أفتكر ليه أنت ما كنتي في أي فيلم في في تاريخ السودان, عشان عندها أداء جميل جدا. أفتكر من كله, لكن طبعا في الانتاج عشان الحرب في السودان, احنا عملنا اللوكيشن سكاوتينج في يناير 2023, 3 شهور قبل الحرب. احنا لقينا اللوكيشنز ولقينا الممثلين وكنا حنرجع نصور فيلم, لكن

طبعاً الحرجة بوظت لنا كل الأمور واضطرينا نشوف بلاد تانية، وطبعاً مصر هي أقرب بلد للسودان من الناحية الطبيعية، النيل والمزارع القطن هي اللي كنا بنفتش فيها، لكن طبعاً البيوت غير، كنا صنعنا البيوت، بنينا البيوت، والممثلين هم هربوا من الحرب لمصر، سو إحنا تابعناهم في الفيلم، سو إحنا ودينا الفيلم لهم. يا سلام يا سلام، استقبال جميل جدا ودافي جدا، وأنا فرحت بالرياكشنز حق الجمهور، واليوم كله إحنا بنتكلم عن الفيلم مع يعني ناس بتجيني وبتسأل عنه. أيوة أنا حاسة بكتب في فيلم الروائي الطويل الثاني، وهو حكاية اللي أنا بحب التيمة إنه أخذ إندستري كامل وأخذ في نصها بنت، عشان نفتكر هي العلاقة دي حتورينا العلاقة بين البنت والبلد من خلال الإندستري. أنا قريت علم متاحف، ميوزيوم ستاديز، علم متاحف وكوميونيكيشنز وميديا ستاديز، ما قريت سينما لكن حبيت سينما. عالميا في الفيلم ده بالذات أنا حبيت أشوف أفلام حقت مخرجة إيطالية أليتشي رورباكر، وطبعا المصورة حقتي تونسية فرنسية اسمها فريدة مرزوق، فهي جابت برضو العلم حقها والعين حقتها، وبرضو فيلم اسمه The Night of the Hunter أنا بحبه شديد، من الخمسينات هوليوود، فيلم من الخمسينات بس مش هوليوود كلاسيكي، هوليوود مستغلة، سو فيه إيطالي فيه تونسي وفيه سوداني. طبعا القصة inspired by طيب صالح، يعني القصص الريفية. غطر هي واحد من أهم المراكز السينمائية في العالم، ما بس في العالم العربي، فهم دعموا المشروع ده من البداية من الكتابة. أنا كتبته في workshop حق مؤسسة الدوحة للأفلام، so هم دعموا الفيلم ده من البداية الحمد لله. مسلسلات نفكر فيها في المستقبل، حس أفتكر المسلسلات بتاخد وقت طويل، حس بعد فيلم الثاني نشوف لقدام، بس شكرا لكم، إن شاء الله يعجبكم الفيلم لو ما حضرتوه، وأشوفكم لقدام إن شاء الله، ودار أرجع تونس عشان أشوف أكثر منه، حس أنا شفته جوا القاعة أكثر من بر القاعة. أنا سوزانا مرغني، مخرجة سودانية روسية. سنة جميلة جاية لكم إن شاء الله أهل تونس، راديو سكس 10 دايمة إن شاء الله 2026 يكون أجمل سنة.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فنون، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل. وسعيده جدا اني نمشي الحلقه الوحيد مع الفنان سلاح مصدق مدير الدوره الخامسه المهرجان نسميه المتوسط، المهرجان اللي تواصل لغايه 13 اوت القادم. اهلا وسهلا ومرحبا بك سلاح مصدق.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين الكل.
0: انا ناخذك من الفعاليات قبل انطلاق فعاليه الحفله الثانيه من الدوره الخامسه للمهرجان.
1: طيب يا ودي يا بنتي في تنبكه
0: هيك علاش عمل فينا شويه البورتابل. حبينا مع الفنان سلاح مصدق نحتفيوا بهذا المهرجان، مهرجان نسميه المتوسط حلق الويد اللي استنسنا به موعد ثقافي مميز في حلق الويد. حبينا نتعرفوا شويه على الرؤيه نتاع الدوره الخامسه للمهرجان.
1: والله بالنسبه للدوره الخامسه احنا متعرف من دوره لدوره نحبوا ديما نحسنوا ديما نطوروا وديما خاصة ننوعوا. دونك الدورة هذه تميزت بالأساس أن نوعنا الأنماط الموسيقية وأنماط بتاع العروض، وحاولنا أن نلبيه رغبات الناس الكل. دونك تلقى عنا عروض معناها اللي هي معناها صوفية، تلقى عروض فنية شبابية، تلقى عروض للأطفال كما نهار خمسة في الشهر عنا مركز فن العراء في ذاك النهار كامل خاص بالطفل، باش تكون تقع ورشات معناها فتني مع الأطفال، ومن بعد باش يقع كرنفال صغير معناها فتني زادة بتاع الأطفال، وينتهي بعرض معناها مسرحي معناها بالنهار كامل للطفل حاسيله. وكما البارح عملنا عرض الافتتاح كان بالسلام، كان بعرض سيرك لآزر بن سعد. قبله هو عملنا أنا بونغو قبل معناها قبل الافتتاح عملنا الماجورات نتاع سوسة، عملنا دورة كبيرة في حلق الواد واستحسنوا الأهالي وحسينا اللي العباد معناها تمشي وتجي وتتبع فندني في البرنامج. دونك كان جو باهي. وعنا احنا ثلاثة أماكن مختلفة، أنا نعمله في الشط في ساحة النصر، ونعمله زادة في الباب الإسباني مدخل حلق الواد. دونك الأماكن هذه حسب قيمة العرض والكبر متاعه. دونك الباب الإسباني هو أكبر بلاصة فيه تقع العروض الكبيرة، كما عنا التخميرة نهار 9 معناها لمراد باشا، وعنا ريان يوسف زادة باش يكون غديكا، وعنا سفيان صفتة لأونز باش يكون في الباب الإسباني، لدوز عنا نهار حين ولتراز اللي هو الاختتام عيد المرأة. دونك باش يكون شكري بوزيان ان شاء الله، ومعاه صفتها هي عيد المراه عندنا شريط سينمائي تاع دوكيومونتير 50 دقيقه يحكي على كلاوديا كاردينال اللي هي بالاساس مولوده في حلق الويد وبنت حلق الويد. دونك هذا الخليط هذا، كما عندنا زاد الحكواتي باش يقع في البوديوم كما توا عندنا النصر علي اللي هو توا باش ينطلق الحفل نتاعو في الدقائق هذوما اللي قدامنا. دونك فما عنا زادة شو اسمه عنا سهرة شبابية دي جي معناها كاملة خالصة معناها بالكدا بعرض سبكتاكولير فرجوي بالكدا، وعنا زادة من سفاقس عنا سي وليد الشريف عنا العرض نتاعه إن شاء الله باش يقع نهار 1 أوت زادة في التراس يعني. بلا هذه في عجالة معناها عملنا دورة على المهرجان الكل بصفة عامة شنو اللي فيه.
0: أكيد دونك أسماء فنية معروفة إلى جانب الانفتاح زد على المواهب الشابة، كذلك نعرف يعني حلق الويد إنها مدينة متوسطية وفيها تاريخ عريق، وبه برش أنكم برمجتوا كلاوديا كاردينال في هذا المهرجان. حبيت نختم معك سي سلاح باش نخليك للحفلة بطبيعة على أهمية أنه مدير المهرجان يكون زد فنين، و وهل تختلف نظرة الفنان على نظرة المدير؟ وني نحكيه على إدارة فنية معنيت.
1: لا بالنسبة لي أنا نقعد ديما فنتي فنان، وحتى الحاجات اللي نعملهم فنيا بالقداء، ونحاول أنهم يكونوا عروض متماسكة فنتي، وبالعكس معناها كيف تكون فنان نتصور يكون فما ذوق آخر لخطر تفهم المتفرج يحب. أنا إنسان مسرحي دونك درت فريسك أكثر الجمهورية كل بريسكتورتها من بلاصة لبلاصة، دونك نعرف معناها الببليك شنو اللي يحب بالضبط، شنو اللي يحب، شنو اللي يمتعه، شنو اللي يفرده، وشنو اللي يخليه شيخ. زادة احنا عملنا اخترنا عرض مسرحي زادة باش يكون، لانه انا بالاساس رجل مسرح فهمتني. هذاك شنو هي العملية كلها كيفاش فهمت. دونك كي تبدا فنان تبدا تعرف بلوز او موان المتفرج وين الجو نتاعه، وين حياته، وين كيفه. والحاجة الميزة اللي ظهرت معناها في المهرجان ذا انه التونسي اولاد حق الواد وزوار حق الواد واللي جايين من الاماكن الكل، وقت اللي يعرف اللي فما برنامج معناها بالمجان وهو باش يدخل فهمتني يتفرج، يختار يولي العرض اللي حاجته به، خاطر عنده شواء اختيار. دونك انت نوعت له يجي اللي حاجته به هو. ونفس لما كي نشوف انا العباد اللي يجي كل يوم وشنو هما بيدهم، نفس العباد اللي يجيو من غدوه، لانه مادام جاوا الفنان هذا غدوه تلقى ناس اخرين، جات الفنان اخر وهكذا فهمتي. دونك فما راحه وراحه نفسيه كبيره برشا ولات تحسن عند الناس اللي تجي تحضر السهرات نتاع المهرجان.
0: مهم جدا، ونعرف الحقيقه برشا زوار معناتها يستغلوا الفرصه باش يحضروا المهرجان نسميت المتوسط حلق الوادي. خلي لك كلمه الختام، كلمه اللي توجهها لجمهور مهرجان نسميت المتوسط حلق الوادي سيم سلاح.
1: مرحبا بالناس الكل، وهذا مهرجان معمول للناس للعباد بالمجان، باش الناس اللي ما تنجمش معناها تمشي لاماكن اخرى، وربما حتى في مخاخهم ما عندهمش النوايا باش يمشيوا المهرجان يتفرجوا على حاجه. دونك هدايا مهرجان جي وين هما موجودين. وانا نقول للناس مرحبا بكم، راهو فتره زمنيه قصيره تنتهي نهار 13 اود، مرحبا بالجميع.
0: شكرا لك الفنان سلاح مصدق مدير الدوره الخامسه المهرجان نسميت المتوسط بحلق الوادي اللي مازال متواصل لغايه 13 اود. نحن نواصلوا المشوار، ثلاثة دقائق تفصلنا على الساعه الثانيه العشرة وربع ان شاء الله نرجع مع ضيوفنا مع فقراتنا. تحيه انور عبير منعم، هنا راجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على روحنا، لا ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار، وكالة السلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي سبيلا لإرساء الإصلاحات الكبرى. خبير اقتصادي يدعو إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإدراجها في البورصة لمعالجة هشاشة المالية العمومية. تسجيل حوالي 1000 حريق في بلادنا خلال هذه الصائفة. وفي أخبار العالم، إيران تنفي صيلتها بالهجوم على ميناء دمياط المصري. إلى تفاصيل الأخبار، وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، حيث يكون الطقس هذه الليلة صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 24 و 29 درجة وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. تتواصل بجزيرة قرقنة فعاليات مبادرة قرقنة صفر بلاستيك بشعار معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، التي انطلقت يوم 25 من جويليا الجاري لتتواصل إلى غاية 25 من أوت القادم. وتهدف هذه المبادرة التي نظمتها جمعية قرقن ناجح للتنمية المستدامة إلى جمع 30,000 قارورة بلاستيكية لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات، وحماية الثروة البحرية وتجميعها في مركز الاصطياف والتخييم بالرملة، واستبدال كل 10 قوارير بلاستيكية بكراس مدرسي لفائدة المشاركين، إضافة إلى تقديم محافظة مدرسية للفائزين الأوائل. في الشأن التربوي، تنطلق قريبا عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إسكندر بن غنية.
1: الجديد بالنسبة للمرحلة هذه، الولي باش يولي عنده حساب واحد يتبع فيه جملة أبنائه، سواء كان في العمومي كذلك على الخاص. إذا المتابعة تبدأ من التسجيل إلى حياة المدرسية، معناها من الأعداد طبعا والمرافقة والكراس الدروس، كيف ينجموا إذا كان عنده خدمات أخرى متاع النقل ولا الإعاشة ولا المبيت إلى آخره، يلقاه في المنصة كاملة. التلاميذ باش يلقاو الأعداد متاعهم، كراس الدروس، كل الخدمات باش تكون متوفرة في المنصة هذه. الخدمات اللي توفرها وزارة التربية كانت ورقية، كلها باش تتوجه إلى خدمات رقمية بصفة عامة، باعتبار أنه الهدف الأساسي بتاعنا أنه الرقمنة. مثلا أنه قال إذا كان باش يتنقل من مؤسسة خاصة إلى مؤسسة عمومية أو بالعكس، باش يكون عن طريق المنصة، أنه المسار باش يولي يعرف روحه من السنة الأولى ابتدائي متاعه كيفاش المسار متاعه تعليمي، كله يبدأ واضح موجود على مستوى المنصة هذه.
0: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية، وتتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية. ودعت الوكالة إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. كما ذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني بوانتيان، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وأكد قسم دراسات وتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق طرق، أكد أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، واعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا، موضحا أن البلاد تواجه تحديات هيكلية تمس أسس النموذج الاقتصادي في مقدمتها المالية العمومية والطاقة والتضخم وضعف النمو والاستثمار. وشددت الوثيقة على أن الحوار الاجتماعي ظل أحد أهم مفاتيح النجاح، معتبرة أن الإصلاحات الكبرى على غرار إصلاح منظومة الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية ومراجعة المنظومة الجبائية لن تحقق أهدافها إذا فرضت دون توافق واسع بين الحكومة والمنظمات المهنية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمجتمع المدني. أعلن البنك المركزي أن تونس واصلت الإيفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، لا سيما من خلال سداد القرض الرقاعي الدولي في جويليا الجاري بقيمة 700 مليون أورو في أجله، وقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إثر هذا السداد 223.4 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد. في ذات السياق، شدد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية أرام بالحاج على أن معالجة الهشاشة المالية العمومية أصبح اليوم أولوية، ودعا إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتسريع بإدراجها في البورصة مع إقرار حوافز ضريبية إلى جانب إصلاح المنظومة الجبائية بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الضريبية وفق تصريحه.
2: حان الوقت بانه ندعم سيوله وعمق السوق الماليه التونسيه، ويظهر لي عندنا الامكانيات لكل باش بورصه تونس نخلوها بالحق رافعه حقيقيه للاقتصاد الوطني، خدمه كبيره برشا يلزمها تكون على مستوى تعميق السيوله وتدعيم معناتها السوق الماليه، وقيد باش ندعم ادراج جزء من راس المال المؤسسات العموميه وهكذا يمكن يكون جزء من اصلاحها. اما ادوات اخرى نتاع ادخار صلب البورصه نجمو فماش نخلقوهم وهما بيديهم نجموا يخلقوا ديناميكية جديدة، كيف حوافز للعائلات أو للشركات ذات الصبغة العائلية اللي هي ما تحبش تفتح رأس مالها، يظهر لي كي نعطيوها حوافز مهمة نجموا نشجعها على الدخول إلى السوق المالية، إلى جانب طبيعة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، لأنه راهو تسبب ممكن في كل ما يجري هو في الهشاشة نتاع المالية العمومية. يلزم المالية العمومية تصلح باش البنوك تتجه أكثر فأكثر نحو تمويل الاقتصاد، ما يصيرش معناتها سجار الترتيباتيون اللي صار في المدة الأخيرة.
0: كشفت وزارة الفلاحة في بلاغ لها أنه إلى حد الآن تم تسجيل تدخل مصالح الغابات في 1000 حريقة، 90 منها في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة، وقد أتت على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. رئيس الديوان أكد أن حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، وشدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة باقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق. إلى أخبار العالم، حيث رحبت دولة قطر بحظر إيرلندا استرادات منتوجات المستوطنات الإسرائيلية، واعتبرت إياها خطوة مهمة لردع تل أبيب عن سياسات الاستيطان التي تنتهجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق هجوم جديد يستهدف إيران بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لطهران. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة معادية في أجواء مدينة بندر إمام خميني جنوب غربي البلاد، وجدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما وصفه بالتهديدات والتدخلات في حركة الملاحة بالمنطقة. وأخيرا حملت السلطات المصرية إيران مسؤولية الهجوم على ميناء دمياط واعتبرته محاولة لتوسيع نطاق الصراع. في المقابل نفت الخارجية الإيرانية صلة طهران بالهجمات على الميناء المصري. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. وكالة السلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي سبيلا لإرساء الإصلاحات الكبرى. وتسجيل حوالي 1000 حريق في بلادنا خلال هذه الصائفة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله. إلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديما.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الاهلية يعني محلية او جهوية، وادراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

Unchain My Heart. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم المشوار حتى النص الليل. تحية عبير وأنور ومرام جمل حتى نص الليل فنون. حبيت نحكي شوية على الاحتفالات بالذكرى 70 لعيد المرأة. جمعية تراثنا تنظم كيما كل عام تظاهرة خرجت الحلاير بالسبسيري، هذه الدورة 11 نهار الخميس 13 أوت 2026 الخمسة متاع العشية. المطلوب من المشاركات بتبيعة والمشاركين انهم يحضروا بكثافة. بتبيعة بالنسبة للمشاركات بش يكونوا لابسين السبسيري ومريول فضيلة ولحفيت نسائية من داخل الجمهورية. احنا عندنا بتبيعة كل منطقة شتسمي اللحفة والحايك والوزرة والخلة شنو اخر، فما برشة تسميات الحقيقة. دونك ان شاء الله يكونوا موجودين بالألبسة التقليدية الكل متاع تونس اللي هما يفوتوا 350 لبسة تقليدية. نعرفوا أنه اللباس هذايا هو رمز من رموز الهوية التونسية. بتبيع على الانطلاق بش يكون من مدرسة السليمانية نحو جامع الزيتون المعمور، وبش يمروا بأسواق المدينة العتيقة حتى يوصلوا الباب قوس باب بحر بشارة الحبيب بورقيبة. بتبيع على أنغام النشيد الوطني الرسمي إلى جانب بتبيع احتفالات أخرى كما فرقة السلامية والفرق النحاسية. والخرجة هذه بش تختتم بحفل فني صوفي حذرة تونسية محارحرة كما نقولوها احنا. إن شاء الله أكثر تفاصيل تو نعطيه لكم. من نهار الاثنين مع رئيس نهار الأحد الجاي عفوا مع رئيس الجمعية سي زين العابدين بالحارث. بعد شوية إن شاء الله بش نمشي والفوش باش نمشيو المهرجان صيفي بفوشينا، لكن قبل هذا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

يا مساء الفل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا في الفلاش باك هذي، ان شاء الله تكون عجبتكم المزيكا. تحيه لسعاد القلسي، تحيه لكل متابعاتنا ومتابعينا، وسعيده جدا اني نمشي لفوشينا، باش نمشي للمهرجان الصيفي بفوشينا اللي باش ينطلق يوم 8 اوت ويتواصل لغايه 15 اوت القادم، الدوره 35. ونستقبلوا بكل محبه مدير

0: عن شبده عن النعسان عن الزلموروج عن المحمدية عن سيدي حسين عرض تيم والصغيرات عرض تنشيطي وزاد عن عرض عبد الرحمن الشيخاوي وعنا عرض مسرحي كوميدي ولد الطلياني السفينة الدهش وعنا عرض مسرحي جدا سي وليد ياسين الصالحي والاختتام باش يكون مع عفاف سالم وايمن غزال وعرض تراثي بدري. هذا تلت ايام المهرجان. انا بدي على تنشيط يومي في الاحياء للاطفال والعائلات.
1: عندكم مسرح تلق يحتضن الفعاليات خاص بالمهرجان؟
0: والله لا، احنا ان شاء الله احنا غدا دعوة رسمية قداش نعم البلدية والمؤسسات العمومية خشانة بشان المسرح وطلقة عنان عنا كاباسيتي كبيرة وجمهور كبير برشا يحضر فعالية في المهرجان. احنا نعمل مهرجان تانا في فضاء متعدد الاختصاصات، فضاء رياضي متعدد الاختصاصات تبع البلدية.
1: للأسف ما تبرش مهرجانية
0: تاي للأسف احنا بطبيعة بالسين المنصة والكراسي والمدارس نحاولوا من فضاء للملعب يتحول لفضاء للعروض يستقبل العروض والفنانين.
1: إذا حال برشا مهرجانات معناتها في تونس إن شاء الله برشا مهرجانات تولي عندها فضائيتها الخاصة. حبيت نسألك ستالق معناتها بالنسبة للبرمجة كيفاش معناتها تقرروها بالتشارك مع أهل الجهة وإلا مع أهل الفن؟
0: البرمجة احنا البرمجة نقرروها احنا هيئة ساعة من منتخبة من 6 أعضاء. بالطبيعة احنا نشوفوا الأدواخ الكل، احنا سنة حتى في سنوات الفارتة نبيو الأدواخ الكل، الأدواخ الشبابية الأدواخ العائلات معناها شي حابوا تفرجوا معناها المهرجان هو خليط و مزيك من العروض. وزاد احنا نستشير وعن الشباب والمكتبة العمومية في شان نتعامل نخدم معاهم. معناها العروض وزاد نشوف شي يحبوا الجمهور معناها تاع في شان المنطقة. ثم عروض احنا تمشي وعروض ما تمشيش في شان احنا منطقة شعبية نعتبر يحبوا شوية ترفيه ويحبوا قدر ما معناه ما عندناش وين ترفيه كبير برشا. بالعكس المهرجان اللي يستنوا فيه من العام العام.
1: اي هيك علاش انا قلت لك
0: اي على مدة 3 سنوات توا معناه اسسنا المهرجان اسسناها فعليا بعروض في المستوى تطلعات اهالي فشانه واللي حابوا يتفرجوا في العروض يحبوا يتفرجوا في عروض هذا مستوى فني عالي مش بشرط ايه مش فهمتي منطقة شعبية مش تفرج في عروض معناها نقولوا احنا عروض معناها احنا نحبوا عروض في مستوى عالي كما مهرجانات باش نبنى معناها
1: اكيد
0: مهرجانات اخرى باش نبنى.
1: من جهة معناتها يكون عروض مقبولة من قبل المتساكين والمتساكنات فوشينة ومن جهة اخرى عروض قائمة معناتها فنية
0: فنية. وزيدا احنا زيدا نعم البلدية مشكورة هي تدعم في المهرجان. معنا احنا تذاكر طع المهرجان معنا ما تتفوتش 10,000 دينار
1: 10 دنانير
0: معنا حاجة
1: رمزية
0: بينما تمشي مهرجانات اخرين نفس الفنانين تلقاهم في مهرجانات اخرى تذاكر 20 دينار 30 دينار 35 دينار في مهرجانات اخرى معناها.
1: حبيتوا ما تساعدوا القدره الشرائيه نتاع اهل فوشينه.
0: احنا ديما نقولوا احنا ما عندناش هدف ربحي. احنا عطيناك نخلصوا المستلزمات العرض ونخلصوا الفنانين ونخلصوا للجنه التنظيم معناها هذا هو معناها مش طالبين لنا حتى شيء اخر معناها. فهمتكم احنا ما احنا مانيش غير ربحيه جمعيه هدف ترفيهي اجتماعي ثقافي.
1: نخلي لك كلمة الختام سي طارق سيح.
0: الله يخليك ندعو جميع الحضور بفوشانة وحتى المناطق اللي قلت عليها قبليك شوية كما شبدة نعسان محمدية المروج يكونوا متواجدين معنا وندعوهم باش يجوا بكثافة وخاصة احنا قدمنا عروض كما قلت لك ذا قيمة فنية.

0: ومتواجدين في أغلب المهرجانات الكبرى والدولية بتونس.
1: يعطيك الصحة سي طارق سي،
0: وشكرا على الدعوة،
1: وإن شاء الله موافقين المهرجان الصيفي بفوشينا دار 35 تنطلق يوم 8 أوت وتتواصل لغاية 15 أوت القادم. نحن مواصلين مع الموسيقى وبعد شوية نرجع لكم بطبيعة مع حوارات سينمائية.

0: بيكم الحقيقة ما حليه الأجواء في ليكوليس متاع الراديو. نحكي أنا وزميلي بعدين مش نبرمجوا بتبيع الحوار اللي أجريناه مع المخرج والفنان الجميل لطفي البحري فيلم على كلاوديا كاردينال. نحكي أنا ومرام قليلة وصورت أنا ولطفي البحري الأعمام السابقة. نذكروا الناس الكل اللي يسمعونا زميلنا المخرج متاع البث الرقمي هو ولد التلفزة قبل ما يكون ولي ذاع، دونك كنا نفس المؤسسة. دونك صور بتبيع مع لطفي البحري وحكينا شوية، مش باش نحكي لكم بيانسيغ على الأجواء وليكوليس متاع التصوير مع الفنانة كلاوديا كاردينال، لكن قبل هذه باش نخليكم مع حوار مع مخرج مع مخرج أردني اسمه محمود المسيد اللي كان حاضر معنا في فعاليات أيام قرطاج السينما أيام فيلم كوكب. نمشي ونسمع الحوار وراجعين.
1: شكرا لك على اللقاء وسعيد أكون معكم في مهرجان قرطاج، كونه هذا الفيلم هو العرض الأول العربي بعد ما كان في العرض العالمي في أمستردام والبرتغال، فكنت سعيد جدا أني أكون بين جمهور عربي، بين جمهور يطرح قصة يعني هي مترابطة جدا في طفولتنا بالسينمات اللي كانت موجودة هون. العرض كان جميل جدا وكان فيه تفاعل مع الجمهور، كون يعني هو الفيلم يعني يحكي عن تاريخ السينمات اللي هي ترعرعنا عليها كطفولتنا وكبرنا عليها وعرفنا السينما العالمية والمصرية. السينما كواكب إجا من نفس اسم السينما اللي هي تبقى منها اسم كواكب، كانت سينما كواكب حتى يفضل بس اسم الكواكب. يعني هذا اسم الفيلم هو تابع لاسم السينما، ولكن بالفيلم احنا بنشوف كيف الانحدار وكيف السينمات هذه اللي كان لها عز ومجد بيوم الايام عم تنحدر وعم تنخفي. وكنت اتمنى انه يعني هذه السينمات يحافظ عليها لتضل للتاريخ. فلما عرضنا الفيلم او كنت اشتغل عليه كل حد يقول لك انه قديش كان عنده علاقه او طفوله ذكريات او بالاعياد كانوا كيف هذه السينما هي المنفس الوحيد لهم انهم يتفرجوا على الافلام يقدروا، ولكن الان بتشوفي كيف هذا التاريخ عم بينتهي وهناك تسونامي بالاعلام والثقافه، وكيف السوشيال ميديا هي يعني استوحدت على الاجيال الجديده، وحتى هي نفسها الافلام يعني هي كانت الافلام الامريكيه او المصريه يعني هي تحسيها نفس العناوين والافلام هذه اللي هي تربينا عليها، اللي الجيل اللي كان يحضر هذه الافلام العظيمه اللي مبنيه على ادباء مهمين جدا، اللي هذا الحكي الان غير متوفر وغير موجود للاسف. هو اشتغلت اكثر على الشخصيات هذه والقصص الشخصية لهذه الشخصيات بين بعضها وبين علاقتهم مع صاحب السينما وبين علاقتهم بتاريخ السينما يعني النبش هذا التاريخ كان موجود وحاضر بالسينما، وهي أصبحت يعني سينما مهجورة ولكن ما زالت يعني متقوقعة بمكان مختفي جدا، يعني بدك طريقة بحث أو دهاليز أو سراديب بهذا المكان أو بهذا العمارة. كان من فترة لفترة إنه نعرض بعض المشاهد من أفلام قديمة، نعرض بعض الأفيشات الأسامي من الأفلام العظيمة لفريد شوقي، مرات مقاربة الأسماء مثل فيلم النصاب والمحتال بالشخصيات نفسها اللي عم تحكي عن تاريخها هي نفسها ولكن مرتبطة بهذه الأفلام. الحمد لله يعني تم صناعة هذا الفيلم، العمل على هذا الفيلم من صديق مخرج برضه ومونتير، يعني هو اشتغل على هذا الفيلم سنة كاملة، وهناك يعني وبكل فخر هناك رمزيات قوية جدا من بداية الفيلم لنهايتها، حتى وانا اتفرج على الجمهور يعني لا استطيع ان اخفي الجهد الذي بذله المونتير لتجسيد هذه الرمزيات بالفيلم، وهو يتطرق لتاريخ هذه السينما ولمعاناة مخرج يحاول أن صناعة فيلم وثائقي وبنفس الوقت الإعلام والميديا على مدى التاريخ. أنا بكل فخر هذا أول فيلم أعمله بدون إنتاج مشترك أوروبي. حاولت أعمل فيلم لينا بدون أي تدخلات خارجية. مشكلتنا بالسينما المستقلة يعني دائما نأخذ سنوات من العمل الشاق لتمويل هذا الفيلم، ودائما نحتاج لتمويل خارجي لرواية قصتنا. بصراحة على كلمة على البلاطة يعني ما في إشي ببلاش، يعني هناك لازم أو مبدئيا تشتغلي مع تأخذي تمويل من برا، هناك أول شيء ترتفع الميزانية. وبصراحة يعني بالآخر كان عندي من يعني خلال 20 سنة كان لي تعاون مشترك مع جهات أوروبية أو أمريكية، ولكن هي تفرض عليك شروط أخرى، مش شروط جوا القصة أو الحديث، ولكن شروط بتوزيع الفيلم. يعني أنا لما أشتغل على فيلم 3 سنوات، بعد 3 سنوات أعطيني موزع، أنا يعني أريد الإذن من عرض الفيلم حتى في بلدي، فهذه مشكلة كبيرة. يعني بصير بدي إذن لعرض الفيلم تبعي، يعني بكتب بالإيميل، وبنفس الوقت أنا لم يعني ما استفدت لا ماديا ولا استفدت يعني ما فيش بالمقابل. للأسف صناعة الفيلم الأفلام المستقلة هي تنعطى لموزعين أوروبيين فرنسيين أو أمريكان، هو يمتلك الفيلم وأنت تصبحي أنت بدون برودكت أو بدون مادة والمقابل لا شيء. يعني هناك عن جد مشكلة كبيرة في التمويل وفي توزيع الأفلام المستقلة. ولكن بهذا الفيلم أنا سعيد جدا أنه أنا صاحب الفيلمات، أعرضه وين ما بدي، أعرضه في المدارس، أعرضه لأي شخص بدون طلب الإذن. ممكن هذا ما يعطيني المردود المادي، لأنه أصلا أنا ما أخذت المردود المادي من الموزع الأوروبي. أنا بحس بكل فخر السينما التونسية قوية جدا، يعني ما شاء الله هلا بتطلع على البوسترات هذه تشوفي يافطة حائط كامل هذا من إنتاج التونسي، فإن دل هناك إلى تاريخ عريق جدا. في صناعة قوية إن كان على مستوى الدولة أو إن كان مستوى الأفراد، يعني دائما هناك في إنتاج تونسي ملحوظ ومتواجد في السينما العالمية أو العربية أو المهرجانات. ف يعني كل الاحترام، وأنا يعني أعشق يعني أفلام التونسية، وأعشق أكون بمهرجان مثل قرطاج لأنه هو مهرجان جمهور، وهذا حلم لكل مخرج إنه يكون فيلمه يشاهد مع الجمهور. السينما لإلي كانت يعني منذ الطفولة، حتى أنا كنت يعني أعشق السينما بحيث كنت أهرب من المدرسة بالفرصة بنصف الدراسة وأروح أحضر أفلام، يعني أذهب إلى السينما، فدائما علاقتي كانت طويلة لأن ما كان عندنا الانترتينمنت شيء ثاني يعني غير السينما. ومن هنا بدأت من عمر 13 بدأت إني أنا أحب إني أعمل أفلام، أو كان هناك المشهد إن أنت لما تجلس في الصالة وتشوفي 400 أو 500 شخص كلهم يطلعوا على هذه الشاشة، يعني هذا عمل أحسه عمل سحري، إنه شخص واحد يكتب فيلم أو يعمل فيلم ويخلي جمهور يأخذ الجمهور في رحلة ساعتين للعالم اللي هو اخترعه أو كتبه أو اشتغل عليه. فمن هنا بدأت الفكرة بصناعة الفيلم. أحيي الجمهور التونسي، وأنا سعيد جدا بكون بمهرجان قرطاج. هذه مش الأول مشاركة أيام قرطاج السينمائية، لأنه هذه مش أول مشاركة لي الحمد لله. العام كنت و2008 كنت برضو موجود، فدائما مثل ما حكيت إنه دائما الأيام قرطاج السينمائية هي حلم كل مخرج، لأنه هو مهرجان جمهور، وهذا الأهم للمخرج إنه يكون يتلاقى مع الجمهور تبعه لسرد القصة أو عرض أفلامه.

0: فنون.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه ميادة الحنامي كانت تغني. ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا تحية جيكم من عبير انور المنعم. مواصلين المشوار في فنون حتى نص الليلة. توا باش نمشيو مع حوار كنا اجريناه مع الفنان والصحفي لطفي البحري. كنا التقيناه في ايام قرطاج السينما. اي بطبيعة تم عرض الفيلم اللي تصور حول فنانة تونس الجميلة التونسية الإيطالية كلاوديا كاردينال. نسمع الحوار وراجعين.
2: هي توفات في سبتمبر أو آخر سبتمبر وبديت نحضر في نسخة فرنسية لقناة فرنسية. وعلاش مش تونس؟ وجات الفكرة وتم لأنه هذا الفيلم. أولا أنا سميته كلاوديا كاردينال تونس الجمال والبهاء. هو ليس سيرة ذاتية ولا فيلمغرافيا يعني. إنه معمول ما عملت لها برشا وموجود. أدخل على جوجل تلقى. أنا حبيت نمشي رحلة في وجدان في فكر في قلب كلاوديا كاردينال التونسية. كلاوديا كاردينال المرأة الأم والنجمة العالمية. أنا مصور مع كلاوديا كاردينال 25 حوار تلفزيون على امتداد 40 سنة. كان ممكن فكرت أنه ناخو مشاهد من كل حوار. لا مش هي الفكرة. مشيت للحوار هذا واحد من اللي عملته اللي هو قلت لك الغوص في فكر ووجدان كلاوديا كاردينال. هذا الفيلم كلاوديا كاردينال تونس البهاء والجمال هو بإشراف سامي من وزارة الثقافة شؤون ثقافية تونس وإنتاج وإشراف المركز الوطني للسينما والصورة. ونأكد على كلمة إنتاج لأنه برشا في بالهم أنا إنتجت الفيلم وجبته جاهز. لا هو أنا جبت الأرشيف والمركز الوطني للسينما والصورة هو الذي تولى الإنتاج والمونتاج والميكساج وكل ما يتعلق بإنجاز فيلم. أيام قرطاج السينمائية برمجة سهرة خاصة لتكريم كلاوديا كاردينال. ولنا أن نفتخر احنا كتوانسة انه تونس البلد الوحيد في الوطن العربي في افريقيا وفي العالم اللي يكرم كلاوديا كاردينال بصفة رسمية جدا. انه تونس تبرمج في واحد من اهم مهرجانات السينما في الوطن العربي وافريقيا والعالم اللي هو ايام قرطاج السينمائية. يبرمج سهرة خاصة تكريما ووفاء للنجمة التونسية العالمية كلاوديا كاردينال. هذا يحسب لنا جميعا. عندما تكرم تونس بصفة رسمية في مهرجانها 2025 تكرم كلاوديا كاردينال. طبعا هي تكرم الديفيرسيتي تكرم تعدد الثقافات تكرم الجذور التونسية اللي متنوعة اللي جات منها كلاوديا كاردينال. فلا بالعكس أنا نشوف لا تونس مازالت موجودة وتونس مازالت معطاءة وتونس مازالت يعني ولادة. من اليوم من غدوة احنا في 2025 كلاوديا كاردينال تكرمت في جي سي سي برشا مرات. لكن التكريم هذا عنده مذاق خاص ووقع اكثر لكن لانها توفيت. والله الى الان انا كنشوف كوثر بن هنية تتألق كانوا في فينيس كنشوف هند صبري كنشوف درة كنشوف متألقين في محافل عالمية مش عربية. لا مازالت لا بالعكس أنا منحبش كنا لا مازال كان ممكن أنا لما اقترحت الفكرة كان ممكن ما يهتمش بها الفكرة وتمر مرار الكرام وتقعد عندي في أدراج المكتب بتاعي. لكن أنا أول ما اقترحت الفكرة لقيت هذا الثلاثي الجميل البديع اللي هو وزارة الشؤون الثقافية في تونس والمركز الوطني للسينما والصورة وأيام قرطاج السينمائية. تحية طبعا أخي وصديقي وعشير عمري ذلك الرجل الطيب لياس جراية، مش لأنه احنا توا على إذاعة، لا، هذا الرجل الطيبة والكرم المهني في لياس جراية، كرم مهني، كيف يؤمن بفكرتك يحتويك وهو مش يستنى في مقابل، فقط لأنه الفكرة تبناها فتشوفه بالتليفون مش معايا فقط، مع برشا زملاء. تحية لي طبعا، تحية للزملاء وزميلاتي الكل في التلفزة الوطنية في الإذاعة الوطنية في إذاعاتنا في الجمهورية التونسية الكل، اللي هما اللي وليت أنا ضيف نمشي لبرامجهم. طبعا نكون مطمئن، نكون مرتاح، نكون بمزاج، أنا في بين أيادي أمينة يعني مع زملائي وزميلاتي، قفصة الكاف تطاوين صفاق السمستير الكل إذاعاتنا الكل. أنا مرة عملت حلقات عن سميتها عزف منفرد، تعدت في التلفزيون المصري في رمضان وقتها وفي تونس بعجالة، كان كل حلقة على سؤال وسؤال يجاوب عليه ضيوف كل حد نصور معاه. كان فما حلقة اسمها مسيرتك الفنية يعني، فنسجل مع محمد عبد الوهاب مع حفظ الألقاب، قلت له قل لي مسيرتك الفنية في كلمة. قال لي ممكن ستوب تصوير؟ قلت تفضل. قال لي يا ريت نغير مسيرة، كلمة مسيرة نغيرها. قلت علاش؟ قال لي مسيرة للرسل والأنبياء، معناها كبيرة علي. قلت طيب نقول مشوارك؟ قال لي هي دي. اوكي، موتور كاميرا، مشوارك الفن في كلمة او جملة. سكت وانت اعلامية اكيد تعرف 16 ثانية سكت، وهذا بلغة الصورة طويل. يخزر لي فاس كاميرا، قال انا حاولت. خوف، انا ما نتحملش مسؤولية لقب انا استاذ، انا مازلت نقرأ، انا مازلت نتعلم، مش تواضع. انت تخاف على باكراوند، خاطر كان مش تقول انا نعرف وانا الاستاذ وانا ما كفي حد، روح تنتهي. قلدت كلاوديا في البارح في الحوار ويقولهولي الكل بالضبط. انا فخور جدا بمشهد من حوار عملوه مع محمد عبد الوهاب، دايما مع حفظ الألقاب طبعا، والسيدة فيروز ذكرت هذا وردة نجاة، يعني عمالقة الكل، سميحة أيوب، يقولوا أنه المذيع اللي يسأل الله يرحمه أستاذ مفيد فوزي، سأل عبد الوهاب وسأل مجموعة، قال لهم علاش أنتم مع لطفي تتكلموا بأكثر شخص يعني حالاتكم الشخصية جدا. محمد عبد الوهاب قال لطفي كي نبدأ نصور معاه كأنه طبيب نفسي. يعني هو لأنه أنا من أنا أصدقائي الكل تربطني بهم علاقة صداقة متينة جدا، لكن نفصل وقت الحوار نفصل مستلبس ولشخص آخر. وتعلمت حاجة إنه ضيفك اللي قدامك قد ما تبعث فيه إحساسه إنه مطمئن لك يعطيك. أنت ضيف بتاعك تدخل أول سؤال تحسه لي أنت مش تهاجم ولا لي أنت مش تحاكمه.
1: مش مهمة الإعلامي،
2: مش مهمتنا، أنا ما نجيبش ضيف شنحاكمه مش نجلده. لا يلا

She looks a lot like you. Yes, she does look

0: يا مساء الفل والياسمين، سوفينير سوفينير. ان شاء الله تكونوا عملتوا جو على الموسيقى هذه. تحيه للناس الكل اللي تابعونا من التسعة، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل. غدوه ان شاء الله نتلقى بكم مع احمد الحاج طيب من الخمسة لثمانية ونص متاع الليل. قبل هذه نمشيو مع المخرج العراقي زرادشت، احمد محلي اسم زرادشت، مخرج عراقي متميز بطبيعه، شارك بفيلم. الفيلم هذايا حاز على التانيت الذهبي. نمشيو مع زرادشت احمد وراجعين.
1: مجرد وجود الفيلم هنا بقرطاج هي بالنسبه لالي يعني فخر، انه شارك بقرطاج. قرطاج مهرجان عريق، فمجرد المشاركه بالنسبه لالي يعني شرف كبير. وجمهور التونسي، تونس عامة يعني شعب مثقف، يعني شعب التونسي شعب يحب الفن ثقافة، بس لازم نشارك الناس يعني فيها.

0: نحاول انه نكثر النشاطات. والمركز هنا جميل يعني، المركز هذا المركز جامع الصحفيين، الافلام، العرض الاول، هي مكان يعني ممكن تستفاد منه اكثر. الفكره كانت احنا موصل هي مدينه يعني مثل ما تقول كان جرح مفتوح، لانه مدينه هي ثاني اكبر مدينه بالعراق، سقط بسهوله بايادي داعش، ف يعني جرحنا كثير وصدمنا. فانا هذا كان ببالي، بس كنت ناوي اعمل فيلم اخر عن التحف اللي ضاعت بايام احتلال امريكا ب 2003. فحدث انه كان متحف الموصل من ضمن برنامجي اروح لهناك، فبالصدفه وقفنا السياره قريب من المدينه القديمه وشفت الدمار، فبدات الفكره من هناك. يعني لما شفت الدمار فقضيه اخرى لا يعلى علي، يعني قلت انا هذا اهم انه افكر فيه. فبدات البحث، لقيت البيت مع الاسود، ولقيت صاحب البيت، ولقيت الشخصيات الاخرى، فكان عندي المحتويات اللي مهمه للفيلم، المكونات. فبدأت يعني أعمل هذا، هو هذا الفكرة تطورت يعني من خلال أول مرة البيت بعدين الأشخاص، فصارت الفكرة يعني واضحة بعد فترة. شكرا على السؤال. هو السينما يعني هي لغة محاورة يعني بطريقة أخرى. إحنا نستخدم الصور، نستخدم الموسيقى، نستخدم المونتاج، ونستخدم وثائقي، نستخدم أحداث حقيقية مع أشخاص حقيقيين لهم علاقة بالأحداث. هو هذا بس تركيز على موضوع فيلم كمان يعني ضروري جدا مهم. أنا شخصيا ما بحب السياسة، يعني ما بحب أعمل فيلم سياسي. أنا بحب أعمل فيلم وجداني إنساني، لأنه هذا الكلام اللغة الوحيدة اللي بيأثر على الشخص البعيد، يعني حتى بثقافات أخرى. اللغة الإنسانية هي لغة مشتركة كونيا. فأنا ممكن خدمت التولز تبع صناعة الفيلم لطرح رسالة للآخر. يعني بالفيلم في رسائل، أهم رسالة هو ماذا يريد ناس الموصل يوصلوا، وماذا أريد أنا أوصله كصانع أفلام. أنا حبيت أوصل أنه التراث هو جزء من الذاكرة الحية. يعني إحنا إذا ما نعرف ماضينا ما نعرف من نحن، يعني ضيع بعد أجيال ممكن يجوا يأخذوا أراضينا ويقولوا هذا تبعنا، مثل اللي بيصير بالفلسطينيين. بس هم مقاومين، هم بيقاوموا بأذكياء، لكن العالم بيخونهم. يعني لذلك القوة عليهم ضغط كبير. احنا نفس الشيء صارت، بس احنا الحمد لله يعني ما محتلين، بس يحاولون احتلالنا بطرق أخرى. محو، طمس، عملونا داعش، صنعوا شيء فرانكشتاين فيروس، زرعوها وصلوها يعني. فلذلك لازم نكون واعيين. احنا التاريخ لا يطمس، التاريخ لازم نحتفظ فيه. التاريخ هو في الحجر هذا فيه تاريخ، يعني هو حجر بس مو حجر، في تاريخ عنده. والمسج الآخر اللي كان يردون هم يوصلوه يقول احنا أهل الموصل، احنا منا إرهابيين، يعني احنا نحب الحياة، نحب الجمال، احنا نريد نبرهن انه احنا مختلفين عن داعش. فهذا كثير عجبني، خصوصا بشخصية أستاذ فاضل وشخصية أستاذ فخري الجامع التحف. هم يردون يظهرون الوجه الآخر لمدينتهم، فأنا ساعدتهم بها هذا، لأنه أنا مقتنع بهذا الشيء. أنا فيلم قبلها، الفيلم ما قبل الأخير، يعني عندي أنا فيلم آخر خرج قبل سنتين، هذا كان في كمبوجا. بس في عندي فيلم آخر اسمه لا مكان للاختباء 2016. هذا فيلم سافر إلى ممكن 200 فيستيفال، وقفنا نعد الفيستيفالات. هو فيلم يعيش سنة أو سنة ونص، هذا عاش 4 سنوات لأهمية موضوع. هذاك كان يعالج هذا الموضوع، موضوع يعني هو موصل سقط وأنا بصور هذا الفيلم. هو مشهد موجود في ذاك الفيلم، استخدمت مشهد سقوط الموصل لأنه وراء بيومين ثلاثة سقط المدينة اللي أنا صور هذا. هو كان معاون طبي، باقي الوحيد بقى في مستشفى تبعه يعالج إلى آخر لحظة قبل ما داعش سيطر على المستشفى، يعني بقى إلى آخر لحظة. بالمعجزة هرب هو وعائلته، يعني كانوا يقتلوه. فإحنا بالنسبة لنا ما هو داعش يعني نغرق بنظريات المؤامرة، نظريات هذا ما بيحل المشكلة. احنا لازم نفكر مختلف، يجب زيادة الوعي، يجب التركيز مو على داعش نفسه. انا كنت اقدر اعمل على داعش يعني، بس ماذا هذا اللي بيعيش، هذا اللي يصير بفلسطين ما له علاقة بداعش. بس يعني إذا نفكر هذا اللي صار بلبنان ما له علاقة بداعش، هذا اللي بيصير بالسودان ما له علاقة بداعش. احنا حتى نفهم هذا الشيء، لازم نحاول نحلل سؤالين: من المستفيد من هذا الشيء؟ هذا الأب المسيحي هو عايش آلاف السنين، يعني هو عايش قبل ما يصير مسيحي، هو عايش هو من جذور المكان. فيقلعوه. احنا بالعراق يعني صار الجار داعشي يقتل جاره أو يحتل جاره. من يمول هذا الشيء؟ من يشجع هذا التفكير؟ لأنه احنا البشر هو شيء معقد. يعني إذا أنت تروجي بأمريكا، أي دولة، أمريكا ما متطورة، يعني ما نجيبه على أنه أمريكا متطور. خلينا نقول بالنرويج، أنا بعيش بالنرويج، نرويج شعب متطور جدا بكل النواحي، يعني مو أذكياء أكثر منا، بس يعني بالبنية التحتية بالثقافة بهذا متطورة أقوياء، يعني ما بيخلوا هذه النزعات مزقهم. ليش؟ لأنه هم عندهم بنية تحتية فكرية بنيوية حتى العدو ما يدخل فيهم. احنا العدو يدخل فينا، احنا العدو خلي يكون عداء حولنا، اذا فتحت الباب يدخلوا. فمن هو اللي يفتح الباب؟ من هو يمول؟ من هو؟ احنا لازم نبدأ هذه الحملة التعبوية، توعية عامة، نبدأ من المدارس، نبدأ ممكن نقول بالقوة الناعمة، الفن، ثقافة،
1: سوفت باور.
0: الفيلم القادم إن شاء الله عندي مشروعين هم مربوطة بالعراق والمنطقة شوية أكبر، بس الفيلم اللي بعمل فيه الآن هو كمان في كمبوجيا على عائلة كمبوجية يعني قريبة من تايلاند. بارك السنة الجديدة، إن شاء الله يكون خير على الكل وبالتوفيق. أنا بحبكم، يعني أنا شعب التونسي بحبه كثير لأنه شعب مبتسم، شعب بيحب الحياة، شعب متفتح من رغم عنده معاناة، عنده هذا، لكن قوي. احنا نحترمكم كثير لأنه ما خليتوا تتمزقون من الحروب اللي صارت ببلداننا. زوزو سباسري صالي تازتان زو في روزي ايو الروحن السليماني خوشيست زو سباس. تحية خاصة من مخرج صانع أفلام وثائقي بسيط متواضع لكم، للي يسمع، للي يعني أصدقائنا ورفاقنا في الدرب. راديو سفاكس عشرة دائما.

الاستماع للمخرج العراقي الكبير زرادشت أحمد من العراق كردستان العراق لحديش 51 دقيقة تقريبا وصلنا نهاية الحصة. تحية كبيرة برشا لزميلنا منعم جمل في البث المرئي الرقمي, تحية الأنور اللي منور الكونسوليت, تحية بطبيعة توصلكم من عبير شقرون. غدو نتلاقى معكم من 5 إلى 8:30, أنا وأحمد الحاج طيب في المحطات الورقات بتبيعة والاستضافات, نفس الموعد زيد نهار الأحد من 5 إلى 8:30 في استوديو السيف. مبقى لي كان نسلم عليكم ونقول لكم تصبحوا على خير, نخليكم مع سيندي لوبر, باي باي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواصل مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس تنفيذ تدخلاتها الدورية بالمسلخ البلدي وسوق الجملة للخضار والغلال ومركز كعنيش والقناة الحزامية ومختلف الأسواق والفضائات البلدية، بالإضافة إلى الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما نفذت عملية تبخير شاملة بعدد من المناطق مما ساهم في التقليص من تكثر الحشرات. تتواصل بجزيرة قرقنا فعاليات مبادرة قرقنا صفر بلاستيك بشعار معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، التي انطلقت يوم 25 من جويلية وتتواصل إلى غاية 25 من أوت القادم. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية وتتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. في أخبار العالم، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها الواسعة على إيران في موجة جديدة من التصعيد شملت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ومراكز قيادة عسكرية، بالتوازي مع اعتراض الأردن 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيها وتصاعد المواجهة الإقليمية من العراق إلى البحر الأحمر. أعلنت شبكة ABC الأمريكية إصابة 11 جنديا إضافيا في الحرب مع إيران منذ يوم الثلاثاء الماضي، ليصل إجمالي عدد الجرحى 653. أخيرا، تدفع موجات الحر المتكررة ألمانيا إلى مواجهة صيف استثنائي بعدما اقتربت عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة من 10,000 منذ بداية العام في حصيلة غير مسبوقة تعكس تصاعد أثار التغير المناخي. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.